0: antenne.
1: تسمعوا في راديو جوهر اف ام فيلي برونتين سهريتنا مازالت متواصلة حتى الماضي ساعتين. نسلم عليكم برشا ونسلم على غازي وريان اللي يسمعوا فينا في خزامة. سهير تهدي غنيات الليلة لرجلها محمد وأولادها مريم وعزيز. أيمن يسلم على الغالية ميسة. فاروق يهدي غنيات الليلة الآية. وانتم أيضا كان عندكم إهداء أو رسالة للغالي عليكم على ذمتكم لسماس على 85 990 وإلى الواتساب على الرقم 48 155 ألف.

0: antenne.
1: ما زلتوا تسمعوا في راديو جوهرة اف ام في ليبرو انتين. سهريتنا بدأت معاكم النص الليل وما زالت متواصلة حتى الماضي ساعتين. ان شاء الله عجبتكم اختياراتنا الموسيقية اللي ما زالت متواصلة معاكم في ليبرو انتين. نذكر ديما على ذمتكم الاسماس على 85 990، وايضا الرقم الواتساب على 48 155 الف. ابقوا معنا مشكورين في الاستماع. موزيكا وراجعين.

0: برونتين.
1: رجعنا معكم من جديد في البرونتين. موعدنا اليوم من الاثنين للجمعة من نص الليل حتى الماضي ساعتين على موجات الجوهرة FM. نجدد تحية لكل مستمعاتنا ومستمعينا ومنهم أمير وصفيان ومروان اللي يسمعوا فينا في المهدية. هيبة تهدي غنية ليلى لكل العائلة في سهلول. منير سلمى الغالية أسمى ويقولها ربي خليك ليا. زبير يهدي غنية ليلى الغالية سميرة. وانتم ما كان عندكم إهداء أو رسالة لذمتكم الواتساب على الرقم 48155000 وإلى الاسماس على الرقم 85990. وتوا خليكم مع الموسيقى وراجعين.

جوهر FM. هكا نوصل معكم نهاية موعد ليلة من البرونتان. تحياتنا وشكرنا للجميع لحسن الاستماع والمتابعة. نتقابل معكم إن شاء الله في موعد إذاعية قادمة ديما على موجات الجوهر FM. ليلتكم زينة، تصبحوا على خير، سلامة.

ZOHARA FM. ZOHARA FM.

0: تحب تفهم العلة وبنت العلة، تحب تدخل في الشقيقة والرقيقة وتعرف الحقيقة، تحب تسمع وتسمع صوتك. اسمع جوهر اف ام، جوهر اف ام، الدنيا وما فيها. آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر اف ام. هاجر النوالي.
1: الموعد يتجدد على موجات الجوهرة في مستمعينا الكرام، أسعد الله مساءكم وأهلا بكم إلى هذا العرض الإخباري المفصل، والبداية فيه بالعناوين. سواق شاحنات نقل المحروقات في إضراب عن العمل بداية من اليوم، وترامب يتوعد أمام الأمم المتحدة بإبادة إيران إذا لم تبرم اتفاقا. إلى تفاصيل أخبارنا الآن، حيث يخوض عمال نقل المحروقات بداية من اليوم إضرابا كانت دعت له الجامعة العامة للنفط والمواد الكيميائية يومي 23 و24 من سبتمبر 26 و2000، وذلك على خلفية عدم تسوية جملة من الملفات المهنية والاجتماعية العالقة وفي مقدمتها التغطية الاجتماعية وعدم تطبيق اتفاق 2 مايو 2019 وفق ما أعلن الاتحاد العام التونسي للشغل. وكان الكاتب العام للجامعة العامة للنفط والمواد الكيميائية سليم السحيمي قد شدد على أن الجامعة وجدت نفسها في طريق مسدود وليس لها خيار إلا الذهاب إلى تنفيذ الإضراب الذي كانت قد أعلنت عنه منذ 27 من أوت 26 و2000، لافتا إلى أن وزارتي المالية والصناعة والمناجم والطاقة وفرتا الاعتمادات الضرورية لتغطية

0: بالضبط يومي 23 و24 من سبتمبر 26 و2000. وأفادت الغرفة الوطنية لنقل المواد الخطرة والجامعة الوطنية للنقل التابعة لمنظمة الأعراف في بيان يوم أمس بأن شركات نقل المحروقات لم تتلقى أي برقية إضراب قانونية، معتبرة أن كل توقف عن العمل أو تعرض لجولان الشاحنات هو تصرف غير قانوني. هذا واعتبرت أن تعرض مؤسستين فقط إلى صعوبات مالية أدت إلى التأخير في دفع المساهمات لصندوق الضمان الاجتماعي لا يبرر تنفيذ إضراب يستهدف تزويد السوق وإرباك حركة المواطنين ونشاط الاقتصاد وفق نص بيانها. أعلنت الجامعة العامة للبنوك والمؤسسات المالية وشركات التأمين تعليق الإضراب العام الذي كان من المزمع تنفيذه اليوم الأربعاء. وقالت الجامعة في بلاغ لها أمس أن قرار تعليق الإضراب جاء إثر استجابة الإدارة العامة لجملة من المطالب، من بينها تسوية وضعية المحالين على شرف المهنة وتمكينهم من مستحقاتهم المالية والمحافظة على الحقوق المكتسبة ومواصلة تمتيع المتقاعدين بالتأمين الجمعي عن المرض. قررت اللجنة المالية والميزانية بمجلس نواب الشعب خلال اجتماعها أول أمس عقد جلسة استماع إلى وزيرة المالية للتداول حول أسباب التأخير في مد اللجنة بالتقارير والمعطيات المتعلقة بتنفيذ ميزانية الدولة وخاصة تنفيذ ميزانية السداسي الأول من سنة 26 و2000 والفرضيات المعتمدة لإعداد مشروع قانون المالية لسنة 27 و2000 ومدى احترام الأجال والإجراءات القانونية المتعلقة بإحالة الوثائق والمعطيات الضرورية في اللجنة. كما ستتطرق لجنة الاستماع إلى إمكانية إعداد مشروع قانون مالية تعديلي في ظل تطور أسعار النفط وتداعياتها المحتملة على الفرضيات المعتمدة عند إعداد ميزانية الدولة، فضلا عن وضعية النصوص الترتيبية المتعلقة بتنفيذ أحكام قانون المالية لسنة 26 و2000 وأسباب التأخير في إصدار عدد منها وانعكاساته على تنفيذ أحكام القانون. دوليا الآن، نقل التلفزيون الإيراني عن مصدر مطلع عن وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي أبلغ المبعوث الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف بشروط فتح مضيق هرمز، ومن بينها الرفع الفوري للحصار والإفراج الفوري عن الأموال المجمدة وإنهاء الحرب على جميع الجبهات. والرئيس الأمريكي دونالد ترامب يستغل خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم أمس للقول أن الحرب على إيران حال دون حصول طهران على السلاح النووي، وتوعد بأن يبيد الجمهورية الإسلامية إذا لم يتسنى التوصل إلى اتفاق ينهي الصراع. ورغم توقعه بأن تتوصل إدارته إلى اتفاق مع إيران بعد انتخابات التجديد النصفي للكونغرس في 3 نوفمبر القادم، ترامب يدعو الدول الأخرى إلى الانضمام إلى الولايات المتحدة في عزل إيران اقتصاديا لدفعها إلى طاولة المفاوضات. ومنظمة الطيران المدنية الإيرانية تعلن إلغاء الرحلات من طهران إلى بغداد ومسقط اعتبارا من منتصف ليلة الأربعاء بالتوقيت المحلي، في ظل تهديدات أمريكية بفرض عقوبات على مقدمي الخدمات لشركات الطيران الإيرانية. ونقلت وكالة تسنيم أمس عن المنظمة أن إيران تعمل على تحويل الرحلات المتجهة إلى بغداد نحو مطار النجف، مؤكدة استمرار بقية الرحلات الدولية بما فيها الرحلات إلى اسطنبول وفق الجداول المقررة. نهاية هذا الموعد الإخباري المفصل، نشكر لكم حسن الاستماع والانتباه، في أمان الله.
1: للمزيد من الأخبار،

0: Жоара FM е деня.
1: I've seen the devil dance on set.

بسم الله. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. الستة متاع صباح هنا على الدنيا وما فيها في هذا اليوم السعيد والمبارك بإذن الله الأربعاء 23 سبتمبر 2026 الموافق ل 12 ربيع الثاني 1448 للهجرة. ما يميز طقس هذا الصباح درجات حرارة تقريبا في استقرار، هذا ما نلاحظه، وحتى إذا كان فما انخفاض في بعض الولايات فهو بدرجة ولا درجتين، هذا ما يلاحظ في بداية هذا اليوم. الأمطار باش تتواصل، فما نزول أمطار متفرقة خاصة بالمناطق الساحلية وسحب عابرة ببقية الجهات، والحرارة تقريبا كما قلت لكم في استقرار، وباش تتراوح القصوى بين 27 و 35 درجة اليوم. هذا ما يميز طقس اليوم. وما يميز أيضا اليوم حياة المواطن التونسي هو الإضراب، موجود ماهوش موجود، متاع المحطات، مش محطات البنزين، هما المحطات البنزين وبشوف عليهم ليسونس، باعتبار الناقلين معناها لي شوفور هذوكم سواق ال

0: الشيء الصبحية متاعه ويمكن يفوتوها شوية باش يعبيه وغير ذلك. فبالتالي يقول لك ثلاثة أيام تقريبا دون إسانس التونسي متخوف. على كل باش نتابعوا هذا الموضوع ونشوفوا مع المواطن وأيضا مع الخيان اللي كارهم معناها تحل المشكل، لأنه فما عرفنا كونه فما جزء كبير من الحل القاتو الوزارة. علاش ما تطبقش؟ علاش شدوا صحيح البعض من الأخيان في الاتحاد وإلا من السواق في هذا الإضراب؟ فما ناس بدأت تاخو حتى في الكارت معناها اسمها يعني البطاقة متاع المعالجة متاعها وتحلت المشكل، لأنه يعني كان ما عندهمش الكنا مش صابين عليهم، ما عندهمش سينسيس، عندهم الحق باش يحتاجوا. لكن منش عارف الظروف ما خلتش هذا الإضراب بينفوا بورتوت نحسموا فيه وينتهي نهائيا. تو نرجع بالتفصيل على كل هذا. هات في البداية نبدأ بحسننا الحسين لكل مستمعينا ومشاهدينا العزاز الغالين اللي نقول لهم صباح التبسيمة ورضايه الوالد والأميمة، وراهو ما خيرش وما أفضلش وما أحسنش من رضايه الوالدين. نبدأ بهم مع بعضنا هالنهار الزين. رضايه الوالدين مانا متفقين اللي هي حسن حسين، وزاد راهي تحل كل البيبان، وكان لازم مش بابك المسكرين أمام شكون؟ أمام مرضي الوالدين. والأفضل والأحسن والأروع أنها ترضي رب العالمين. ما رضاء الله إلا برضاء الوالدين، وإن شاء الله راضين عليكم وعلينا دائما وأبدا. وكما تعودنا في متينالكم مصباح الورد، الانطلاقة تكون على بركة الله في حصتكم اللي تتواصل بيكم ومعاكم إلى حدود التاسعة صباحا، واللي فيها كل صغيرة وكبيرة متعلقة بحياتكم اليومية. الانطلاقة تكون على بركة الله بآيات بينات من الذكر الحكيم. واليوم نوصل مع بعضنا إلى سورة الفرقان بصوت المقرأ الشيخ ياسر الدوسري، بشكون متبوعة بمسمع من حزب اللطيف، طالبين من ربي سبحانه وتعالى باش يلطف ببلادنا ويحفظ وينجح بنياتنا ووليداتنا.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صباح الورد. انتم تسمعوا صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم
1: من الليل الجمعة من 6 إلى 9 متاع الصباح
2: على جمعة FMTV. شوف أسمع وتمتع.
3: إن شاء الله صباحكم كل ورد وفل وياسمين ورضاية والدين، وإن شاء الله طريق سلامة لكل مستمعينا ومشاهدينا العزاز الغالين. ومرحبا بكم في ماتينالكم في صباح الورد اللي تواصل بكم ومعكم إلى حدود 9 صباحا، واللي فيها كل صغيرة وكبيرة متعلقة بحياتكم اليومية. نقولوا صباح الورد للخليفة متاعنا. وين
4: صباح الورد حاتم مروى شباب في السوسة، كل المستمعات كل المستمعين خاصة اللي شادين الطريق، نقولوا إن شاء الله يوصلوا سالمين سيسر وحمدي ما في الطريق. الحذر ديما واجب في السياق، السرعة لا، وإن شاء الله الناس كل توصل لباس.
3: الصورة في خصوص المحطات متاع البنزين، مروة عطتني صورة طلبت بكل لطف من سائق سيارة الأجرة سي سفيان يعطيه الصحة، قالت له تتعدى تو الكيوسك هنشوفوا شو الأمور. الكيوسك اللي تعديت له لقات أنهم الكاميونة مازالت كيف جات وصبت 3000، قداش من 1000 ثبت 3000 لتر من الليسانس. فما كيوسكات جوهم الكمين وصبوا، فما دي كيوسك حاطين ما عادش عندنا ايسونس، وفما بعض الصفرة وقل من البارحة شديد الصفر أقل من نهرات الفارطة، ولكن لا بانيك هذه مازالت موجودة. العباد باش يقرفوا مش يقرفوا، فما زوج شركات هم باش يقرفوا والباقي لا، الاتحاد شد صحيح في الجريف، الاخرين مش شادين صحيح حاسين.
4: على كل حال احنا بين بيان مبين، الاتحاد النقابة متمسكة بالإضراب، ما قالتش راهو تم إلغاء الإضراب. هاك شفنا في البنوك تم إلغاء الإضراب، كان بريفي اليوم إضراب في البنوك،
3: وقع إلغاء المؤسسات التأمين، وبعد القرار ما لقاو حلول مع بعضهم يسون أروندي ليزونغل وصبا.
4: هذا هو بالنسبة للإضراب الشاحنات نقل المحروقات مازال قائم الذات. نحكيو
3: ما فما اللي يخدموا خليفة، فما ريت اللي
4: أي نظرين، نحكي النقابة كنقابة. ثم ناس واضح ما مشاوش في الإضراب ومعناه
3: اللي تسويت وضعيتهم
4: يبدو هذاك اللي تم في هذا. ثم شركة أجيل ديما تخدم التزويد هذاك المستمر في كل الحالات،
3: كالمرة في عجيل في تنبك المشكل،
4: هذه حقيقة زاديه باش نقولوها.
3: صف عادي 3 4 5 10 سيارات مو تتعدى، صف عادي وعجيل كان موجود،
4: هذا موجود فوالا. ثم كيوسكات وفاه منها عندها الليسونس واضح زاد شفناها يعملوا معناها كل اللي بارير هذوكم ويسكروا معناها الممرات
3: البلاستيك اللي يقطعوا
4: ثم كيوسكات موجود. هذا كله تو نرجعوا له احنا في الريال بلون ان شاء الله.
3: باهي نشوفوا احنا ساعه الفلوس، خذ الفلوس باش نجم تعبي ليسونس وتنجم تقضي تشري طماطم زاده، فهمت؟ ريت واحد صاحبي مره شري كعبه طماطم، سالته علاش؟ قال لي غالي.
4: وقليته فرانسيس هذاك كعبه طماطم ما انا بكعب
3: حسب الجديد خلصينا في تاريخ 21 سبتمبر عندنا 658 مليون دينار، وهذا مفهوم باعتبار بدينا نخلصوا في الشهري. الموجودات صافية من العملة الأجنبية بتاريخ البارحة 22 سبتمبر 24700 مليون دينار عندنا بأيام التوريد، بقينا في 97 يوم.
4: باهي باهي ديما كي بقينا عدنا ديما الافاق باش نطلعوا ان شاء الله.
3: ان شاء الله نرجع للتروي شيفر هذا ما نتمناه، وضربه واحده نلقاو غدوه مثلا 100
4: ان شاء الله.
3: الاوراق النقديه اللي قاعده متداوله في السوق بدات تنقص تدريجيا والحمد لله. بتاريخ 21/9 معناها 21 سبتمبر عندنا 29753 مليون دينار. الدولار باقي طالع، والله يهد ان شاء الله ويرجع يتعقل الاخر. والله دي دعوه نسمعها من الكبار اني مش نستعملها يا اخوي،
4: ان شاء الله
3: ان شاء الله يتهد
4: ان شاء الله يتهد.
3: 2939.5 خليفه ماني بالاروندسمون 2940 مليم
4: ياسر.
3: اليورو تراجع نسبيا لكن قاعد يربح في بعض المليمات، ربح 2.8 مليمات حاسيله، ولا 3372.8 مليم بالاروندسمون 3373 مليم. على المنطقة اللي هو فيها مازالوا 7 مليمات خسرهم، معناها ميسيرش نربحهم شوية باش نواجهوا به ما الدولار اللي قاعد يطلع. هذه أمورنا المالية. أمورنا الإخبارية شعنا في الماتينال من فقرات إخبارية ومتابعات وغير ذلك كما تعودت تمروا كل ما يتعلق بحياتكم اليوميه باش تلقاوه في الماتينال. ناخذوا افون جو في اون بريف مع خليفه بن سال.
2: اون بريف اون بريف اون بريف
4: هذا هو حاتم. باش نرجع على اضراب المحروقات اللي هو يتأثر مباشرة به وضع الكيوسكات، وكيفاش العمل على تلافي المشكل هذا بالنسبة لطالبي هذه الخدمة. بشكون معنا السيد الرئيس مدير عام الشركة الوطنية لتوزيع البترول عجيل بالهاتف الريال بنوسي خالد بتين. طبعا الموعد القار كل يوم أربعاء مع الخبراء المحاسبين سي حسام الدين بوناني، باش نرجعوا طبعا للاستحقاقات المطروحة اللي تهم المواطنين الشركات المؤسسات الجميع يعني تقريبا في الموضوع هذا
3: بالتعاون مع مجلس عماد المحاسبين بالبلاد التونسية.
4: التونسية نعم. طبعا المتابعات مش تكون في المرسى، مش تكون في باردو، مش تكون المتابعات فنية كذلك، واللغط اللي قام بين الشاب عماد الغيلوفي والفنانة رحمة رياض الفنانة العراقية اللي حضرت قلت البارح في كارتاج بمناسبة مهرجان التلفزيون والإذاعة العربية وغنات هناك. ثم إشكال كبير وقع ويبدو أنه ثم صراع حول أغنية تعود إلى الفنان، ويقول أنه ثم إشكال في أدائها من قبل الفنانة.
3: هي ما خدتهاش، هي قالت باش نغني أغنية تونسية، معناها حابة تحيي بها جمهور التونسي هذا، لكن ما تعرفش أو احنا ما نعرفوش التفاصيل وصار
4: هذا الكل باش يكون معنا جدا ضمن المتابعة
3: وفي اكسكلوزيفيتي خاصة مع صاحب الأغنية انشنا هذا في المتابعات. هات الآن نمشي للموسيقى وننطلق في النوشينمون، نبدأ كالعادة بصوتها وأترككم في بدايته مع رائعة من روائعها وأنا متمنى عليكم ونقول لكم إن شاء الله صباحكم فيروزي، طريق سلامة للجميع، وابقوا معنا راجعين.

0: صباح الورد. صباح الورد. انتم تسمعوا صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم.
1: من الليل الجمعة من 6 إلى 9 متاع الصباح.
2: على جوهرة اف ام تي في شوف اسمع وتمتع.
3: إن شاء الله صباحكم كله ورد وفل وياسمين ورضيت والدين وشكرا لكم على الاستماع وعلى المشاهدة وإن شاء الله طريق سلامة لكل مستعملية طريق لين مش مشيو مع بعضنا البوان ميتيو الأولاني هل فما أمطار اليوم ولا لا نشوفوا هذا ونشوفوا تطور الحالة الجوية بالنسبة لليوم من خلال البوان ميتيو الأولاني
4: ميتيو على جوهرة أفب
3: الأمطار موجودة هالأيامات كما قالنا عامر بحبة منذ تقريبا أقل من 24 ساعة منذ البارحة الأمطار باش تكون موجودة إذن باش يتواصل الوضع الجوي لنهار الأربعاء اليوم معناها 23 سبتمبر 2026 ملائما لنزول أمطار متفرقة بالمناطق الساحلية وسحب عابرة ببقية الجهات الريح بشتهب من القطاع الشمالي بالشمال ومن القطاع الشرقي بالوسط والجنوب قوية نسبيا قرب السواحل وضعيفة فمعتدلة ببقية الجهات فيما يكون بحرنا اليوم مضطرب بالشمال ومتموج ببقية السواحل أما الحرارة فهي في استقرار حيث بشتتراوح بين 27 و 35 درجة به نشوف الخريطة شنو اللي فيها وما فيهاش الخريطة متاعنا روقع تحينها البارحة في حدود 8 ليلا و52 دقيقة وتعطينا في الفترة الصباحية الأمطار باش تكون موجودة على طول الشريط الساحلي تقريبا وتوصل حتى للجنوب التونسي الأمطار باش تكون موجودة على بنزرت هذا الصباح سحب أحيان كثيفة مع أمطار ضعيفة و27 درجة في بنزرت وفي تونس وزاد أمطار ضعيفة في تونس الكبرى 27 زاد في نابل وخلايا رعدية محلية مع أمطار متوسطة 28 درجة في سوسة وفي المستير وفي المهدية وخلايا رعدية محلية مع أمطار متوسطة في كل من سوسة والمستير والمهدية 27 درجة في صفاقس وخلايا رعدية محلية مع أمطار متوسطة 27 في جابس وكيف كيف أمطار متوسطة وخلايا رعدية ثم في مدنين نقاو نفس الشيء خلايا رعدية محلية مع أمطار متوسطة و27 درجة 26 درجة اليوم في تطاوين هذا الصباح وخلايا رعدية مع أمطار متوسطة الأمطار توصل إلى حدود برج الخضرة والنقاو خلايا رعدية مع أمطار متوسطة ودرجة الحرارة هذا صباح 30 درجة في برج الخضرة وهي أعلى الدرجات اللي سجلها هذا الصباح في برج الخضرة وفي توزر أقل درجات نقاوها في الكيف 23 درجة هي والقصرين مرورا كما قلت لكم 27 وفما حتى 23 زاد في سليانة أقل درجات 25 في القصرين 28 على مستوى القيروان و27 في زغوان بعد ظهر هذا اليوم تتواصل الأمطار نعم تتواصل وتبقى في المناطق اللي قلنا عليها هي الشريط الساحلي تقريبا مع إضافة بعض الولايات الأخرى في حين ما فماشي أمطار في بنزرت 29 درجة بعد ظهر هذا اليوم 30 درجة في تونس الكبرى وما فماشي أمطار في حين الأمطار باش تكون موجودة في نابل خلايا رعدية مع أمطار متوسطة و30 درجة 31 درجة بعد ظهر هذا اليوم في زغوان وخلايا رعدية محلية مع أمطار متوسطة 29 في كل من سوسة والمستير والمهدية مع خلايا رعدية محلية وأمطار متوسطة في كل من سوسة والمستير وأيضا المهدية في حين 32 في صفاقس وخلايا رعدية محلية مع أمطار متوسطة أمطار متوسطة زادة وخلايا رعدية محلية في جابس ونسجل 30 درجة 31 في مدنين وأيضا في تطاوين وفي برج الخضرة اللي فيها خلايا رعدية محلية مع أمطار قوية في برج الخضرة في حين متوسطة هذه الأمطار خلايا رعدية مع أمطار متوسطة في تطاوين وزادة خلايا رعدية محلية مع أمطار متوسطة في مدنين تطاوين راهي خلايا رعدية مع أمطار متوسطة ماهيش محلية ندخلوا لداخل الجمهورية باش نقاو في القيروان خلايا رعدية محلية مع أمطار متوسطة بعد ظهر هذا اليوم كيف كيف سيدي بوزيد خلايا رعدية محلية مع أمطار متوسطة 33 في القروان 30 في سيدي بوزيد بعد ظهر هذا اليوم القصرين 29 وخلايا رعدية محلية مع أمطار متوسطة أمطار متوسطة زادة موجودة بعد ظهر هذا اليوم في قفصة وخلايا رعدية مع أمطار متوسطة أمطار متوسطة وخلايا رعدية محلية في توزر خلايا رعدية محلية مع أمطار متوسطة في إقبلي دونك الأمطار موجودة على أغلب ولايات الجمهورية باستثناء 4 5 6 7 8 9 ولايات اللي هما تونس الكبرى بنزرت باجة جندوبة ثم الكيف وسليانة. درجات الحرارة بعد ظهر هذا اليوم تتراوح بين 29 درجة اللي هي تقريبا أقل الدرجات اللي نلقاوها في سوسة وفي المستير وفي المهدية وأيضا في بنزرت وفي الكيف، وأعلى الدرجات هي 33 درجة ونلقاوها في توزر وفي قبلي. الفترة الليلية الأمطار موجودة ولا مش موجودة؟ تتواصل الأمطار وتبقى في المستير أمطار متوسطة متوسطة زادة في المهدية خلايا رعدية محلية مع أمطار متوسطة وخلايا رعدية محلية مع أمطار متوسطة في صفاق الزادة متوسطة باش تكون في جابس ومعها أيضا مدنين معناها خلايا رعدية محلية مع أمطار متوسطة في الولايات الكل اللي قلت لكم عليهم الآن. في تطاوين نفس الشيء أمطار متوسطة، في برج الخضرة أمطار متوسطة، في قبلي أمطار متوسطة نفس الشيء خلايا رعدية محلية مع أمطار متوسطة، في توزر زاد نقاو في قفص أمطار متوسطة، سيدي بوزيد هذه الليلة أمطار متوسطة وأمطار متوسطة في ولاية القصرين، مع الإشارة كونه درجة الحرارة الليلية تتراوح بين 21 درجة في الكيف و سليانة وأيضا في القصرين. أعلى الدرجات اليوم معنا هذه الليلة باش تكون 26 درجة في توزر وفي قبلي وفي برج الخضرة وأيضا في صفاقس. نرجع على طقس غدو وبعد غدو ويمكن نوصلوا إلى حدود نهار السبت باش نعطيكم شنو اللي فما وما فماش خاصة على مستوى الأمطار في نشرتنا الثانية، ومع تحيين الخريطة اللي يكون في حدود الثامنة صباحا. كان هذا إذن البوان ميتيو الأولاني. البوان الثاني يأتينا في حدود الثامنة صباحا في متينالكم صباح الورد. صباحكم كل ورد وفل وياسمين ورضية والدين وطريق سلامة للجميع.

0: صباح الورد. صباح الورد. انتم تسمعوا صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم.
1: من الليل الجمعة من 6 إلى 9 الصباح.
2: على جوهرة اف ام تي في. شوف اسمع وتمتع.
3: إن شاء الله صباحكم كله ورد وفل وياسمين ورضاية والدين وإن شاء الله طريق سلامة لكل المستعملية طريق اللي ندل عليهم الآن بربي نقصوا نقصوا من السرعة وراء واحدة واحدة توصلوا بإذن الله سالمين غانمين واسمعوا توا الخليفة متاعنا في جرائد اليوم قراءة الخلفون في جرائد اليوم
4: ريفيو دو بريس.
5: الخبر الأول نقوله لطالبي خدمات البنكية تعليق الإضراب العام بالبنوك والمؤسسات المالية مثل مش الإضراب راهو في البنوك والمؤسسات المالية هذا هو هذا باش نطمنوا الناس اللي عندهم خدمات في علاقة بالمؤسسات المالية والبنكية وتحديد المخزون التعديلي من الحليب زاد المعقم لسنة 2026 ب 19.8 مليون لتر وبالتالي اشتغلت وزارة الفلاحة والتجارة كذلك على تحديد هذا المخزون التعديل الحليب باعتبار
3: في فترة
5: نقص يتراجع أي عام قريب يبدأ تراجع
3: فما مخزون تعديلي الحمد لله
5: اللي يوصل أقصى الانتاج في آخر أوت يعني الفترة ذيك كان الانتاج كبير باش يقع التعديل وقت اللي تراجع الانتاج وزير التربية يقول سد الشغورات في كل المواد باستثناء الطارئة منها لحد الآن والتي يتم العمل على سدها خلال زيارة لمعهد صفاقس ويقول الزمن المدرسي بالنسبة للزمن المدرسي مع لا مانع من اعتماد زمن مدرسي مرن واعتماد نظام الحصة الواحد المؤسسة التربوية اللي هي قادرة باش تعمل نظام الحصة الواحدة يقرأ ويروح تلامذة وزير التربية لا يرى مانع في ذلك
3: متفقين يا خويا على المستوى وزارة التربية على مستوى المدارس والمعاهد النجم وهذا لكن المحيط المدرسي البو والأم اللي يخدموا صباح وعشية ومشي حطوا ليدهم كيف يخرجوا احنا حاشنا بهم في المدرسة ولا في الدار ما يمشي ليش الفضاءات اللي فيها كوارث إذا كان مش يخدم فترة برك يقرأ فترة برك بقية اليوم ونشعدي ونترو قاشو
5: هذا كان تخلصوا به بقرب تلامذة للمؤسسة التربوية من سكنهم ديما ثم مشكل حاتم
3: نقربوهم من سكنهم
5: حب النقل ونحاول من بلاس لبلاس نقربوهم أكثر ما يمكن
3: مع سيد وزير التربية نقولوا له الإشارة التي لابد منها وبارشة أولياء يتشكيوا من الحكاية هذه وقال لك هل المنظومة متاع الحياة المدرسية بعدت لي ولدي وبنت
5: ثم مشكل كبير هذا قاعد جاب فيه المندوبيات سناد علامة مرحبة لجودة الاستقبال 13 مكتب من السنير بيس يعني تحصلت المكاتب ويعطيهم الصحة على ما يقوم به الصندوق في علاقة طبعا ديما بطالبي الخدمة ووزارة الفلاحة حددت البارح كنا نحكيه على الموضوع هذا لزنامة موسم الصيد البري بما في ذلك الحلوف حاتم محافظ بنك المركزي يدعو إلى بناء اتحاد إفريقي للصمود المالي والنقدي وديوان الخدمات الجامعية للوسط انطلاق قبول مطالب السكن الاستثنائي للطالبات المتحصلات على باك 2024 هاو عندهم فرصة بالنسبة لديوان السكن في الوسط التونسي وإعادة دهن مجسم المرأة والنخلة في مدخل قنطرة الشمامة

0: ودون رجعوله مشكلة كبيرة. وقت نختم توقيع اتفاقية الضمان بين تونس والبنك الافريقي للتنمية لفائدة السناد والمجمع الكيميائي.
1: سيد الحلال فداري قلت عليه مش الخنزير وانا البري
0: الخنزير اللي هو حلوف في بعض الاحيان.
1: خلينا نمشي بسرعة بسرعة لنشرة اخبار اسف يا صباح.
2: عدل الموجة نسمع جوهر في الطروال سيدي بوزيد قصرين سليانة وصفاقس الشمالية عن 104 صباح الورد. صباح الورد ترجع لكم بعد شوية. آخر الأخبار آخر الأخبار على جوهر أفام. أشرف بن عبد السلام
3: مرحبا بكم إلى هذا الموعد الإخباري وبداية بالعناوين. وزير السياحة يؤكد العمل على وضع برنامج خصوصي لتثمين المخزون الثقافي للمناطق والجهات. وزير الدفاع الوطني يفتتح ندوة حول التطوير التكنولوجي والتصنيع الدفاعي. ووزير الخارجية الإيراني يؤكد العودة الأمن إلى هرمز يتطلب وقف الإجراءات الأمريكية. في تفاصيل أخبارنا، قال وزير السياحة سفيان تقية إن السياحة التونسية تشهد تطورا وأن نموذجها يتغير تبعا لذلك، مبينا أن السياحة التي تعمل تونس على بنائها اليوم هي سياحة أكثر تنوع وجودة وابتكار وتأثير في التنمية، وترتكز بالأساس على تثمين خصوصيات الجهات. الوزير أكد في تصريح على هامش افتتاح معرض أسبيو للتكنولوجيا والتجهيزات وسوق الإنتاج البرامجية المنعقد بالمدينة المتوسطية ياسمين الحمامات أن وزارة السياحة وضعت برنامجا خصوصيا لتثمين المخزون الثقافي للمناطق والجهات في إطار مقاربة جهة ومنتوجة وحسن استغلاله للتنشيط السياحي وفق استراتيجية تعتمد على تنويع العرض ورفع القيمة المضافة للقطاع وتوسيع أثر السياحة على الاقتصاد والتنمية. ورغم أهمية الأرقام والتصنيفات والمؤشرات الدولية في قياس قدرة تونس على المنافسة والتموقع في الأسواق العالمية وعكس

0: واستكمال المشاريع الجديدة بما من شأنه تحسين ظروف استقبال التلاميذ وتذييل الصعوبات المطروحة. وشملت الإجراءات مستوى المندوبية الجهوية للتربية بصفاقس 2 الإعلان عن طلب عروض لتنفيذ القسط الثاني من برنامج صيانة المدرسة الابتدائية بالحنشة ودعم تجهيزاتها بالأثاث المدرسي وأعداد الدراسات اللازمة لتنفيذ برنامج صيانة شاملة لمعهد منزل شاكر بما في ذلك الفضاءات الرياضية، إلى جانب تنفيذ برنامج لتوسعة المعهد وتعهد مختلف فضاءاته وصيانتها. من المنتظر أن يتم اليوم إطلاق الفيديو العالمي للغة الإشارة عالم واحد إنسانية مشتركة بمشاركة عدد من الدول العربية وجمهورية الصين ضمن برنامج فعالية دولية للمنطقة أو للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم الإكسو وجامعة بكين العليا للمعلمين. ويقدم المشاركون في هذا الفيديو رسائل بلغاتهم الوطنية لإشارة تعكس التنوع اللغوي والثقافي، وتؤكد أن اختلاف اللغات ووسائل التواصل لا يحول دون وحدة الإنسانية، وذلك بمناسبة اليوم الدولي للغات الإشارة الذي يوافق 23 سبتمبر من كل عام. أكد وزير الدفاع الوطني خالد السيدي أن المرحلة التي تمر بها تونس تحتاج إلى تعبئة كل الإمكانيات البشرية والمادية والمعرفية والتكنولوجيا، إضافة وتضافر جهود المؤسسة العمومية والخاصة بما يساهم في دعم الانتقال الاقتصادي وتنويع الاقتصاد الوطني والتعويل على القدرات الذاتية. وشدد الوزير خلال افتتاحه بالمركز الوطني لرسم الخرائط والاستشعار عن بعد على أشغال الندوة الأولى التي ينظمها مركز البحوث العسكرية حول التطوير التكنولوجي والتصنيع الدفاعي من أجل تعزيز الأمن القومي، شدد على أهمية الشراكة بين القطاعين العام والخاصة في دعم البحث العلمي والتطوير التكنولوجي والانفتاح على المؤسسات البحثية والأقطاب التكنولوجية الوطنية وفق بلاغ صادر مساء أمس عن وزارة الدفاع الوطنية. قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إن استعادة الأمن البحري في المنطقة يتطلب وقف ما وصفها بالأعمال المزعزعة على الأمن والإرهاب الاقتصادي من جانب واشنطن، وأضاف أن السبيل الوحيد لاستعادة السلام والاستقرار في المنطقة هو وقف الأعمال العدوانية الأمريكية واحترام حقوق الإنسان. قال رئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إن فرنسا مستعدة للمشاركة في عملية دولية ذات طابع دفاعي بحث لضمان حماية الملاحة في مضيق هورمز، وقال إن فرنسا لم تشارك في الحرب على إيران لأنها رأت أنها لم تكن الخيار الصحيح. شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
1: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net

0: صباح الورد. انتم تسمعوا صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم
1: من الليل الجمعة من 6 إلى 9 متاع الصباح
2: على جوهرة اف ام تي في. شوف اسمع وتمتع.
3: صباح الأمل والعمل والنشاط والحيوية والموجات الإيجابية، وإن شاء الله طريق السلامة لكل مستعملي الطريق اللي نحب ندلل عليهم ونطلب منهم بكل لطف يعيشكم استحفظوا لي على روحكم، بركم انتم رسمة البلاد هذية، وتنقصوا من السرعة. السرعة هي المشكل الأساسي والسبب الرئيسي هالكارثة اللي تبع فينا. نقصوا من السرعة وحيدة نوصلوا سلمين غنمين بإذن الله. صباح الورد سيدي خليفة.
4: صباح الورد حاتم، كل المستمعات كل المستمعين في تونس في أوروبا في المنطقة العربية تابعوا فينا على مستوى القارة الأمريكية والآسيوية، مواقع التواصل في التلفزة اللي في كرهبة منقولوا إن شاء الله يوصل

0: والسلامين اللي حضروا فرحهم ان شاء الله موفقين الله ورضايه الوالدين.
1: احسن ما قلت، نمشي للفرح ونهني وكل من يحتفل بعيد ميلاده اليوم 23 سبتمبر، ونستقبلوا المكالمات الهاتفيه اللي تم ترشيحها من طرف العزيز عليهم من خلال اس ام اس، بعثونا على 85 990 85 990، كتبوا لنا الاسم واللقب نتاع العزيز عليهم، رقم التليفون، وقالوا لنا افرحوا به وهديوا له الكادو المنقاله الرائعه، وتعليماتكم تطبق مهما كانت تكاليف. كل يوم رانا مخرجين الكادو ونسلموه لكم، وكلزم اللي ما نجمش يجي لتونس انا مستعد نمشي له ونوصل له الكادو يلا مرو داكوردو، انا نوصله له بسيارتي وبسونس نتاعي لمستمعينا ومشاهدينا العزيز الغالين، وشي يفرحني راهو اذا كان نسلموهم هذه الهديه من جوهرتهم من ماتينالهم في صبيحه كل يوم. يلا الى قوم عيدك اليوم،
2: قوم عيدك اليوم. سيتي واتش لا ميزان دي مونتر اوريجينال.
0: الانطلاق مع الابتسام بالزين، نقول لك صباح الورد الابتسام.
3: صباح النور والفل، وان شاء الله نهاركم ديما زين واسعد الايام.
0: ان شاء الله كل عام وانت حي بخير. يلا
3: عايشك، سي جونتي ميرسي.
0: من نتكلم فينا ابتسام؟
3: من باجا.
0: مرحبا مرحبا باهالينا ومستمعاتنا ومستمعينا في باجا. وين في باجا؟
3: من باجا سانتر.
0: باجا سانتر. بعدك معمل السكر ولا بعيد عليك؟ قريب.
3: بعيد شوية.
0: بعيد شوية. فما مثال على الباجا والسكر ولا أنا غلط؟ هكا ولا لا ابتسام؟ شو يقولوا عنه؟ شو يقولوا؟
3: نوار سامحني ما سمعتكش.
0: شو يقولوا على
1: باجا مثلا؟
0: باجا على السكر وباجا. ما تعرفش هما
1: اللي
0: باجية الباجية كل حلاوة الدنيا من أحلى ما فما في الدنيا، رجالهم ونساهم وولادهم وبناتهم، وزادوهم معمل السكر،
1: زادوهم معمل السكر.
0: فبارك الله عليهم وفرصة سعيدة من خلالك أنت باش نحييو كل مستمعينا ومشاهدينا في باجة العزيزة الغالية ابتسام.
1: أيا الابتسام، قداش عملت اليوم؟
3: 13
0: 31 سنة. تنبك تنبك الشباب، يلا تنبك تنبك الشباب.
1: شباب هاي عطينا اي جنس. شكون اللي بعث لنا الاس ام اس قال افرحوا بها وهنيوها؟
0: هو
3: هو.
0: شكون هو؟
3: الخطيب.
0: الخطيب. الخطيب. وش اسمه سي الخطيب؟
3: ما نزلش.
0: شو اسمه؟
3: ما نزلش
0: ما تعطيش. ميساج غالي لا امور سريه هذه، معناها محمود الخطيب في مصر ما يحبش يعطي الاسم نتاعو، زاد عنده الحق. فهمنا عندك الحق. ربي واصل بسال وربي تمام بخير وربي يهنيك لالا العزيز خليف. هل هو الخطيب والا لا؟
1: الجواب لا.
0: ليه؟
1: مش الخطيب الابتسام. صاحبتك سيرين.
3: صاحبتي
1: سيرين.
3: سيرين. سيرين
0: من
1: سيرين.
0: أيوة. سيرين مناتك.
1: سيرين مناتك.
0: مش ما يتشدش فيك خليفة صحيح ويقول لك شو اسمه الخطيب.
1: شو اسمه من باب الزنيس.
0: ربي يتمم بخير وربي يزين عليك ويزين على كل بناتنا وأولادنا إن شاء الله. ربي فضلك ابتسام، شكرا لك على هذه المشاركة الأنيقة. يلا
1: نمشي. سي أيمن بن سعد، صباح الورد سيد أيمن.
4: صباح النور،
1: كل عام وانت حي بخير.
4: عايشك يا ابن خليك.
1: اي من قمت صحي
0: قام وجاب لنا السعد الكل، ولد بن سعد الباهي العزيز الغالي. اي
4: فيك صبنا ان شاء الله.
1: اي اي من نتكلم فينا؟
4: من سيدي بالي ولايه توسا.
1: مرحبا مرحبا كل مستمعينا في سيدي بالي وفي سوسه. قاعد في الكهرباء ولا شنو؟
4: لا
0: لا في الدار مازال ما خرجش.
1: قداش عملت اليوم ايمن؟
4: اي 39 سنه ان شاء الله.
0: اي تنبك النضج توا، معناها عام الجاي دخلنا في النضج.
1: اي
0: مازلنا عوايم في الشباب توا، عندنا عام اخر.
1: اي سي ايمن اعطينا شكون صاحب المفاجاه.
0: هي
4: اكيد هي المدام.
0: اكيد هي المدام. براف والله ايمن يعرف يطرس، يعرف التريزه الباهيه هذيك. صحيح يا ايمن.
1: تعرف علاش تعرف التريزة؟ على خاطر واحد يسمو تبع الغرزة، وانت تبع في الغرزة وتعرف تطرز التريزة الحقيقية. هات نشوفوا سيدي خليف، حتى كان غلط ما يسالش. هي انا عندي ثقه كان
5: هي المدام معاها البنوته ابرار،
1: تفضلها وربي يخليهم. اي اي من شو تقول لها يا صاحب السعد؟ اي يا بن سعد شو تقول؟
4: يا ربي يفضلهم لي الزوج ابرار والمدام والوالده
1: واللي هي ربي يحفظهم. واللي هي شو تقول لها يا اخي؟ قلت لي انت هي المدام ايش تقول لها؟
4: ربي خلاها لي وربي يدوم عشرتنا ان شاء الله في الخير والصحة.
1: وراني
4: وراني نحبك.
1: على شكون
5: هذا؟ حاتم بن عمار.
1: انا يا ودي خاتيني يا ودي صلي على النبي يا ودي.
4: حاتم بن عمار نحبوهم ولا لا؟
1: هي اما تو حاجتي بحاجه اخرى، انا بحاجتي بقى ميساج اخر. راني نحبك يا هاي
4: راضيه.
1: راضيه ربي يفضلكم لبعضكم يدوم عشرتكم ومحبتكم ويفرحكم بنوارتكم ان شاء الله، وان شاء الله ديما في الافراح. نورتنا ايمن بن سعد، شكرا لحضرتك.
5: منجي قداس شط مريم يهنيه ولده محمد وحفيده رائد، يقولوا له كل عام وانت حي بخير. قولوا له احنا كل عام وانت حي بخير سي المنجي.
1: زاد تحياتنا لكل من يحتفل بعيد ميلاده اليوم، ومرحبا بكم انتم بربي العزيز عليهم. اللي يحبوا يعملوا لهم سوربريز يبعثونا على 85990 الاسم واللقب نتاع العزيز عليهم، رقم التليفون نتاعو، وخليوا الباقي علينا. يلا يلا نمشيوا للتصويت. يلا مروه اللي مخطوبة وما حبتش تقول على الاسم نتاع
5: الابتسام بزين باجا،
1: عندها عندها الحق.
5: ما تقولش يا اسم
1: باش
5: احنا مطالبين عمرها مش اسم خطيب.
1: نحب نهني كيف كيف الأستاذ المحامي نوردين الجربي عيد ميلاد اليوم، من الشابة نوردين الشابة المهدية بطبيعة الحال، صديقنا وزيفة الترابلسي زاد عيد ميلاده اليوم، فنهنيو لخيان الكل اللي يحتفلوا بعيد ميلادهم اليوم، وكل عام وهما حيين بمليون ألف خير. يلا فاصل قصير ورجعين مع تفريق الرومان اون فوا بور توت في خصوص ليسونس والمزوت والنهارين
5: هذوما
1: والظروف اللي عشناها ساعه قبل والظروف اللي باش نعيشوها فالنهارين هذوما، وفما الاضراب ولا ما فماش، رغم اللي فسرنا هذه العمليه انه البعض شد صحيح في الاضراب، والاتحاد العام التونسي للشغل شد صحيح زاده في الاضراب، لكن فما عديد من اللخيان الاخرين اللي يرجعوا يخدموا ويجيبوا في الليسونس
5: ويعبوا متوفر في الكيوسكات. طبعا
1: متوفر في الكيوسكات. نشوفوه هذا الكل بعد قليل مع ضيفكم الرئيس المدير العام لعاجل.
6: قوم عيدك اليوم سيتي واتش لا ميزان دي مونتر اوريجينال.

0: صباح الورد. انتم تسمعوا صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم
1: من الليل الجمعة من 6 إلى 9 متاع الصباح
2: على جمعة FMTV. شوف أسمع وتمتع.
3: إن شاء الله صباحكم كل ورد وفل وياسمين ورضاية تولدين وطريق سلامة لكل مستمعينا ومشاهدينا العزيز الغالين. فماي صوص يا جماعة ما موجودة. أنا في عجير داني لقيت ثلاثة أيام ولا أربعة أكثر أربعة أيام التالي والبارحة زادة مش برشة صف أربعة على خمسة سيارات عادي جدا معناها ولقيت. هل هو متوفر اليوم زعم خليفة؟
4: وفي بقية الكيوسكات أم لا؟ زادة كيفاش وقع التفاعل مع الإضراب اللي مصر عليه الاتحاد العام للشغل طبعا نقابة
3: صحيح إلى حدود البارحة السواق شدين صحيح
4: هذا هو.
3: لكن فما زادة وسي ناس خدمت
4: هذا لاحظناه بكل موضوعية أي ثم تمت عملية تزويد الكثير نقوله احنا شنو القاعد يصير بالضبط؟ هل ثم مبرزة للبانيك وللخوف بتاع ياسر مواطنين ساعات يضطروا نلقاهم في معنا في الوتروت ولا في الكياسات كلها معنا بالصف هذا مضطرين له مش مضطرين له؟ هذا كل باش نحاولوا نعرفوه مع السيد رئيس المدير العام للشركة الوطنية لتوزيع البترول العجيل
3: لارير بلو
4: أريغ بلان. عبر الهاتف معنا سي خالد بتين الرئيس مدير العام للشركة الوطنية لتوزيع البترول. قولوا له صباح الورد سيد الرئيس مدير العام.
5: صباح الورد سي خليفة وصباح الورد سي حاتم ومشكورين على المتابعة اللي تأمناها دائما وأبدا في كل مرة معناها تصير حاجة في علاقة بتوزيع المحروقات ولا بالبترول ولا بالشركات التوزيع. فأنا نشوفوكم حاضرين ديما وتابعوا معناها ومشكورين على هذا
3: هذا يوجبنا. محطات عجيل نبدأ بها لاحظت أنه في الأيامات اللي فما كل تخوف والبانيك وصفوف لاحظت أنه تمشي الأمور عادية خمسة على خمسة حتى كان فما صف ماهوش كبير وإلى حدود البارحة معناها ليسونس موجود ما نقصش إلا في بعض المحطات اللي عرفوا كثافة كبيرة معناها. هل سيتواصل هذا اليوم وغدوة في محطات عجيل؟
5: شكرا على السؤال وانا نحب نزيد ناكد على كلامك انه اليوم ايضا زاد كيف حاليا المحروقات موجوده في محطات عجيب وان شاء الله تكون زاد موجوده في كافه المحطات التابعه للشركات الاخرى. وحاليا وهو يوم الاضراب اليوم تم عمل تم دخول عده سواق معناتها الى مخزن المحروقات من أجل أنهم يعبيوا الكمين بتاعهم ويقصدوا ربي يخرجوا يوزعوا على المحطات. إذن العمل الموجود ومتواصل ينجم يكون مش 100% بنفس الدرجة معناها تاع الأيامات العادية ولكن اللي نأكدوه أنه ما هوش باش يصير مشكل المحروقات موجودة. ومنذ البداية أقول أنه معناها لا داعي للقلق معناها ولا داعي للخوف ولا داعي للرهبة معناها الليسونس موجود باش تلقاوه كما لقيتوه في الأيامات اللي فاتت.
3: به الإضراب إذن فما ناس ماهيش مشاركة في الإضراب تخدم على روحها وفما شكون مشارك في الإضراب حسب ما تقولي علاش؟
5: احنا بطبيعة الحال ما نعطيه لكل ذي حق حقه واللي يحب يدرب ما نمنعوهش احنا ما ناش سلطة انت منع ولا انت هو حقه يحب يضرب على العمل عنده مشكل مع عرفاته لحقيقة المشكل ما هوش معنا احنا مباشرة ما هوش مع الدولة مباشرة هو المشكل مع معناها أرباب العمل مع العروفات مع أصحاب الشركات
3: شركات خاصة هي ماهيش يصاب عليهم السينساس حسب ما يقولوا
5: هذا هو
3: وأيضا مش عطيتهم الزيادات المستحقة هكا ولا لا؟
5: توا احنا خاطر الموضوع هذا حكينا فيه الكثير وتناقشنا فيه برشا وتخلقت هيئات مضيقة معنا على مستوى معناها هيئات الدولة نحكي على مستوى وزارات الدولة الموضوع تناقش مليح ولاحظنا بالفعل انه ثم ناس ما تصابش السي ان اس اس بالنسبة للأجور ثم زاد ربما اللي ما اعطاش معناها الحقوق كاملة أو ما تفاعلش مع الزيادات كما ينبغي، وإلا ثم بعض المنح مطلوبة هي قديمة الحقيقة من طرف السواق. احنا هذي المشكل ما يعيقش التواصل النشاط، احنا تبنينا حتى انه ندخله بشكل ودي وبشكل ما بين خاطر بالنسبة خليني نوضح حاجة بالنسبة لشركات التوزيع اللي كيما شركة عجيل راهو عندنا عقود تربطنا بأصحاب شركات نقل المحروقات، وبالنسبة لي وقت اللي ثم عقد يربطني به معناها هذا العقد يلزم صاحب الشركة، أقول صاحب الشركة أنه يوصل المحروقات للديستيناسيون فينال تاعها، يعني للمحطات نتاع توزيع المحروقات. هذا ضروري، معناها يلزم يوصل المحروقات مهما كانت الظروف، ولتوصيل المحروقات يلزم يعمل على توفير الظروف الملائمة للسواق اللي هم يخدم فيهم، معناها العمال والسواق اللي يخدموا عنده في الشركة يلزم يوفرهم ظروف جيدة للعمل. هما يتشكاوا ما ثماش سي ان اس اس، انا معاهم على طول، معناها اللي ما يصبش سي ان اس اس راه مذنب، راه معناتها تجاه القانون ما عندوش الحق ما يصبش سي ان اس اس. يقولوا انا ثم شركات تمر بصعوبات، يا خويا يلزم يحلوا المشاكل نتاعهم والصعوبات نتاعهم من اجل انه الناس معناها توفر لها التغطية الاجتماعية، وهذا اللي ما يعملش التغطية الاجتماعية راهي معناها تعتبر جريمة أمام القانون، والسياناساس ما معهاش لعبة. احنا نخدم في شركات والسياناساس راهي تابعة وزارة الشؤون الاجتماعية، الكاسة هذه تراقب في الناس الكل، شركات الدولة وشركات الخواص وكلها معناتها يلزمها تقوم بواجبها وتصب السياناساس على الخدامة متاعها، لأنه هذه هي التغطية الاجتماعية الضرورية. بالنسبة للأجور هذا كله يتناقش، معناتها نجم نشوف وين ثم ناس مهيش خالصة بالباية وكذا، لكن اليوم اللي نحب نوصله للناس أنه ثم سواق معناها التزمت بالعمل، وثم شركات زادة للأمانة يلزم نقولوه وضعياتها مسوية مع سياناساس، وضعياتها مسوية مع السواق نتاعها، واللي صار نهار 20 أوت أنه أخذ السواق على غرة، معناتها حتى اللي نهارتها ثم ناس تحب تخدم، وأنا واكبت ذلك في الميدان، معناتها ثم ناس تحب تخدم ولكن ثم معناها أخرين يقولك بمنطقة تضامن وكذا يزمك تقعد معاي ما تمشيش تخدم.
3: هي فما حاجة أخرى سي خالد، بعض السواق وانت هبطت للميدان وسمعتهم وشفتهم كانوا متخوفين ويقول لك أمنا توا نخرجوا، خايفين واليوم حتى اليوم اتقالت هذه سمعتها، معناها
5: هذه اتقالت وتقالت لنا مباشرة، وتقالت لنا حتى البارح وقلت البارح الناس مستعدة تخدم ولكن نطلبوا أنه يأمنونا. لهنا معناها فرصة باش نحيي الأمن اللي واقف حاليا معناتها موجود على الميدان لتأمين الناس لتأمين الشاحنات، ما هوش داخل معناها باش يكون هو مشكل، معناها هو بالعكس هو جزء كبير من الحل، لأنه الناس اللي تحب تخدم طلبوا تأمين شاحناتهم وهذا طبيعي جدا، طلبوا تأمين أنفسهم وهذا طبيعي جدا، والتأمين موجود والناس دخلت من الصباح بكري ثم عدة شاحنات دخلت وعبات وتوا شادة ثنية متاعها في اتجاه المحطات، يعني حتى إذا كان
3: يعني ما نشوف نقص في الـ في الـ في, الـ في التمويل في خلال اليومين هذوما.
5: سامحني التمويل
3: معناها في الليسانس وفي الليسانس في المحطات مانيش قلت باش نشوف نقص معناها
5: التمويل. اي التمويل النقص هو معناها كيما العاده وقت اللي يصير ثم شوي ضغط على الاستهلاك يصير ثم نقص في بعض المحطات، ولكن احنا اليوم اغلب المحطات عندها ليسانس وعندها المازوت بنوعيه المازوت 50 والمازوت العادي، وثم حاليا معناها عده شاحنات قاعده تنقل في معناها المازوت وفي الليسانس.
3: من رادس في اتجاه محطات البنزين هكا توا،
5: من رادس في اتجاه محطات البنزين ومن الصخيرة في اتجاه محطات الجنوب والوسط، معناها في اتجاه محطات صفاقس وقفصة والقفرين ومدنين وقابس، هذوما موجودين ناس يخدموا اليوم صحيح ما الخدمة يمكن تكون ماهيش 100% ولكن العمل موجود، واحنا خذينا زاد الاحتياطات معنا خاطر اضراب.
3: هو على ذكر الاحتياطات سيد المدير العام، كل يظهر موضوع الاضراب الاستهلاك يزيد هكا حسب ما لاحظنا، الناس تولي تعبي في البلان ياثرش هذا على مخزوننا من المحروق؟
5: هو سؤال في بلاس وخاطر البارح بركة وصلنا وقت البارح وصلنا بطو نتاع معناها سوبر سامبلون معناها نتاع ليسونس وهذا باش يكفينا مدة معينة وعندنا ديجا الستوك قبله هو زاد موجود شوية وباش يدخل غدوة معناها ولا اليوم بالذات معناها بابور جديد نتاع غازوال سانسوف اللي هو غازوال 50 مازوت وهذا كيف كيف باش ماشينا مدة معينة إلى حين جاية بطوات أخرين راه معناها مش راهو البطو هذا جاء حل المشكلة هذايا في إطار النشاط العادي نتاع شركة ستير اللي هي تزود تجيب للبلاد التونسية ونحن ناخذ منها شركات التوزيع معناتها المشكلة ماهيش مشكلة مواد بترولية المواد البترولية والمحروقات موجودة ولكن الانقطاع إذا كان توجد صحيح توجد في بعض المحطات راه نتيجة الاستهلاك السريع معناتها استهلاك ارتفاع الاستهلاك معناتها ارتفاع الطلب على المحروقات في ساعة المحطة يوفى لها المحروقات وهذا بين نافي عادي
3: يعني ليش في عجيل ما يوفاش وأنا لاحظت هذايا لا في بعض المحطات مثلا مرة برك في محطة المدينة اي في بعض المحطات المدينه الجديده نقاها الياسمينات تحديدا الياسمينات نقا وفي بعد اكتظاظ كبير وصف خيالي لكن في اغلبيه المحطات اللي نمشي لهم نقا متوفر شنو السر شنو الوصفه معناها
5: ثم راهي ديما ثم محطات تقولش عليها دي ريفيرونس هذيك معناها يكثروا فيها المواطنين ويمشوا لها برشا معناها عندنا عده محطات كما المحطه نتاعنا بجنب المقر الاجتماعي معناها مقصوده ياسر كيما محطه مثلا في النصر مقصوده ياسر ولكن
3: هذيك اللي في واحنا ماشيين الاستاد المنزب سيتي اولمبيك هذيك يوفى عليها زادا يوفى ساعات عليها
5: ما يوفاش
3: هذا اللي لاحظته
5: لا ليلا ولا نهارا ما يوفاش موجود 24 على 24
3: تصبوا لها من الإدارة من غادي مباشرة
5: لا الإدارة ما عندناش كبير نتاع معروفات إذا مرات كيما يجيب الكل
6: قبل نهاية التوقيت مش نسلك على الغاز سيد المدير العام والاستعدادات لموسم الشتاء
5: أنا حبيت المساج نزيد نأكد عليه ما ثماش مشكل ما ثماش خوف اليوم ثم ناس تخدم وغدوة زادة ثم ناس باش تخدم ربما حتى أكثر من اليوم وهذايا الإضراب راه يتعالج في نواحي أخرى وفي جهات أخرى احنا أخلقنا معنا حتى خلايا متاع يقظة ومتاع في حوار معنا في صلب هياكل الدولة وحتى الناس اللي وضعياتهم مش وفرة نحب نطمنهم حتى اللي ما خدموش راه الناس خامن فيهم في وضعياتهم في الصيانة تفتحهم في اللي صالير تفتحهم وكذلك حتى أصحاب
3: وحقهم
5: المهنة
3: حقهم يعطيك الصحة قلت حقهم
5: وحتى أصحاب المهنة وأصحاب الشاحنات اللي يملكوا الشركات هذية رانا خممنا فيهم ونعرفوا زاد مشاكلهم في الريباراسيون في معناها ليكو معناتها المتعاليه معناها في معناتها نتاع التصليح نتاع السيروت نتاع
3: صحيح عطيتهم زياده معينه صحيح عطيتهم زياده معينه الايامات ولا
5: حاجة لا عاديه ماهيش بدعه معناها وما تعطاتش راهو على خاطر الاضراب تعمل لا ردوا بنا هنا راهي ماهيش رده فعل هاو معناها تعمل الاضراب جينا عملنا هال معناها التعديل هذايا باش اصحاب شركات زاد لهم دي ريفينيو اخرين باش يعطيو الشوفه لا هذايا راهو من لي 13 فيفري من نهار 13 فيفري 2016 وقع اقرار معناها تعديل يسموه احنا التعديل الجغرافي على خاطر اش معناها التعديل الجغرافي اش ما يبعد اكثر هو يلزموا اكثر تخلصوا اكثر اش ما يهز محروقات مثلا ماشي من تونس من رادس ماشي الجندوبه مش كيما ماشي من رادس البن عروس دونك يلزمك تعطيه هذاك تخلصوا اكثر يسموها الفورميل تاع التعديل الجغرافي وقع قرارها وهي معناها نخدموا بها بيريوديك مون بصفه دوريه يقع تحيينها خاطر نعرفوا زاد الافمام تتغير نتاع الكناين ونتاع الفيرونس نتاع كل شيء يزيد معناها دونك يلزمنا نزيدوا للناس هذوما باش ينجموا هما يزيدوا زاد للخدامه نتاعهم هيك الزيادات اللي تجي نتاع الشهاري وكل شيء دونك هذا وقع اجراء عادي جدا ولكن هما صحيح نأكد لك صحيح ثم تعديل باش ياخذوا بداية من شهر سبتمبر وهم مدعوين زادا للنظر زادا في وضعيات الشوفرة نتاعهم باش نتجنبوا هالإضرابات وأنا أقول أنه معناها إن شاء الله الأيامات الجاية تو يتعدى هو الإضراب ماهوش باش يأثر فينا هذا اليوم وغدوة وإحنا منكبين على معناها النظر في الحلول وهنا دور الدولة أنا مثلا كشريك الدولة نورمالمون تقول لي شنو دخلك في الشوفرة لا عندي بهم علاقة ما دامهم يأمنوا في إيصال المحروقات ووضعياتهم زادة تهمنا وتهمنا أن ننظر فيها. وهناك هياكل موجودة متداخلة أطراف متداخلة كيما وزارة الشؤون الاجتماعية كيما وزارة الصناعة والمنازل والطاقة كيما وزارة الداخلية اللي اليوم توفر في الأمن كيما رئاسة الحكومة اللي تشرف على كل شيء. راهي الدولة قائمة وتخدم ولهنا التدخل الإيجابي للدولة اللي هي باش تضمن حقوق كل الناس وباش تضمن السير العادي للعمل وللنشاط وباش تأمن المحروقات اللي لازمها توصل للمحطات باش يلقاو الأولياء كراهبهم فيها تتزود بالصوص والمازوت باش يوصلوا صغيراتهم للعمل ويمشيوا هم يشتغلوا في ظروف عادية. هذا كله احنا نتحمو فيه معناتها
3: أمور متداخلة ولكن كلها واجبنا
5: وجبنا
3: نحو
5: مشكورين نحو إيصال المعلومة ربي خليك وتفسير الأمور للناس وتسهيل
3: بربي. فما سؤال مهم جدا زين
6: الغاز المنزلي
3: الغاز
6: الاستعدادات
5: على هذا المستوى سبقنا كما العادة عملنا اجتماع كبير في وزارة التجارة اللي هي منها أشرفت على هذا الاجتماع بمنها رئاسة السيد وزير التجارة وجات كل الأطراف المتداخلة في الغاز من شركات توزيع لديبوزيتير هذا ممتع بالغاز شركات التوزيع احنا وزوج شركات اخرين معناها توتال وبيتاغاز حاضرين ثم زاد الامن حاضر معناها والفرق اللي همها الامر كما فرق المتفجرات وغيرها معناها من اجل المضر في التحذيرات للموسم الشتوي احنا نصطبكم وهذا عملناه حتى عمول كانت رينيو اجتماع كبير واعطات اكلها وسنا بالنسبة لنا ثم معناها عدة أشياء جديدة بالنسبة بخصوص الغاز ربما المجال ما يتسعش اليوم باش نذكرها لك الكل تنجم نكون في فرصة أخرى ولكن خذينا احتياطات ثم من بين الحاجات اللي باش تصير اليوم معناها إرساء صهاريج كبيرة بتاع غاز مسال عند المداجم معناتها الكبيرة اللي تستهلك هذا معناها باش نوصلوا لهم الغاز براك بالكمين حاجة أخرى باش نعمله قريبا تخرج للأسواق قارورة جديدة ذات سعة 14 كيلو معاش 13 كيلو 14 معناتها اللي هي بالبري ريال بالبري أندس ريال موجهة للصناعيين بالسعر الحقيقي
3: واضح.
5: هذا إلى جانب معناها 13 كيلو اللي تبقى موجودة هذيك نحبها تمشي
3: هذيك للاستهلاك العائلي المنزلي وما فيهاش حتى زيادة وما فيها حتى شيء تبقى بنفس السعر
5: 800 باش تقعد وباش نوفر لهم أكثر ما يمكن من دباب الزهدومة يلزمنا نقصوا من استهلاك الدباب الزهدومة متاع العائلات من طرف الصناعيين الصناعيين هنا تفهمنا نحن يا
3: وأرسلنا
5: قارورة جديدة بدأت بها عجيل صنع فيها قريبا وإن شاء الله يتبعونا زي الشركات الأخرى
3: وإن شاء الله الشركات الأخرى نتبع لأنه حتى ما تصيرناش مشكل في الاستهلاك المنزلي. شكرا لحضرتك سيد الرئيس المدير العام لعاجل. يلا نمشي مباشرة لبقية مواعيدنا وأعتقد سبورت ويلا مروه.

0: Avec les Geeks Sport sur Jamie.
1: هاو كيفاش نعدي نهاري في الغونتري نقرا نتكلم في التليفون
2: مع مريدو في الغونتري قول الو واربح كادو خذ نفخ نكلمك وادخل ديريكت في القرعه باش تربح ابونمون 12 شهر وزيد معهم بي سي بلاش عرسه لحتى 30 سبتمبر
3: اريدو طور عالمك
4: صباح النور مرحبا بكم الناس كل معنا في جوهر سبور منتخبنا الوطني التونسي بقية معين الشعباني وصل تحذيراته لمواجهة أوغندا المقابلة لمبرمجة غدوة انطلاقا من 8 متاع الليل في ملعب حمادي العقربي بيرانس في إطار الجولة الأولى من تصفية كان 2027 مقابلة اللي باش يزفرها طاقم تحكيم موريتاني بقية الحكم عبد العزيز بوه مع حمدين ديبا وإبراهيم سالم أحمد زوز مساعدين الحكم الرابع هو بابكر سار مراقب اللقاء جمال الكوشي من المغرب مقيم الحكام باتريك جيمس من غابون الاجتماع الفني اليوم باش يكون في مقر الجامعه التونسيه لكره القدم اليوم 6:15 نتاع العشيه الندوه الصحفيه للناخب الوطني معين الشعباني مع اللاعب منتصر الطالبي 7 نتاع العشيه الحصه التدريبيه الاخيره بالنسبه لمنتخبنا ثم 7:30 نتاع العشيه الندوه الصحفيه لمدرب منتخب اوغندا بول بيت جوزيف مع اللاعب دينيس اونيانغو ونذكر انه التيكيات موجوده على ذمه جماهير المنتخب على السيت تسكرتي.ان واليوم تبدا في الجيشيات انطلاقا من 9 نتاع الصباح حتى للخمسة امتاع العشية اليوم وغدوة في جيشية استاد المنزه الأسعار 5000 بالنسبة للبيلوز 15 دينار بالنسبة للأنسان سيبريور أيضا 30 دينار بالنسبة ل أو 10000 بالنسبة للأنسان سيبريور 15 دينار للأنسان انفريور و 30 دينار بالنسبة للتريبين سنترال بالمنتخب الأول إلى منتخب أقل من 23 سنة بقية المدرب أنيس بوجلبان منتخب أقل من 23 يوصل تحذيراته لمواجهتي البنين في تصفيات كان الذهاب باش يكون نهار 29 سبتمبر في الملعب الأولمبي بسوس انطلاقا من 7 نتاع العشية والإياب باش يكون في التوغو في العاصمة لومي نهار 5 أكتوبر منتخبنا لأقل من 23 سنة أجرى البارح حصة تدريبية كانت مفتوحة لوسائل الإعلام في الملعب الأولمبي بسوس زميلتنا رجاء كانت حاضرة وحكيت مع مدرب المنتخب لأقل من 23 سنة أنيس بوجلبان هون سمعوا شنو قال على زوز مواجهات
5: هاي ظهر رسمية بديت أول ماتش كاليفيكاتيف للكاس الأفريقي اللي هي مواجهتين الآن الأولمبياد دونك بعد دو تورنوا بزوموا نشرين
4: نواصل مع التصريحات حارس المنتخب الوطني لأقل من 23 سنة أنس الخرداني فرحان أنه المقابلة خاصة مقابلة الذهاب ضد البنين باش تكون في أولمبي سوسة
6: بحر متوسط خلينا منهم برشا تجارب حلوة كوسوسوا في فرنسا وفي إيطاليا الجروب كان قريب برشا بعضه عملنا بريستاسيون باهية جروب كان باهي نحن واحدة الحمد لله طور الدور الرسمي ننسيو اللي فات طور ماتش دو ماتش كونت البنين كواليفيكاسيون ما عندناش الحق نغلطو لازمنا نعملو دو ماتش في أعلى مستوى إن شاء الله ربي يجينا في السوق
7: مجوع نصوص الناس
6: ذكريات حلوة أنك ترجع للستاد اللي بديت فيها اللي تربيت الجماعة اللي تربيت فيها اللي طوال عليها معنا عندها فضل كبير عليها فرحان برشا اني رجعت اليوم
4: انس منتخب أقل من 20 سنة سافر للقاهرة للمشاركة في دورة شمال أفريقيا المؤهلة لبطولة أمم أفريقيا. غدوة نلعب ضد المنتخب الجزائري أول مقابلة، 27 سبتمبر نلعب ضد المنتخب المغربي، 30 سبتمبر نلعب ضد المنتخب المصري، و3 أكتوبر نواجه المنتخب الليبي. المدرب الروماني للترجي الرياضي التونسي ريغا كامف بعد ما تخلف البارح على ستاج متاع مدينة عين دراهم اللي مبرمج لمدة أسبوع. الترجي الرياضي التونسي عاين غياب ريغا كامف بواسطة عدل منفذ، والمدير الفني البلجيكي جوال كاري هو اللي أشرف على أول حصة تدريبية البارح في الستاج متاع عين دراهم، باش يكون هو المدرب المؤقت إلى حين التعاقد مع مدرب الجديد. الترجي اللي دخل في مفاوضات مع الإسباني بابلو فرانكو الإشراف على الفريق، المدرب هذا اللي توج الموسم الفارق مع المغرب الفاسي بلقب الدوري المغربي. في المقابل ريغا كامف حسب وسائل إعلام رومانية فإنه غدوة باش يتم تقديمه كمدرب جديد لاستواء بوخارست الرومانية. يوسف لوميه بينسحب من تدريب الأمل الرياضي بحمام سوسة بعد مرور 4 جولات من البطولة بعد البداية الصعبة، مركز قبل الأخير بنقطة وحيدة مع الأمل من تعادل كان ضد الاتحاد المونستيري في ملعب علي الأحوار وثلاثة هزائم. الفريق سجل معه هدف وحيد وقبل 5 أهداف. نحكي هوند، منتخبنا الوطني الأصغر خسر البارح الفينال بتاع بطولة إفريقيا ضد نظيره المصري. الفينال تلعب في مدينة أبيجان الإيفوارية بنتيجة 28-25. في الفولي في بطولة إفريقيا الأمم اللي تدور في تونس، منتخبنا الوطني يواجه اليوم نظيره المغربي انطلاقا من 6 متاع العشية في دار الدور النصف النهائي. نصف النهائي الثاني باش يجمع الجزائر بالكامرون 9 متاع الليل. كل التوفيق بالنسبة لمنتخبنا الوطني. نذكر ماتش اليوم ضد المغرب باش يكون في قصر الرياضة بالمنزه، وإن شاء الله التيتر يقعد في تونس بما أنه المتوج باللقب يمشي ديريكتومون إلى الألعاب الأولمبية لوس أنجلوس 2028، والثلاثي الأول باش يكون حاضر في كرة العالم 2027. كيليان مبابي يثير القلق في تربص منتخب فرنسا في أول نجم قلو تجربة لزين الدين زيدان مع الديوك الفرنسية وثاني حصة تدريبية لزيدان. دونك تخلف عليهم الزوز حصص كيليان مبابي تدريبات الجماعية النهار الثاني على التوالي. البارح ما شاركش بعد معاناته من أعراض شبيهة للإنفلونزا حسب صحيفة ليكيب الفرنسية. كانت هذه أولى نشرتنا الرياضية لليوم، قدم لكم أنيس الذاوي. نشرة ذي وآخر الأخبار موجودة على السيت متاعنا جوهرة فهم بوليت، وأيضا على الباج متاعنا سبور جوهرة فهم. شاركم أسعد الأيام.
7: المشهد مع زهير الجيس.
8: اليوم تنجم تعمل برشا خدمات إدارية وانت في دارك، لصف لتنقل لانتظار، وهذا الكل بفضل الرقمنة. هل التكنولوجيا فعلا سهلت حياة التونسي اليوم ولا زادت عقدتها أكثر؟ مواقع ما تخدمش، تطبيقات معقدة، إجراءات إلكترونية وحكايات أخرى. التطور التكنولوجي سهل تعامل التونسي مع الإدارة ولا زاد عقدها؟ رايك نسمعه، بشاركنا في المباشر. اطلب على 73-275-800 ولا 36-300-1000 ولا سجل موقفك على الموزع الصوتي 73-243-1000 أو 29-100-100 أو بعثنا فيديو على رقم الواتساب 48-155-3-0.
7: المشهد مع زهير الجيس.
9: جوهرة
10: بيبليسيتي. عندك مشروع مستدام في الفلاحة، الصيد البحري أو تربية الأحياء المائية؟ مع لو فون دابوي أداب إنفست استثمارك ينجم يستفيد بسوبونسيون توصل حتى ل 20% من قيمة القرض. باب الترشحات مفتوح، سجل توا على adapt-tunisie.org. أدابت برنامج ممول من الاتحاد الأوروبي، تنفذه الوكالة الإيطالية للتعاون من أجل التنمية بالتعاون مع وزارة الفلاحة.
11: عسلامة مسيو، فاش نجم نعاونك؟
12: والله نحب نشري فريجيدير، القديمة هراتني ذو.
11: قداش انتم في العائلة؟
13: العائلة؟ شو مدخل العائلة في الفريجيدير؟
11: بطبيعة يا مدام، عدد أفراد العائلة عنده دخل في تحديد كبر الفريجيدير، وكبر الفريجيدير عنده دخل في استهلاك الطاقة، على خاطر 100 لتر زايدة في حجم الفريجيدير يقابلها 100 كيلو ضوء زايد في الاستهلاك.
12: فماش حاجة أخرى تنصحنا بها؟
11: ديما اختار الفريجيدير اللي فوقها الملصقة تعطيك نجعتها الطاقية. خذها صنف واحد وديما بعدها على أي مصدر حرارة خاطر يزيد من استهلاك الطاقة، وبعدها على الحيط وزيد نظف ظهر الفريجيدير بصفة دورية.
12: يعطيك الصحة خويا.
11: تأكد من وجود ملصقة الطاقة عند اقتناء الثلاجة ومطابقتها للأنموذج المعروض، وما تنساش الفرق في الاستهلاك بين الصنف واحد والصنف ثلاثة ينجم يوصل أكثر من 50%. للمزيد من المعلومات زوروا صفحة الفيسبوك للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة، اللي تقتصدوا تربحوا.
13: فما ناس كيف تجي الغانتري يدي حلها الكيف، أما أحنا جماعة البون كيف دي ما عاملين كيف. موكيف توحل في السيركولاسيون حللها باكو ديكروك سيتران، التركيز في الانفي لازمو تقرمش تقوفي، وكيير البك النوم وتمشي بيجاما ستايل نورمال مدام فما بيسكوي سماي. غسلة الكار معروفة عديها باكو ستار، وحتى كان فيتك المترو وسع بيلك بكابا بينتو، وعندك في الغيكري دي ما فما فوري. وانتي فيش تستنى، جيب كيفك ويلا نعملو بان كيف، على خاطر في الغانتري مش الناس الكل كيف كيف.
14: بسكوي كيف كل واحد وكيفو.
15: بعد الباك طموحك يستحق مستقبل كبير. هندسة طيران، جيوماتيك توبوغرافي و انفورماتيك نلقاو في داتا ساينس، انتليجنس ارتيفيسيال اي كلاود، اي انكور ليسانس ان جيني ميكانيك، ديبلوم معترف به عالميا مع امكانيه منح دراسيه. 5 اختصاصات في فرصه واحده في ليزات يونيفرسيتي. اتصلوا بنا توا على 71 940 422، ولا زورونا في 15 نهج المعمل الشرقيه 2. ليزات، هون يبدا المستقبل.

0: وحده في الكادوات. كان يباكو تروبيكو جديد، ألعب مع بوكو واربح آيفون، بلاي 5، تروتينات إلكتريك وبرشا كادوات أخرين. تروبيكو وحدك يا كوكو، لعبة غير ملزمة للشراء.
1: موعد جديد مع معرض الأثاث التأثيث والديكور من 17 ل 27 سبتمبر 2026 بمعرض سوسة الدولي، لوازم العودة المدرسية، أرقى أنواع الموبيليا، كل ما تستحق الدار. المعرض مفتوح يوميا من 11 تاع الصباح لل 7 تاع العشية في معرض سوسة الدولي.
2: جوهرة
3: بوبليسيتي.
1: صباح الورد.
4: صباح الورد.
1: انتم تسمعوا صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم.
4: من الليل الجمعة من 6 ل 9 تاع الصباح
5: على جوهرة FM TV. شوف اسمع وتمتع.

0: صباح الورد. صباح الورد. انتم تسمعوا صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم.
1: من الليل الجمعة من 6 إلى 9 متاع الصباح.
2: على جوهرة اف ام تي في. شوف اسمع وتمتع.
3: إن شاء الله صباحكم كل ورد وفل وياسمين ورضاية والدين، وإن شاء الله طريق سلامة لكل مستمعينا ومشاهدينا العزيز الغالين. بربي شدوا عندكم 21 أكتوبر، نعاود 21 أكتوبر، مروة شد عندك قيد وعندك 21 أكتوبر قيد وعندك، لازم شوف لي شي جي من نهارات هذيك باش نرجع بعد قليل عليه. وتوا 21 أكتوبر شد لي عندك الدات هذه وقيدها لي عندك، وقيدوها مستمعينا ومشاهدينا، يقيدوا لي 21 أكتوبر به، وش نرجع لها بعد قليل تنقول لكم الوش. الآن خلينا نمشي نحكي شنو هو السر وشنو هو السبب اللي خلى مثلا براءة فواياج تحظى بثقة كبيرة من طرف الناس اللي تتحدث على العمرة. تقول لك يا خويا في براءة اللي يعدوا به نلقوه، والسيرفيس اللي موجود من أروع ما يكون، وهي من خيرة الوكالات متاع الأصفار اللي موجودين في تونس على مستوى جودة الخدمات. زعما شنو هو السر؟ اش حطولها بالضبط؟ اش عملوا يا سيدي؟ فما شي سر، فما الخدمة تجيب، أي الخدمة تجيب، فما إدارة تخدم 365 يوم على 365 يوم. وقت اليوفا موسم العمرة فما عباد تاخو كونجيات، لا في براءة فماش كونجيات عند الإدارة والإدارة التنفيذية، فما خدمة وعمل وتحضير لكل جزئية من الجزئيات، ولو حتى لو كان هي جزئية بسيطة، لا لا يحضروا لها يخدموا عليها وما يخليوش رواحهم لآخر وقت، وإلا للمفاجآت متاع زادة آخر سجوند، لا ما فماش. هذيك علاش براءة فواياج نجحت في خدمتها، قدمت عمل جيد، مشيت اختارت النزول الوتلة اللي المواطن التونسي فركس عليهم في قال آخر خطوتين على الحرمين. تحب خطوتين على الحرمين؟ تحب انت قاعد في بيتك وتتفرج في الحرم؟ راهو هذا ممكن في قلب الحرم موجود، خذاته للفي اي بي اللي حب عليه موجود، اخذت زادة اللي موش الفي اي بي وتيل من خيرتي ما يكون اللي ريزرفي وعلى ذمتكم في مك في المدينة، وتيل زادة من خيرة ما فما شين انترناسيونال معروفة جدا، ومعه فطور الصباح ايضا طيلة الاقامة في المدينة. المزارات عامل المزارات اللي نعرفوهم، وزايدة مزارات خاصة كان براءة فواياج وما تزيدش فلوس. النقل نون بارلون با، من وإلى المطار، من لاجونس إلى المطار، ومن المطار زاد في المرواح إلى لاجونس، راهو مجانا ما تدفعش فلوس. دي كادو باش يسهلوا عليكم العملية متاع الفواياج متاعكم متاع العمرة متاعكم، مش كون عمرة متعب يتمي معنى الكلمة. نشوف كما توا نشوفوا المظلات اللي هي تحميهم من الشمس الإنسانة، ولكن أوسي باش نشاهدوهم من البعيد، الله لا يقدر كان يذي حد منهم. اللي سكادو باللي كولور المميزة متاع براءة فواياج، ثم اللي باسها الموحد اللي ناقوه كالأخضر الفاتح الرائع متاع براءة فواياج، اللي كادو متاع سناء زوز فليجات على ذمة الناس الكل، زوزة فليجات فيهم جارانتي بعامين من عند المصنع. هذا وغيره اللي خلى براءة تتألق على مستوى الخدمات. الخدمة تجيب، الخدمة نشحت براءة، وابقوا معنا راجعين رانا 21 أكتوبر.
4: قبل ما تدفع باسبورك، قبل ما تدفع فلوسك، قبل ما تحضر فاليستك، اختار، اختار الأضمن، اختار الأحسن، اختار الأقرب، اختار وكالة الأسفار اللي تخليك تتمتع بعمرتك. تحب نسهل عليك؟ اختار براءة فواياج. براءة فواياج، عمرة ميمونة برفقة آمنة.
3: اي يختار براها فوياج، على خاطر الجانب اللي حكيت لك عليه هذايا راهو الحاجات والمبادرات اللي عملتهم الكل وحدثت عليهم البارحه، منها كالبراسلي بالكيور كود الله اللي قدر واحد يضيع، هي من اول الويكالات اللي عملتهم، وشي حاجات اخرى انه تطبيقه ذكيه هذيك للمعتمر، واول ما نعمل كاش فاليز الفاليز الفاليجه نعملوا لها كاش باللون المميز تسهل عملية إيجادها في المطار ونخرجوا بسرعة شديدة. برشا حاجات معناها خليت براءة تتألق وتتميز، وكما قلت لكم الخدمة جيدة على مستوى الإدارة على مستوى المرافقين، ثلاثة أربعة مرافقين في ان جروب دو 30-35، معناها ما فماش ما تنجمش تلقى هاللهوة هدية صباحا مساء ويوم الأحد 24 ساعة على 24 ساعة. قلنا 21 أكتوبر وقلت لكم سجلوا عندكم الدات هدية، لأنه البارحة قال الآخر فور دو فراب سامحوني أنا غلطت عطيت 24 أكتوبر، لا راهي العمرة اللي مازال فيها بعض المقاعد راهي نهار 21 أكتوبر 2026. نعاود نهار 21 أكتوبر على الخطوط السعودية من مطار تونس قرطاج، السكن في أرقى وأضخم الفنادق كالعادة، النوفوتيل في المدينة مع فطور الصباح، وفي مكة اللي يحب منارات غزة المعروف عند التوانسة والمحبوب عندهم هما، التوانسة يقول لك نحب على الوتيل هذاك، وإلا سويس المقام اللي هو في برج الساعة اللي يحب على الثخامة والإطلالة على الكعبة المشرفة، يعني كل قدير وقدر وبراءة توفر لكم الاقتصادي وأيضا الفي اي بي عفوا الاقتصادي موجود، أنت تختار ولكم زاد الاختيار وسديد النظر إذا كانت تحب على الفي اي بي، الزوز مع الزوزة مش في الفي اي بي فقط، لا حتى في الاقتصادي مع الخدمات المتميزة والمرافقين اللي عندهم الخبرة واللي ساهرين 24 ساعة على 24 ساعة على خدمتكم وراحتكم من اللي توصلوا لين تروحوا. لأكثر معلومات وللحجز في الأماكن المتبقية في رحلة 21 أكتوبر وزاد لتسجيل أسماءكم في الرحلات القادمة، ريت كيفاش الخدمة الرحلات القادمة الكل مبرمجة بمواعيدها بأمورها من توا، حتى رحلتك الشهر هذيك وسبع أيام تقريبا اللي في رمضان راهي مبرمجة وموجودة وتنجم تسجل فيها توا، رحلات رمضان وشعبان وكلهم موجودين على ذمتكم وتنجم تسجل برمجة بالمسبق. دونك اتصلوا بالسبعين 750-020 70-550-020، ثم عندنا 21-881-882 21-881-882، وعندنا زادة 21-882-881 معناها 21-882-881. براءة فوياج عمرة ميمونة برفقة آمنة.

0: 24 3000 29 100 والا 73 24 3000 صباح الورد صباح الورد ترجع لكم بعد شوية
1: جوهرة
2: بوبليسيتي.
0: تحب تتعلم الفرنسي ولا تتحصل على شهادة معترف بها في فرنسا وعلى المستوى الدولي؟ سجل أنت ولا صغيرك في لو سنتر دو لانغ دو لانستيتو فرونسي دو تونيزي، والتسجيل مفتوح حتى 28 سبتمبر في مراكزنا في تونس الكبرى، سوسة، المنسير، صفاقس، نابل والحمامات، باجة وجندوبة، مدنين وتطاوين، قبلي وتوزر. سجل تو على موقعنا وصفحتنا على فيسبوك ولا كلمنا على 31 32 52 62. لانستيتو فرونسي دو تونيزي، الفرنسي يفتح لك أبواب المستقبل.
3: مع أورانج بوست-il rentrée ب5G.
4: اليوم en exclusivité مع أورانج et Samsung Galaxy A17 5G. Smartphone boosté par l'IA. Batterie Doom ou caméra 50 mégapixels. ou زيد مع Buds ou chargeur هدية. هذا الكل ب 899 دينار في عوض 1287 دينار.
3: مي لافيش تستنى، امشي لاقرب بوتيك أورانج ولا ادخل على أورانج.ان وبوست-il rentrée ب5G.
5: عندك أورانج عام دراسي جديد، اليمامة زيدة عندها جديد. باراسكولير أجنحتي للنجاح، معه القراية تولي أسهل، الفهم أسرع والنجاح أضمن. تلقاو فيه ملخصات وتمارين في المواد الكل، مطابقة للبرامج الرسمية من السنة الأولى للسادسة. تحب صغيرك متفوق ويطير تيران؟ عليك بأجنحتي للنجاح. اليمامة مع كل صفحة نجاح جديد.
6: Sprechen Sie Deutsch? Vous parlez couramment allemand et cherchez un nouveau défi? Vistaprint recrute ses futurs conseillers clients. Venez booster votre carrière et rencontrer nos équipes lors de notre grande journée de recrutement. Rendez-vous le 30 septembre de 10h à 15h à l'hôtel Sous Palace. Votre futur commence ici avec Vistaprint.

0: جو الصغر يعود إليكم من جديد. المنتوجات اللي كبرنا معاهم الكل من اليوم وحتى 31 أكتوبر فيهم حتى 50% تخفيض في مونوبخي. من شوكولاتة فطور الصباح للمجة اللي كنت تاكلها مرتاح، يفكروكم في الصغر وجوكم يرجع لتالي بسنوات.
1: مونوبري ديما معك، ما فاتك شيء. نجاحك ومستقبلك بميديك، اختيار صحيح وفورماسيون قوية تحلك الثنية. بالباك ولا بلاش وما زلت ماكش فاهم اش تعمل وثنيتك كيفاش، في إمسات نفهموك ننصحوك ونكونوك في السانتي، في الايتي، في التكنولوجي، في الجيستيون اي سيرفيس وفي اللاري ديزاين، وفي ظرف عامين تتخرج بدبلوم اومولوغي. إمسات أول مؤسسة خاصة متاع فورماسيون بروفيسيونيل في تونس، متحصلة على شهادة الجودة من بيرو فيريتاس. لقيت روحي في إمسات 71 796 679.
2: صباح الورد. انتم تسمعوا صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم
3: من الاثنين الجمعة من 6 إلى 9 متاع الصباح
4: على جوهرة اف ام تي في. شوف اسمع وتمتع.
5: ميتيو على جوهرة اف ام.
6: إن شاء الله صباحكم كل ورد وفل وياسمين ورضاية والدين، وإن شاء الله طريق السلامة لكل مستعملي طريق الآن اللي ندلل عليهم ونطلب منهم بكل لطف ينقصوا من السرعة ويستحوضوا لي على رواحهم، ووحيدة وحيدة بإذن الله نوصلوا سالمين غانمين. شوفوا طقسنا اليوم.

وبأقصى الجنوب وتكون أحيانا غزيرة. هذا ما يميز طقس اليوم الأربعاء 23 سبتمبر 2026. الريح من القطاع الشمالي بالشمال ومن القطاع الشرقي بالوسط والجنوب قوية نسبيا قرب السواحل وضعيفة فمعتدلة ببقية الجهات. بحرنا متموج فمحليا مضطرب بالسواحل الشرقية. تتراوح الحرارة القصوى عامة بين 27 و 33 درجة وتكون في حدود 24 درجة بالمرتفعات الغربية. نمشي مع بعضنا توا للخريطة ونشوفوا الأمطار اللي تحدثت عليها في الفترة الصباحية ومش تكون ثم بعد الظهر ومش تكون وأيضا الليل لأنه الأمطار مش تكون موجودة صباح وبعد الظهر وفي الليل زادة. نبدأ بالأمطار في الفترة الصباحية باش نقاو الأمطار هذه على بنزرت سحب أحيان كثيفة مع أمطار ضعيفة و27 درجة نسجلوها في بنزرت. في تونس الكبرى سحب أحيان كثيفة مع أمطار ضعيفة. أيضا في نابل خلايا رعدية محلية مع أمطار متوسطة ونسجلوا 27 درجة كيما بنزرت ونابل وتونس الكبرى 27 ومعهم أيضا 27 في صفاقس وخلايا رعدية محلية مع أمطار متوسطة. بالنسبة بالسوسة والمستير والمهدية نسجلوا فيهم 28 درجة في الفترة الصباحية وخلية رعدية محلية مع أمطار متوسطة. 27 زاد نقاوة في جابس وأيضا في مدنين وخلية رعدية محلية مع أمطار متوسطة هذا الصباح. 26 درجة في تطاوين وخلية رعدية مع أمطار متوسطة. ثم 30 درجة في برج الخضرة وخلية رعدية مع أمطار متوسطة. هكا نكونوا عطينا الأمطار وين موجودة. بقية ولايات الجمهورية راهي باش تكون سحب عابرة لا غير ودرجات حرارة مستحبة تتراوح بين 23 درجة أقل الدرجات نقاوة في الكيف وفي القصرين وأيضا زاد نقاوة في سليانة وصولا إلى أقصى الدرجات اللي هي 30 درجة في كل من توزر وبرج الخضرة. بعد الظهر تتواصل الأمطار. نعم تتواصل وبشكون هذه المرة موجودة على نابل خلايا رعدية مع أمطار متوسطة ونسجلوا فيها 30 درجة بعد ظهر هذا اليوم. بعد ظهر هذا اليوم زاد خلايا رعدية محلية مع أمطار متوسطة في كل من سوسة والمستير وأيضا المهدية و29 درجة في سوسة والمستير والمهدية. 32 درجة في صفاقس وخلايا رعدية محلية مع أمطار متوسطة. 30 في جابس وخلايا رعدية محلية مع أمطار متوسطة. نفس الشيء 31 في كل من مدنين وأيضا تطاوين وخلايا رعدية مع أمطار متوسطة. بالنسبة لبرج الخضرة بشكون خلايا رعدية محلية مع أمطار قوية ونسجلوا فيها 31 درجة. 33 في كل من قبلي وأيضا توزر وخلايا رعدية محلية مع أمطار متوسطة. 31 في قفصة وخلايا رعدية محلية مع أمطار متوسطة. 30 في سيدي بوزيد وخلايا رعدية محلية مع أمطار متوسطة بعد ظهر هذا اليوم. وأيضا نلقاو خلايا رعدية محلية مع أمطار متوسطة في القصرين. نزيد وزادة القيروان اللي فيها خلايا رعدية محلية مع أمطار متوسطة. تقريبا 4 5 6 7 8 9 ولايات ما فيهمش أمطار وبقية الولايات اللي هما 15 ولاية فيهم أمطار بعد ظهر هذا اليوم. هات نشوفوا توا في الليل الليلة هذه الأمطار باش تتواصل. وين باش تكون الأمطار؟ نبدأ بالمنستير خلايا رعدية محلية مع أمطار متوسطة في المنستير ونسجلوا هذه الليلة 25 درجة هي والمهدية. ونفس الشيء أمطار متوسطة في المهدية. 26 في صفاقس وأمطار متوسطة مع خلايا رعدية محلية. في 26 زاد في جابس وخلايا رعدية محلية مع أمطار متوسطة نقاو 25 درجة في مدنين هذه الليلة وخلايا رعدية محلية مع أمطار متوسطة زادة. ثم 23 في تطاوين وخلايا رعدية محلية مع أمطار متوسطة. 26 برج الخضرة وخلايا رعدية محلية مع أمطار متوسطة زادة متوسطة في قبلي و26 درجة هي وتوزر متوسطة زادة الأمطار. 25 درجة في قفصة وخلية رعدية محلية مع أمطار متوسطة هي والسيدي بوزيد 23 وخلية رعدية محلية مع أمطار متوسطة زادة متوسطة في القصرين ونسجلوا 21 درجة. بقية ولايات الجمهورية درجة حرارة مستحبة هذه الليلة من 21 درجة في الكيف وفي سليانة وأيضا كما قلت لكم في القصرين. أقصى الدرجات هي 26

26 درجة نقاوها في توزر وفي قبلي وأيضا في برج الخضراء. غدوة الخميس فما أمطار ولا لا؟ أي فما أمطار غدوة الخميس وبش تشمل خاصة المناطق الساحلية من نابل وسوسة والمستير والمهدية صفاق الزادة ثم جابس ومدنين وصولا إلى تطاوين وبرج الخضراء. هذا غدوة الخميس الأمطار بكميات شنية تقريبا متوسطة، معناها هكا بش تكون أمطار متوسطة والإمكانية أنها تكون غزيرة في بعض الأحيان، تنجم تكون موجودة. في حين نهار الجمعة عندنا أمطار ولا لا؟ الخميس عرفنا عندنا الأمطار، الأمطار موجودة زادة نهار الجمعة وكميات زادة باش تكون متوسطة أغلبها، تبدأ من جندوبة بعد واجة وأيضا في بنزرت في تونس الكبرى أمطار متوسطة، ثم نابل سوسة أمطار متوسطة نهار الجمعة، المستير زادة المهدية وأيضا صفاقس أمطار متوسطة نهار الجمعة، في جابس زادة فما أمطار متوسطة هي ومدنين ومعهم تطاوين ونوصلوا إلى حدود برج الخضراء. هكا نكون قدمنا لكم فكرة على الأمطار اللي بشكون موجودة اليوم غدوة وبعد غدوة على خاصة المناطق الساحلية وأيضا نلقاها في الجنوب وبعض المناطق من الشمال الغربي. التفاصيل نعطيها غدوة أيضا مع التحينات قد ما نقرب أيضا من الموعد، راه التحين يكون أفضل باعتبار كما قلنا راه الأمثلة هذه سواء الوطنية اللي نعتمدها يعتمد المعهد الوطني للرصد الجوي وإلا حتى الأمثلة الأخرى معناها الأمريكية والأوروبية، راه قد ما نقرب قد ما الثبات يولي أفضل وأحسن حتى على مستوى الكميات وكل التفاصيل متاع الأمطار. ممطرة هذه الأيامات هي العلامة البارزة والعنوان الكبير في طقس اليوم وغدوة وبعد غدوة. يلا فاصل ونتواصل، ابقوا معنا راجعين، إن شاء الله صباحكم زين وإن شاء الله طريق سلامة لكل مستمعينا ومشاهدينا الأعزاء الغالين.

0: صباح الورد. انتم تسمعوا صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم
1: من الليل الجمعة من 6 إلى 9 متاع الصباح
2: على جوهرة إف إم تي في. شوف اسمع وتمتع.
3: صباح الورد وشكرا لكم على الاستماع وعلى المشاهدة. الحكاية هذه لو كان حكاها لي أي عبد حتى الوالد الله يرحمه نشكك فيها نقول صعيب شوية معناها رغم اللي ثيقتي عامية في الوالد واللي يقوله هذاك كلام منزل اللي يولي عندي الله يرحمه نعم لكن دربوات تاع البلاد هذية كدربو هذاك اللي ماتوا عليه شهداء ودربوا هذاك اللون متاعه اللون الأحمر هذاك لون الدم وفيه كالنجمة والهلال العالم متاع بلادنا ومطيشين في الزبلة وعلام جدد في حين نتعداو ساعات بعض المؤسسات ودرشنوة نقاو عالم ذبال بلاح اللون ما عادش فما التقطيع فيه ووين في المرسى لهنا هي في المرسى في المرسى عاون متاع بلدية وهو الصور تشاهدوا فيهم يخرج من حاشاكم من البوبيل أعلام متاع تونس هاوما هاي يخرجهم جدد يلمعوا طايشينهم في البوبيل جريمة هذية جريمة بأتم معنى الكلمة في حق البلاد في حق كل تونسي وتونسية خليفة ما هذا
4: حق شهداء
3: ما هذا ونوصلنا
4: غريبة بالحق
3: دربوا البلاد علم البلاد
4: ومجموعة حاتم تقول
3: برشا ليه يعني مش واحد والله كان واحد ولا اثنين اغزر لها الحاوية حاشاكم هيك متاع الزبلة حاشا من يسمع شوفوها في الصورة معبية بالدربوات وفي القاع هوك هبطهم السيد وحاولوا باش ينظفوهم اكيد ويمنعوهم لانه مضاف معناه جدد
4: حتى مش جدد علام تعاود ترجعها تهزها التوارزية ولا ما نعرفش انا كيفاش ولكن ما يطيشوش في البوبيل الحقيقة مش ما يطيش مهما كانت التكاليف
3: بربي التعليق لكم انتم علقونا انتم تحت الفيديو وعلاش وشكون المسؤول زعما بربي الصور هذه اللي هابطت فما حد طلب بفتح تحقيق في خصوص هذا الموضوع
4: طول حاولوا نشوفوا هذا زاد حد
3: فماشي حد من الأخيين نشم يكلمنا في الموضوع في المتابعات طول.
4: مش يكون معنا عضو المجلس المحلي بالمرسى سي طيب الغرياني
3: موجود سي طيب معنا نمشيوا له مروة ألو نجموا نمشيوا لسي طيب الغرياني في المتابعات طيب الغرياني عفوا في المتابعات
4: لمعرفة ملابسات هذه الجريمة نقول هكا نسمح روحي نقول الجريمة باش يكون معنا سي طيب الغرياني عضو المجلس المحلي بالمرسى يقولوا له صباح الورد سي طيب
5: صباح النور سي خليفة صباح النور سي حاتم وكافة مستمعي جوهرة
3: FM حاب نشكرك جزيل الشكر على تلبية الدعوة سي طيب الغرياني بارك الله فيك أعطينا الملابسات متاع الحكاية صوتات الفيزيبلوات اللي عندي في مخي صوتي مع منيش لقيا العملية ما تركبش ما تصيرش
5: بالفعل سي حاتم كنا ذهلنا عشية الأمس بمشاهدة مشهد أكثر ما يعبر عنه كان مشهد طبيعي يعني أمر شنيع في حق الراية الوطنية في حق البلاد في حق تونس على شبكات التواصل الاجتماعي بعثوا لي بعض الخيام فما حاوية نفايات تحديدا على مستوى شارع طيب الميري اللي يجي بإقفال مدرسة الابتدائية مدرسة ورد المرسى مجموعة من الأعلام الوطنية ملقاة الحاوية متاع النفايات وفما عاون بلدي ممكن اللي خذالوا الصورة معناها هو في وضعية اللي خرج فيهم الحاوية ذيك ويتوي فيهم ويعتني
3: يرحم
5: فيهم
3: والدي.
5: نحييه طبعا نحييه وهذا عون المرافق اللي على ما يبدو يتحلى بروح وطنية عالية معناها يفقدها العادي اليوم للأسف بصني في علاقة بالروح الوطنية وفي علاقة بخدمة تونس وصارها كما قلت لك معناها احنا تصدمنا المشهد مازلنا على وقع الصدمة حتى اليوم ما ماش عارفين شيء الملابسات
3: هل فما حد يصنع في الحومة غديكة في دربوات البلاد معناها في أعلام تونس قريب من المنطقه هذيك
5: السكنيه ما فيهاش معناها
3: ما فيهاش
5: باه غير ولا تزيد تاع دربوات. لكن انا نقول وين كانوا موجودين ومين جاوا شكون لقاهم غادي صراحه معناها احنا نطالبوا بفتح بحث تحقيقي.
3: توا كيف توا سيد عضو مجلس المحلي بالمرسى سي طيب جدد را فيهم وغسلوا لهم معناها شو ها والصوره هذه جديد العلم الاعلام جديده ماهيش قديمه ولا مستعمله معناها
5: على ما يبدو في الصوره هما جدد وعلى ما يبدو يمكن كانوا مخزنين في منطقه معينه ما نعرفش يمكن يرجعوا معناها قد يكون تمثيل مؤسسات
4: ينجم يكون ولا يكونوا مقربين. يا مغاد ما ثماش مؤسسات ولا ثم مؤسسات يعني حكوميه في المنطقه هذيك ولا مدرسه وكهو
3: منطقه سكنيه؟
5: لا هي المدرسه هو في قفاها يعني الحاله نتاع المنتديات ما ينجموش يكونوا يطبعوا المدرسه عندها علم نتاعها مربوع رايته شامخه عاليه. لكن هذوما معناها علاش المكان هذاك بالذات تم القائم وهما منين جايين هذا على الصوره المختصه لازمها تبحث الامر وتشوف الواقع هذه كيفاش وقعت ومنين جابوهم وعند شكون كانوا. فهمتني صراحه غامضه مازالت اليوم الصباح برشا امور غامضه. احنا كمجلس محلي نطالبوا بفتح تحقيق بحث وتحميل المسؤوليات. فهمتني
3: واضح
5: فيك ما يخص الفعل هذا وكذا.
3: شكرا لحضرتك سي طيب الغرياني عضو المجلس المحلي بالمرسى والموضوع للمتابع باش نتبعه وباش نشوفوا شنو هي الحكايه ونوصلوا لكم هالمعلومه اللي الناس كل نعتقد راهم يبحثوا عليها. امر غريب لاول مره صار لاول مره راه في البلاد لأول مرة راه في بلاد
4: أول مرة نشوفوا ضربوا في البوبي
3: ومجموعة كبيرة وجدد. يلا فاصل ونتواصل بقوا معنا رجعين إن شاء الله أصبحكم زين الناس كل
6: كون فان دو نوتر باج اوفيسيال فيسبوك جوهرة اف ام جوهرة اف
7: فما ناس كيف تجي الغانتري يتيح لها الكيف. أما أحنا جماعة البنكيف ديما عاملين كيف مو كيف توحل في السيركولاسيون حللها باكو دي كروك سيتران التركيز في الانفي لازمو تقرمش تقوفي وكي يغلبك النوم وتمشي بيجاما ستايل نورمال مدام فما بيسكوي سمايل غسلت الكار معروفة عديها باكو ستار وحتى كان فيتك المدخو وسع بيلك بكابا بنتو وعندك في الغيكري ديما فما فوغي وانتي فيش تستنى جيب كيفك ويلا نعملو بان كيف على خاطر في الغانتري مش الناس الكل كيف كيف بسكوي كيف كل واحد وكيفو.
8: انا بيلوت واليوم باش نسكم لليابان.
9: شوف ماما هذا اول كاتو نعملو في الباتيسري متاعي.
10: اليوم نشوفوهم يلعبوا اما في كل لعبه فما حلم قاعد يكبر معاهم.
11: مع ادخار جاتفي خلي صغيرك يحلم خبيلو اليوم باش غدوه يلقى طريقه اسهل.
12: جاتفي حياتي كيما نحبها.
13: كانك على تبحيره ناوي اقصد بوجعفر والقنطاوي الحجر المقلوبة والبسيسة المرتوبة وجهة السياح في مساكن القلعة أكودة وهرج لا ترتاح حافلة ليلة مع نهار يحنيني سوسة في المنار
14: تربي كوكو
15: وحده في الكادوات كان يباكو تروبيكو جديد ألعب مع كوكو واربح آيفون بلاي 5 تروتينات إلكتريك وبرشة كادوات أخرين تروبيكو وحدك يا كوكو لعبة غير ملزمة للشراء.
16: جوهرة أفلام
17: بوبليسيتي
18: صباح الورد
19: صباح الورد
18: انتم تسمعوا صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم
19: من الاثنين للجمعة من 6 ل 9 تاع الصباح
2: على جوهرة اف ام تي في. شوف اسمع وتمتع.

0: صباح الورد وشكرا لكم على الاستماع وعلى المشاهدة. محلها صافي صافي زعما صافي الأمور في التيفيا سوسيال هذه لديها على القيمة المضافة الاجتماعية وإلا ما هي الصافية معناها؟ هذا سؤال نطرحوه، هل نقلدوا لمجرد التقليد لأنه الظاهرة برزت في فرنسا فترة معينة وتنحات ما مشيتش، لكن الآن فما مترشح من المترشحين اللي حاطتها في برنامج هو السياسي، هل تهمنا؟ هل عندها انعكاس إيجابي علينا احنا وألا لا؟ سؤال نطرحه إلى جانب قانون المالية لسنة 2027. بدأت يظهر لي بعض الأمور تظهر في هذا القانون، هل هذا صحيح ولا لا؟ كالعادة بالتعاون مع مجلس عامة المحاسبين بالبلاد التونسية نحاولوا نسلطوا الضوء على كل ما هو جديد يتعلق به هذه الأمور اللي التوانسة يسألوا عليها ويحبوا يعرفوا كل صغيرة وكبيرة حولها. هذاك علاش شرفنا بالحضور النائب الأول لرئيس مجلس عامة المحاسبين بالبلاد التونسية الأستاذ حسام الدين بناني.
1: ضيف الدنيا وما فيها.
0: صباح الورد، شكرا لك على
2: المتابعه. صباح الخير سي خليفه، صباح الخير لكل من يتابع فينا على جوهر اف.
0: يبدو كونه نائب رئيس لجنه الماليه بمجلس نواب الشعب بيظهر لي طرح موضوع الاداء على القيمه المضافه الاجتماعية التيفيا سوسيال. بربي ساعة خلينا نفسروا شنو معناها التيفيا سوسيال، فسرونا وشنو انعكاسه على التشغيل، على الصناديق الاجتماعية، على الدورة الاستهلاكية بشكل عام بين ظفرين.
2: اي هو احنا نعرفه في الجارجون بصفة عامة نحكيه على التيفيا الأداء على القيمة المضافة. دونك هو صحيح فما نوعية أخرى من الأداة تسمى الأداة على القيمة المضافة الاجتماعية.
0: أه؟
2: والتارم هذايا وهالخنقول الفلسفة هذه دور تقريبا في أواخر الثمانينات بداية التسعينات، وكالعادة الفرنسيس كانوا سباقين في الموضوع هذايا بحكم اللي عندهم يستمتوا ياسر في موضوع هالأداءات،
0: عندهم ضلع من طلعات الفرنسيس
2: كما هو دايور تيفيا سي تون انفونسيون فرنسيس، معناها الفرنسيس هم اللي ولكن هي مش مختلفة برشا على التيفيا العادية.
0: أي. شو معناها السوسيال؟
2: ولكن السوسيال عكس ما يقول معناها، ما ربما ما يوحي
0: إلينا أنه تكون باهية للجانب الاجتماعي، عندها بعد اجتماعي خارق العادة، لكن أعتقد ليه؟
2: ولكن هي في الأساس خلينا نقولوا فلسفة جديدة في تمويل الصناديق الاجتماعية. به هو يقول لك أنه مثلا تمويل الصناديق الاجتماعية يجيب صفة معناها كبيرة مك المساهمات الاجتماعية سواء من الأجراء وإلا من الشركات، يا إما خطر باش نفهموا شوية أنه تمويل الصناديق الاجتماعية في السالير في, في, في مرتب
0: فما كوتيزاسيون تتنحى،
2: فما كوتيزاسيون
0: معناها معلوم انخراط يتنحى مباشرة للصندوق الاجتماعي،
2: هذاك يخلصوا الخدام.
0: به
2: وفما مساهمات يخلصها المؤجر، يعني الشركة ولا اللي
0: يقوم ولا المؤسسة اللي يشتغل فيها.
2: دونك التمويل متاع الصناديق الاجتماعية يجيب بصفة كبيرة ما كل المساهمات هذيك. بون في تونس في قوانين
0: السياسة زادت تكور، وعنا السياسة تكور
2: ولات فما بعض الاقتطاعات
0: 2% ولات
2: لا CSS بالنسبة للأشخاص طبيعيين 0.5% وبالنسبة للشركات بين 3% و4% حسب الياس اللي خلصوها.
0: شو معنى الياس؟
2: معنى حسب الضريبة على الشركات، فما شركات تخلص 3% وفما شركات تخلص 4%. دونك هي في جات الفكرة انه في إطار خلينا نقولوا إعادة هيكلة هذا التمويل للصناديق الاجتماعية نخفوا من الضغط الاجتماعي على المرتب، وكالتخفيف من الضغط الاجتماعي هذاك يتحول إلى تمويل من الاستهلاك، وتمويل من الاستهلاك يعني تمويل من الأداء على القيمة المضافة.
0: يعني لو مش عمل لك مشكلة
2: العملية هي بدأت مثلا في فرنسا تطرح الموضوع في آخر الثمانينات بداية التسعينات. مثلا الدنمارك عام 87 خدمت على الموضوع هذاك وبداوا فيه.
0: عملته ولا ما عملته؟
2: عملته
0: موجود
2: ولكن شي يعمل هو هذا الشيء لازم الناس تفهم انه جاءوا مثلا لك المساهمات متاع الاعراف متاع الشركات خفضوا في المساهمة هذيك وزادوا نقاط في التيفيا. دونك ولا
0: ربحوا من شيرة اخرى.
2: الهدف هو المعلن شنو هو سي خليفة؟ الهدف المعلن هو انه تعطي مردودية اكثر للعمل. تعطي مردودية اكثر للشركة. انه مثلا الشركات المنتصبة في البلاد تكون عندها اكثر مردودية بارابور للشركات اللي تصدر في السلع نتاعها من الخارج. يعني المنتوج مثلا في تونس يولي اكثر تنافسيه من المنتوج على مستوى التصدير الساعه وبارابور للمنتوج اللي هو مورد.
0: لانه سيت كومبيتيتيف نقص له ينقص سومه المنتوج ويدخل ينافس.
2: هذا من الناحيه النظريه سي حاتم راهو برشا دراسات وصحت.
0: لكن بربي سمحني في فرنسا حسب المعطيات اللي نعرفهم وصلح لي اذا كان انا غلطه طبقت ثم
2: صحيح
0: سحبت
2: صحيح
0: هي وفما شكون مترشح الان ولون جو بونس حطتها في برنامجه و...
2: عام 2007 تطرح الموضوع وقت اللي كان ساركوزي هو الرئيس وكان عنده وزير لول نتاعو فرانسوا فيون طرح الموضوع وجات معارضه كبيره فك الوقت هذاك هما على مشارف انتخابات تشريعيه نحاول القانون ولكن في بدايه 2012 تم تطبيق اما ما تسميتش وقتها تيفيا سوسيال تسميت معناها جات في اطار رياندوستريالزاسيون تاع فرنسا معناها على اساس انه باش نقويو الصناعه المحليه عملنا هكا التيفيا هذيك عملها جوكرو في فيفري 2012 فرانسوا اولوند وقتها ترشح ولا رئيس دوبا ولا رئيس نحا والمفارقه
0: واللي عملها ساركوزي ولا اولوند
2: عملها ساركوزي ونحاها فرانسوا اولوند في وقت في اكتوبر 2012
0: لكن ومن شكون المرشح اللي حطتها
2: فرانسوا اولوند
0: بيدو يعاودها قاعد
2: يطالب بارساء هالتيفيا سوسيال دونك هذه من المفارقات نتاع
1: المفارقات كيفاش معناها ساركوزي اقترحها وهولندا هو اللي اكثر سوسياليست واللي اقرب للبعد الاجتماعي ما اقترحهاش منه
2: هو وقتها شي يقول
1: داخل اقرب لليمين
2: هو اقرب لليمين شي يقول لك انا نحب الشركات هي اللي تخدم وتولي اكثر معناها كومبيتيتيفيتي واكثر مردوديه ونشجع على اساس انه نظريا تشجع التشغيل وكذا هو فرانسوا اولوند صحيح يساري وبالتالي شاف في الترفيع في الاداء على القيمه المضافه مساس من القدره الاستهلاكيه لك الطبقات الضعيفه في فرنسا والطبقات الهاشمه
0: واحنا شكون اللي جابها هل هي وزاره الماليه مخمه في التيفيا سوسيال لا لا لا لا لا والا ظافر الصغيري رئيس نائب رئيس لجنه الماليه واللي خامه في العمليه هذه واقترحها
2: هو كما قلت انت بدا الجو يسخن على موضوع قانون الماليه ولجنه الماليه بدات تعمل تعقد في اجتماعاتها فما اجتماع صار نهار الاثنين 21 سبتمبر قلت البارح دونك وهو نورمالمون حسب
0: هو الاجتماع الاولاني
2: اي حسب قانون الميزانيه القانون الاساسي للميزانيه في الفصل 40 نتاعو حنقولوا البريفوا ومعناه موجود فيه انه الحكومه تعطي اللجنه الماليه الفرضيات اللي باش تبنى عليها قانون المالية لسنة 2027 وتعطي تقرير كذلك على تنفيذ الميزانية في السوداسي الأول متاع 2026 وهذا ما صارش
1: لا محدد بأجل بالنسبة لتقديم مشروع الميزانية
2: لا لكن محدد بأجل
1: 14 أو 15 أكتوبر تقريبا
0: لا تنفيذ الميزانية الفارغة
2: هذاك في إطار صحيح كلامك صحيح 15 أكتوبر هو آخر أجل باش الحكومة تقدم المشروع قانون المالية على البرلمان ولكن في إطار القانون الأساسي للميزانية في فصل 40 الحكومة وزارة المالية يلزمها تمكن النواب وتمكن لجنة المالية من الفرضيات العامة لقانون المالية القادم لقانون المالية لسنة 2027 وتعطيهم تقرير
0: عناش لي كولور بدات تخرج هكايا الالوان نتاع قانون المالية لي
2: كولور الحقيقة مازالت ما بداتش تخرج بون فما السيد رئيس الجمهورية اللي اجتمع مع السيد رئيس الحكومة وخرج من الاجتماع انه معناه ما يوش مش يكون فما ضغط جبائي اخر على الشركات وعلى خلينا نقولوا المستهلكين في قانون الماليه لسنه 2027 خلينا نقولوا التدخل اللي اثار جدل هو موضوع التيفيا سوسيال اللي اقترحه سي ظافر الصغيري اللي هو نائب رئيس لجنه الماليه والميزانيه في البرلمان
0: ما بيناتنا وانت سيد العارفين معناها خبير محاسب نائب الاول لرئيس مجلس هيئه المحاسبين بالبلاد التونسيه يخدمنا التيفيا سوسيال والا يزيدنا قال الاخر صابوه اخر على هو الدوره الاقتصاديه والاجتماعيه زاد وحتى الصناديق اللي نحبوا نمنعوهم بطبيعه الحال.
2: هو في اطار خنقولوا وضع عالمي هاك نشوفوا فيه شنو وخنقولوا ارتفاع اسعار مثلا برميل البترول دونك فما منحة تضخمي بالنسبه للاقتصاد ننتظروا انه ربما في الاشهر القادمه كذا باش يصير التضخم هذا اذا تواصلت الوضعيه في الشرق الاوسط كما نشوفوا فيه اليوم. باه وفما حاجه مهمه جدا اخرى هي انه يلزم يوضح المقترح نتاعه. علاش؟ لانه التقليص في المساهمات الاجتماعيه ينجم يكون على العامل كيما ينجم يكون على المؤجر. دونك اذا انت باش تقلص المساهمات الاجتماعيه على المؤجر العامل في الاخر بالكل باش يقعد السالير نتاعه تقريبا هو نفسه
0: وما زدتو شيء
2: ما زدتو شيء ولكن في المقابل زدتو في التي في ا. باه وحتى بالنسبه للتي في ا يلزمك تختار بصيفة معناها مدروسة شنو ما بالضبط المواد اللي باش تزيد فيهم التي في ا لانه احنا عندنا مواد استهلاكية اللي هي خلينا نقولوا موجهه للجروند
0: الاجنبيه الكل مثلا كان نزيد عليه
2: الموجهه للجروند ديستريبيوشن هي تخضع مثال 7% واغلبيه المواد والخدمات تخضع ل 19% دونك التي في ا سوسيال هذه كي باش تعملها على انهي مواد باش توظفها اسكو 7% مشموله 19% فقط. دونك يلزم الرؤيه توضح ويلزم زاده تكون فما دراسه جدوى هالتخفيضات هذه في المساهمات الاجتماعيه
0: شو نعكس
2: والترفيع في التي في ا اسكو باش يكون ايكيفالون ولا مش ايكيفالون معناها مش الحكايه يلزم
0: بالونس نقاوها ما نقاوهاش تزيدنا ما تزيدناش
2: فما اون سيمولاسيون تتعمل باش تاخذ القرار في
0: ما تعتقدش مزروبه شويه العمليه
2: مزروبه ما نجمش نقول لك مزروبه ولا مش مزروبه ولكن يلزم تكون مدروسه على قاعده صحيحه وتكون معناها الامباكت نتاعها والتداعيات نتاعها مدروسه زاده بطريقه معناها علميه وبطريقه معناها ولكن سي امبورطون انه يكون عندك خلينا نقولوا مقترحات في الاتجاه هذا اللي معناها بون مش تكون ثوريه في تمويل الصناديق الاجتماعيه ولكن مهم انه نبداو نخمو في تنويع خلينا نقولوا مصادر تمويل للصناديق.
0: اذا كان عملنا التي في ا سوسيال هذه باش نمولوا بها صناديق الاجتماعيه كثلاثة ولا 4% على المؤسسات و 0.5 على المنخرطين معناها يتنحاو ولا يبقاو؟
2: باش يقعدوا
0: باش يبقاو
2: باش يبقاو.
0: حاجه اخرى اخيره نختم بها انت قلت سيد رئيس الجمهوريه قبل سيده رئيس الحكومه وطلب تخفيف هكا
2: على الاقل ما يرتفعش الضغط الجبائي اللي حكينا فيه
0: هذا نحب نفهمه هل الميكروفون خليفة قدم الميكروفون
2: على الأقل
0: ما يرتفعش
2: وإذا فما إمكانية متى تخفيض ولو أنه في الوضع هذايا نحكيه على تخفيف الضغط الجبائي الحقيقة صعب شوي بارابور للوضعية اللي نشوفه فيها اليوم وإمكانية كما قلت لك منحة تضخمي في الاشكاليات والمشاكل اللي واقعه في الشرق الاوسط واحنا داير
0: وحنا زين حمل كبير باعتبار الخيار الاجتماعي ما زدناش في البترول رغم اللي زاد ورغم اللي الميزان التجاري راهو تتضرر
2: لهنا الضغط على ميزانيه الدوله راهو وقت اللي يبدا قانون الماليه من الفرضيات نتاعو السنه الفارطه انه الباريل دو بترول يكون تقريبا في ال 64 دولار واليوم
0: شوفوا في المية يوصل
2: في دونك راهو وقت اللي تزيد دولار في الباريل نتاع البترول انعكاسه المباشر على ميزانيه الدوله تقريبا في حدود 155 160 مليون دينار دونك يلزم نشوف وفما حتى اليوم حديث على ربما امكانيه قانون ماليه تكميلي ولا تعديلي لقانون الماليه لسنه 2026 فيوك الضغط هذاك
0: فما زعما
2: يكون حاجه عاديه في شو الفرضيه الموجوده اللي تخدمت عليها
0: الميزانيه ما نعرفوش فما ولا ما فماش
2: رسميه زلنا ما نعرفوش
0: ثم التواصل مع مش نواب الشعب يظهر لي زاد ماهوش بالكيفيه اللي كانت قبل
2: سي دو ديجا فيو اللي صار عم ناول
0: هو يدعون السماء
2: وان شاء الله ما نلقاوش رواحنا كيما صار عم ناول في انه لعدم خلينا نقولوا التنسيق بين الحكومه وبين مجلس نواب الشعب في اخر قانون الماليه نلقاو رواحنا ب 60 و70 فصل اضافي ومنهم عدد كبير من الفصول اللي تم اعتمادها وفي الاخر بالكل الاوامر الترتيبيه سي خليفه ما خرجتش وعدد كبير من الفصول ما تمش تطبيقه.
0: دونك ويلزمنا بالضروري زاد اوسي نخمم في كيفيه تمويل الصناديق الاجتماعيه ونمنعه لانه اذا كان ضربت هذيك راهو على الدنيا السلام على المواطن التونسي والمنخرط السلام، لانه فيها تتبعها مباشره خليفه بخلف الروتريت، معناها البونسيون نتاع الروتريت الكنام
2: معناها خدمات اجتماعيه صحيه
0: الكلها
1: هي العصب الرئيسي للسلم الاجتماعي.
0: بالضبط، اذا كنت تحدث على سلم اجتماعي راه نتحدث على هالتوازنات اللي خليها في صناديق الاجتماعي.
2: هو هو هو الموضوع مهم جدا ومطروح حتى في عديد الاقتصاديات، خاصه اللي تم اللي معناها مشيت في ما يسمى بالدولة الاجتماعية، وراه لإصلاح الصناديق الاجتماعية خاصة مع الإشكاليات الديمغرافية اللي نعرفوها وتهرم السكان والبيراميد ديزاج وغيره وغيره، راه يلزم يكون زادة فما نوع من الشجاعة السياسية، لأنه الحلول بتنجم تستنبط عديد الحلول الجبائية، عديد الحلول ما نعرفش هاو تي في سوسيال هاو كذا واحد، ولكن في الأخر بالكل راه فما حلول ربما مش تكون
1: شنية مثلا،
2: كما مثلا اليوم نحكي مثال على تأجيل سن الخروج للتقاعد باش تزيد
0: لا يدول التوجه ماشي نحو ما عادش نزيدوا تمديد في سن التقاعد، ماشيين نحو خلق مواطن شغل جديدة للصغار، ولهنا مش يطرح لك مشكلة.
2: لا شوف، خلق مواطن شغل مرتبط بالمناخ الاقتصادي متاعك، مرتبط بمناخ الأعمال في بلادك بيان سور. هو الإيديال شنو هو؟ أنك عندك نسبة بطالة، أنك تحاولك البطالة هذيك تمر
0: هذه اللي قاعد تتوجه ماشي عدم التمديد أريدك
1: باش نخدموا.
2: إذا اليوم تخلط باش تخدم العاطلين عن العمل بطبيعة الحال تعطيك هامش متتصرف بارابور الحلول أخرى اللي هي قد تكون موجعة معناها سياسيا.
0: شكرا لحضرتك، نورتنا الأستاذ الخبير المحاسب والنائب الأول لرئيس مجلس أيمات المحاسبين بالبلاد التونسية حسام الدين بونالي.
2: شكرا.

0: صباح الورد. انتم تسمعوا صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم
1: من الاثنين الجمعة من 6 إلى 9 متاع الصباح
2: على جوهرة اف ام تي في. شوف اسمع وتمتع.
3: صباح الورد. شكرا لكم على الاستماع والمشاهدة. الشاب عماد الغيلو في الاسم يقول لكم برشا لأنه نجح في استقطاب جمهور كبير من خلال أعماله الفنية. هو يكتب ويلحن ويغني أيضا, معروف واشتهر بأغنية ريت النجمة اللي تغنيت على ركح مسرح قرطاج في افتتاح اي معناها غنيت مش ريت النجمة, غنيت غنية اخرى النجم نشوفوها شوية. كان النجم قبل استقبال الملحن التونسي والشاعر والمطرب عماد الغيلوفي اللي هو مشهور برشا, شاب عماد الغيلوفي. حتى نذكر اللي هو عنده اغاني ناجحة منها ريت النجمة واغنية اخرى غنيتها رحمة رياض الفنانة العراقية نهار الافتتاح خليفة. هذاك علاش يكون معنا في هذه المتابعة الخاصة.
4: متابعات
5: معنا على الهاتف سي عماد الغيلوفي كما كنت تحكي, الفنان والشاعر والملحن, واللي يبدو أنه غاضب قال الأغنية رفض أنه تغنيها الفنانة العراقية. هذا اللي وصلنا وبلغنا على مستوى مواقع
3: هو عماد صورته باش تعرفوها ونحطوا الصورة على الاسم بتبيعة الحال وتعرفوه جيدا.
5: وحبينا نعرفوا الحقيقة بالضبط مما قيل في شأن الأغنية ذي اللي غنتها الفنانة العراقية. سي عماد صباح الورد.
6: صباح الأنوار. صباح الفل.
3: نعم عماد منورنا. عماد الغيلوفي منورنا بابا. شاب عماد الغيلوفي الغناية اللي تغنيت من طرف الفنانة العراقية رحمة رياض هي مو شريط النجمة اللي انت تشارت بها؟
6: لا عينك سودي جلبت.
3: شو اسمها بالضبط؟
6: يلا
3: عيونك سود وجلبات. زاد هذه ضربت انا نشحت هذه تغنيت
5: او قال انها تراث. هذه
6: انا عشت
5: تراثها
6: يعني هي مش الجدل هذا مكتوب. الاغنيه هي مش اغنيه تراثيه, نبدو بالكلمات هي كلماتي مش تراث.
3: ثم كلماتك انت في الدروا دوتور في المسجله باسمك
6: من
3: 94 تقريبا 95 ب ها اللحن لحنك انت
6: لحن لحني هي انسبيري من اغنيه غنتها سمير توفيق في السبعينات تقريبا. وبعد حتى بالكلمه هي ما تقولش يا لالا عيون وسود جلبات. كلمه هي تونسيه بحت تعاون وصره وما عندهاش علاقه بالتراث, وخاصه ما ينسب لنا تراث جربي. جربي اصلا تراثها قليل مش برشا, واغلب نصوصها هي الشاعر مازال حي يرزق اللي مغنيها الحبيب الجبالي ولا المرحوم البقروطي ولا غيرها. اغانيهم راهي اغلبها ماهيش تراثيه, هي كلمات والحان.
3: دونك انا اعطيني تسجيلها عماد الغيلوفي, اعطيني تسجيلها في الدروا دوتور الكلمات والالحان باسمك انت.
6: باسمي من 94 تقريبا.
3: هل صحيح عماد بعثت عد المنفذ نهار السهرية بالضبط معناها ولد البارح جو بونس الافتتاح متاع مهرجان الإذاعات والتلفزيونات العربية في قرطاج للمطربة رحمة رياض الفنانة العراقية على أساس أنها أدت الأغنية هذه دون استشارتك؟
6: بعثت للمهرجان لأن هي في النهاية ما تعرفش الأغنية, والمؤكد أنها تعطت لها الأغنية من أطراف تونسية الله أعلم شكون.
3: لا ما ينجمش يكون المهرجان هو اللي بعث لها الأغنية, استحالة. نجم يكون حد من أصدقائها.
6: هذا هو يعني جبت لك طرف من أطراف في تونس لأنها يعني ما عنديش مشكلة في أن غناها الفنانة رحمة ولا أي فنان. هي فقط المطلوب أنك على الأقل الحق الأدبي فما دي زيكرون جيون فما حاجات كذا يكتب اسم المؤلف ولا الملحن راه فلان كذا كذا, مش كيما قاعدين يسجلوا غنتها نجاة عطية ومع العلم راهي اتصلت بي مش هي مباشرة كلمني نعمان الشاعري محمد النوري شاعر وملحن ونعمان الشاعري هذا موزع تعرف الناس كل
3: نعرف موزع كبير
6: ومتاز اتصلوا بي قالوا لي راهي نجاة عطية تحب تسجل غنيتي لا راهي غيرت النص وكتبلها صلاح الخليفي النص قلت لهم لا سبيل إليه راهي مش ممكن الحكاية إذا حاجتها بس كذا تكلمني هي ساعة يكلمني اشترف آخر هي تتواصل معايا وتحكي كذا وتقول لي رأي كذا كذا
3: كلمتك نجات ولا ما كلمتكش
6: كلمتك نجات عطيه مشت غادي وغادي وخرجت الأغنية وما عالتهاش بحد شيء تمام
3: عماد رحمة رياض فنانة العراقية دي وتغنيها في مهرجان قرطاج في مسرح قرطاج بلوتو وفي مهرجان الإذاعة والتلفزيون وتبث في العديد من قنوات هي خدمة زادة لغنيتك ما يقلقكش معناها إلا الحق الأدبي بطبيعة الحال اللي يزمه من المفروض كارو حد قللها اللي هي متاع الشاب عماد الغيلو في الغناية والنجم نقوله شكرا ليه ولا كما قلت لي نكتبه حتى الاسم متاعه وانتهى الأمر ما نوصلوش انه عادل منفذ الضيفه في تونس
6: اخويا حاتم المشكله ما يسمى المشكله اخويا سمع رايي في ان النص مغيرين مش حب ما حافظوليش على نص اللي كاس لا هاي هاو شارعنا شارع نوار هاي مش عارف ولت كانها امراه تغني على رجل تتغزل برجل وهو مش هكاي النص ليه علاش اللي يغيظك في الامر انك تحور وتغير في حاجه مش متاعك
3: واضح
6: هذيك
3: اجتهدت
6: اي وسبق انها ومش هذه المره الاولى تغنى في قرطاج غنتها شو اسمها بن سعيد ولا شو اسمها اللي غنت في العرض نتاع 24 عطل اولا يجي يطلع معاه فنانه من ولايه قبلي تغني هي الاغنيه فنان من ولايه قابس كيفاش معناها عباره واحد يبيع في الديور على اساس انه شانير مثل عطل شنو تحكي عليه
5: صعيب ياسر صعيب ياسر هو كل الفنانين يغنيوا في اغاني ناس اخرى
3: يا اخويا اغنيتك هاي ناجحه
5: هاي ناجحه الاغنيه
3: ناجحه والحمد لله
5: يا عماد منفذ
6: يا حبيبي الاغنيه ناجحه انت تعرفها اللي هي العماد انت تعرفها مثلا
3: لا والله نسيتها
5: هم يعرفوها
3: والله نسيتها عماد انا كنت معناها الفاريتي المنوعات والاغاني نتبع تعرف جيدا ونعرفك انا عماد ونعرفك مجتهد وتخدم في خدمه خارقه للعاده زاده بور دي لونفاريتي مي نسيتها الاغنيه عندي مده مانيش مركز
6: راي الاشكاليه مش كان هي راي موج البحر اغنيتي ويسجلوا ما يشاوروش راي قلبي معدي بيا اغنيتي ويسجلوا ما يشاوروش راي ريت النجمه
5: سجلها مذومه عماد
6: يا لا علاش هالطبيعه السيئه في الفنان التونسي يا ودي ليش تعال نعطيك تعال نحلك تعال نكتب لك تعال هز بلاش ما تسرقش تعال خذ مني ومن غير ما تجرحني تعال خذ وراني كل ليك ما عنديش مشكله
3: ونشجعك سجلها وخرجها في كليب ولا في كاسيت ولا في سي دي عفوا ها
6: تسجلت المرحومه فايزه المحرسي غنت قلبي وين معدي بيا وما في العسل الله يرحمها
3: ها
6: غنت نورة أمين هيك ولا
3: نورة أمين نورة أمين
6: غنت يا لالا وهذيك وصلنا للقضاء ووقفت لها طباعة الكاسيت وقتها في أمريكا كاسيت السيء في الأمر هو أنك تجي مش حتى تغني برك تسجل حاجة
3: انت تبع حقك وعطيك الصحه من قبل معنا حتى عمل اجراءات مع نور امين
5: من وقت
3: الكاسيت مع
6: والله
5: الفنانه العراقيه اتصلتش بيك ولا
3: شو الاجابه اللي وصلت لك انت بعد ما بعثت لعادل منفذ
6: مازال الواقع مازلت ما كنت لاقي نسجل شويه مش فاضي يمكن اليوم نتقابل معاه ونشوف مع المحامي ايش باش يعمل نشوف
3: معناها ما عنديش نشوفوا كيفاش نروندي لي زونغل معناها نلقاو الحلول اللي ترضي العباد الكل
6: هو المشكله
3: مهرجان نستضيفه واحنا في تونس ومهرجان كبير وسعداء كونه عماد الغيلو في يخو حقه الادبي والفني بطبيعه الحال دون ما نوصلوا الى قضايا ومحاكم ومدري شنو عماد ان شاء الله تخو حقك الفني والادبي أدبي ويحفظ إبداعك بطبيعة الحال هذا ما نبحث عليه شكرا لك عماد يزمك جاية بحذانا روا
6: شكرا
3: ننتظرك في جاية تكون بحضرنا يا عماد الغلوفي. شكرا لك، مرسي بكو على تلبية الدعوة، وإن شاء الله موضوع يتلم
5: يتسكر
3: في المستعائلة فنية تونسية ولا عراقية، ومعها
5: مهرجان المهرجان
3: مهرجان ما عنده تدخل،
5: ما عنده حد دخل من العد منفذ مشى المهرجان،
3: يعني خاطر يمكن ما عندوش عنوانها في تونس ما عرفش ومشى بعث لها بعث الغديكة، لكن ما عنده حد دخل المهرجان استضاف مطرب يتحمل مسؤولية الأغاني اللي باش يقدمها والبرنامج اللي يقدمهم المطرب على الركح، ينجم يكون حد اقترحها ليها وبعث لها باش حضرتها وقدمتها على كل. يلا موضوع للمتابعة، وإن شاء الله كما قلنا نلموا الموضوع، لأنه في نهاية فما صورة الفنانة التونسية، صورة الفنانة التونسي نحافظوا عليها زادة، ونروجوا له الفنان عماد الغيلوفي علاش ليه ولينا نجم من نجوم اللي ياخذوا له الأغاني من عنده ويغنيوها الفنانين العرب. يلا فاصل ونختموا الحسن.

0: صباح الورد. انتم تسمعوا صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم
1: من الليل الجمعة من 6 إلى 9 متاع الصباح
2: على جمعة FMTV. شوف أسمع وتمتع.
3: قديش واحد توا في حاجه باش يجبد الفيشه من البريزيزي ما تشارجينا ويزي ما تكلمنا وما عملنا وما خدمنا. اي بما انه موسم الاستشفاء بدا للباحثين على شويه هكا راحه وسكينه في حضن الطبيعه الخلابه بينك الجبال الخضراء الرائعه والغابات الهادئه المرادي حمام بورقيبه يفتح لك راهو أبوابه باش تعيش تجربة فريدة من الراحة والاستشفاء. استمتع بمياه حمام بورقيبة المعدنية الساحرة وخذ استراحة تستحقها من صخب الحياة اليومية. استفد من تخفيضات زادة توصل إلى 25%، أي نعم -25% على جميع إقامات شهر سبتمبر. ما تفوتش الفرصة، بادر بالحجز قبل 30 سبتمبر. اتصل الآن على الرقم 93-277-777 93-277-777 ولا زور موقع المرادي www.elmuradi.com www.elmuradi.com. مرسي المرادي على هذه الهدية للتوانسة الكل. وكما قلت لكم جميع الإقامات خلال شهر سبتمبر راهي فيها 25% تخفيضات، ما تفوتوش الفرصة. راحة واستجمام ومتعة أخرى من أروع ما يكون في قلب المناظر الطبيعية الجميلة اللي نلقوها في هذا المكان الساحر حمام بورقيبة. يلا تو اتصلوا على 93-277-777 وإلا www.elmuradi.com. مرسي المرادي، مرسي لكم على المتابعة والاهتمام. تلقاو غدوة بإذن الله من 6 إلى 9 متاع الصباح. باي وتحية تونس.
0: صباح الورد.
1: صباح الورد.
0: صباح الورد ترجع لكم غدوة من 6 إلى 9 متاع الصباح.

جديد عام دراسي جديد اللي ميمة زيدة عندها جديد باراسكولير أجنحتي للنجاح مع القراية والجديد.

0: مستمرين في المواد الكل مطابقة للبرامج الرسمية من السنة الأولى للسادسة. تحب صغيرك متفوق ويطير تيران؟ عليك بأجنحتي للنجاح. اليمامة مع كل صفحة نجاح جديد.
1: جوهرة أفلام.

0: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. أشرف بن عبد السلام،
1: مرحبا بكم. أعلنت مدينة العلوم بتونس العاصمة عن إطلاق نادي الروبوتيكا الموجه إلى التلاميذ الذين تتراوح أعمارهم بين 13 و16 سنة يوم الأحد 4 أكتوبر القادم. ويهدف النادي وفق بلاغ نشر بالصفحة الرسمية لمدينة العلوم إلى تنمية مهارات هذه الفئة في مجالات البرمجة والإلكترونيات وتصميم ميكانيكي ومزيد تعزيز قدراتهم في المجالات التكنولوجية. وسيتيح هذا النادي للتلاميذ فرصة تصميم إنجاز روبوتات بأنفسهم، بما يمكنهم من المشاركة في مسابقات وتحديات الروبوتيك على المستويين الوطني والدولي. هذا وتنظم أنشطة النادي بمكتبة الوسائط بمدينة العلوم بتونس، حيث ينظم الفوج الأول يوم الأحد من الساعة 9 إلى 11 صباحا، والفوج الثاني من الساعة 11 صباحا إلى 1 بعد الظهر. أكد وزير الشؤون الخارجية والهجرة التونسيين بالخارج محمد علي النفطي ونظيره البلجيكي أهمية إعادة تفعيل برنامج التنقل للتعلم لفائدة الشباب، بما يتيح لهم فرصا للتكوين واكتساب الخبرة المهنية بالمؤسسات البلجيكية وتعزيز اندماجهم في سوق الشغل. هذا ويتيح البرنامج فرصا للخريجين التونسيين لاكتساب خبرة مهنية وتطوير مهاراتهم من خلال تربصات لدى مؤسسات بلجيكية، بما يعزز فرص اندماجهم في سوق الشغل. وجاء ذلك خلال لقاء جمع بين الوزيرين بنيويورك على هامش مشاركة وزير الشؤون الخارجية في أشغال الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة. ختاما، عقد رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مساء أمس اجتماعا أمنيا وأجرى تقييما للوضع الأمني على خلفية تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإيران. وخلال إلقاء كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك قال ترامب:

0: وجوهرة. ما تخليهاش في قلبك.
1: في كيس جديد ما بين بوحسينة وسهل الأربع 7 كلاب حاشاكم. صدقوني راجل كبير على موبيلات الله أعلم روح بالخدمة ولا ماشي يخدم فمسي ولا يتبعوا فيه يتبعوا فيه اللي يطيحوا فمسي ولا وحبس ومعنتها وعدتوا عليها بالله يشوفونا حلة كلاب وكجماعة كل ما يجوا هزوا كلابكم ولا أخويا فمسي ولا أسكتوا معاش تخلوا في مطويات خاطر ما غماش حتى حل ما غماش حتى الوضعية هذية فمسي ولا وكل مرة تصير كارثة وكل مرة تصير حكاية بجرة كلاب السايبة وما نش عارف وين ماشيه نحن والله لاني عارف
2: راهو مش معقول انت تجي توفيني محطة تاع التاكسي الفردي في البحر ونجي يعني كتاكسيستي مش نهبط كليون مش طلع كليون نلقى المحطة معبية بالكراب السيفي علاش نعمل اني نتلف يا باش ناقص الجيم بوسيون ما عنديش حل اخر تاكسك التزمير والتزمير التزمير يجي فك الاوراق اعطينا اذا كان موقف ليش ما عندناش كليونات التاكسي هو حرش ياخذ وما عرفش ينزل كليونات قسم توا المدة هذيا وياكلنا دم وريش يا ودي روعية اعطيني حقي يا اخي عندي محطة هذيك عبارة داري مش نحب نهبط كليون
3: حقيقة نحب نقترح على صناع المرطبات والمشروبات نقصوا من كمية السكر راهو السكر ياسر دبوس الجازوز فيها تقريبا يقارب 25 طابع سكر الباكو جي فيه من زادة كيف كيف ما يقارب 20 ولا 30 طابع سكر هاك البويتر هذاك معناها ياسر سكر وانت والمرطبات كيف كيف كعبة القطو فيها ما يقارب تقريبا 7-8 طابع سكر حتى شر الكمية اخي مش مرة قبل في وزارة الصحة دخلت مخص الملح بالنسبة للمخابز بنقص من الملح والحفاظ على صحة المواطن نفس الشيء زاد بالنسبة للسكر.
4: أنا عندي مشكلة فلاحية منطقة فلاحية تابعة سليانة الجنوبية مغلقة من مارس كان فيها مشلك فلاحي جاء مواطن شكره معناها قال معناها في أرضي التجأنا للوكالة العقارية التجأنا للإدارات ما بيلاش حتى حل بالرغم المشالك موجودة ومهيئة بالرسم العقاري المنطقة دي مشهورة بالزيتين فيها آلاف أجار زيتين تضرت من الإشكال هذا ما بيلاش حتى حل لا نجمو نخدمو أراضينا لا نجمو نتنقلوا إلى أراضينا المنطقة مغلقة هذه المشكلة نتاعنا كل إدارة تقول إحنا خاتين شوفونا حل نحبوا نخدموا بلادنا نحبوا نخدموا الفلاح في سيبيانا.
5: اللي قاعد يصير في المعهد النموذج العددين النموذجية من لمبالات وإهمال تجاوزات للتراتيب الجاري بالعمل بما في ذلك عدد التلاميذ في كل قسم بما في ذلك توزيع العشوائي للساعات دراسة ولا مدروس وساعات الجفاء اللي فاق الحدود ما في الراحة المطولة اللي إن شاء الله سمعنا باش تسمعها هذا كله هل من تفسير هل تحبوا تقضيوا على النخبة هل تحبوا تقضيوا على الكوليج بيلوت راح قاعد يصير ضرب من ضروب الخيال العلمي اللي بالحق عمرنا اللي شفنا كيفه بالحق فجأنا صغارنا تعبت وضرت وتقلقت من ما يسمى بالإعدادية النموذجية والمعهد النموذجي اللي ما عنده حتى علاقة بالنموذجي للأسف الشديد.

0: 20 100 ميكرو جوهرة ما تخليهاش في قلبك. المشهد مع زهير الجيس.
1: اليوم تنجم تعمل برشا خدمات إدارية وانت في دارك، لصف لتنقل لانتظار، وهذا الكل بفضل الرقمنة. هل التكنولوجيا فعلا سهلت حياة التونسي اليوم ولا زادت عقدتها أكثر؟ مواقع ما تخدمش، تطبيقات معقدة، إجراءات إلكترونية وحكايات أخرى. التطور التكنولوجي سهل تعامل التونسي مع الإدارة ولا زاد عقدها؟ رايك نسمعه، بشاركنا في المباشر. اطلب على 73-275-800 ولا 36-300-1000 ولا سجل موقفك على الموزع الصوتي 73-243-1000 أو 29-100-100 أو بعثنا فيديو على رقم الواتساب 48-155-3-0.
0: المشهد مع زهير الجيس. دوريمي.

0: نفرح كي تتفكرني، كي تهنيني وتكرمني، كل يوم نفرح ونهنيو بعضنا في قوم عيدك اليوم.
1: عليك بعيد ميلاد في قوم عيدك اليوم، نفيقوه ونفرحوا سيربريز تعمل الكيف.
0: باش تشارك وتهني لعزيز عليك بعيد ميلاده في قوم عيدك اليوم،
1: ابعث لنا اس ام اس في المساج اللي تحب توصله له على 85 990.
0: اس ام اس على 85 990.
1: سيتي واتش لا ميزان دي مونتر اوريجينال.
2: مع Orange بوستي الرنتري ب5G.
3: اليوم en exclusivité مع Orange et Samsung Galaxy A17 5G. Smartphone boosté par l'IA. Batterie Doom ou caméra 50 mégapixels. Ou Zidma Buds ou chargeur هدية. هذا الكل ب 899 دينار يعود 1287 دينار.
2: مي لافيش تستنى، امشي لاقرب بوتيك اورانج ولا ادخل على orange.in وبوستي الرونتري ب5G.
3: عندك اورانج.
4: جوهرة اف ام.
3: بوبليسيتي.
5: بزنس نيوز.
6: مرحبا بكم في أخبارنا الاقتصادية. في إطار حسن الاستعداد لموسم جني الزيتون 2026-2027، أدى ولي سوسة امبارح سفيان التنفوري زيارة ميدانية للوقوف على مدى جاهزية مختلف المتداخلين وتأمين أفضل الظروف لإنجاح الموسم وضمان المحافظة على جودة زيت الزيتون، إلى جانب أحكام التصرف في مادة المرجين تفاديا للمخاطر البيئية المحتملة. وتأتي الزيارة هذه تبعا للزيارات الميدانية والمعاينات اللي قامت بها اللجنة الجهوية الفنية لمعاينة ومراقبة مصبات المرجين بالجهة بداية من 21 سبتمبر الحالي، في إطار العمل الاستباقي والمتابعة المستمرة لوضعية المصبات ومدى جاهزيتها لاستيعاب الكميات المنتظرة خلال الموسم. واستهل الوالي زيارته بمقر الديوان الوطني للزيت مركز الوسط بسوسة، حيث اطلع على ظروف التخزين والإمكانيات المتوفرة واستمع إلى مختلف المعطيات المتعلقة بالاستعدادات للموسم، حيث تقدر طاقة استيعاب الديوان الوطني للزيت بحوالي 20,000 طن. وتحول إلى عدد من مصبات المرجين بالجهة للوقوف ميدانيا على جاهزيتها وقدرتها على استيعاب الكميات المنتظرة، حيث شملت الزيارة كل من مصب منطقة الحنية بالقلعة الكبيرة ومصب منطقة ريمة بسيدي بوعلي. وتبلغ الطاقة الجملية لاستيعاب مصبات المرجين الأربعة بولاية سوسة حوالي 275,000 طن، بما يستوجب أحكام الاستعداد والصيانة والمتابعة الدورية لضمان حسن سير عملية تجميع المرجين والتصرف فيه في ظروف تستجيب للمتطلبات البيئية. استمع كذلك إلى مشاغل أصحاب المصبات ومقترحاتهم المتعلقة بتحسين ظروف جمع ونقل المرجين، وأكد أهمية التنسيق بين مختلف الهياكل المدخلة والتدخل المبكر لمعالجة الإشكاليات اللي قد تعترض حسن سير الموسم، وشدد على ضرورة استكمال جميع أشغال الصيانة واتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفير طاقة الاستيعاب الضرورية قبل انطلاق موسم جني الزيتون، مع التأكيد على أحكام المتابعة والمراقبة والتدخل الاستباقي لتفادي أي إشكاليات قد تؤثر على سير الموسم. نظم غرفة التجارة والصناعة التونسية الفرنسية الدورة الثالثة من لقاءات التمويل يوم الخميس 5 نوفمبر القادم بتونس العاصمة. وتدرج التظاهرة هذه ضمن جهود الغرفة الهادفة إلى تعزيز فرص وصول المؤسسات إلى مصادر التمويل من خلال إرساء فضاء عملي يجمع أصحاب المشاريع والمؤسسات الاقتصادية بالبنوك والمؤسسات المالية والجهات المانحة والمستثمرين. أفاد البنك الدولي في نشرة اقتصادية حول تونس لصيف 2026 بأن الاقتصاد التونسي يواصل تسجيل مؤشرات تعافي منذ سنة 2025 مع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي.

0: الحساب الجاري للخزينة بتاريخ امبارح في حدود 647 مليون دينار، وبالنسبة للموجودات الصافية من العملة الأجنبية حسب آخر المعطيات المنشورة على موقع البنك المركزي التونسي يوم الصباح بلغت 24700 مليون دينار، أي ما يعادل 97 يوم توري. بلغت أسعار النفط اليوم 99 دولار للبرميل. أسعار الذهب بلغت 4318 دولار للأوقية. نختموا كالعادة بسوق الصرف، لورو 3372 مليون والدولار الأمريكي 2939 مليون. نهاية بزنس في الأمان. بزنس نيوز
1: جوهرة فاعل تندنس برعاية حصريا مع أريدو في الغونتخي انتي وكرماتك اون موبيليتي. تمتع اون اكسكلوزيفيتي بالبويسانس متاع الميفي 5G ومعه 200 جيجا باش تقرا وتكونكتي وين ما تكون. هذا الكل ب 149 دينار اكاهاو.
2: أريدو طور عالمك.
3: تهيئنا لكم مستمعينا الكرام وين ما يوصلكم صوتنا على راديو جوهرة FM توندونس. بالنسبة لليوم نحاول نجاوب فيها على سؤال أكيد العديد منكم تسألتوه، هو اسكو التليفون قاعد يسمع فينا اش قاعدين نقول وإلا لا؟ هذا بالطبيعة السؤال يجي بعد ما تبدأ تحكي أنت وصديقك ولا أنت والعائلة تحكيوا على موضوع معين، مثلا تحكيوا على وتيل في الحمامات، تحل تليفونك تحل الفيسبوك تلقى بيبليسيتي جاتك على الوتلة اللي موجودة في الحمامات. بالطبيعة خفيت اكزامبل نتاع اوتيل في الحمامات، نجم ناخذ العديد والعديد من الامثله. دونك هل لي بوبليسيتي اللي يظهر على منتوجات والا خدمات تحدثت عليها قبل دقائق، اسكو التليفون نتاعنا قاعد يسمع في الكلام اللي قاعدين نقولوا فيه باش يعدينا دي بوبليسيتي اكثر ارتباطا بالاهتمامات نتاعنا والا لا؟ الاجابه ماهيش بنعم ام بلا. وبالرغم من كونه ظهور اعلان مرتبط بحديث دار بين شخصين يبدو وكانه دليل اللي كونه التليفون قاعد يتنصت عليك، لكن استهداف الإعلانات يعتمد في الأساس على حاجات أكبر برشا وأقوى برشا من اللي يسمعك أنت إيش قاعد تقول. كمية كبيرة من البيانات والإشارات الرقمية اللي قاعدة تجمع فيها المنصات والأبليكاسيون، هذا الكل وفقا لإعدادات الخصوصية والأذونات المتاحة لها. إيش معناها؟ معناها أنت وقت اللي تنستالي الفيسبوك ولا الانستغرام ولا تيك توك ولا غيره تعطيه ديزوتوريزاسيون، هاك ليزوتوريزاسيون هذوكم هو اللي قاعد يستغل فيهم باش ينجم يتبعك انت شو حاجتك. مثلا شو يعمل؟ جيت انت وعملت ريشيرش على الجوجل بار اكزامبل على اوتيل في الحمامات، باش نرجع لنفس الاكزامبل اللي خذيته. دونك هو يسجل المعلومه هذه ويتعدى بها للبيبليسيتي، يلوج في الريجستر نتاع لي بيبليسيتي نتاعو شنو هي البيبليسيتي اللي تتلائم مع لي مو كلي اللي انت تابيتهم. كيما مثلا سالت شات جي بي تي على حاجه، اوتوماتيكمون الفيسبوك يجبد من غادي ويعطيك البيبليسيتي على الشيء اللي انت سألت عليه. حاجة أخرى زادة كيف كيف هي اللي فيديو اللي قاعد انت تتفرج فيهم، كسوسوا على اليوتيوب كسوسوا على المتصفح العادي وإلا حتى على الفيسبوك والإنستغرام والتيك توك. إذا كان قاعد تتفرج أكثر من 10 ثواني وإلا أكثر من 30 ثانية وإلا انت واللوغاريتم اللي موجود في اللوجيسيال دو ريشيرش اللي موجود عندك متخبي قاعد يلوج لك في البيبليسيتي اللي باش يمدهم لك، دونك يولي يعطيك المعطيات الخاصة ويعطيك البيبليسيتي الخاصة ويعطيك لي فيديو خاصين بأكثر حاجة أنت تفرجت فيها. دونك لهنا سؤال اللي يطرح نفسه، كيفاش نجم نحمي روحي من الحاجات هذه؟ أول حاجة يلزمك تلغي ليزوتوريزاسيون غير الضرورية. ما نعرفش أنا الاسماس مثلا في تليفونك طالب أكسي للميكرو للكاميرا متاعك، شي يعمل بيهم؟ دونك ما حاجتكش بيهم، تنجم تنحيهم له. حاجة أخرى زادة ننصحوا بها هي ما نعطيه صلاحية الوصول للميكرو وإلا للكاميرا متاعنا إلا إذا كانت الابليكاسيون تستحقهم. إيفكتيفمون الماسنجر مثلا ما تنجمش إذا كانك تتكلم بيه، ولا الواتساب إذا كانك تتكلم بيه دي كونفرساسيون فوكال، دونك ما تنجمش تجي وتقول له ما نعطيكش اوتوريزاسيون للميكرو نتاعي. دونك هذه خلاصة القول، التليفون ماهوش قاعد يتجسس 100% علينا، لكن احنا تصرفاتنا مع التليفون هي اللي تخرج لنا لي بوبليسيتي اللي نحكيو عليهم. هذا شو اللي عندنا اليوم، غدوة ان شاء الله نتقابلوا في موعد جديد. في لمن
2: كل نهار جمعة سافر وانتي في بلاستيك، سافر وانتي في بلاستيك. تسمو وياج وياج مع وليد بسباس كل جمعة من الماضي الساعة 6 إلى 4 متاع العشية على جوهر FM. على جوهر FM
1: برعاية Vous rêvez de vacances sans vous ruiner ?

0: كابوتشينو كابوتشينو انتم تسمعوا كابوتشينو مع سنة مهني على جوهر اف ان تي في. شوف اسمع ومتمتع.
1: عشرة و13 دقيقة على جوهرة فيما صباح النور، صباح النشاط والحيوية عليكم الكل مستمعينا. إن شاء الله نهير مزيان بالخير مليان الكل. ما نختار جوهرة فيما في موعد جديد من كابوتشينو بتاريخ الأربعاء 23 سبتمبر 2026. كالعادة من توا حتى الماضي ساعة تستنيوا معنا الأخبار، المتابعات، رفقكم في الجزء الثاني من صبحيتكم، وإن شاء الله الرفقة تكون طيبة مع ليكيب الكل. سعاد ترافقنا في التنسيق العام صبحية اليوم، تحية ليك سعاد. نرجس قليلة في الديجيتال، أهلا وسهلا. جهين رحومة مرحبا بيك في الإخراج التقني، وسنة مهني معكم كالعادة كوتي ميكرو في الأعداد والتقديم. متابعاتنا اليوم باش تكون اجتماعية، باش تكون فنية، باش تكون تربوية زيدا، وأكيد عندكم برشا أخبار تستنى فيكم اليوم على جوهرة فام الدنيا وما فيها. أما البداية تكون بالموسيقى، خلينا هكايا ناخذوا القوة الأولى ولا نترشفوا قوتنا مع أحمد سعد، بعد شوية سليم لهلالي في الماتينال والجزء الثاني من صبحيتنا على جوهرة فام. مرحبا بكم الناس الكل.

0: قداش اليوم؟ قداش
1: اليوم؟ العشرة وسبعة وعشرين دقيقة في كابوتشينو كالعادة. أولى متابعتنا تكون مباشرة في النقاط الخارجية مع مراسلينا اللي يكونوا حاضرين معنا كل يوم الموعد هذايا في متابعة لبورصة الأسعار. بقديش اليوم الأجواء الكل والإجابة سيختو بشجينا مع مراسلنا وزميلنا سامي الهيني من المهدية. صباح النور يا سامي. أهلا وسهلا.
2: صباح النور سناء. صباح النور كافة المستمعين أينما كانوا في تونس وخارجها. غاية نافع عميد في ولاية المهدية.
1: والحمد لله.
2: والحمد لله.
1: تحكي على البارحة.
2: البارح وبرحة الأولى.
1: والبرحة الأولى ربي يرحمها إن شاء الله.
2: يعني أمطار ما شاء الله. حسيلوا الأمطار أدناها 1 ملم وأقصاها 20 ملم في رجيش والمهدية الميناء يعني وسط المدينة. وكذلك قصر الساف 10 ملم سيدي علوان. يعني أمطار غزيرة باهية الأمطار هذه في الوقت هذا بالضبط، وخاصة نشوفه في بعض المواد غير موجودة منعدمة تقريبا خاصة في القوطر وغيلة فرعبنا. نمشي للحوم الحمراء. نبدأ باللحوم الحمراء. اليوم العلوش 55 دينار، برشني 55 دينار، بقري هبرة 47 دينار، جمانة 47 دينار، صدرة 42 دينار، لحم جنب 40 دينار، كتلات 46 دينار، فيليه 55 دينار، لحم الراس 20 دينار، كبدة وقلب 50 دينار، عندنا كرش مخلط 7 دينارات، كرش الصافي 12 دينار، والمرقال من 30 ل 40. بالنسبة للحوم البيضاء، كويزان 14200، كويز دجاج 4.
1: سيمي معذرة لو كان قصيت عليك، الريزو قاعد يقص عليك زيد، حتى انت لو كنت تبدل البلاصة يا سيمي.
2: بي
1: حاول انك تتحرك شوية، خلي نسمع صوتك بوضوح، وخصوصا انك بديت تقرب من المواد الغذائية الأكثر استهلاكا على مائدة التونسي وعلى طاولة التوانسة. دونك دواجن مهمة جدا، ولو انه بدينا نحكي على المخزون ومخزون استراتيجي وتأثر القطاع هذايا بالصيف وغيره. دونك الأسعار نحبوا نركزوا معهم. سيمي تسمع فيها؟
2: نسمع فيك سنة.
1: تفضل سيدي.
2: بالنسبة للحوم البيضاء قلنا كويزدان 14200، كويز دجاج 14300، سكالوب دان 19950، سكالوب دجاج 19900، دجاج باك 8950، العظم من دينار 13100، والدجاج الحي 7290. الحقيقة الأرنب اليوم ما شفناهاش موجودة. بالنسبة للخضر والغلال، الخضر الفلفل من 3500 لخمسة دينارات، البصل دينارين، البطاطا 2500، الطماطم الحقيقة مفقود سنة، يعني ضرت في المرشي كام نلقى واحد برك عنده جاج، والكيلو 5 دينارات.
1: ملا 5 دينارات طماطم.
2: خمسة دينارات وطماطم برسك كلها مضروبة.
1: أي.
2: يعني افرز باش تحصل
1: على رطل
2: كيلو. أي رطل ولا كيلو. النجيلة 3500، ود القمرة 2800، القرعة الأحمر 3 دينارات. بالنسبة الورقية اللي كانت 600 و500، اليوم نلقاو السلق والمعنوس دينار، البسباس 1500، اللفت 3 دينارات، البندلاقة حارة 6 دينارات، الخضر الغلال عفوا العنب 6900 حتى 8500، العوينة 6 دينارات، الخوخ 8700، التفاح 8500 8700، والأنزاص 11 دينار و200. بالنسبة لود البحر اللي هو متوفر نجم نقول، اليوم السردينة 7 دينارات 8 دينارات، السردة 5 دينارات، الغزال من 10 دينارات ل14 دينار، التن 20 دينار، تريل 13 دينار، لامبوكا 25 دينار 26 دينار، المجل فما 10 دينارات 14 دينار 15 دينار و20 دينار، وهذا وقته بطبيعة توا، السبارس 10 دينارات، القرات 33 دينار، كلب بحر 25 دينار، لكتات 25 دينار، عجل بحر 20 دينار، اللوت 15 دينار، الروجيير 34 دينار، ورات مربية 22 دينار، قاروس 28 دينار، راتشولا 35 دينار، الكراميل من 32 دينار 45 دينار، الشوابي ب 30 و35 دينار، الشيفرات من 7 دينارات حتى 22 دينار، روزي 35 دينار و45 دينار، والجغالي 55 دينار، والمناني 75 دينار. هذه الأسعار الموجودة اليوم في السوق البلدي بالمهدي.
1: باهي جدا، والحركية والإقبال يا سامي.
2: ما شفناش برشا قبل الحقيقه.
1: فماش برشا الناس اللي هي في امور اخرى كيما شنو ترى؟
2: بون لا مازالت هي العوده المدرسيه مؤثره.
1: اي
2: هذا شنو اللي فما توا يعني نقابل.
1: والعوده المدرسيه فما برشا حماس ريتو عند المعنيين بالامر ولا عند المربين عند التلامذه عند الطلبه فما حماس ولا؟
2: اكيد بطبيعه الناس كلها حاضره روحها الناس كل راجع فما شكون ناقص حويجات فما شكون كمل فما مدارس يعني كما نقولوا يعني النقل غير متوفر كما خديناها من سهولات الشامخ.
1: صحيح.
2: فما يعني فما بعض الاشكاليات في القطاع ولكن زاد فما ناس بدات تقرا على روحها.
1: والحمد لله وربي ان شاء الله ينجح الجميع. مشكور جدا سامي الهيني على المتابعه هذه لبورصه الاسعار اليوم. ان شاء الله يا ربي يرحمنا ان شاء الله ربي يرحمنا بالغيث النافع وان شاء الله يا ربي موسم فلاحي يكون ناجح في بلادنا وان شاء الله زاد الظروف المناخيه زادت تاثر شويه وتعاون شويه في انخفاض الاسعار ووفرت الخضر والغلال. مانيش باش نحكي على حاجه اخرى الخضر والغلال يزي فيها الف بركه والحمد لله. دونك متابعاتنا احنا مازالت متواصله مستمعينا في كابوتشينو. دونك انتوما اللي تحبوا تتواصلوا معنا يوميا اللي تحبوا تعطيوا رايكم في مختلف البرامج الفقرات الخدمات والاخبار اللي تسمعوا فيها مرحبا بكم في ميكرو جوهره على 23 100 100 والا على 73 24 3000 مرحبا بكم الناس الكل بقى.

0: إليسا لولا الملامة توصلنا للعشرة وخمسين دقيقة في كابوتشينو على جوهرة فم. مرحبا بكم الناس الكل.
1: كابوتشينو كابوتشينو انتم تسمعوا كابوتشينو مع سالم هني على جوهرة اف ام تي في. شوف اسمع ومتع.
0: غريبة في تونس ماهوش غلط راهو الحقيقة. الكلام هذية ولا الجملة هذية جيت في بلاصتها وقت اللي باش نحكي لكم على الحادثة اللي تسجلت مؤخرا في معتمدية المكنين من ولاية المستير وقت اللي فما جمعية تعنى بفاقدي السمع تحديدا وتتعرض لحادثة غريبة جدا. احنا خلينا نتبع كل التفاصيل مع مديرة الجمعية جمعية رعاية فاقدي السمع بالمكنين مدام نويل الناصر اللي نقول لها صباح النور. اهلا وسهلا مدام نويل.
2: صباح النور مدام سناء وصباح النور لكل المستمعين جوهرة فهم.
0: مرحبا بك مدام نويل. دونك في إطار المتابعة لمختلف الأخبار اللي نجموا نلقاوها في مختلف الجهات التونسية الحقيقة أثار استغرابي الخبر هذه وقلت على واحدة من الناس علاش التوينسة ولينا هكا يعني حتى إعانات حتى صدقات حتى مد تضامني فيه الطمع ويتعرض للسرقة. أحكينا شو اللي صار في جمعيتكم.
2: باهي احنا نبدا صعب تعريف جمعيه رعايه فاقدي السمع بالمكنين اللي تم تاسيسها سنه 1980 واللي تعنى باستقطاب اطفال حاملي الاعاقه السمعيه مختلف الدرجات ومن احنا نستقطبوا صغيرات من عمر 3 سنين الى 30 سنه وكل فئه معناتها تتقسم حسب الخصوصيه نتاعها. كما تعرف معناتها عندنا القسم التحضيري عندنا قسم التربيه المختصه عندنا قسم التاهيل المهني عندنا قسم المهني عندنا خاطر احنا ورشات وعندنا صغيرات معناتها أهلوهم للخدمة فهمت الاجتماعية البراء.
0: مدام نويل إنه المنضبين في الجمعية هذه أعمارهم أنت قلت من 3 سنوات
2: من 3 سنوات إلى 30 سنة.
0: قديش عندكم من شخص منضبي في الجمعية هذه؟
2: احنا طاو في الوقت الحاضر طاو في بداية السنة كما تعرف عندنا طاو احنا معناتها 29 تلميذ
0: 29 تلميذ بمختلف الأعمار نتاعهم. الجمعية نتاعكم هي جمعية قائمة الذات ودونك عندها أكيد برنامج تراقبوا شكون بالضبط وزارة الشؤون الاجتماعية.
2: احنا وزارة الشؤون الاجتماعية
0: بيه وعندكم زادة مصادر للتمويل وعندكم زادة مساعدات ممكن عينية توصلكم حكم انتم توفروا كل الخدمات نتاع التمويل التعليم والإعاشة هكا ولي؟
2: صحيح صحيح. احنا التمويل نتاعنا يكون من وزارة الشؤون الاجتماعية معناتها كمنحة تسير ومنحة من البلدية المكنين المشكورة اللي ديما تدعم فينا وكما قلت معناتها فما إعانات عينية تبرعات من المواطنين من المكنين من أهل الخير. صحيح أهل الخير
0: هما توفروا كما نقولوا الإعاشة وإلا الأكل للصغيرات هذوما اللي يقعدوا بحداكم نهار كامل هكا ولي؟
2: أي
0: شنو اللي صار قلت البارح ولا البارح بالضبط وقتيش
2: هي هو هي الحادثة صارت قلت البارح معناتها أبري مع نص الليل كاكا
0: في الليل
2: مو احنا كل عادة معناتها نستقبلوا ذريريات معناتها من 8 متاع الصباح روحنا فهمت صبا سكرنا جمعيتنا سي بون كل شيء ما يروحنا في الصباح معناتها العاملة تجي تحل الجمعية هي تحل معناتها الباب كاش تفتح الباب والباب تحل القد معناتها الباب مخلوع باب الجمعية الباب الرئيسي مخلوع وكما يروح على المشهد معناتها فهمت ألقات فيه الجمعية
0: معناتها تعرضتوا للسرقة والتخريب ولا ما فماش تخريب؟
2: لا التخريب لا السرقة
0: السرقة شو اللي تسرق من مقر الجمعية؟
2: شو أقول لك البافل متاع ذاك السنو فهمت وفما بعض الملابس احنا كما تعرف انت احنا الجمعيات نعطيو كادوات للصغيرات في اول السنة في يوم الوطني المعوقين زادة ما نفرحوا بهم نعملوا نحتفلوا بهم
0: هي المساعدات اللي موجودة في مقر
2: مساعدات كل اي نعم كل شيء والمواد الغذائية نعم كالزيت والطماطم
0: ما فماش حواسيب في الجمعية هذه
2: لا فما حواسيب
0: الحواسيب ما تهزوش
2: لا ما تهزوش
0: دونك اللي سرق الجمعيه حاجته بحاجه معينه
2: صحيح علمنا معناتها علمنا على السي بلاس بتبيع علمنا معناتها المركز فهمت معناتها كان رئيس المركز يعطي الصحة بارك الله فيه معناتها سير بلاس جي وعين اللي كان وقام بدوره الحق معناتها كل نشكر اني عن طريقك انت معناتها نشكر رئيس مركز شرطة المنطقة الشرقية بالمكني
0: اي بالحق معناتها مراقبة في مقر الجمعية
2: لا احنا مقر الجمعية ما عملناش اما معناتها المنازل اللي دايرة في الدايرة بالجمعية فهمت مشينا لهم وقلنا لهم فهمت مشكورين زادة كانوا متعاونين زادة الحق عندنا دار القرآن زادة كانت متعاونة برشا الحق معناتها
0: المسروق والا ليه طمنا
2: لا تم لا تم استرجاع المسروق بو مش الكل كي وكل شيء اما معناتها الاغلبيه رجعت الحق معناتها الاغلبيه المسروقات رجعت
0: وتم القاء القبض على
2: لا بازونكور لا للاسف الشديد
0: بازونكور ولكن تم استرجاع المسروق وين قووه معني
2: في هنا في دوائر الجمعيه في محامات كما نقولوا احنا دار مهجوره
0: دونك اللي سيهز المسروق حطه في بلاصة أخرى بعدك مش يرجعوا يهزوا في
2: عقله
0: اللي هو فما دبوسة غاز فما برشا زيت زيتون
2: صحيت زيت زيتون حقوق طماطم
0: مصبرات دون الأداة العمل التقنية اللي عندكم هذه الحقيقة مشكور الأمن على أداء الواجب متاعه
2: مشكور برشا بالحق بالحق بدوره في وقت وجيز راهو معناتها احنا صارت الحادثة نصبح معناتها جاي رئيس المركز عاين المكان بالحق بدور في وقت بالحق وجيز يعطيه الصحة يعطيهم الصحة لكل كرئيس
0: لا وتعليق تعليق الحقيقة هم يعطيهم الصحة رجال الأمن قاموا بالواجب متاعهم كيفاش أنه يعني التونسي ولا كما نقولوا تقطع من قلبه الرحمة معناها ما عادش
2: للأسف والله احنا أخر حاجة كنا نتوقعها يعني مقر يعنى بالتكفل بأطفال ذوي الحاجيات الخصوصية يعني يقوم تتم معناتها السرقة معناتها كل شيء بالحق آخر حاجة إنسان يكون يتوقعها وصلنا لأعلى درجة من قلة الإنسانية للأسف للأسف كما قال برشا عباد قالوا من المضحكات المبكيات
0: بالضبط والله من المضحكات المبكيات برشا الحقيقة مدام نويل على الشهادة متاعك ومن خلالك أنت زادة ندعو متساكني المكنين والمناطق المجاورة الكل أنهم يدعموا هالنوع هذايا من الجمعيات اللي الحقيقة تستحق للدعم المتواصل باش كما نقولوا تقوم بتعطيرها الكامل وتقوم بدورها الكامل تجاه الفئة الاجتماعية هذية سورتو صغيرات أعمارهم كما قالت مدام نويل من 3 صفغي حتى 30 لكن زادة فما عدد كبير برشا من الأطفال اللي يستحقوا برشا دعم خصوصا وقت اللي تكون العائلات اللي ينحدروا منها هي عائلات محدودة الدخل مشكورة جدا مدام نويل صالح يعطيك الصحة ربي يهدي الجميع الحقيقة وإن شاء الله يتم إلقاء القبض قريبا على السارق هذية اللي كما في الكومنتات قاعدين يقولوا لي كهو باش يرجع للمسروق بشوية بشوية يبدا يهز فيه معناه في باله فرغ المقر نتاع الجمعيه وباش يرجع له من بعد يبدا يهز فيه علاش الحقيقه وصل الطمع والحرام والحرام بالفعل الحرام يقعد ديما حرام معناه وصلنا للوضعيه هذيا احنا نخليو التعليق لكم انتم مستمعينا ومشكوره جدا مكنينا توداي على المتابعه لكل الاخبار الجهويه اللي تصير في مختلف الجهات يعطيهم الصحه على التعاون معنا في كابوتشينو مشوارنا يتواصل توت سويت بالموسيقى بعد شويه موجز لاخر الاخبار ونرجع لكم في ساعتنا الثانيه باش نبدلوا المجال وباش نحكيوا على مواضيع أخرى زادة أثارت الجدل بين البارح واليوم وخصوصا وقت المسألة تتعلق بالجمالية والذوق العام التفاصيل بعد شوية.

0: من الأربعة للستة متاع العشية. أنتيبيوتيك مع سامي بن نور.
1: ساعتين
0: أكتواليتي، ضحكة وأجواء إيجابية. شنو صاير في تونس؟ شنو صاير في العالم؟ أهم الأخبار، آخر المستجدات، أما ديما بطريقتنا، خفيفة، قريبة ومن غير تعقيد. أنتيبيوتيك مش كان أخبار، هي جرعة أنت بوزيتيف، شوية معلومة، شوية ضحك، شوية نقاش وبرشا طاقة باهية باش تكمل نهارك على كيف كيفك. من الأربعة للستة متاع العشية، أنتيبيوتيك، الجرعة اليومية بالأخبار والضحكة والطاقة الإيجابية.
2: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أفهم. لبنى حميدة،
3: أهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري. تونس تواجه شحنة من المساعدات العينية إلى الكونغو تضم كمية هامة من الأدوية والمستلزمات الطبية وشبه الطبية اللازمة لدعم جهود السلطات الكونغولية لمواجهة تفشي وباء إيبولا. ووفق بلاغ صدر اليوم عن وزارة الخارجية، فإن توجيه هذه الشحنة جاء تجسيدا لالتزام تونس الراسخ بالتضامن مع الدول الإفريقية الشقيقة ودعمها. وقد تولت مصالح وزارة الدفاع الوطني الإشراف على عملية شحنها ونقلها عن طريق طائرة عسكرية من تونس إلى مطار كينشاسا الدولي، وتمت بالتنسيق بين وزارة الخارجية والدفاع والصحة والشؤون الاجتماعية ومنظمتي الهلال الأحمر التونسي والاتحاد التونسي للتضامن الاجتماعي. على هامش أشغال الجلسة المخصصة للحوكمة والشراكات ضمن المؤتمر العالمي لمنظمة الأغذية والزراعة، وزير الصحة مصفى الفرجاني يؤكد على جملة من الأولويات العملية من بينها إرساء آلية دائمة للتنسيق والمتابعة وتطوير تبادل التحاليل والمعطيات حول المخاطر المشتركة ودعم المخابر والرصد والتكوين وتنظيم تمارين مشتركة للاستباق، مشددا على أهمية إدماج مقاربة الصحة الواحدة في برامج العمل والميزانيات والمؤسسات وتطوير شراكات دولية منسجمة مع الأولويات الوطنية. في شأن آخر، ديوان الخدمات الجامعية للوسط يعلن عن فتح باب الترشحات للحصول على سكن جامعي استثنائي لفائدة الطلبة الذكور المتحصلين على شهادة البكالوريا لسنة 25 والفين والتابعين لجهات المهدية والقيروان وسيدي بوزيد وسبيتلا، وذلك للسنة الجامعية 26 والفين 27 والفين. ويمكن تقديم الترشحات حصريا عبر منظومة السكن الجامعي على الموقع الإلكتروني للديوان من 23 إلى 30 من سبتمبر الجارية. وتدرس المطالب في حدود الشغور المتوفر بعد إيواء طلب الجدد المتحصلين على بكالوريا 26 والفين مع اشتراط إقامة الولي على بعد أكثر من 30 كيلومترا عن مؤسسة التعليم العالي العمومي المعنية، وألا يتجاوز سن الطالب 26 عاما إلى جانب المواظبة وحسن السلوك خلال السنة الجامعية الفارطة. ومن المقرر الأعلان عن نتائج المطالب في صورة توفر الشغور عبر المنظومة ذاتها بداية من 5 أكتوبر القادم. دوليا، المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي يقول لوكالة إيرنا للأنباء إن طهران تواصلت مع الولايات المتحدة في نيويورك عبر وسيط قطري ونقلت شروطا تشمل إنهاء الحرب على جميع الجبهات ووقف ما وصفتها بأنها أعمال عدوانية أمريكية. وأضاف بقائي أن الشروط الإيرانية تضمنت أيضا إنهاء الحصار البحري والحرب الاقتصادية والإفراج عن أصول إيرانية. وختاما، وكالة إيسنا تنقل عن السفير الإيراني لدى موسكو كاظم جلالي قوله إن إيران وعمان هما من سيحددان الوضع الجديد لمضيق هرمز، مضيفا أنه على الولايات المتحدة قبول الوضع القانوني الجديد للملاحة في المضيق إذا كانت تعتزم مواصلة العبور عبر هذا المضيق. هذا

0: أنا الغلطان مش أنتي. 11:20 دقيقة في كابوتشينو على جوهرة فام. رجعنا لكم في ساعتنا الثانية ومتابعتنا وأخبارنا من خلالها باش نحطوا الرحال في واحدة من أجمل المدن التونسية. نحكي لكم على جبس.
1: علاش هكا؟
2: علاش هكا؟
0: شنو اللي صار في جيبس؟ باش نرجعوا للحكايه نتاع التدخل اللي صار في المجسم النحتي الموجود في مدخل مدينه جيبس طريق تونس، واللي مجموعه من ناشطين في المجتمع المدني قرروا انهم يلونوه ويبدلوا في تفاصيله، يمكن بدافع التجميل، يمكن بدافع التحسين. ومن هنا باش تبدا الحكايه الحقيقيه والحكايه الاصليه. خلينا نتبعوها الحكايه كامله من المصدر مباشره من جيبس. يلتحق بنا سي محمد السنوسي اللي هو واحد من المجموعة ولا من أفراد المجموعة اللي دخلت في المجسم هذايا المثير للجدل. سي محمد صباح النور ومرحبا بيك.
3: صباح الورد والسرور والورد وورد مفروض. شكرا على الاستضافة أختي.
0: يعيشك
3: ودحية لي كل متابعيك.
0: يعيشك سيدي، شكرا لك. خلنا نبدأ أصل الحكاية. دونك مجسم موجود في مفترق طريق تونس في جيبس. المجسم هذايا من وقتيش موجود بالضبط؟
3: موجود من عام 1999.
0: تركيبة
3: هي.
0: دونك معروف الرومبوان هذا، شو تسميوه؟ رومبوان النخلة.
3: رومبوان قنطرة السمنة. قنطرة السمنة.
0: قنطرة السمنة. بيه شنو اللي فيه المجسم هذا؟ المجسم هذا احنا كي نشوفوه نشوفوا تصويرة توا على المباشر، فيه نخلة وامرأة معنق النخلة هذايا، هكا ولي؟
3: اي صحيح.
0: بيه؟
3: فيه الزير نقول احنا مش حلبية ولا جرة، فيها زير. هكا قبل نعاودوا عليه، نعاودوا فيه، نحطوا فيه نجففه البلح ونشلقوه ولا نرقدوه ولا شداخ ولا شسمه ولا نفصي.
0: اي دونك المراه كما نقولوا احنا في الحركه هذه تجمع في الـ في الـ في البلح من من من من النخله ولا كيفاش؟
3: هي محتضنه النخله، معنى عباره معنى حاجه عزيزه عليها، خاطر هي قبل الدار اللي فيها نخله ما تجوعش، والعائله اللي عندها غابه ما تجوعش.
0: اي النخله رمزيه زاده في في جيبس.
3: خاصه جيبس.
0: شنو اللي صار سيدي مع المجسم هذايا اللي كان حديث التوانسه بين البارح واليوم بالضبط؟
3: والله احنا دخلنا في رومبوان ككل. اي لاف جيبس، عودنا لها، لمعناها ودهناها ووعدنا لها بريقها ودهنا البردوره كلها نتاع الرومبوان وشجرناها وسقيناها وحفة.
0: انتم سي محمد لا جمعيه لا حتى شيء، انتم
3: احنا مجموعه
0: من المواطنين،
3: مجموعه افراد غيرين. كل ما يجمعنا حب جابس وعندنا قاعده نمشوا بها، اللي يحب جابس يخدمها
0: اكيد، اللي يخدمها بكل ضمير. به اللون الاصلي نتاع المجسم هذايا هو لون ذهبي.
3: والله اكيد هو دهن اللي مش بدعه، راه سبق ودخل فيه فوج كشافة منتصبة في جيبس ودهنات عام 2015. معناها احنا دهنا مش بدعة ولا
0: بيه. دونك متعودين كما نقولوا بالتدخل في إطار إضفاء أكثر جمالية على المدينة، روح جديدة وألوان والكل.
3: أكيد.
0: شنو الجدل اللي صار وقت اللي انتوما لونتوه المجسم هذايا وعطيتوه من الألوان ممكن ما لم يعجب عدد كبير من الجويبسية؟ لو أنتوا النخلة بألوانها الطبيعية يعني العرض.
3: أنا باش نكون واضح، باش نكون واضح معاك، إحنا أول ما دخلنا على أساس نعاودوها دوري.
0: إي.
3: غشنا اللون وما لقيناش التوازن بتاعنا، اخترنا لون غالي معناها هكا الجولدن، دوري جولدن، جولد.
0: إي.
3: معناها لماع ياسر، فاقع ياسر، فهمتي؟ في لون ذهب. معناها حتى الجهران يجهر.
0: بيه؟
3: ومن وقتها بدي الاتاك عاد، بدوا يهاجموا فينا وبدوا ينقدوا فينا الطريقه الاذعه، ومش هكذا النقد البناء ولا لا لا.
0: معناها سي محمد انتم ما لونتوش المجسم باللون الاحمر، المراه لبستوها كما نقولوا حريم احمر ونقاب اسود ونخله ملونه بالوانها الطبيعيه.
3: هكا كله بعد، هكا كله جي بعد، كي دهناه بالدورين ما عجبهمش.
0: ايه؟
3: ولا حبينا ننتقلوا مع الوضع، وحنا منفتحين على محيطنا ونسمعوا ونقضوا النقد اليسري. والله غالبا جرينا في جرة بعض طلبات بعض من مواطنين جيابس وعجبهم اللون واقترحوا علينا انوار عبر الذكاء الاصطناعي ولا
0: اي فما حتى تصويره باللي
3: ياسر تصور ياسر تصور.
0: اي دونك انتم في الاول دخلتوا حطيتوا اللون الذهبي، يا اخي طلع فاقع برشا رغم اللي تكلف لكم برشا في الميزانيه.
3: أي.
0: والعباد استاءوا منه. يا اخي مشيتوا انتم في تدخل ثاني عاودتوا دهنتوا بالوان طبيعيه، هكا ولي؟
3: يعني باش نمتصوا غضب أهلينا وباش نعملوا حد الجدال هذا العقيم. فما ناس معانا فما ناس
0: طبيعية ما عجبتش سي محمد دونك عاودتوا ورجعتوا للذهبي مرة أخرى.
3: احنا كيما قلت لك رانا منفتحين على محيطنا قبل الانتقاد وكي رانا لاحظنا فما انتقادات ياسر وحبينا نمتصوا غضب الناس هبطت التبليكاسيون عامل قلت لهم خويا رجعوا اللون الاصلي وكفى الله المؤمنين شر القتال ونطلب منكم السماح
0: والله
3: ورانا احنا مجموعتنا تجمع مجموعتنا تجمع ليس تفرق ماذا بينا نجمع القوبسيه خاطر احنا راهو معروفين في قابس ودخلنا تو قرابة 200 تدخل مقبرة سيدي بالبابا كانت فوري معناها ما تليق لا بأهالي قابس لا بمقام الصحابة الجليلة بينو باب الأنصاري قمنا بالواجب ورجعنا نظفناها ما شاء الله
0: يعطيكم الصحة والله يعطيكم
3: ودخلنا الصحة. في مدارس وفي أسواق وفي أحياء وفي جوامع وفي ما نحكي لك
0: سي محمد سي محمد وما يلزمش زيد الجدل اللي صار على مجسم جيبس هذية يحبط من العزائم نتاعكم
3: لا لا بالعكس لا بالعكس
0: معناها ان شاء الله
3: اختي العزيزه يعني اختي العزيزه ما بينا كلمه سمحه ما بينا دعوه خير احنا رانا انسان يدعي لك خير ما يدعي عليك
0: صحيح اكيد جدا به اعطيني تو
3: والنقد والنقد رانا احنا ندخلوا في يدي فيه نتحدوا رواحنا ونقولوا نخدموا اكثر بالعكس احنا لا يحبطونا لا شيء والناس الحمد لله شعبيتنا اكثر من انتقاداتهم وان شاء الله نكونوا على حسن الظن وموصيم حول الله
0: ان شاء الله
3: وعندنا برامج في تدخلات في دي رونفان اخرين
0: اي
3: وعندنا فاق في المستشفى الجامعي حول الله عندنا تدخل باش نعملوا استراحة للمواطنين يستنوا الكار في الظل وياسر برامج ياسر برامج
0: سي محمد خليني نرجع معاك للمجسم وضعيته الحالية توا التوقيت هذايا 11:30 في جيبس شنو اللون اللي فيه هو ذهبي
3: لون الذهبي الأصلي
0: اللون الذهبي الأصلي
3: ونال التحسان نقول لك 95% من الوفسي ما نبلغش
0: ارتاحوا كي رجع للون الأصلي
3: لا الحمد لله
0: المطلوب
3: هذا المطلوب يشكروا فينا ويمجدوا الله يرحم والديهم
0: المجسم هذايا معمول منيش بالضبط شنو التفاصيل التقنيه اللي عندك عليه على خاطر هو
3: والله حسب مبلغنا من المصرف عندنا ولد في الحبيب صدقي بالمناسبه الله يرحمه وسامحه في رامي صدقي مولنا بالسلع وقال وعطى فينا طريقه قال لنا ادخلوا ادخلنا و
0: لا مش نحن
3: والحمد لله اي اعطانا تفاصيل في تركيبه المجسم
0: المجسم شكون اللي عمله شكون اللي نحته مش مصنوع
3: هو الاستاذ المهندس حبيب صدقي
0: لحبيب صدقي اي
3: مصنوع من خليط من المعادن وما فيش البرونز
0: اي
3: فيه نحاس البريدات تاكل فوق نحاس والاخر خليط نتاع معادن والحاسه الدخلانيه جبس
0: ومن الداخل جبس معناها ثقيل
3: وما يبلغ وزنه هو 3 طن ونص احنا ما دخلناش عباطين وعملنا له خاطر حبينا نعملوا له سابلات
0: اي
3: نظرا لحساسيه الرونبوان وفي حركيه هايله نجم بارتيكير نتاع رمل تنقب بربريت معناها باللي تعمل حمايه وسائل حمايه باش تجير اضرار نتاع الناس وباش يعطونا ونضروا الناس احنا لا عملنا له جراتات دخلت معنا شركة خاصة الله يرحم والديه مولاها وبعث لنا فريق كامل حرفيين متفنين ولباس عملوا لنا معنا قراتات ومسحناه ودخلنا وبالعكس تولى أكثر حتى طبقات اللون اللي فيه الألوان مزيدة كان دعم وصحة مزيدة ما ديريت فيه
0: مشكورين على المجهود هذي سي محمد وهذي المطلوب أنه العبيد كي تتدخل كما نقولوا في حاجة في بلاصتها وحاجة تعجب الناس وحاجة كما نقولوا نحافظوا على الرمزية نحافظوا على القيمة أكيد الجمالية أكيد. خليني نقول للمجسم هذي اللي لولا تدخل متاعكم ممكن برشا ما يحكيوش عليه اليوم في الإعلام
3: ما يعرفوش حتى تركيبه ما يعرفوش حتى تفاصيله معناها
0: المجسم عنده قيمه تشكيليه ورمزيه واكيد زاده ما يلزمناش يلزمنا نحافظوا على الملامح نتاعو يعني ما نغيروش القراءه البصريه والرمزيه اللي
3: لا لا احنا حاولنا والحمد لله الموجود حاليا كيما تنصبوا او احلى
0: ان شاء الله يا سيدي مشكورين على المجهود نتاعكم سي محمد السنوسي احنا كل الدعم والتشجيع تلقاوه من عنا باش كل تدخل يقوموا به مكونات المجتمع المدني كما نقولوا يكون في بلاصتو ما نعرفش سي محمد ردود افعال البلديه معناها خاطر هو نورمالمون كيف يتم تركيز مجسم كما هكا يرجع بنظر للبلديه ولا
3: والله أكيد جدا هي تابعة من مشمولات البلدية.
0: أي
3: وبصراحة معنا ما نخفيش عليك الوضعيات ما تعجبش، وإحنا دخلنا معناها كيف لقينا الفراغ هاكم لنا إحنا وكو.
0: تحكي أنت على الشغورات اللي موجودة في البلديات وكيفاش هما مكلفين
3: بتسير
0: البلديات وضعف الإمكانيات والكل.
3: أكيد أحمدك هم مولون للأمانة للأمانة مولون للأمانة مولونة بالدهن الأبيض والأحمر من البردورة وبشيتارنا مي بس جانا بها نباتات المحيطة بالمجسم
0: اللي موجودة في المجسم. يعطيكم الصحة سي محمد سنوسي، شكرا لك على تدخل والتوضيح اليوم على جوهرة فام. من خلالك زادة تحية كبيرة برشا للجويبسية لكل الغيورين على جيبس، وجيبس تستحق الحقيقة خير من هكا برشا. كنا حطينا نقاط على الحروف، وضحنا شنية حكاية المجسم، رجعنا للتاريخ متاعه وقتش تحط غديك شنية الرمزية متاعه، وخصوصا اطمننا زادة انه المجسم رجع لحالته ولا للونه الأصلي وممكن أفضل بكثير من اللي كان عليه حسب ما قالنا سي محمد السنوسي اللي هو واحد من المدخلين والمشاركين في عملية تزويق خليني نقول الرومبوان بصفة عامة المفترق هذاك في طريق تونس في جابس. دونك عمل فني رمزي منحوت طلاء تمت الطلاء متاعه لإبراز صورة المرأة والنخلة والقلة وغيره، لكن الاختيار لم يرق لعدد كبير برشا متوينسة والجبسية، ولو أنه ديما مسألة الذوق الفني ومسألة الذوق العام جنرالمون في المفترقات التونسية تثير الجدل الحقيقة في أكثر من مناسبة. وكنا حكينا في برشا رومبونات وبرشا مجسمات، يعني في كابوتشينو من بنزرت حتى البن جردين. هو اجتهاد، وساعات الاجتهاد هذا يكون صائب وساعات لا. احنا في الاخر نتبعوا ديما الأخبار ونتبعوا لكم ديما المعلومات الكل نجيبوها من المصادر وصحيح، تلقوها عنا في كابوتشينو على جوهرة فيم من الاثنين حتى للخميس من 10 حتى الماضي ساعة. Oh,

0: مشهد مع زهير الجيس.
1: اليوم تنجم تعمل برشا خدمات إدارية وانت في دارك، لا صف لا تنقل لا انتظار، وهذا الكل بفضل الرقمنة. هل التكنولوجيا فعلا سهلت حياة التونسي اليوم ولا زادت عقدتها أكثر؟ مواقع ما تخدمش، تطبيقات معقدة، إجراءات إلكترونية وحكايات أخرى. التطور التكنولوجي سهل تعامل التونسي مع الإدارة ولا زاد عقدها؟ رايك نسمعه، بشاركنا في المباشر، اطلب على 73-275-800 ولا 36-300-1000 ولا سجل موقفك على الموزع الصوتي 73-243-1000 أو 29-100-100 أو بعثنا فيديو على رقم الواتساب 48-155-3-0.
0: المشهد مع زهير الجيس.

0: مستمعينا يوصلنا ل 11:46 دقيقة على جوهرة فم كابوتشينو لقيت هذيا من خلالها باش نمشيو لغار الدماغ تحديدا وقت اللي نقراو بلاغ رسمي صادر عن مؤسسة تربوية تتوجه بالبلاغ هذيا لتلامذتها جينيرالمون في العودة المدرسية. احنا شنو اللي تعودنا به؟ تعودنا بلاغات هكا من عند المؤسسات التربوية يذكروهم بالميثاق الداخلي للمؤسسة بضرورة احترام المؤسسة انه اللبس والهندام يلزمهم يكونوا لايقين انه مظهر البنات دا يلزم يكون محترم جدا على خاطر احنا ماشيين لتلقي العلم ماشيين للتربية للتعليم للتكوين وغيره والحقيقة تعودنا بهم في السنوات الاخرى لكن نتفاجئوا 2026-2027 البلاغات تبدلت نعم واحنا تبدلنا وما فهميش شكون كيفنا احنا التوانسة في خليني نقول في الابداع في التطور ما كيفنا حتى حد وكهوبر. نحكي لكم الحكاية كاملة. المدرسة الاعدادية الحرية تتوجه ببلاغ رسمي من صادر عن إدارة المدرسة تعلم فيه جميع التلاميذ والأولياء أنه نظرا لكثرة الدراجات الكهربائية اللي تشوفوا يتصورهم معنا توا في اللايف اللي هما اللي تخوتينات اللي هي ولات توندونس عند شريحة معينة من الشباب باش يسهلوا التنقل متاعهم يستعملوهم باش يوصلوا في ساعة ما هيش دراجة هوائية ما هيش دراجة نارية هي دراجة كهربائية. قالت لهم ممنوع منعا باتا أنكم تجيوا للكوليج باللي تخوتينات هذوما والسبب هو ضيق الفضاء المخصص لركن خليني نقول وسائل النقل هذية والشيء هذية قاعد يتسبب في زحمة كبيرة برشا في دخول وخروج التلامذة وصعيب برشا اللي احنا زادة نراقبوها بصفة مستمرة خصوصا اللي هي تتعرض للسرقة تتعرض للإتلاف هذيك علاش تقرر منع احضارها الى الفضاء المدرسي بصفة نهائية. ما نعرفش شنو تعليقكم مستمعينا على خبر كيما هكايا خصوصا انه برشا اولياء الحقيقة يقول لك يا سيدي النقل العمومي ما فماش المسافة بعيدة ومحترمة على صغيري عايا مادام عندي فيه الثقة وينجم نوفر له الدراجة هذية التروتينات هذية دونك خلنا نشري له التروتينات إلكتريك منها توندونس منها كي تبدا مشرجي هاكا تسهل عليه التنقل ماهيش بسكليت ماهيش موتور. الحقيقه لهنا الخبر ولا البلاغ خذا جدل وانتشار واسع جدا على صفحات التواصل الاجتماعي بين مؤيد ورافض اللي قالش بهم الساقين اللي قالش بها البسكليت اللي قالش بينا كبرنا ياسر على النقل العمومي اللي قال احنا نطوروا في الخدمات نتاعنا وكل شيء نحبوا ردوه إلكتريك ورقمنا وغيره ونحكيوا على امن سيبراني وغيره جينا في التروتينات إلكتريك وقلنا ليه. والحقيقة الجدل مازال متواصل على عديد الصفحات في علاقة بالنقطة هذه وأكيد أنتم مستمعين كمستعملي الطريق زيدا لاحظتوا أنه فما إقبال كبير برشا من عند الشباب على التروتينات هذوما وما شاء الله بنات وأولاد زيدا وعلقنا في أكثر من مرة على أسلوبهم في السياقة والتنقل بالتروتينات هذوما اللي هما ما فيهمش تأمين اللي هما جينيرالمون تلقاهم داخلين رواحهم على الكراهب في وسط الكياس اللي هما تلقاهم يجري وزيدا دونك منا ومنا لكن في وسط المؤسسات التربوية شنو تعليقكم على النقطة هذه وقت الإدارة تتسبب تقول مانيش مسؤولة على عملية الإتلاف أو عملية السرقة وان بلوس الباركينج ما فماش باركينج مخصص للدراجات الكهربائية هذية. قولوا لنتوما على شنو خيرتوا باش تهزوا صغاركم للمؤسسات نتاعهم دونك مرحبا بكم تنجموا تخليوا تعليق على 29 100 100 وإلا على 73 24 3000 نسمعوكم يوميا في ميكرو جوهرة. مشوارنا يتواصل توت سويت بالموزيكا وبعد شوية باش يكون الموعد مع قسم الأخبار في تقديم النشرة الرئيسية للأخبار على موجودنا.
1: صحي الصبح من نومي اديني بسعى يلا

0: تحب تتعلم الفرنسي ولا تتحصل على شهادة معترف بها في فرنسا وعلى المستوى الدولي، سجل أنت ولا صغيرك في لو سنتر دو لانغ دو لانستيتو فرونسي دو تونيزي، والتسجيل مفتوح حتى 28 سبتمبر في مراكزنا في تونس الكبرى، سوسة، جاو جندوبة، منين وتطاوين، قبل وتوزر. سجل تو على موقعنا وصفحاتنا على فيسبوك ولا كلمنا على 31 32 52 62. لانستيتو فرونسي دو تونيزي، الفرنسي يفتح لك أبواب المستقبل.
1: نفرح كي تتفكرني، كي تهنيني وتكرمني كل يوم.
2: يوم نفيقوه ونفرحوا، سيربريز تعمل الكيف.
3: باش تشارك وتهني لاحظ عليك بعيد ميلاده في قوم عيدك اليوم،
4: ابعث لنا اس ام اس في المساج اللي تحب توصله له على 85 990.
5: اس ام اس على 85 990.
6: سيتي واتش، لا ميزان دي مونتر اوريجينال.
7: Sprechen Sie Deutsch? Vous parlez couramment allemand et cherchez un nouveau défi?

0: Vistaprint recrute ses futurs conseillers clients. Venez booster votre carrière et rencontrer nos équipes lors de notre grande journée de recrutement. Rendez-vous le 30 septembre de 10h à 15h à l'hôtel Sousse Palace. Votre futur commence ici avec Vistaprint.
1: Publicité.
2: آخر الأخبار آخر الأخبار على جوهر أف أم أشرف بن عبد السلام.
3: مرحبا بكم لهذا الموعد الإخباري وبداية بالعناوين. المرصد الوطني لسلامة المرور يؤكد تسجيل 685 حادث مرور في ولايات سوسة والمنسير والمهدية منذ بداية السنة الحالية. ووزارة الخارجية الإيرانية تؤكد أن طهران تواصلت مع واشنطن في نيويورك عبر وسيط قطري. في تفاصيل أخبارنا، تم اليوم في سوسة تنظيم يوم دراسي جهوي أول بولاية سوسة بعنوان حفظ النفس والممتلكات من حوادث الطرقات بين المسؤولية المجتمعية والشرعية، حيث سجل الفرع الإقليمي للوسط الشرقي للمرصد الوطني لسلامة المرور 685 حادث مرور في ولايات سوسة والمنستير والمهدية منذ بداية السنة الحالية وإلى غاية غرة سبتمبر. تحدث شمس الدين أحلاوة المندوب الجهوي للشؤون الدينية عن الملتقى وعن دور الأئمة في التوعية للتوقي من حوادث الطرقات.
4: هذا اليوم الدراسي الإقليمي الأول بولاية سوسة تحت عنوان حفظ النفس والممتلكات والتوقي من حوادث الطرقات بالمسؤولية المجتمعية والشرعية. هو تنظيم من وزارة الشؤون الدينية أو الإدارة الجهوية للشؤون الدينية بسوسة بالشراكة مع اللجنة الجهوية للسلامة المرورية والفرع الإقليمي بالوسط الشرقي للمرصد الوطني للسلامة المروريه. احنا كشؤون دينية دور متاعنا هو دور توعوي بالأساس، إذن هو في إطار نقول احنا توازن بين الجانب القانوني والجانب التوعوي الديني. التوازن هذا لابد أن يكون موجود باش نقضيه على بعض الظواهر المقلقة في بلادنا. هناك العديد من الظواهر كنا نعرفها، ومنها ظاهرة هذه حوادث الطرقات اللي هي قاعدة تتفاقم برشا. وفي إطار أيضا توجه وزارة الشؤون الدينية ودعوة السيد وزير الشؤون الدينية إلى ما يعرف بالتربية المرورية أو الوعي المروري، فبالتالي كان لابد معناها للجانب الديني والجانب التوعوي الديني أن يدلي بدلوة لكي نعالج هذه الظاهرة اللي حقيقة معناها حطمنا فيها في الفترة الأخيرة أرقام قياسية بالمعنى السلبي. والدين هو في حد ذاته يتسمى حلقة من حلقات التنمية ببلادنا، ويلزم يعالج كل ظواهر اجتماعية. واحنا دورنا كأئمة هو دورنا توعوي بالأساس، وهذا هو واجبنا تجاه بلادنا العزيزة.
3: بين الحضور أيضا أروى سهير ممرضة رئيسة بالصحة العمومية ومتطوعة بالهلال الأحمر.
5: قمنا اليوم خلال اليوم الدراسي الإقليمي الأول بولاية سوسة تحت عنوان حفظ النفس والممتلكات والتوقي من حوادث الطرقات بين المسؤولية المجتمعية والشرعية، من خلال مداخلتنا دور المجتمع في الوقاية من حوادث المرور بتقديم إحصائيات مركز نجدة والإسعاف بالمنشية، حيث قمنا ب 702 تدخل إجمالي، من بينهم 216 حادث مرور مصنفة إلى ثلاث أصناف، 49% حوادث بين سيارة وسيارة، وأكثر من نصف 51% حوادث ما بين سيارة ودرجة نارية وسيارة ومتراجلين. دورنا اليوم هو أنه نوعي بخطورة الحوادث ونوعي الأيمة بدورهم الفعال في الحد من حوادث الطرقات.
3: أكد هشام بن منصور رئيس جمعية مهني الطاقة اليوم في تصريح الجوهرة فهم أن الجمعية نظمت المنتدى الإفريقي للطاقة في نسخته الثانية في ظرف عالمي تشهد فيه أسواق الطاقة اضطرابات كبيرة، خاصة بالنسبة للبلدان المستوردة للطاقة والتي تواجه تحديات متزايدة في تأمين حاجياتها من المواد الطاقية.
6: منتدى إفريقية للطاقة في نسخته الثانية، النسخة هذه جي في وقت أن تشوف فيه الأسواق العالمية اضطرابات كبيرة في الطاقة، خصوصا البلدان اللي تستورد الطاقة متاعها وما تنجمش تلبي الحاجية متاعها من خلال الموارد الذاتية. المنتدى هذا يجمع خبراء ورواد أعمال ومسؤولين من عدة بلدان، في أكثر من 200 مشارك من بلدان إفريقية ومن بلدان أوروبية في الحوض المتوسط. الهدف هو تجميع الطاقات هذية والخبرات هذية في الطاقات المتجددة وفي الحفر واستكشاف وإنتاج المحروقات. علاش؟ على خاطر نعرفوا اللي الحل في تحسين إنتاج الطاقة متاعنا وتحسين الميزان الطاقي متاعنا ما ينجمش يكمن في الطاقات المتجددة فقط وإلا الطاقات المحروقات فقط. لازم الحاجتين هذوما ولا زوز قطاع هذوما تضافر جهودهم ونقوموا بأقصى ما نجمو باش نجمو نحدوا من عجز الميزان الطاقي اللي هو يكلف الدولة التونسية.

0: والحلول موجودة، ولكن يلزم فيها استثمارات، يلزم فيها عمليات تعمل لكونه الأهداف طموحة، ولكن يلزم التسريع في إنجاز المشاريع سواء على مستوى المحروقات، يلزمنا نرجع ونأخذ أكثر رخص ونجد المخزون نتاع النفط والغاز في تونس، سواء على المستوى الطاقات المجددة اللي نعرفه حاليا تونس عرفت منه البطء نوعا ما، ولكن تعلمنا برشا من المشاريع هذه. وحاليا يعني الأهداف تعرفوها، أهداف طموحة 35% من الطاقات المجددة في المزيج الكهربائي سنة 2030 و 50% سنة 2035. هذا نعرفه لكونه هناك مشاريع كبرى دخلت حيز الاستغلال أواخر سنة 2025 أوائل 26 يفوق 300 ميجاوات، ولكن فما في الأنبوب العديد من المشاريع اللي تم بعثها في ثلاثة أنظمة: نظام اللزمات، نظام التراخيص، ونظام الإنتاج الذاتي.
1: أخبارنا العالمية، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية أن طهران تواصلت مع واشنطن في نيويورك عبر وسيط قطري، ونقلت شروطا تشمل إنهاء الحرب على جميع الجبهات ووقف ما وصفها بأنها أعمال عدوانية أمريكية. وأضاف أن الشروط الإيرانية تضمنت أيضا إنهاء الحصار البحري والحرب الاقتصادية والإفراج عن أصول إيرانية. ختاما، السفير الإيراني لدى موسكو قال إن إيران وعمان هما من سيحددان الوضع الجديد لمضيق هورموس، مضيفا أنه على واشنطن قبول الوضع القانوني الجديد الملاحة في المضيق إذا كانت تعتزم مواصلة العبور عبر هذا المضيق. شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
2: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net. في الشبكة الجديدة 2026 على جوهرة FM TV، الرياضة عندها طعم آخر، أخبار أكثر، تحليل أكثر، ونقاشات أقوى. جوهرة سبور، كل ما يهمك في عالم الرياضة في برنامج واحد. جول، الحماس، الأهداف، والحديث على أهم المباريات. راديو سبور معاكم في قلب الحدث، أخبار، كواليس، ومتابعة متواصلة. إنفو سبور، المعلومة صحيحة في الوقت الصحيح. وبلانت سبور، وجوه رياضية، آراء مختلفة ونقاشات سخونة على أهم الأحداث. خمسة برامج وبرشا مواعيد، وكل مرة جديد في الرياضة. الرياضة على جوهرة FM TV، دنيا أخرى، دنيا أخرى.
3: عجيل إنرجي قدملكم إنفو سبور.
4: عجيل للطاقة، أكثر من 230 محطة على ذمتكم وفي خدمتكم في تونس الكل للتوانسة الكل.
5: نص النهار وعشر دقائق، مرحبا في أنفو سبور. بداية بالترجي الرياضي التونسي اللي رسميا اتفق مع المدرب الإسباني بابلو فرانكو للإشراف على الفريق خلفا لريجا كامب، منتظر أنه ريجا كامب غدوة يتم تقديمه مع فريقه الجديد استواء بوخارست الروماني. وبالنسبة لبابلو فرانكو منتظر وصوله لتونس غدوة لإتمام إجراءات عقده مع فريقه الجديد الترجي الرياضي التونسي. بابلو فرانكو 46 سنة، مولود في مدريد، توج الموسم الفارط مع المغرب الفاسي بلقب الدوري المغربي من 30 مقابلة، حقق 16 انتصار، 11 تعادل وثلاثة هزائم فقط. درب أيضا في كارير متاعه كل من الفيصل السعودي، أمازالولو الجنوب أفريقي، سيمبا التنزاني، القادسية الكويتي، وقبلها كان محلل أداء في ريال مدريد، وفي خطة مساعد كان مساعد في خطافي الإسباني. ذكر الترجي الرياضي التونسي موجود في ستاج في مدينة عين درهم تحت إشراف المدير الفني البلجيكي جويل كاراي، كما قلت، والمدير مدرب جديد هو الإسباني بابلو فرانكو في انتظار الإعلان الرسمي من الترجي. نحكي على النجم الرياضي الساحلي اللي برمج مقابلة ودية باش تكون نهار السبت انطلاقا من 10 متاع الصباح في مركب ليتوال ضد خطف القلعة الكبرى. منتظر زادة تكون أول مقابلة لكينغسلي إيدو، أول ظهور ليه بعد ما صح في النجم الرياضي الساحلي عقد مع ليتوال وعودته البطولة التونسية بعد تجارب سابقة مع كل من السي اس اس. ترجي الرياضي التونسي النادي الإفريقي جديدة مع ليتوال باش يكون بالقميص رقم 9. النادي الافريقي كيف باش يستغل التراب باش يلعب مقابله جروبي ثلاثه، المقابله هذه باش تكون بحضور الجماهير، سعر التيكي باش يكون 5000. الوطني بقيادة معين الشعباني، كمل اليوم التحضيرات لمباراة أوغندا المبرمجة غدوة انطلاقا من 8 متاع الليل.

0: ملعب حمادي العقربي بيراد في إطار الجولة الأولى من تصفيات كان 2027 مقابلة لزفر الحكم الموريتاني عبد العزيز بوه والحكم المساعد باش يكون كل من حمد بن ديبا إبراهيم سالم أحمد الحكم الرابع بابكار سار مراقب اللقاء باش يكون جمال الكواشي من المغرب ومقيم الحكام باش يكون باتريس جيمس من الغابون الاجتماع الفني اليوم في مقر الجامعة التونسية لكرة القدم اليوم انطلاقا من 6:15 الندوة الصحفية للناخب الوطني وعن الشعباني مع اللاعب منتصر الطالبي 7 متاع العشية الحصة التدريبية الأخيرة بالنسبة لليكيب ناسيونال و 7:30 متاع العشية الندوة الصحفية لمدرب منتخب أوغندا باول بوت جوزيف واللاعب باش يكون دينيس أونيانغو معهم ذكر أوغندا عندهم لاعب ينشط في البطولة التونسية اللي هو جمال ترافيس موتيابا اللي يلعب في السي اس اس بالنسبة للتيكيات موجودين عبر موقع تذكرتي بوينت يعني موجودين حاليا في كيشيات استاد المنزه يتواصل بيعهم حتى الغدوة من 9 متاع الصباح حتى لل 5 متاع العشية الأسعار 5000 بيلوز 10000 انسان سوبيريور 15 دينار بالنسبه للانسان انفيريور و30 دينار بالنسبه للتريبين سنترال. منتخب اقل من 23 سنه بقيه المدرب انيس بوجلباني وصل تحضيراته لمواجهتي البنين في تصفيات الكان نذكر مقابله الذهاب باش تكون نهار 29 سبتمبر 7 شيا في الملعب الاولمبي بسوسه والاياب باش يكون في العاصمه التوغوليه لومي نهار 5 اكتوبر. منتخب اقل من 20 سنه موجود في القاهره المشاركه في دوره شمال افريقيا المؤهله لبطوله افريقيا للامم غدوه نلعب اول ماتش ضد الجزائر 27 سبتمبر نلعب ضد المغرب نهار 30 سبتمبر نلعب ضد مصر و3 اكتوبر نواجه المنتخب الليبي. نحكيو على الفولي في بطولة افريقيا للدور في تونس منتخبنا الوطني التونسي يلعب اليوم انطلاقا من 6 متاع العشية ضد نظيره المغربي في الدور نصف النهائي دونك ماتش يكون 6 متاع العشية بالتوفيق بالنسبة لمنتخبنا الوطني التونسي اللي ان شاء الله يكون في مرحلة أولى فيناليست وان شاء الله بطبيعة زاد اللقب يقعد في تونس. النصف النهائي الثاني باش يتلعب الليلة بين الجزائر الكاميرون انطلاقا من 9 متاع الليل صاحب اللقب يمشي ديريكتومون لأولمبياد لوس أنجلوس 2028 والثلاثي الأول باش يمشي لبطولة العالم 2027. بخليجي 27 اليوم انطلاق بطولة كأس الخليج العربي بمواجهة بين العراق وسلطنة عمان انطلاقا من 3:30 متاع العشية والقمة والأنظار كل تتجه إلى مباراة السعودية البلد المنظم اللي تلعب ضد الكويت الأكثر إحرازا على اللقب اللي عندها 10 ألقاب دونك مقابلة باش تكون منقولة على عدة قنوات مفتوحة بما فيهم قناة أبو ظبي الرياضية قناة الدوري والكأس كيف كيف قناة الرياضية السعودية والثمانية وعديد القنوات الأخرى اللي باش تنقل خليجي 27. كانت هذه انفو سبور قدمها لكم انيس الذويدي نشر هذه واخر الاخبار موجودة على السيت نتاعنا جوهرة فام بونيت وايضا على الباج نتاعنا سبور جوهرة فام شاي طيبة في لمن.
1: عجيل انرجي قدمت لكم انفو سبور. عجيل للطاقة أكثر من 230 محطة على ذمتكم وفي خدمتكم في تونس الكل للتوانسة الكل.

0: وإلك فوري على جوهرة فامي. وصلنا النصف نهار وخمسة وعشرين دقيقة. رجعنا لكم في ساعتنا الثالثة من كابوتشينو. كما كل نهار أربعة يكون الحديث بزنس 100%. والبزنس اللي باش نحكيه باش نحكيه بالتونسي باش نبسطه قدر المستطاع لكل مستمعينا المفاهيم المالية الجبائية وأكثر تفاصيل توتسويت.
1: البزنس بالتونسي.
0: البزنس بالتونسي اليوم نحكيو فيها على العفو الجبائي. شنية الأجيال متاعه وشكون المعني بالعفو وشنية الأخطاء الشائعة؟ ومش أني بطبيعة باش نجاوب على الأسئلة هذوما. الإكسبير اللي حاضر بحضينا رضا بوزغاندا المكون في مجال التصرف المؤسسة. دونك لك موعد قارب حول الله على جوهرة فيم كل شهر أربعة. اليوم العفو الجبائي خلنا نبداو بنقطة الأجيال.
2: أول حاجة باش نذكروا اللي فما عفو جبائي اصدر في قانون المالية 2026. والعفو هذايا راهو في دو بارتيك مونتي سبتمبر راك تنجم تنتفع بالعفو هذا. وفما أخطاء شائعة باش نحكيوا عليهم وفما زاد خلط. فما ناس تسمع فيها توا تقول لي لا راهو 30 جوان وفيها العفو. هذاك في البارتي الأولى.
0: بربي خلينا نوضحوا زاد كلمة حتى المصطلحات عندها دور. توا كيف نقولوا العفو؟ العفو هو تسهيلات والا اعفاء.
2: تخبي هذا زاد من الاخطاء الشائعه اللي كنت باش نحكي عليها باش نبداو بها. يقول لك عفو معناتها اني نمشي وما نخلص حتى شيء نمشي نديكلاري وعفاو عليا كل شيء. هذا موش صحيح. العفو لنا على التخلي على خطايا التاخير في دفع الاداءات الراجعه للدوله وكذلك خطايا الاستخلاص ومصاريف التتبع المتعلق بها. معناتها اصل الدين راك باش تخلصه. العفو جي في الخطايا. فهمت؟ دونك فما برشا ناس يقول لي رضا جاي عفو سلكتها ما خلص حتى شيء. لا مش صحيح. أصل دايرك بتخلصوا

0: اما انت خاطر
1: صحيت
0: خاطر انت ما مشيتش خلصت في الوقت يكون عندك لنا خطايا تاخير بيناليتي دو روتار. كي يجي الاعفاءات لنا اللي بيناليتي دو روتار يطيروا وتخلص كان الاصل باهي. العفو لنا هذا اكسبسيونيل خاطر جاوا فيه دو بارتي كبار.
1: شنو فيه
0: البارتي الاولى اللي باش نحكيو فيها معناتها الاجل نتاعها وفاه باش نذكروا فيها معناتها فيسه فيسه وراهو ما عادش معناتها ما عندكش الحق فيها سي بون فات الاجل نتاعها. لكن الثانيه راهي ما زلت ونجموا لنا ننتفعوا بها ونمشي معناتها كيما نقولوا للقبضات ونديكلاريو وننتفعوا بالعفو هذا. اول حاجه الشرط الاول في العفو هذا هو اكتتاب روزنامه دفع في شان هذه الاداءات في اجل اقصاها 30 جوان 2026 وقلنا الاجل وفعلا شكون هذوما. البارتي الاولى جات تابعه الديون الجبائيه المثقله بحساب قباض الماليه قبل الغرجان ب 2026 وديما نحاولوا نفسروا بالتونسي بالدارجه الناس اللي هبط عليهم الفيسك يقولوا نحن ولنا صار لهم لي ريدريسمون فيسكال ولنا صار تثقيل نتاع الديون لنا لدى القبضات الماليه كيك سواء عملوا صلح ولا توظيف إجباري لنا وقبل جانفي 2026 عندهم الحق ينتفعوا معناتها بالعفو هذايا كان لنا عملوا رزنامة قبل 30 جوان 2026 وفما زاد جماعة أخرين اللي هما الديون الجبائية المثقلة بحساب قبضات المالية بعد غرد جانفي 2026 هذوما اللي صار الوحده نتاعهم بعد غرد جانفي 2026 تبعا لمراجعه جبئيه تم تبليغ نتائجها وابرام الصلح في شانها قبل 20 جوان 2026 او المضمنه بقرارات توظيف اجباري تم تبليغها قبل 20 جوان 2026 على ان تتعلق عمليه الصلح والتوظيف بتصريح حل اجلها قبل 31 اكتوبر 2025 خلينا نفسروا الكلام الصعيب هذايا. دونك اذا لنا صار الكنترول فيسكال بعد 1 جانفي 2026 ولنا صار تثقيل متاع الديون هذوما أما قبل 20 جوان 2026 وبعد انت عملت رزنامة فك الليماتك وما قبل 30 جوان 2026 هكا تنتفع بالعفو ده. زاد كيف ما تخلي عن 50% من مبالغ الخطايا المتعلقة بالمخالفات الجبائية الإدارية المثقلة زاد كيف قبل 20 جوان 2026 والمصاريف المتعلقة بها. دونك لنا باش نفسروا بلغتنا السهلة الديون المثقلة راهي ما عادش فيها عفو معناتها كان جاك كنترول فيسكال وراهو ولنا تعدى البريود نتاع 20 جوان وما صارش التثقيل نتاعو وتعدى 30 وانت عملتش فيه روزنامه 30 جوان 2026 البارتي هذه راهو فات ماش تولي فيها جوست ذكرناها توا باش الناس تفهم وكا توا شنو اللي قعد البارتي الثانيه نتاع العفو اللي مهمه جدا اللي هي تبدا من 1 جانفي 2026 وتنتهي الى غايه موفى 30 سبتمبر 2000 و26 معناتها ما زلت
1: طيب.
0: بالنسبة لشكون هذه يقول لك التخلي على الخطايا المستوجبة بالنسبة إلى التصاريح الجبائية بما في ذلك العقود والكتابات والتصاريح المتعلقة بالمعالم التسجيل والتي حل أجالها قبل 31 أكتوبر 2025 ولم يشمل التقادم والمودع ابتداء من غرة جانفي 2026 ولا إلى غاية موفى سبتمبر 2026 ولنا كما قلنا الدفع أصل الأداء المستوجب حسب الحالة عند الإيداع التصاريح أو عند الإجراء التسجيل. لا. خلينا نفسر الكلام هذا الصعيب بالدرجة التونسية متاعنا السهلة. الناس لنا اللي عندها التصاريح الجبائية واللي الحل الأجال متاعها يزم قبل ركزوا معايا 31 أكتوبر 2025
1: معناه نحكيه على
0: عمناول وصار معناتها الأجال متاعها حلت قبل 31 أكتوبر 2025 وما مشيش عمل الديكلاراسيون متاعه. هذو ما يكونوا مثلا التصاريح الجبائية كيكو سوا للي بيرسون فيزيك الأشخاص الطبيعيين أو زاد الأشخاص المعنويين اللي هما الشركات. إنسان ما مشيش يصرح وإلا معناتها ما عندوش فلوس قالك ما نجمش نصرح ما مشيش صرح في الوقت هذاك وإلا زاد كيف عنده دار باش يسجلها ما سجلهاش وإلا زاد كيف تنحكيه بعد على التصريح بالتركة انسى ما سجلش التصريح بالتركة متاعه. هذوما اللي قبل 31 أكتوبر 2025 عنده الحق راهو في العفو الجبائي يخلصهم من 1 جانفي حتى يكشينو 30 سبتمبر بلاش بيناليتي معناتها انت كما ما ديكلاريتش قبل 31 أكتوبر امشي توا تنتفع بالعفو وتطيح الخطايا متاعك واضح ولا باش نحكيو زادة على الناس اللي هي نقولوا عملت تصاريح نتاعها لكن غلطة غلطت وقالت كم باش نصلحها باش نولي عندي بيناليتي يتسماو التصاريح التصحيحية ريكتيفيكاتيف هذوما عنده الحق راهو تو يمشي للتصريح هذاك ويعاود يصححه من غير بيناليتي دونك عندنا لي ديكلاراسيون ريكتيفيكاتيف تصحيحي اللي هي منقوصة أو غلطة وزاد كيف كيف اللي أنت ما ديكلاريتهاش هذوما بربي عندكم الوقت قبل 30
1: فرصة سبع أيام
0: مازال سبع أيام مازال فهمت
1: فرصة هذه
0: تقول لي لنا كيفاش نعرف السيتواسيون فيسكال نتاعي بالكش يعني عندي حاجات وعندي
1: إشكالات بالك نمشي للصلح كما نقولوا بسقية ونلقى روحي ممكن نزيد نعمق الأزمة ولا نلقى روحي في مشاكل أخرى
0: هو مادام فما عفو فما حتى شيء دونك مش حلو عليك الكتاب خاطر هو عفو لنا في البلاتفورم نتاع تاج موضوع عجبت موضوع فجديد في الحاجات الجدد نتاع البلاتفورم تاج حتى مع الكونتابل نتاعك تشوف الشيء هذا يقول لك ما سيتواسيون فيسكال تشوف سيتواسيون فيسكال اسكو انت اون ديفو في حالة إخفاء دونك نصلحوا إخفاء هذوما او انت في اون ريغل كانك اون ريغل دونك لناج معناتها امور كبيره جوست تحب كانت لي ديكلاراسيون ريكتيفيكاتيف باش تصلح دونك هذا مهم باه توا ما دامش نحكيوا على الاخطاء الشائعه
1: بالضبط
0: هذايا من حكم معناتها قربي للمؤسسات والمرافقه نتاعهم ونعمل لي فورماسيون معاهم والكل دونك ديما نلقى اخطاء شائعه الخطا الشائع الاول اللي واحد يحل اونتربريز وهو تمتع لنا نقولوا نحن بافونتاج فيسكال امتيازات جي بي اي هذو مثلا جماعه اللي مشوا للابي وفي 2024 مثلا اعطوهم امتياز جي بي اي معناتها كانت تحلوا فيه شروط وفيه ليستا بالطبيعه لازم نشوفوا شروط والليست هذيك اذا خذا الافونتاج هذاك يقعد اربع سنوات معفى من الاداء المباشر اللي هو لياس ولا لير بي بي ضريبه على الشركات او ضريبه على الدخل يقول لك انا مادام عندي ليكزونوراسيون امتياز هذا ما نمشيش للقبضه جبلة واحده ما نمشيش
1: هذيك غلطه
0: راك انت اول حاجه معفى كان من بارتي من تاع ضريبه المباشر يلزمك راك تمشي كل شهر تصرح هذا الخطا الاول اثنين
1: انا ما نتش وما دخلتش فلوس
0: ما نمشيش ديكلاري في القبضه هذا خطا شائع يا ودي حتى لو كان انت ما عملتش شيفر دافير الشهر هذاك يلزمك تمشي ديكلاري نيون وفما مينيموم باش تخلص هذا خطأ شائع في تونس نتها تلقاها ما تمشيش الدكلار يقول لك على خطرني أني ما زلت ما دورتش فلوس فهمت؟ هذا الخطأ الثاني اللي ما نلقاه اللي هو سكون أبيل وهذا موجود بكثرة عدم التصريح بالتركة شو معناتها التركة؟ نعطيه ويقف عنده شكون دوك لنا في حجة الوفاة بس نلقاه شكون من الورثاء وكل شيء اللي موجودين معناتها دوك لنا في دي سنة فقط عام من تاريخ الوفاة المتوفي هذاك الورثة يزم في السنة هذيك يمشي ويصرحوا بالتركة متاعهم الأملاك والميراث وكل يوك ولنا مش نقولوا مشي هما راه علاش خاطر تكنيك ننصحوا الناس يمشيوا للمختصين واللي هما المهنيين باش نذكرهم تو حسب اللي كونتابل الاكسبير كونتابل هذا زاد ينجم يخدم ثلاثة ذوما معناتها ثلاثة مهنيين ذوما اللي مرسمين في العمادات راهم نلتجئوا لهم ما نعملوش حاجة واحدة راهو المختصين هذه خدمة مختصين
1: أي هذا كيبدأ المتوفي اللي خلى التركة عنده مؤسسات ولا عنده شركة ولا عنده مشروع تجاري ولا أي حاجة وكيبدأ شخص طبيعي
0: كيف نحكيو على الإرث نحكيو على شخص طبيعي يعني راهو لنا نحكيو على الشخص الطبيعي اللي صار له الإرث بوه الإنسان توفى خلى دار الدار هذيك راهي تركة يزمك تمشي أنت إلا المختص كما نقولوا مشيو المهنيين المختصين هذوما يمشيو يصرحوا لك التصريح بالتركة شفت العفو هذايا راهو التصريح بالتركة راهو يشمل دونك اللي يسمع فيا توا وعملش التصريح بالتركة يمشي ويديكلاري وبلاش خطايا تأخير خطر فيها خطايا تمشي ديكلاريت فهمت تمشي ديكلاري الشيء هذايا بالطبيعة ولنا تبعد على الخطايا التأخير دونك نشوفوا اللي راهو فرصة كبيرة كبيرة عفو الجبائي في معناتها في 2026 باش ننتفعوا بها بالنسبة للناس اللي هي ما مشاتش وعملت التصاريح هذوما التصاريح الجبائية
1: معقول جدا ويظهر لي كما قلت انت جاي في وقت الموضوع خصوصا مازال اسبوع تقريبا على التمتع بالعفو الجبائي هذا قبل ما يدخل في الاجل النهائيه اللي هو 30 سبتمبر هكا
0: اخر اجل الى غايه موفى 30 سبتمبر معناتها 30 سبتمبر راهو
1: نصف الليل 30 سبتمبر
0: معناتها موجود هذاك في معناتها مش الى 29 لا حتى 30 كومبري معناتها في الحكايه هذه
1: فهمت
0: ونذكروا زاد اللي بالمواعيد نتاع الشهر هذا اللي مازالوا دونك عندنا القسم الاحتياطي تو القسط الاحتياطي تسمى سكون ابل لا كونت بروفيزيونيل تو باش يديكلارا بالنسبه للاشخاص الطبيعيين الخاضعين للشيء هذا اللي هو

0: 25 سبتمبر وبالنسبة للأشخاص المعنويين يديكلارا 28 سبتمبر. دونك احنا نحاولوا الناس اللي عندها لي زونتربريز باتصال بطبيعة مع المهنيين متاعهم المستشار الجبي أو الخبير المحاسب أو المحاسب ديما يكونوا عندهم لاجوندا فيسكال.
1: طبعا إن شاء الله فكيت هم فمجيش نحكي على الحمايه نتاع الاجنده الجبائيه يعني يقول معناها هما المستشارين الجبائيين الخبراء في المجال هذايا لي كونتابل
0: زي لي كونتابل اللي هما في الكومباني هذوما
1: جينيرالمون
0: هما اللي يذكروا الناس بالطبيعه ويقولوا لهم راهو معناتها فما اجنده جبائيه وكان فما خطايا معناتها ولا حوايج قبل صارت كما قلنا قبل 31 اكتوبر وما صارش معناتها التصاريح نتاعهم راهو ينجموا يتجهوا للمحاسبين نتاعهم ولنا نربحوا معناتها اكلي بيناليتي دو ريتار اللي نحنا ما نعملوش تذكير بالعفو الجبائي معناتها في الحلقه نتاعنا اليوم باش الناس تتمتع بيه ونحاولوا نوصلوا المعلومه بالتونسي
1: أكيد.
0: بالدارجه نتاعنا البسيطه وان شاء الله موضوعنا المره الجايه باش يكون زاده حاجه كيما هكا
1: ان شاء الله يا ربي ديما في اطار تقريب المعلومه والخدمه من مستمعينا الكل. شكرا ليك رضا بوزغاندا يعطيك الصحة على كل التفاصيل هذية. الموعد يجدد بيك إن شاء الله في البزنس بتونسي الأربعاء الجاية. احنا باش نكملوا توت سويت بالموسيقى والمتابعات اللي ما زالت متواصلة زيدا في كابوتشينو على جوهرة فيما
2: المشهد مع زهير الجيس.
3: اليوم تنجم تعمل برشا خدمات إدارية وانت في دارك، لصف لتنقل لانتظار، وهذا الكل بفضل الرقمنة. هل التكنولوجيا فعلا سهلت حياة التونسي اليوم ولا زادت عقدتها أكثر؟ مواقع ما تخدمش، تطبيقات معقدة، إجراءات إلكترونية وحكايات أخرى. التطور التكنولوجي سهل تعامل التونسي مع الإدارة ولا زاد عقدها؟ رايك نسمعه باش تشاركنا في المباشر. اطلب على 73-275-800 ولا 36-300-1000 ولا سجل موقفك على الموزع الصوتي 73-243-1000 او 29-100-100 او بعث لنا فيديو على رقم الواتساب 48-155-3-0.
2: المشهد مع زهير الجيس.
4: جوهرة أفلام
5: بيبليسيتي.
6: أنا بيلوت واليوم باش نسكم لليابان.
7: ذوق ماما، هذا أول كاتو نعملو في الباتيسري متاعي.
8: اليوم نشوفوهم يلعبوا، أما في كل لعبة فما حلم قاعد يكبر معاهم.
9: مع إدخار جاتفي خلي صغيرك يحلم، خبيلو اليوم باش غدوة يلقى طريق أسهل.
10: جاتفي حياتي كيما نحبها.
4: جوهرة أفلام
2: بيبليسيتي.

0: رجعنا لكم في كابوتشينو. أهلا وسهلا مرحبا بكم الناس الكل. توت سويت في إطار التفاعل مع مختلف الأصوات لتصنع على جوهرة فام على 36 300 ألف وإلى 73 275 800. كل ما أمكن اللي أحنا نمدوا يد المساعدة ما نبخلوش بيان سور عليكم مستمعينا. وقت اللي العائلة تكون في حالة نفسية صعيبة برشا وتناجد كل المستمعين وكل شخص ينجم يتعرف على هوية البنية هذية أنه يكون في اتصال مباشر بهم. نحكي على بلاغ ضياع لي قاصر عمرها 16 سنة. أكثر تفاصيل بشكون من عند خالتها اللي حاضرة معنا توتسويت في المباشر. مدام فوزية صباح النور أهلا وسهلا.
1: باخير عايشك أختي.
0: مرحبا بك يا للا أهلا وسهلا.
1: عايشك أختي.
0: أعطينا بعض التفاصيل وشنو اللي تحبوا توصلوه انتوما لمستمعي جوهرة فام بخصوص بلاغ بنت أختك. دونك عمرها 16 سنة هكا ولي؟
1: أي
0: عمرها 16 سنة. من وقتيش مفقودة هي؟
1: مفقودة عندها شهرين.
0: شهرين؟
1: هاي شهرين.
0: وهي تقرأ في الأصل وإلا ليه؟
1: كانت تقرأ وبطلت القراية دخلت تحب تعلم الحجامة.
0: سنة بطلت القراية؟
1: عندها عامين من بطلة القراية.
0: وبديت تقرأ وتتلقى في التكوين
1: في الحجامة. هاي تعلم في الحجامة.
0: به عمرها 16 سنة؟
1: هاي 16.
0: خرجت من الدار عندك شو التاريخ بالضبط كي تقولي انت شهرين معناها شهرين؟
1: والله ماكسيموم ما ندريش قديش الشهرية التاريخ. اما هي خرجت تخدم وما تروح حكيت ماكسيموم نص نهار ونص. هي الطفلة تعدت عليها قلت لها قالت لها جاي نحكي وخرجت تحكي معاها من وقت الحومة كاملة راها اللي هي معاها من وقت الطفلة ما سمعت. كل مرة نمشي كل مرة نمشي والبلاصة.
0: خلينا نوضحوا من جويليا 2026 البنية قاعدة في الدار بحكم اللي هي ما زلت ما رجعتش تقرا وقتها السنة التكوينية ما زلت ما بديتش.
1: هاي
0: جيتها بنية دقت عليها باب الدار وقعدوا يحكيوا قدام الدار ومن وقتها البنية مش موجودة.
1: ماشي موجودة جملة. كل مرة نمشيو للبلاصة كل مرة نمشيو لبلادي لوجو عليها ما فماش. آخر ليلة البارح بركة في سوسة.
0: انتوما وين مقيمين؟ انتوما وين تسكنوا؟
1: مقيمين في قروان
0: في القيروان. به
1: البارح بركة قالوا في سوسة مشينا لسوسة لوجو عليها رئيس مركز قال ايه صحيح راني ريتها بطلع البلاغه نتاعها رانا خرجنا مش نشدوا فيها ما لقيناهاش. احنا طالبين من السلطه نتاع سوسه ومن العباد في سوسه اللي يفعل الخير يشد يهز المركز. راهي طفله قاصره واحنا نلوجوا عليها وامها عامله اكسيدون مش تموت في حال.
0: ربي فرج عليها ان شاء الله. واكيد انتم كما قلت كنتوا في تواصل مع السلطات الامنيه بما انه قاصر وبلغتوا بطبيعه النقاط الامنيه.
1: بلغنا هي بلغت عامنا عارضة لكل جمهورية سيد وكل جمهورية متاع القروان وعامنا متاع الطفولة وفي العدلية متاع القروان
0: مندوب حماية الطفولة. به دونك انتم البارحة للأسف معناها حتى كي وصلتكم معلومات وفما اتصالات قاعدة تجيكم بخصوص
1: لا مازالنا حتى اتصال من البارح من اللي بطل البلاغ مازالنا حتى اتصال
0: معناها مفهميش شكون تشبه عليها كما نقولوا والكل.
1: لا
0: باش نقربوا شوية تصويرة المستمعين وباش نجم نعطي رقمك معناها نعطي رقمك لأي شخص يتصل بنا.
1: ايه نحب انا على رقمي بس يشد حد يطلبني عليه.
0: به يا للا اوكي. عندها اخوات البنية هذية ما عندهاش اخوات؟ شنو الوضعية الحالة المدنية بتاع امها وبوها منفصلة؟
1: والله امها وبوها متلقينة ما هي لباس يعني صباح في الدار لتاكل تشرب لباس تلبس مورها واضحة ما عندها حد فينيق.
0: عندها اخواتها ولي؟
1: عندها اخوها.
0: اي وقبل ما نعرفش بحكم اللي انت خالتها وقريبه منها ما حكيتش معاك في موضوع متاع انها تحب تخرج تحب تبدل الظروف عندها حاجه في مخها اكيد رئيسه
1: ما حتى كانت عندها مخمه باش تعمل اوراقها وكل تخرج ما عندهاش يعني بتحرق ولا مش موضوع تمشي لبلاصه ما عندهاش
0: معناها عندها حلم الخروج خارج تونس هكا؟
1: اي مستعمل اوراقها وبوراقها وكل تمشي خاطر عندي اختي انا تعيش لبرا حكم اختي قالت لها كمل اقرا وكل شيء نكمل نعمل لك اوراقك ونخرجك خاطر عندها بنية على الغاز.
0: به والظرف اللي خرجت فيه البنية هذيا اسمها مريم هي هكا ولي؟
1: ماي.
0: ما نعرفش صارت شي مشكلة قبلها صار فما اشكال في العائلة؟
1: لا لا لا ما عندها حتى اشكالية في العائلة.
0: شكوكم انتوما شنو تقول معناها انت خالتها وقريبه منها قلبك شنو يقول لك معناها؟
1: شكوكي ان هي زت الطفله هذيا بالغر ما عندها موضوع حابه تعملهولها وكاو
0: وانتوما تعرفوها
1: انا الطفله هذيا الطفل هذه شكا بها قديش من مرة أنا والعدلين تاع القاهرة قروين صلت نعملوا لها حتى وهي شركي لي دور في قروين ودور في البلايص يعني
0: فما خلاف مع الطفلة هذه
1: هي اللي تدور بها هي الدائرة بها
0: معنا يا خلطة
1: أنا طالبة أي طالبة مصولقت أنا بس يشدوا لي الطفلة قاصرة شوف أنت تصوري حاسك قديش عندها هي في الشارع الطفلة التوى والأخرى الطفلة تحوس على بين العدية أمنتها والله أعلم مش عملت لها
0: أي أنتم ما توصلتوش معها الشخصة هذية ولا الطفلة هذية اللي جيتها للدار وخرجتها من الدار وقعدت تحكي معها ما توصلتوش معها شبيك جيت شنو قلت لها شنو تحب عندها
1: ما ملقيناهاش والجارة اللي بحذينا راتها كهزوها هزتها معها
0: راتها كيف هزت به
1: اسمع
0: اسمعني اني باش نحكموا عين العقل احنا في ظرف كيما هذايا وباش نقول لك فرضا انه مريم تسمع فيك توا وتسمع في جوهره فهم شنو المساج اللي تحب توصله لها ولا
1: نحب نوصله لها راه باحترام يدور بك حتى حد مش يمسك حتى واحد ايجي حتى قد ما يروح كل الصولات تاع ليش تقعد يهمل في الشارع توستي شتاو كان سيف نص نورمال تبيت حتى ما توستي واحد وانت مريضه هي مريضه بالقلب هي مريضة عندها
0: دقة زايدة في قلبها اللطف عليها ربي يسمعكم الخير مدام فوزية الحقيقة احنا باش نحاولوا انه اي شخص معناها ممكن يشبه هكي على بنية قاصر ما نعرفش بالنسبة للتصويرة تصويرة موجودة هي عنا اما نعمل على مستمعينا انه انتم سختوا اخر المعطيات اللي عندكم اللي هي موجودة في سوسة دونك اي شخص ينجم يشبه
1: في سوسة بين حي العوينة والطفيلة
0: بين حي العوينة والطفيلة بربي مدام فوزية فقط معلومة أخيرة معناها بنت أختك توا كي خرجت هي توا نورمالمون متواجدة وحدها الطفلة اللي خرجتها من الدار ولا اللي جات غرت بها ولا اللي جات رجعت لدارهم ورجعت للقروين وكل شيء
1: تمشي وتجي وتكلم في أمها ونورمال هي ما تروحش لدارها أي عادية الطفلة عادية كان عندها عادية وصولات ما شدتهاش وصولات ماشي ما عملت لها حتى شيء جابت السركيلي الطفلة تدور وتتكلم في أمها وكل شيء وما عملوا لها حتى شيء
0: ما قلتوش للصولات الأمنية اللي أنتم شاكين في الشخص هدية باش يستدعوها ويحكوا معها
1: شاكية بها وشاكية بها العدلية بتاع القروين وعاملة بها عريضة في الجمهورية
0: واضح مدام فوزية شكرا ليك لله يعطيك الصحة على تدخل معنا الرقم موجود عنا في السوندار بيان سور نجمو تتواصلوا معنا بصفة مباشرة نجمو نعطيكم رقم مدام فوزية إذا فما معطيات بربي صحيحة وتبدأوا كما نقولوا متأكدين من رواحكم العائلة في ظرف كما هذية ما تتحملش بطبيعة معلومات غلطة وما تتحملش الهزين والجيبين كما نقولوا نواصلوا المشوار توتسويت مع الدكتورة رياض مرابط كالعادة الوقفة تكون تاريخية بامتياز معاه وباش نرجعوا للوثائق من خلال الثقة في الوثيقة وفي فترة من الفترات كثر الحديث عن تعريب التعليم في تونس أما من وقتيش بدأ الموضوع هذايا وقتيش تحكي فيه كل شيء بالوثائق كل شيء مكتوب أسود على أبيض والتفاصيل مع الدكتور رياض مرابط
2: مكان الثقة في الوثيقة ما زالت بمناسبة المدرسية التي تبدو متعثرة في تونس من خلال وثائق مختلفة اليوم باش نحكيو على النقاش اللي كان داير غداة الاستقلال حول وجهة التعليم وقضية التعليم من خلال موقف 56 رئيس وفي نفس المنصب الأستاذ الأديب المعروف محمود وتولى أبي. يقول الغاية من التعليم هي تكوين المواطن الصالح وتأصيله في أرضه وثقافته التونسية والعربية الإسلامية ثم يقول ولا يمكن البلاد التي تظل متأرجحة بين النظامين التعليميين ولغتين تكوين المواطن والتصدي للإزدواجية والفرنسية بالتعليم موقف مسعدي هو عكس هذا يقول مسعدي في مبررات مشروع القانون 118 لعام 58 يقول إن مسألة التعريب ليست مجرد شعار يرفع بل هي عملية بيداغوجية منهج إنه فماش اعتراف عنده أدواته بعد يقول نريد تعليما يحرر العقول يجمع بين الأصالة العربية الإسلامية والروح العلمية العصرية ليخرج للبلاد أجيالا قادرة على تسلم مقاليد التنمية والإدارة في الموقف الأولاني هناك إصرار أو إلحاح على تكوين المواطن الصالح في الموقف الثاني توجه نحو تكوين الإطار القادر على قيادة البلاد. زوز مواقف متشابهة راهي في الأصل ولكن متناقصة تناقص كلي في مسألة التعريب. موقف يقول لابد من تعريب التعليم، وموقف يقول التعريب هذا يجب يتم على مراحل. التوى هالمراحل هذه ما خذت طريقة، والتوى هالآليات أو المناهج اللي حكى عليها المسعدي ما تحطت حقيقة وبصفة فعالة على المحك. إلى اللقاء.
0: إن شاء الله دكتور يا ذمرة بتتحط قريبا على المحك، وإحنا ذاك اللي نتمنوه. شكرا ليك على الرحلة التاريخية هذه، ومعك نوصل لختام موعدنا اليوم من كابوتشينو. شكرا لكم الناس الكل اللي تبعتونا من 10 حتى التوا. أخبارنا متابعتنا موثقة على موقعنا www.jawherafm.net وعلى صفحتنا الرسمية jawherafm على الفيسبوك، وتنجموا تتابعونا على كل مواقع التواصل الاجتماعي بما فيها الانستغرام زيدا والتيك توك. التحية توصلكم عند ليكيب الكل، سعاد في التنسيق العام، نرجس قليلة في الديجيتال، جهين رحومة في الإخراج والتقنية، سلام هني كانت معكم كوتي ميكرو في الأعداد والتقديم. غدوة بحول

0: تحكي وتوصل كلمتك.
1: احنا نتبسم متاعنا راهو جغرافيا، ما نشكيو كان جغرافيا نشكيو لحد.
0: عندك راي؟
2: ربي فسول، ربي محمد فسول.
0: ما تخليهاش في قلبك،
2: مش حرام عليكم.
0: اتصل بميكرو جوهر على 29 100 100 وإلا 73 243 ألف.
2: جوهر أفهم راني ديما نتبع فيكم، يا رب وصلوني صوتي.
0: احكي عبر وخلي صوتك حاضر.
3: وأحلى أحلى أحلى أحلى إذاعة، ربي صلى يوفقكم.
0: ميكرو جوهرة، ما تخليهاش في قلبك.
4: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أفهم. بسمة سعيدية،
5: أهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري في ولاية الكاف، وبحضور وللجهة وليد كعبية أشرف اليوم الرئيس المدير العام للشركة التونسية للكهرباء والغاز فيصل طريفة على تدشين محطة تحويل الكهرباء بمنطقة وادي الرمل بالكاف بقيمة مالية تناهز 20 مليون دينار. مراسلنا بالجهة محمد العياري تابع وتحدث إلى رئيس المدير العام لستاك فيصل طريفة.
6: اليوم احنا دونك جينا ندشنوا المشروع الكبير هذا والضخم في منطقة الكيف، اللي هو يتمثل في محطة كهربائية بقيمة 20 مليون دينار. المشروع هذا هو يتمثل في زوز محاولات كبار في الكهرباء، باش يسهلوا ويحسنوا في نوعية الكهرباء في المنطقة هذه، واليوم زاد باش يعاونوا في تزويد المناطق الصناعية الكل، وهذا باش يكون دعم للحركة الاقتصادية في المنطقة ككل وحتى في المناطق المجاورة. المشروع هذا معناتها قعد مدة أكثر من عامين ونص في الإنجاز نتاعه، معناها برغم اللي كان من المشاريع المعطلة والصعيبة، والحمد لله بتضافر جهود الناس الكل والإدارة العامة وصلنا باش خليناه وصار تدشينه اليوم. هذا المشروع زاد هو في سلسله مشاريع كامله نتاع المخطط 13 نتاع شركه تونسيه للكهرباء والغاز، اللي هو يمثل معناتها عنصر من عناصر هذا المشروع الكبير نتاع المخطط 13. اليوم راهو هذا المشروع يحسن برشا في تقويه الجهد، يخفف على الضغط على الموجود على الشبكه، دونك ثم قفزه نوعيه في المنطقه ككل.
5: سجلت وحدة الرصد بمركز السلامة المهنية التابعة للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين في شهر أوت من هذا العام تراجعا للاعتداءات في حق الصحفيين والمصورين الصحفيين إلى 8 اعتداءات من أصل 10 إشعارات بحالة تلقتها مقابل 22 اعتداء سجلت في شهر جويلية الماضي. وطالت الاعتداءات وفق تقرير وحدة الرصد الصادر هذا اليوم 17 ضحية، 9 إناث و8 ذكور يعملون في 7 مؤسسات إعلامية، حيث توزعت الاعتداءات بين 3 مضايقات وحالتي منع من العمل وحالة احتجاز تعسفي وحالة سنسرة، بالإضافة إلى تتبع عدلي وحيد. وقد تصدر الأمنيون قائمة المعتدين بثلاثة اعتداءات، فيما كانت إدارات المهرجانات مسؤولة عن اعتداءين اثنين، وسجلت الوحدة اعتداء واحدا لكل من أحد نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي وأيضا إدارة إحدى المؤسسات الإعلامية. ستكون مدرسة علوم التمريض بمدينة باجة بداية من يوم غد الخميس وحتى أواخر أكتوبر القادم مركزا إقليميا لإجراء الفحوص الطبية لحجيج ولايات بنزرت والكاف وباجة وجندوبة. المدير الجهوي للشؤون الدينية رضا المناعي أفاد في تصريح لوكالة سفريق الأنباء اليوم بأنه ينتظر أن تستقطب المدرسة بين 1500 و2000 من المترشحين لموسم الحج هذا العام، من بينهم في قائمة الانتظار والتي تتضمن 454 شخصا من ولاية باجة. دوريا، نفادت مصادر في مستشفيات غزة باستشهاد 6 فلسطينيين بنيران قوات الاحتلال الإسرائيلي في مناطق عدة بالقطاع منذ فجر هذا اليوم. ألغت شركات الطيران الإيرانية اليوم رحلات دولية إلى وجهات عدة تحت ضغط العقوبات الأمريكية المشددة، إذ أفادت وكالة سفر في طهران بتعليق الرحلات.

0: التي إلى بغداد ومسقط وقطر وجورجيا وأيضا أذربيجان، بينما بقيت وجهات أخرى متاحة من بينها الصين. أفادت مصادر أمنية محلية لوكالة الصحافة الفرنسية بأن المتمردين في تيغراي شمال أثيوبيا سيطروا على مطار العاصمة عاصمة الإقليم في وقت تتصاعد فيه التوترات مع الحكومة الفيدرالية. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
1: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net. كل نهار جمعة سافر وانت في بلاصتك، سافر وانت في بلاصتك، تسمع وياج وياج مع وليد بسباس كل جمعة من الماضي الساعة 6 للأربعة متاع العشية على جوهر FM. على جوهر FM.
2: برعاية Vous rêvez de vacances sans vous ruiner ? Avec Tunisie Promo, réservez les meilleurs hôtels de Tunisie au meilleur prix. Des séjours tout confort pour tous les budgets. Profitez d'offres exclusives, en ligne ou en agence. N'attendez plus pour planifier votre prochain voyage. Avec Tunisie Promo, vous êtes toujours gagnant.

0: 8 دقائق بعد الساعة. أهلا وسهلا مرحبا, مشهد جديد وحلقة جديدة اليوم الأربعاء 23 سبتمبر 2026, وحلقة ومشهد يجي على وقع البارح صفوف على المحطات التزود بالليسانس, معناتها لي كيوسك حقيقة بارتير من 10 إلى 10:30 متاع الليل, وقت اللي هبط أنه الإضراب جاري وأنه إضراب في نقل المحروقات 23 و 24 سبتمبر تقرر, وأنه الغالب ما وصلوش إلى حتى حل, فلقينا روحنا قدام صفوف طويلة أمام محطات التزود بالليسانس, وما فهمتش الساعة فما دي كيوسك الساعة دوب ما دخلت لهم يقول لك لا سايو هذا قبل حتى ما ياخذ القرار انه فما اضراب, شنو اللي قاعد يصير في كل الحالات, نقطة استفهام حبيت نطرحها ونتعدى, والموضوع اكيد للمتابعة. سينو في المشهد اليوم مجموعة من المواضيع والفقرات اللي تستنى فيكم في ساعتنا الأولى, وأيضا ساعتنا الثانية نقاش, والنقاش اليوم باش يكون حول هذا الموضوع.
1: المشهد مع زهير الجيس.
2: اليوم تنجم تعمل برشا خدمات إدارية وانت في دارك, لصف لتنقل لانتظار, وهذا الكل بفضل الرقمنة. هل التكنولوجيا فعلا سهلت حياة التونسي اليوم ولا زادت عقدتها أكثر؟ مواقع ما تخدمش, تطبيقات معقدة, إجراءات إلكترونية وحكايات أخرى. التطور التكنولوجي سهل تعامل التونسي مع الإدارة ولا زاد عقدها؟ رايك نسمعه, بشاركنا في المباشر, اطلب على 73-275-800 ولا 36-300-1000, ولا سجل موقفك على الموزع الصوتي 73-243-1000 أو 29-100-100, أو بعث لنا فيديو على رقم الواتساب 48-155-3-0.
1: المشهد مع زهير الجيس.
0: هذا موضوعنا للنقاش إن شاء الله جست بعد أخبار الرياضة, ساعتين على راديو جوهرة, نرجع معكم من الساعتين لثلاثة نناقش موضوع الرقمنة والتطور التكنولوجي, عاون وإلا عقد الأمور في التعامل مع الإدارة التونسية عموما في إزداء الخدمات. كلمة لكم من منطلق تجاربكم الشخصية, لو كانكم مواطنين عاديين تقضيوا قضيتكم باعتماد الرقمنة, شنو اللي صاير معاكم, تعقدت الأمور ولا سهلت وبالعكس والحمد لله. وأيضا الكلمة للمواطنين اللي بيدهم يتعاملوا مع المواطنين ويزديوا الخدمات, هل سهلت أموركم هذه الرقمنة وإلا خلتكم في كونفلي مع المواطن وزادت الأمور تعقيد؟ الكلمة تنجم تكون للمواطنين للمواطنين, والكلمة للجميع 73-275-800 وإلا 36-300-1000. بربي تقعدوش تستنوا الساعة الثانية, أطلبوا توا باش نجموا تكونوا موجودين من بعد, ما تلقوش الضغط اللي موجود على رقم الهاتف 73-275-800 وإلا 36-300-1000. في ساعتنا الأولى في قلب الجهات ماشيين إلى جزيرة الأحلام, ماشيين إلى جربة, وشوف من حضنا يظل عرقوبنا أخضر, معناتها اليوم وشوف بعد قديش اليوم أمطار غزيرة جدا جدا جدا في حومة السوق جربة, وتنزيد نتأكد اسكو في كل الجربة وإلا فقط حومة السوق. الفيديوهات اللي جاتني وصلتني من حومة السوق وبالتحديد من شوارع حومة السوق هذه صبيحة اليوم تقريبا 3 سوايع على التالي, ما شاء الله مطرة باهية باهية باهية عرفتها جربة. ولكن حديثنا باش يكون بالأساس على موضوع هو معروف في كل الجهات, توا كي باش نتكلم ونقول علاش جربة, خطر جربة كلمونا باش يحكيوا في الموضوع هذا, ولكن هذا الموضوع موجود في سوسة والمهدية والمستير ونابل والقصري, كل الجهات جينا من كل بقعة. الدرجات النارية بين مخالفة الأمن لأنهم غير مؤمنين وشركة التأمين اللي ترفض تأمينها, بمعنى واحد يشري موتور ولا عنده موتور يجيبش يعمل الاسيرونس, يقولوا له لا ما نعملوش اسيرونس بتاع موتور, عملوا كان سيروس لكرهب, علاش؟ سؤال غير عادي. وبعد وقت اللي هو يبدأ يحوس وكذا يوقفوا الأمن هات لسيروس, لا راهو ما حبوش يعملوا لي, تحتجز الدراجة النارية. من المسؤول وشنو الحل؟ هذا السؤال اللي بعد شوية

نحكيو فيه والتفاصيل إن شاء الله جينا من الناشط المدني السيد إسماعيل الكونيالي. وكان من المفروض أيضا نتواصلوا مع الهيئة العامة للتأمين، ولكن قالوا لنا راهو الموضوع بيد السيد عماد حمدي مدير عام بالنيابة للجامعة التونسية لشركة التأمين. اتصلنا به قال غدوة نعطيكم كل التفاصيل، احنا اليوم نسمع الإشكال وغدوة إن شاء الله بلكش نلقاو الحلول والكلمة إن شاء الله. كما قلت بعد شوية للناشط المدني من جزيرة جربة السيد إسماعيل الكونيالي معانا في قلب الجهات. اي في حقك علينا، أهالي منزل بوزلفة يعارضون مشروع إنشاء مصنع تربية الذباب الأسود اللي تقرر باش يتعمل بجنب المستشفى في المدينة، ووقفات احتجاجية ودعوات إلى معارضة المشروع. قال لك يا أخويا هذا مصنع باش يهلك الدنيا، تربية الذباب الأسود ما عندناش ثقة فيه كمصنع ينجم يلوث الدنيا، وخاصة أنه باش يتعمل بجنب السبيطار. بعد لحظات إن شاء الله التفاصيل باش تكون من الناشط المدني ياسين بوزلفة باش يكون معانا إن شاء الله بعد لحظات وناخذه من عنده التفاصيل. أيضا في المشهد اليوم نحكيه على تونسية كانت مستقرة ومقيمة بالسعودية وقررت العودة نهائيا إلى تونس، روحت وبدأت تجري وتجري باش تقري صغيراتها لنا وتدمجهم في المدارس التونسية. الوليدة اللي في الابتدائي سيبو أموره مليقلة، عندها زوج صغيرات أخرين للأسف الشديد قالوا لها بعد التيست ويزمهم يعملوا تيست باش نعرفوا النيفو ودر شنو وكذا، عندها توا تقريبا 15 يوم جمعتين وهي تجري وتجري لتوا التيست اصلا ما تعملش متاع النيفو، معناتها الصغار دخلوا يقراوا على روحهم وصغيراتها قاعدين في الدار. والتفاصيل تناخذهم بعد ان شاء الله من الام التونسيه اللي كانت في السعوديه ورجعت في دوامة الترسيم المدرسي لأطفالها تستغيث هل من مجيب. في إطار حق الرد بعد ما تكلمنا البارح على تراكم الفضلات والوضع البيئي اللي فيه وعليه التلوث اللي موجود في عاصمة الأغالب القيروان، نقول احنا قدام حق رد من المكلف بتسيير الشؤون البلدية الكاتب العام للبلدية صاحب عمارة باش يكون معانا ان شاء الله لتقديم حق الرد على كل التفاصيل. ما انا زاد عندي نقطتين في صفيصة باش نقولهم لهنا على خاطر البارح شفت صفحة، نعش إذا كان فما صفحات ولكن اللي وصلني على الأقل صفحة، والصفحة هذه تقول لك بالحرف الواحد شبي زوير الجيش يستهدف ولاية القيروان وش يحب من القيروان وهالكلام هذاك الكل، وهل يتجرأ زوير الجيش أنه يحكي كيما يحكي على القيروان يحكي على ولاية سوسة. والله والله أقسم بالله معناتها وكان نلقاها تنقول لكم شو مكتوب بالضبط، ولكن بما معناه أنا نحب نوضح ونبدأ واضحين من خلال هذا البرنامج في المشهد، نحب نكون واضحين وصريحين. أنا لا أستهدف أي جهة ولا أي مسؤول يخدم على روحه ولا أي منطقة ولا أي شخصية مهما كانت. احنا المشهد هو منصة ماهيش لتصفية الحسابات الشخصية ولا لتوجيه الرسائل ولا للخدمات ولا الأجندات من أي أطراف، وأقسم بربي إني لا أعمل عند أي طرف، واللي نخدمه هو اجتهاد مني، قد أخطئ قد أصيب، وإن أخطأنا نعتذر عن الخطأ. أكثر من هكا نحن نطرح القضايا ننقل المشاغل، وحق الرد ديما مكفول لكل الجهات وهذا نأكد عليه في كل مداخلة، حق الرد ديما مكفول. وإحنا روكي نحكيه من أجل أنه نرفعه مظلمة، من أجل أنه نرفعه حاجة سلبية موجودة، فضلات موجودة حبوا يقولوا للسلطات راهو لهنا الأمور مش باهية يا ولدي كذا، إيه كانها باهية ولا كانت حسنت ولا كذا، راهو بالعكس حق الرد مكفول. وهذا أكبر دليل أنه أولا كان فما تعاون كبير مع السلطة في القيروان، وتواصلوا معايا البارح بالتليفون الحقيقة وتواصلت معاهم، وحق الرد بعد باش يكون موجود باش نفهموا شنو اللي صار أبريتو، وتتفهموا مليح أنه بالحق كان فما تراكم كبير للفضلات ولكن عنده أسباب، والأسباب واضحة أنه فما قرار صعيب خذاه والي القيروان. القرار هذا توضحوا لنا بعد شوية كاتب عام بلدية القيروان، وراو كي نحكيه على بلدية القيروان راهي ماهيش بلدية صغيرة، نحكيه على ميزانية تقريبا 4 مليارات معناتها ميزانية كبيرة، ونحكيه أيضا على بلدية كبيرة القيروان. وأنا كان حكيت على القيروان حكيت على أساس أنها عاصمة الأغالبة، وأنا ديما نقول القيروان مظلومة، القيروان راهي عاصمة تاريخية مهمة جدا لازم تكون 20,000 مرة خير من اللي هي عليه، فمش علاش مش نستهدف. وهو فما سؤال كان جاوبوني عليه أنا نصدقكم إذا كان أنا نستهدف القيروان.
ما هو عادة واحد كي يعمل عملة عنده هدف من وراها. اي دونك كالوبجيكتيف انا باش نستهدف القيروان او ولي القيروان. كان جاوبوني على السؤال هذا يقول لكم انا نستهدف. كنا ما نفهمش علاش. فما حتى سبب باش يخليني نستهدف لا القيروان ولا غير القيروان. وهكا نجم نكون واضحين. وشكرا لكم على المتابعة. هذا اللي استنى فيكم ان شاء الله في حلقة جديدة من المشهد. رجعنا.

0: الموعد.
1: نعود نذكر أنه حق الرد مكفول لكل الأطراف، ونعود نذكر أيضا نحن لا نتبنى أي رواية، إحنا نسمع، إحنا نعدي والآراء، إحنا لا نتبنى أي رأي بقدر ما إحنا على مسافة الحياد من جميع الأطراف، وكل حد ينجم يعبر يتحمل مسؤولية التعبير، لأنه زادة كي نحكيه في ميكرو ولا في إذاعة إعلامية راهو مش بالضرورة أنه نقول اللي نحب، لازم تكون مسؤول على اللي تقوله. هذاك علاش احنا نحاولوا نسمعوا من جميع الاطراف باش نفهموا شنو اللي صار. البارح كان معانا الناشط المدني نزار خليف وحكى على وضعيه يقول انها كارثيه من تراكم للفضلات في القيروان، فولايه القيروان وبالاساس بلديه القيروان تطلب حق الرد لتوضيح شنو اللي صار في فتره معينه. تقول لك وي صحيح تراكمت الفضلات، ولكن اليوم المجهودات كبيره والوضعيه بدات تتحسن. شنو اللي صار؟ هذا كله ناخذوه مع المكلف بتسيير شؤون البلديه كاتب عام بلديه القيروان السيد صاحبي عماره، معنا بالتليفون. سي صاحبي اهلا وسهلا، مرحبا.
2: مرحبا بك يا زهير، ومرحبا مستمعي جوهر فام.
1: شكرا سيدي على اولا رحابة الصدر، وثانيا هذا حقك في اطار حق الرد. فقط بعد اذنك لو تسمح لي نذكره شويه من اللي تقال البارح، ولك حق الرد كاملا باش نفهموا شنو اللي صاير في القيروان من حيث الوضع البيئي والنظافه. اسمعوا معي، وضعيه كارثيه للوضع البيئي، واحنا نحكيه على عاصمه الاغالبه. المشكله في رفع الفضلات والا في عقليه المواطن اللي طيش كما جاء، ولا في التوقع؟ شنو المشكل بالضبط؟ خلينا نبداو بالوضع البيئي الساعه.
3: المشكل في غياب مجلس بلدي وقت اللي تداولوا على كتابة عامة تاع بلدية 3 من أكتوبر اللي فات حتى التوى، وفي ظل غياب شكون باش تحاسب أنت؟ ورؤساء المصالح تاع البلدية نفس الشيء، صار تغيير تاعهم مرتين ولا ثلاثة في الفترة هذه بيتها. المواطن وقت اللي يجي يحاور ما فماش أن انترلوكيتور، في غياب سياسة واضحة وسياسة ناجحة وناجحة، المواطن وقت يولي يتفاعل سلبا، وقت ما تسمعوش، وقت يعيط وينادي يقول نحبوا النظافة، ويجي وعطونا برنامج صحيح ولقاونا حلول، وما يلقاش الرد الأولاني والثاني والثالث. من بعد تولي ثقافة زهير، وتولي فما رد فعل. نأكد لك أنه في بعض الشوارع معروفة في القروان عامل نظافة، الكاميون تتعدى من هنا تنظف الشارع على طول، على طول الشارع. يجي المواطن بعدها هي بدقيقتين ثلاث دقائق خمس دقائق عاود يوسخ نفسه بلاصة.
1: لا إله إلا الله،
3: علاش قلت لك هي وكأنها أصبحت عملية انتقامية.
1: نسيب أنا قاعد نتفرج في تصاور، قاعد نتفرج في تصاور نتاع ساشيات ومتاع زبل مطيشه ومتاع كذا. ريت المصيبه انه وقتاش نجم تصير؟ وقت اللي كان لا قدر الله تجي كميه كبيره من الامطار كما اللي قاعده تصير في المده الاخيره هذه، وهذيك كلها تمشي للبلوعات وتتسد وتمشي عاد وبرا عاد بحرنا.
3: ولا تخلي ديارنا ندور في الولايات ونمشي برشا الولايات. الحقيقة في بعض الولايات موجودة الأوسخ، ولكن مش بنفس الشكل اللي قاعد يصير في القروان. قاعد يصير في القروان وضعية غير مألوفة.
1: هذاك علاش سؤال مهم جدا، هل هي استقالة أهل المانع عمال النظافة والبلدية من رفع الفضلات، وإلا البلدية تخدم في خدمة وهذاك حد جيد والمواطن شيء ما عينوش يفهم؟
3: هذاك حد جيد وفما عجز على
1: أنه هذا ملخص صغير للي يتقال، ولكن احنا ناخذوا المعلومة من مصدرها. معنا كما قلت المكلف بتسيير شؤون البلدية كاتب عام بلدية القيروان. سي صاحبي لك الكلمة في إطار حق الرد، خلينا نفهم شنو اللي صاير. اي
2: نعيشك يا سي زهير، حبيت نشكرك على المساحة هذه اللي وفرتها لنا. الحقيقة هو مش حق رد، هو توضيح. المساحة هذه، المساحات هذه احنا كبلدية محتاجينها باش نتواصلوا مع المواطنين نتاعنا. الحقيقة هذه نداء للجميع، فهمتني، الوسائل الإعلام انه يوفروا المساحات هذه. احنا ديجا على ذمة المواطنين في أي رد وفي أي توضيح، يعني نقول ديما هذه مساحة للتوضيح.
1: صرتوا الكومينيكاسيون مهمة اليوم، التفاعل مع المواطنين.
2: الاتصال والتواصل هو أهم حاجة ما بين الإدارة والمواطن، حتى كان ثم لبس ولا سوء تفاهم يتم توضيح
1: واضح
2: ينجم الرؤية نتاع المواطن، مش كيما رؤية المسؤول. المواطن هو مباشر للحي نتاعو، مباشر للطريق نتاعو، مباشر لكل شيء،
1: من أجل أنه المواطن يكون عنده رفاه ويعيش
2: بالطبيعة. هو العمل البلدي شنو هو؟ توفير الراحة للمتسكنين.
1: به دونك شنو نجمو نفهمو اللي تقال البارح؟ شنو فيه صحيح شنو الغلط، وشنو اللي يلزم يتقال للمواطن اليوم باش يفهم الوضع في القيروان؟
2: هو نعاودها مره اخرى سي زوير، لاني راني مش نقول لا غلط لا صحيح. اللي توا اللي مش نقوم به هو توضيح الوضعيه نتاع بلديه القروان.
1: برا نوضحوا
2: باهي. بالنسبه للمؤشر نبداو اول حاجه هو مؤشر النظافه. المؤشر النظافه صحيح متدني على مستوى مدينة القرويان واحنا مش راضيين عليه، اما راهو قاعد يتحسن بشوية بشوية.
1: طيب
2: وفي اطار العمل على التحسين نتاع المؤشر هذا قاعدين نخدموا وقاعدين نقوموا بعدة برامج وعدة تدخلات على مستوى البلدي.
1: بيه؟
2: اول حاجة في قطاع النظافة تم اعادة الهيكلة نتاع ادارة النظافة ولا تسمى إدارة متاع نظافة فيها مسؤول فيها مراقبين فيها فنتني أعوان متاع نظافة توزيع متاع العمل وتوزيع السواق على الأحياء بحسب ما هو متوفر من معدات.
1: قبل في الأيام كانت عند المقاولين وعند الشركات الخاصة،
2: هو توجه توجيهه متاع البلدية فحكاية فنتني العمل على مستوى في مستوى متاع النظافة تو نحكيهم بعد على توجه متاع البلدية هي مش يكون توجه على التعويل على الذات وتعون نعطيه بس على العملية كذا كان.
1: جميل.
2: بالنسبة تويكا تم النظر في إعداد برنامج للتصرف زيادة في المستودع. المستودعات الكل اللي عنا اللي هو القلب النابض متاع قطاع النظافة هو المستودع البلدي اللي فيه معدات. لكن تويكا المعدات المتوفرة معدات ضعيفة في حدود 8 معدات اللي هي تخدم على 47 كيلومتر مربع مساحة وامتداد لبلدية القروان. كيف كيف على مستوى الانتدابات والموارد البشريه تويكا في بلديه القروين توفر 30 عامل نظافه اللي هما كما قلنا موزعين على 47 كيلومتر مربع وهو امتداد شاسع للمنطقه البلديه. تويكا احنا على مستوى البلديه قمنا بمناظره لانتداب 30 عامل اللي هما عامل رفع فضلات. وهذا توا مؤخرا تم فهمتني ضبط القائمة النهائية وفما بقيت الإجراءات باش نسرعوا فيها ويتم فهمتني دخول العمل هذوما حيز العمل إن شاء الله في بريود قريب.
1: قديش عدد العمل هذوما كان؟
2: هما تويكا 30 اللي استفاد 30 اللي نجحوا 30 فما إجراءات فيهم 26 عامل نظافة وأربعة عمل على مستوى البسنة والعناية بالمناطق الخضراء.
1: جميل. أي
2: كيف كيف على مستوى الانتدابات حضرنا برنامج على مستوى على 3 سنوات قدرة ربي 2027 و28 و29 برمجنا كل عام 30 عامل للانتداب. وهكذا يتم تخليط العجز تدريجيا على خاطر ثم توازنات مالية ما نجموش نفوتوا ستراي معينة نتاع انتداب ونتاع تأجير اللي هو في حدود 50%. وهذه أمور كانت مدروسة. نرجع تويكا لحكاية المعدات، المعدات كما قلنا عنا 8 معدات. تويكا على مستوى البلدية تم الانخراط في صفقة مجمعة مع صندوق القروض ومساعدة الجماعات المحلية على مستوى وزارة الداخلية في اقتناء 9 معدات جديدة.
1: وتم 9 مع 8 باش يوليو 17 ما عادش
2: 8. مازال الخير سي زهير إن شاء الله مازال الخير على قريب. كيف كيف مع وزارة السياحة على مستوى صندوق حماية المناطق السياحية تم التفاوض على اعتمادات تقدر ب 1.2 مليون دينار لاقتناء عدد 5 معدات، وان شاء الله من هنا لاخر الجمعه يتم ادراج طلب العروض في المنظومه تينيب سيريه منظومه الشراء عن بعد. هذا 5 اخرين. كيف كيف في تدريجيا وحفاظا على التوازنات الماليه نتاع البلديه برمجنا اقتناء معدات عام 2027 و28 و29 كالعادة وهي مرتبطة بالانتدابات. كانت الأمور مدروسة على أساس كل المعدات مش يكون عندها العمل متاحة والسواق متاحة.
1: هذا برنامج كامل على المدى المتوسط والمدى القريب.
2: هو تويكا البرنامج المعتمد على 3 سنوات اللي هو معناتها يكون عقلاني خاطر ما نجموش نبرمجه على مدة ولا فترة طويلة. قادر تعرف اللي انت توا الوضعية نتاع البلديات في إطار صحيح هي مجالس بلدية ما لكن الكتاب العميل توا عندنا صلاحيات إن معناتها نخدموا على برمجة تكون معناتها مع احترام توازنات المالية.
1: بمعنى الرسالة اليوم ولو كان تسمح لأنه الوقت يجري بنا، الرسالة اليوم تحب تقول سي صاحبي عمارة وانت مكلف بتسيير شؤون بلدية القيروان هو أنه تم اتخاذ قرار التخلي على الخدمات الخاصة الشركات الخاصة والمقاولين في رفع الفضلات والفلوس اللي كانت ماشية هكا منا ومن غادي وكذا اخترتوا أنها ترجع للبلدية في برنامج على امتداد 3 سنوات لانتداب عملة لشراء معدات جديدة كل عام فيها مجموعة من المعدات باش البلدية تعمل على روحها. دونك الموضوع يزمو شوية صبر، تسبب في تراكم الفضلات في فترة معينة، لكن اليوم بدأت تتحسن الوضعية وبش تتحسن كل ما تبدأ الأمور تتقدم في البرنامج هذا.
2: هو توجه البلدية من توجه الدولة في إطار البناء والتشييد، وإحنا الهدف نتاعنا هو التعويل على الذات إمكانيات البلدية وأعوان البلدية، مع العلم أنه المقاولات كانت تستأثر ب 2.3 مليون دينار كخلاص تاع مقاولات تعرف على الفضلات. ال 2.3 مليون دينار هذم مش يتم توجيههم بالانتدابات واقتناء معدات. معطى آخر للتصحيح سي زهير، اللي ميزانية بلدية قروان في حدود 35 مليون دينار مش 4 مليون دينار، هي 35 مليار ما بين العنوان الأول والعنوان الثاني.
1: 35 مليار ميزانية،
2: 35 مليار ميزانية البلدية كاملة، عنوان أول وعنوان ثاني. كيف كيف رانا خدمنا على عدة مشاريع وتلقينا معناتها مصادقات بالتمويلات. التدخل على مستوى المسلخ البلدي سيتم الانطلاق قريبا في اعتماديه تقدر ب 2 مليون دينار، وتم مد المقاول بإذن الانطلاق الأشغال. كيف كيف على مستوى سوق الجملة تم التفاوض مع صندوق القروض بمبلغ حدود 500 دينار لإعادة تهيئة نتاعه وتركيز كاميراويات وتعلية الصور. بالنسبة مؤخرا بلدية قروان تتحصل على موافقة في حدود 850 ألف دينار في تركيز كاميرات مراقبة في جميع مدينة القيروان. وهذا صحيح إن شاء الله مش نتلقوا فيه وننطلقوا في طلب العروض إن شاء الله عن قريب.
1: واضح. دوك هذا المقدر توحنا نبقاو على ذمة أنه ناخذوا المعلومة من عندكم، إلى جانب أيضا رحابة صدركم أنكم تسمعوا بعض التشكيات والنقد والملاحظات اللي تجي من المواطنين. في الأخر نجموا نتعاونوا في إطار أنه أولا تكونوا أنتم مقدمين الكوميونيكاسيون والمشروع متاعكم، ثانيا متفاعلين مع الاستماع إلى المواطن. شكرا لك سيدي صاحب عمارة المكلف بتسيير شؤون البلدية بالقيروان كتب عام بلدية القيروان على كل هذه التوضيحات. ويبقى التعليق أيضا ديما عند الناس على 73-24-3000 وإلا على 29-100-100. أصواتكم كما سجلتوا بين البارح واليوم نسمعوها ورجعين.
0: المشهد على ذمتكم.
4: المشهد لينا احنا والمشهد يخلينا صوتنا يوصل كوسوا على البيت فوكال والا على رقم التليفون. المشهد لينا احنا يعطي الصحه في زهير انه اخذوا في البرنامج هذايا لخاطرش المشهد لينا والمشهد اللي يخلينا نحكيه في المواضيع اللي نحب عليها. المشهد يخليك تعبر بكل حريه. المشهد مش برنامج، المشهد ميكرو محل المستمع كوسوا في الساعه الاولى ولا في الساعه الثانيه. في الساعة الأولى أصواتنا توصل على الغيبوندر، وفي الساعة الثانية خويا زهير ياخذ تليفوناتنا. المشهد لينا احنا، احنا اللي نقول المشهد في بلادنا لخاطرش المشهد هو مشهدنا. ويعطيك بالصحة جوهرة سين وتوتلي تيت.
5: السلام يا زهير وعاودة ميمونة ويفرحنا كرجعت. وملاحظة فقط في زهير اللي من ساعتين وما ثلاثة عادي وكان في الراديو نسيتك في التلفزيون ما فهمش من ساعتين وما ثلاثة. بالله عندي ملاحظة السيد متاع القروان يقول لك عام وبلدية وبلدية، مش كمش في رئيس بلدية كاتب العام هو يعوض رئيس بلدية، مش كيولي رئيس بلدية تدريج الأمور هم وتقاعس منهم يحبوا الشيخ لفهم متابعة ورمهم وزير الداخلية يدخل في المواضيع هذه. اثنين المرأة المداخلة اللي قالت لك عن نقل ومن نقل المندوب قال برا دبر والولي قال برا دبر راسك والمعتمد خاطر هو عنده كراهب وعنده امتيازات وحوافز ومنح وسيارات وظيفية وعندهم شوفرة يعني غربة ماهيش في جنب كلم نورمالمون وتسألوا شنو معناتها برا دبر راسك.
6: النور انا بربي نحب نعرف كيفاش القرض اللي يخذوه 15 دينار الموبايل الذاتي نحب نفهم كيفاش نجم نصب فيه شكون جاوبهم.
7: زغرفين حيا السيد زهير ان شاء الله مبروك البرنامج، اتمنى لك النجاح والتوفيق لكل فريق زغرفين. السيد زهير الله يبارك لك، بالله عندنا مشكله في بلديه جديده وين المدرسه مش يحطوا المصلحه هكاك في الكيس ما يحبوش يحطوا حاويه قالوا لنا باش تجيبوا وقت البوبيلات الكبار امشوا للكاتب العام على بوبيل. يا السيد زهير باش نمشوا نقول له اعطيني بوبيل عليه اخي علم اليدن نضف به يا راهو.
8: هذا بين أخويا زهير. من فضلك في أقرب وقت طرق الموضوع الموجع جدا، زيادة في 5% كل سنة في سعر الكراء، إلى متى سيقف هذا المزيد؟ شهرية التقاعد ماشية بكل الكراء. بارك الله فيكم.
9: يا زهير الله يخليك، نحب بلغ صوتي على ما تقروان ما عندهمش ماء ودافعين الفلوس وقالوا لهم تنجيبكم من الماقل. بلغ لي صوتي الله يخليك وبارك الله فيك.
0: المشهد المشهد المشهد كل يوم من الاثنين للخميس من ماضي ساعة الماضي ثلاثة مع زهير الجيس.
1: لأنه المشهد مشهد المواطن وبالمواطن وللمواطن. الصوت ديما موجود على 73 24 3000 ولا 29 100. تنجموا تسجلوا، تنجموا تنقضوا، تنجموا تقترحوا، تنجموا تقولوا اللي تحبوا عليه، تنجموا تبعثوا فيديوهات على الواتساب. النومرو 48 155 ألف لمواطنين بالخارج، 00216 48 155 ألف رقم الواتساب اللي تنجموا تتواصلوا فيه معنا. وأهلا وسهلا مرحبا، شكرا على اختياركم المشهد.
0: المشهد المشهد في قلب الجهات،
1: في قلب الجهات. اليوم نمشيو إلى جزيرة الأحلام، إلى جربة، وقت اللي نلقاو رواحنا قدام وضعية يبدو أن عايشتها العديد من الجهات، ولكن جينا الموضوع من داخل جربة باش نحكيو على الدراجات النارية الغير مؤمنة، ولكن القانون يمنحها من أنها تحوس. معناتها تخرج بموتورك يشدك البوليسية يوقفوك، ما واش يوقفوك انت ولا يفكولك الموتور ولا يفكولك الاوراق. ومن بعد المشكل كي تمشي لشركه التامين يقول لك لا احنا ما نامنوش الموتورات. اشكال تعاني منه العديد من الجهات، ولكن باش نحكيو به من منطلق داخل جزيره الاحلام جربه. ما قبل يبدو انه كما قلت عرقوبنا اخضر الحمد لله بعد مده طويله، امطار غزيره وكميه باهيه من الامطار، وانا قاعدين نشوفه في حومه السوق بالفيديو من صفحة الكونيالي إسماعيل. معانا بالتليفون الناشط المدني إسماعيل. أهلا وسهلا مرحبا.
10: أهلا وسهلا. أهلا وسهلا،
1: شو عيالك إسماعيل؟ لبس
10: بخير؟ بخير، أهرقنا.
1: هاي مطيرة باهية على ما يبدو، كميات كبيرة. أسمعني أنا اللي نشوف فيهم فيديوهات في حومة السوق وبالتحديد هذه مقهى بن دعميش، أما هي عام على جربة ولا وين ثبت؟
10: لا احنا شوف، احنا اذا الامطار يثبت اليوم تجي عام على جربه معناها يولي فيضان ولا طوفان جربه الكل معناها ولا نغرقنا. لا احنا الامطار في العاده في جربه ديما تصب في منطقه معينه، معناها حتى حومه السوق ما تصبش فيها الكل، معناها تصب في بضعه عمادات بجنب بعضها ومتجاوره، وكل مره تتنقل للضر وربي يرحمنا الكل. اما كان صب في جربه لان ولوا عاد غرقنا بالحق وقتها جربه الكل.
1: قديش الكميات معناتها قدت؟ خلينا نقولوا مش الكميه ولكن الوقت، معناتها ثبت في مده طويله ولا اكلي برشا امطار في مده قصيره؟
10: صحيح، هي الامطار تقريبا بدات تصب بين 8 غير ربع 8 غير درجه اي وصبت طول بالقوي ما عطاتش انذار.
1: احنا نقولوا عارض بتاع امطار
10: ما طول ثبت طول بالكوي، واحنا نقولوا كان الميزاب معناها بدا يخرج في الماء وبقى تقريبا 20 مينوت هكاك رانا باش نغرقوا، معناها وسط مدينه حومه السوق والمدينه العتيقه راه باش تغرق. وهذا معناها وضعيه قديمه جديده قاعده نفس الوضعيه الى حين تحل هنا السلطه المركزيه بينصير، خاطر هذا يتجاوز السلطه المحليه وممكن حتى الجهويه. حتى لين تحل هنا السلطه المركزيه وتعملنا هالمشروع هذا نتاع حمايه مدينه حومه السوق
1: والمدينة العتيقة. الكميات والتراكمات كانت كبيرة، أنا قاعدين نتفرجوا احنا ديجا فتصار في وسط حومة السوق. اللي فهمتوا توريت بومليل مليتا
10: حومة السوق
1: كل ثبت فيها المطر،
10: هذا كل باش نلقوا فيهم نقاط زرقاء وألا غالب، معناها للأسف السلطة سواء سابقا وإلا محليا، هذا على الأقل السلطة المحلية لأنها تولي تحمل المسؤولية اللي فما بعض المقترحات، لكن للأسف ما فما حتى تفاعل من السلطة. حتى مجرد اجتماع باش يتم فيه درس مقترحنا وإنجاز مشروع نموذجي نقولوا احنا ما يصيرش للأسف. هذه معاناة سواء في سنوات ما قبل 25 جويلية ولا ما بعدها، ما زلنا متواصلين الحقيقة في نفس المشكلة اللي ما تغير المسؤولين.
1: ما قلنا شكون يسمع الماجل والفزقية تعباه ولا
11: الماجل ينفذ بها يتعبر.
1: أي اللي عنده ماجل يفرح واللي عنده فزقية يفرح، خطر حتى كان لا قدر الله جاتك الإشكالية متاع المياه المعدنية كما اللي عشناها في الصيف، احنا في جربة ما عشناهاش، خطر عبي بالطاسة ولا فما ناس عاملين موتور حل السبالة يجيك مال مطر وتشرب ولا بس. أي نحكيه على الإشكال اللي من المفروض منسقنا من أجله، دراجات نارية في بين مخالفة الأمن ورفض التأمين، شنو هو الإشكال؟ خلنا نفهموا الساعة.
11: هو باش نحكوا على شنو الاشكال، نحكوه من منظور شركات التامين ولا منظور المؤمن لهم اللي هم اصحاب درجات ناريه. فما زوز كل واحد يخسر، شركه التامين تقول لك انا المخاطر اكثر من السوم. بالنسبه للمؤمن لهم اصحاب الدرجات الناريه يقول لك انا كي نحب نمشي نعمل تامين ما يعملوليش. لهنا احنا الحقيقه مشينا نثبتوا الساعه نعرفوها خاطر الاجراءات
1: فما اشكال واضح، معناتها الناس اللي عندها درجات نارية عندها موبيلاتات لقاو روحهم قدام وضعية كل ما يمشي لاسيرونس تقول له لا رانا ما نأمنوش الموتورات. هل القانون يخول هالشركات باش ما يأمنوش؟ معناتها من حقهم يأمنوا ولا ما يأمنوش ولا بالضرورة
11: ما يأمنوهم؟ ما هوش على كيفه، ما دام عامل هو تأمين المسؤولية المدنية في اوبليغاتوار لازم يأمن، ما هوش على كيفه. لكن باعتبار انه
1: ما زاد مش على كيفك، زاد تقول له خويا امن لي بسيف، يقول لك خويا انا ما نحبش نامن.
11: مش على كيفك عباره معناها نحكيو لهنا على الامتناع عند البيع في تحت على دبوزه ما برودوي مقطوع كذا، يجي يقول لك لا ما مش على كيفك، انت مجعول باش تخدم الخدمه هذه.
1: عدد كبير اليوم باش ما نعطيش برسنتاج، عدد كبير من الموتورات اللي سركلوا في البلاد ما همش مامنين، وتجي تحكي مع المولاي يقول لك والله لا حبوا يعملوا لي اسيرونس.
11: هذا هو، ما هو لهنا لازم المواطن زاده يوسع باله شويه يقوم بالاجراءات اللازمه الى حين انه ياخذ التامين نتاعه.
1: الاجراءات اللازمه يمشي يشكي بالشركه اللي مشى لها وما حبش تامن له مثلا ولا
11: شيء. هو هو هو اول حاجه ساعة كان يحب يمشي، انا يحب يمشي بالمنظومه اللي عاملتها الهيئه العامه المكتب المركز ربي جامعه وسائل شركات التامين لوكي. يحب يمشي بالمنظومه هذه يدخل يعمر الاستماره باش يبعثوه هم الى شركه التامين وبعد ذلك يعملوا له. فاذا يحب يختار هو شركه التامين، فما استماره فيها اربع اوراق موجودين في الموقع نتاع الجامعه التونسيه لشركات التامين، يهبط الاستماره هذه يعمرها ويبعث جواب بوسطه، جواب مصوغ على جواب مضمون موصول اعلام بالبلوغ لاي شركه تامين يحب عليها هو، معها الاوراق نتاعه هو اوراق الموتور ويبعثها. عندك 10 ايام فيك باش تجاوبني، ما جاوبتنيش في 10 ايام يعتبر رفض ضمني. كيفاش باش نثبتوا احنا رفض ضمني؟ اذا بعثت بالبوسطة جواب مسوق باش نثبتوا بهذاك الجواب الاحمر، واذا انت خديت التوجيه نتاع الاستئذار وما جاوبوكش في ظرف 10 ايام يقعدوا يهزوا فيك ويجيبوا، هذا يعتبر رفض ضمني. في حالة الرفض الضمني انت تتوجه بشكاية الى المكتب المركزي للتعريفة. احنا باش نسهلوا للمواطنين وقت خدمنا استمارة باش يعمرها للمواطن ويستعملها باش يشكي للمكتب المركزي للتعريفة. الإشكالية توا انه كي تدخل لموقع الهيئة العامة للتأمين الباج اللي مكتوبة نتعرف بالمكتب المركزي للتعريفة تاخذ تلقى حالة التدخل، يقول تدخل المكتب منذ بداية نشاطه في 3 مناسبات لفض ملفات تتعلق بحالات رفض التأمين. تخيل انت معناها المكتب هذا راه تم احداثه في سنة 2005. لهنا الهيئة العامة للتأمين لازم تجاوب، ينظر المكتب هذا اللي حد يومنا هذا 3 حالات برك، والا الهيئة العامة للتأمين ماهيش قاعدة تنقح في الموقع نتاعها.
1: واضح
11: مش احنا نعرف، ونقضي حقنا ايضا المكتب المركزي للتعريفة حظ كانت 3 حالات.
1: يلزم ميزاجور يصير باش نفهموا شنو اللي قاعد يصير.
11: ما هو حالتين، يا ميزاجور يا يطلع المكتب المركزي للتعريفة هذايا محفظ كان 3 حالات، ووقتها نطرحوا السؤال علاه 3 حالات. انا نقول لك الإجابة على خطر الشعب ما يعرفوش.
1: دونك
11: على خطر الشعب ما يعرفش يشكيلو. هذايا في جانب باه توا اذا امتنع ينجم يقول لك ما امتنعش ولكن اعطاني سوم غالي برشا، وفما ناس تقول الشيء هذا طلبوا عليها 300 طلبوا عليها 400 كذا. احنا الحقيقه شكينا في البري انه ماهوش عادي السعر هذا، ماهوش عادي. بعثنا للهيئه العامه للتامين وجاوبتنا الهيئه العامه للتامين، جاوبتنا على السؤال هذا ونشرناها احنا الوثيقه هذه ودارت في تونس الكل، اللي هي تقول لك راهو حسب المنشور نتاع منشور عدد 1/2017 لوزارة المالية تقول لك راهي الموتورات اللي ما تفوتش 125 سنتيمتر معناها نقول احنا الفرزة والسكوتير والموتوبيكا والجو هذوما الكل راهي 62 دينار فقط. هذايا نقولوا احنا من غير اداءات كيف نزيدوها الاداءات بعملية حسابية لقينا 74 دينار 480 على ما اذكر هما تقريبا فما واحد فين تسعة خمسة فما خمسة يقول 75 دينار بمجموع الأداءات والمساهمات. أنت توا كي تمشي لشركة تأمين تقريبا شبه مستحيل تقول لك السوم هذايا. علاش؟ على خاطر يزيدوا تأمينات اختيارية. احنا وقتها رسلنا الهيئة العامة للتأمين بمراسلة ثانية قلنا لها اتراعتينا هل التأمين السائق وتأمين ما يسمى بالدفاع والرجوع أسكو هذوما تأمينات اختيارية أو إجبارية. بعدها سألناها سؤال آخر في نفس المراسلة قلنا لها يندرى ممكن أنك توظف على عقود على شهادة التأمين عقود التأمين تنجم الشركة التأمين توظف عليها معالين باسم كود كونترا كود بوليس كل واحد فيش يسمي فيه. الهيئة ما حبتش تجاوبنا وقلت لنا خلوا المكتب الوطني هو اللي يبعث لنا.
1: واضح فما إشكاليات غير واضحة حتى في مستوى التعريفة. هذا قبل ما نخلطوا احنا ساعة يأمنوك ولا ما يأمنوكش، حتى كان قبله باش يأمنوك أولا التعريفة المحطوطة غير معمول بها، لأنه يعني تقريبا يزيدوا في تأمينات هي من المفروض اختيارية ولكن يقولك لا أن الكونترات ويزمك تصححهم والأمور معناتها في الأسعار مش واضحة، وحتى في التفاعل مع الناس المشرفة على شركة التأمين ما فماش وضوح.
11: لا شوف الناس المشرفة هم زوز هو الهيئة العامة للتأمين اللي تتبع وزارة المالية وهذا هيكل حكومي تبع الدولة يدافع عن الناس الكل.
1: طيب
11: وهو اللي عاقب شركة التأمين.
1: وأنا كنت اتصلت بهم مش يدخلوا في البرنامج وجهوني في اتجاه الجامعة التونسية لشركة التأمين.
11: ممتاز معناها حطوك راس راس عبارة كل المواطن يفهم حطوك راس راس عبارة مع الإتيكا لكتابش الدفع على منظورها. وهون الغريب انه المكتب المركزي للتعريفة كان جيت تشوفه في العنوان متاعه اللي هو موجود في موقع وزارة المالية تلقاه نفس العنوان متاع الجامعة التونسية لشركة التأمين.
1: طيب
11: معناها انا باش نمشي نشكي بشركة التأمين اللي تمثلها الجامعة التونسية لشركة التأمين في نفس المبنى موجود هالمكتب المركزي للتعريفة اللي انا باش نشكي له.
1: واضح
11: ما هوش لوجيك. ما المول مكتب المركز للتعريف يكون مقره في الهيئة العامة للتأمين هيئة تتابع الدورة.
1: خلينا نكونوا عمليين لو كنت تسمح اسماعيل كونيلي، انا غدوة ان شاء الله في اطار التدخل والتوضيح مدير عام بالنيابة للجامعة التونسية لشركة التأمين سيد عماد حمدي باش يكون معنا كما وعد وان شاء الله يكون معنا. شو ما الاسئلة او السؤال المحوري اللي يلزم يتطرح له غدوة؟
11: شوف انا اسئلتي كان حد نسال الهيئه العامه للتامين وليست الجامعه التونسيه لشركه التامين اي حاجه مش نقولها انا بالنسبه لي من موقفي ما صدقهاش لا اصدقها. انا عندي الهيئه العامه للتامين هي اللي تخرج تتكلم هي اللي لازمها تخرج بيان مش انا نقعد. انا راني مكتب محلي انا في الاصل ودافي هو على المواطن في حومه السوق. يا اخي انا وصلت اللي يترسلي يكلموا فيا من بنزرت يعني طلعت فوق خلاص مش لازم اقول لك علي النقطه.
1: واضح
11: تعطيت لي انا نتحمل في مسؤوليه تونس الكل باش نوجههم ونفسر لهم علاش الهيئه العامه للتامين ما تخرجش بلاغ وهي اللي تقول انه راهي التعريفه راهو بده سومها وراهو اي مليم يطلقوا عليك باي عنوان اخر راهو ممنوع وهاهو الرقم نتاعنا رقم تطلقه وتبلغ على الشركة وأحنا نعاقبوها. وعلاش ما تخرجش تقول راني أنا هاني عدد الشركات التأمين اللي عاقبتهم وكان باش يكرر الشيء هذايا هاش باش نعمل لهم وقديش من عملية أنا معناتها زيارة تفقد قمت بها وقديش من كونترا أنا ثبت فيه أنا طوى نحط روحي في الهيئة العامة للتأمين وقلت لهم بروا امشوا لأي شركة تأمين وقولها طوى تخرجي لي آخر 10 عقود تأمين عملتيهم فيهم مسؤولية مدنية فقط لا غير.
1: واضح
11: اذا ما خرجت لكش معناها هم يمارسوا في البيع المشروط بشكل واضح وصريح ومن غادي انت خرج. انا ما نستناش الجامعه التونسيه لشركات التامين اللي كما قلنا هي باش تدافع عن منظورها. انا نستنى الهيئه العامه للتامين ما حبش يتدخل الوزاره تتدخل اذا هم الزوز ما حبوش
1: واضح
11: وزاره الماليه اذا هم الزوز ما حبوش يتدخلوا خلينا نزيد نعلمك انه راهو المكتب المركزي للتعريفه هذايا راهو شكون فيه اذا تنجم تتوصل لنا هذه معلومة مهمة جدا خطر. رئيسه هو ممثل عن محكمة المحاسبات. وفي عضو ممثل على وزارة المالية وممثل على وزارة النقل وممثل على منظمة الدفاع عن المستهلك. معناها احنا المكتب هذا يراه فيه أربعة يرمى الموي يدافعوا على المواطنين. معناه واحد ممثل على الجامعة المهنية لمؤسسة التأمين وواحد ممثل على مؤسسة التأمين خفية الاسم. معناها انت في زهير كانت نجم يجيب ممثل على محكمة المحاسبات اللي هو الرئيس بتاع المكتب المركزي للتعريفة المكتب المركزي للتعريفة وإلا من الإمام الممثل على وزارة المالية ولا ممثل على وزارة النقل.
1: خليه في كل الحالات انت بعد المداخلة متاعك اللي قلت فيها كلمات مهمة جدا حق الرد مكفول لكل هذه الأطراف. واحد اثنين احنا بيدنا نحاول ننسق معهم. اسماعيل الكونيالي الناشط المدني بجزيرة جربة، نشكرك على كل هذه التفاصيل والتوضيحات.
0: المشهد، المشهد حقك علينا.
1: نمشيو في حقك علينا إلى مشروع إنشاء مصنع تربية الذباب الأسود و معارضة أهالي منزل بوزلفة اللي يعارضوا إنشاء المصنع وقيام هذا المشروع بجانب مستشفى المدينة. ياسين بوزلفة معايا الناشط المدني بالمدينة، وهذه تقريبا أفيش كاملة خدمت على ذمة أنه أهالي منزل بوزلفة يعارضون مشروع إنشاء المصنع تربية الذباب الأسود. ياسين أهلا وسهلا، مرحبا.
12: أهلا وسهلا أستاذ وجميع المستمعين الكرام. كما قلت أستاذ، موضوع حارق وموضوع مهم جدا وموضوع خطير. بعد الوقفات الاحتجاجية اللي عملناها في مكان موقع المصنع كأهالي من بوزلفة وسكانها اللي مواصلين في الاحتجاجات متاعنا، اللي نواجه الاعتراض في هذا المصنع اللي هو بالمناسبة في رنسي استثمار خاص، لكن الإشكال في نوعية النشاط من في فرنسا ممنوع قانونيا عندهم، فجاء انتصب عنا لتربية هذا النوع من الذباب لي انه يكملوا الدوره الحياتيه نتاعو وينتج.
1: بالله خليك فهم الناس، توا انت تقول مصنع تربية الذباب الأسود، شو معناها؟ شو النشاط؟ شو باش يعمل المصنع هذا؟ شو يعمل بالضبط؟ شو يخدم؟
12: بالضبط هذا هو، معناتها هما مش يجيبوا يرقات، يربيوا نوع من الذباب الاسود هذا لي يكمل دوره حياتيه نتاعو ويموت، وبعد يعملوا عمليه يشيحوه ونعملوا كيفاش يعملوه بالمكننه وكل شيء، يعملوا بروتينات. البروتينات هذه موجهه بتبيعها للاستخدام مختلفه كما الصيد البحري او تسمين العجول، او مش استخدام بشري.
1: معناتها هو كل بروتين اللي بعد يعملوه غذاء للسمك ويعملوه غذاء للحيوانات عموما،
12: مش غذاء، نوع من البروتين اللي هو يسمن واللي هو ربما نوع.
1: اليرقات هذه منين يجيبوها؟ من الدنيا ولا عندهم من بلاصه معينه يجيبوا فيها؟ فهمني.
12: اليرقات هذه بتبيع عندهم المدى الاولي، يجيبها من عش يمكن يربيه، وهو سريع التكاثر. العمليه كل تم في المصنع فهم، وهما معملين مبدئيا انهم يستخدموا لتغذيه هذا الذباب، ويزمهم كم هائل راهو ما يقارب 200 طن من الفضلات البشريه والفضلات المختلفه اللي اي يوميا كاستهلاك يومي كادراج يومي لهذا النوع.
1: كل تجي يلموا الفضلات يربيوا بها الذباب هذا لين يكبر ويصير مريقل، يشيحوه يطحنوه يولي بروتين. معناتها هذه الخدمه اللي بتصير في المعمل هذا حسب التقدير نتاعك.
12: اكزاكتومون. فما سابقه
1: دونك التخوف نتاع اهالي منزل بوزلفه من شنو بالضبط؟ من الريحه، من الجراثيم، من الذباب بيدو لا يخرج ويولي يحوم حول المدينة على المستشفى اللي جوست أكوتي من المصنع في السرلي؟
12: اكزاكتومون، من برشا حاجات. تعرفش نبدا لك اول حاجه تاع المصنع، والامر غريب انه اكراء المحلي اللي هو جاهز كالمصنع بجانب مستشفى المحلي لمنزل بوزلفه وبجانب اعداديه ومعهد بحكم اللي هما في المحيط، وبجانب ايضا في طريق روضات ومحاضن اطفال، وايضا وسط، وهذا الاشكال وين؟ ماشي منطقه صناعيه، وسط احياء سكنيه. الاحياء السكنيه هذه احياء سكنيه عاديه واحياء وسكان في بساتينهم وسوانيهم. كما مزبو زلفة هي مدينة فيها البساتين وفيها الديار العاديين. الإشكال وين لنا؟ الإشكال أنه إحنا ما جبناش الشيء ده من فراغ. السيد ذا المستشفى كان عنده سابقة في قرنبالة، لكن النواة الانتاجية متاعه كانت أصغر وكانت خارج مواقع العمران. والإشكال أنه رغم هذا البعد عن مواقع العمران أنه الرائحة النفاثة الكريهة تنبعث لمدة 24 ساعة مش تنفيذ يومي لمدة ساعتين كبقية المصانع، مما انجر عنه هجرة بعض أحياء السكان، أحياء القريبة منه من منازلهم. المصنع ذا حسب الدكاترة اللي جاءوا، تحية للأستاذ جميل الحجري وبعض الدكاترة في الجامعة التونسية اللي جاءوا عينوا وقالوا ويعرفها مثلا، أنه عنده إفرازات، لا فقط روائح، إفرازات هوائية سامة غازية سامة تؤثر على التنفس وبطول المدة ربما تتسبب في أمراض سرطانية وأمراض خطيرة. وهذا وكي نحكيه روى
1: هذا مثبت، مش تخوفات
12: طبعا، مش فقط معناتها تهيؤات، هذه دراسات، هذه حقائق، هذه معناتها
1: طيب احنا تو امام خطر. باش نلخص حتى من خلال الافيش، روائح عافنه تزعج وتضر بجوده الحياه، تلوث الارض يهدد تربيه تربة البلاد ومستقبلها، ضرر على البرتقال يهدد جودة منتوجنا الذي نعيش منه، خطر على الصحة خصوصا على الصغار وكبار السن. وتقول أيضا صوت مزعج بسبب الحشرات والماكينات اللي نجموا يستعملوها وإمكانية انتشار هذا الذباب ومخاطر الأمراض اللي نجم ينقلها هو بيده في حد ذاته.
12: طبعا احنا
1: مرخص المصنع ولا مازال ما ترخصش؟ واخو ترخيص السيد سعيد،
12: هو على ما تواصلنا مع الإدارات، الوزارة والرئيس حكومة والمعتمد، هو واخو ترخيص عنده ما يقارب ربما عامين أو يزيد، لكن في إطار الكتمان والتعتيم. المعلومة
1: شكون اللي رخص له سمحني؟ شكون اللي عطيه ترخيص؟
12: الإدارات التونسية،
1: حد ما تحكي
12: الإدارات التونسية من وزارة البيئة ومعتمدية وغير ذلك. لكن احنا نطالبوا على أساس شنو العنوان والعنوان النشاط اللي دخلت به. قيل من الأول انه رسكلت النفايات وتثمين النفايات اللي هو حاجة نشجعها، لكن هذا مش موقع الحال. اذا كان فما تلاعب في الملفات يجب تكشف ويجب تحاسب كل مسؤول صحح على هكذا.
1: خلاصة القول باش نسكر معاك، اللي غالب الوقت يجري. دونك انت تقول سياسيين وانت ناشط مدني غادي انه الاهالي يرفضون ويعارضون ومش باش يخليوا مشروع انشاء المصنع هذا يصير.
12: جملة وتفصيل، مهما كانت التراخيص ومهما كانت الموافقات الإدارية.
1: واضح صوتكم إن شاء الله وصلوا. حق الرد مكفول لكل الجهات اللي ترى أنها من حقها ترد، وهذا جزء من الرواية وتبقى الرواية إلى السلطة. أهلا وسهلا مرحبا، نتقابلوا بعد أخبار الساعتين إن شاء الله نحكيه في الرقمنة الإعلامية. سهلت ولا عقدت التعامل مع الإدارة التونسية؟ تجاربكم الخاصة كانكم مواطنين ولا موظفين في الإدارة، مرحبا بكم. نجيو بعد أخبار الرياضة إن شاء الله ونحكيو على كل التفاصيل. أهلا وسهلا مرحبا.
0: في الشبكة جديدة 2026 على جوهرة FM TV، الرياضة عندها طعم آخر، أخبار أكثر، تحليل أكثر، ونقاشات أقوى. جوهرة سبور، كل ما يهمك في عالم الرياضة في برنامج واحد. جول، الحماس، الأهداف، والحديث على أهم المباريات. راديو سبور، معاكم في قلب الحدث، أخبار، كواليس، ومتابعة متواصلة. إنفو سبور، المعلومة صحيحة في الوقت الصحيح. وبلانت سبور، وجوه رياضية، آراء مختلفة ونقاشات سخونة على أهم الأحداث. خمسة برامج وبرشة مواعيد، وكل مرة جديد في الرياضة. الرياضة على جوهرة FM TV، دنيا أخرى، دنيا أخرى.
13: جوهرة سبور، avec l'équipe sport sur Jouer FM.
14: هاو كيفاش نعدي نهاري في الغونتخي؟ نقرأ، نتكلم في التليفون
15: مع أريدو في الغونتخي، قول ألو واربح كادو، خذ نفخ نكلمك وادخل ديريكت في القرعة باش تربح أبونمون 12 شهر وزيد معهم بي سي بلاش عرسالة حتى 30 سبتمبر.
16: أريدو، طور عالمك. أهلا وسهلا ومرحبا بكم في جوهرة سبور. البداية بأخبار المنتخب الوطني التونسي اللي واصل استعداداته لمواجهة المنتخب الأوغندي غدوة انطلاقا من الساعة 8 متاع الليل. مباراة الإطار متاعها تصفيات كأس أمم إفريقيا اليوم ثم ندوة صحفية للناخب الوطني معين الشعباني انطلاقا من الساعة 6:15 وآخر حصة تدريبية للمنتخب التونسي انطلاقا من الساعة 7 مساء بالملعب الفرعي برادس. التشكيلة المحتملة في حراسة المرمى أيمن دحمان من ثنائي في الدفاع ادم عروس منصر الطالبي على اليسار علي معلول على اليمين يان فاليري ثلاثي في وسط الميدان عيسى العيدوني الفرجيني سيسي صنع العاب الياس اسماعيل الغربي حازم المستوري كقلب هجوم على اليسار الياس العاشوري وعلى اليمين باش يكون خليل العياري. نحكيو على المنتخب الوطني التونسي لأقل من 23 سنة لواصل تحضيراته واستعداداته لمواجهة المنتخب البنيني يوم 29 من الشهر الجاري الإطار تصفيات كأس أمم أفريقيا للمنتخبات أقل من 23 سنة. نحكيو على قائمة المنتخب الوطني التونسي لأقل من 20 سنة اللي باش يبدأ غدوة في مواجهات بطولة شمال أفريقيا المؤهلة لبطولة أفريقيا تحت 20 سنة. القائمة فيها ثلاثة حراس مرمى إياد العابد سليم بوعسكر ويوسف الوسليتي بقية اللاعبين وسيم القريشي علي جابر شمس الدين الجريد ريان بوقديدة لؤي الغذبان نعيم التلمودي عبد السلام معقيد ريان الزوابي توأم ستلورز محمد عزيز شعبان ضرر بريك ريان جارا ألكسندر بوزميتا بالإضافة لشهاب العبدلي قصي معشا سالم منير العجيلي المهاجم ياسين الشعباني فادي الطياشي داليان السعيدي وأيوب مكيد. نذكر المنتخب اللي أقل من 21 سنة كلعب مواجهة أمام المنتخب أمام الاتحاد المونستيري وفات على هدف مقابل صفر بونتو ياسين الشعباني. في أخبارنا طبعا المحلية وأخبار البطولة التونسية بابلو فرانكو هو المدرب الجديد لفريق الترجي خلفا للاورينسيو ريجي كامف. بابلو فرانكو قادما من المغرب الفاسي الموسم الفارت 30 مقابلة على رأس المقاليد الفنية لفريق الماس 16 انتصار 11 تعادل وثلاثة هزائم. سبق له أنه اشتغل كمحلل أداء 2018 في نادي ريال مدريد باش طبعا يوصل لتونس في الأيام القادمة ويلتحق بتربص اندرام بالنسبة لفريق الترجي ليواجه يوم 26 سبتمبر السبت القادم أولمبيك الزاوية الليبي في أولى ودية الترجي في طرابلس اندرام. بعدين حكينا على المقابلات الودية نحكيه على النجم الرياضي الساحلي اللي يلعب أمام خطاف القلعة الكبرى يوم السبت القادم انطلاقا من الساعة 10:30 في مركب لتوال مواجهة ودية باش تشهد طبعا حضور بعض العناصر الشابة والمواجهة الأولى لكينغسلي إيديو النيجيري بقميص النجم الرياضي الساحلي. النادي الافريقي بعد عروضه القويه في البطوله التونسيه يواصل استعداداته لبقيه الاستحقاقات سواء في البطوله او في مسابقه دوري ابطال افريقيا والمباراه الثأرية القادمه قدام مازيمبي الكونغولي يلعب مواجهه وديه يوم السبت قدام غرومبيليا الرياضيه. نحكيه طبعا على المنتخب التونسي للكرة الطائرة اللي يلعب اليوم الدور النصف النهائي من البطولة الإفريقية أمام المنتخب المغربي مواجهة منتظرة لرفقاء خالد بن سليمان. المنتخب التونسي ينشد اللقب رقم 12 ويحب يرجع للتتويجات آخر لقب كان 2021. اليوم الموعد مع انطلاق بطولة كأس الخليج في نسختها 27 زوز قمم كبار المنتخب العماني يواجه المنتخب العراقي والمنتخب السعودي طبعا يواجه المنتخب الكويتي. هذا كل ما عنا في جورة سبور كان معكم رمي نصر في التقديم في موعد رياضي قادمة دمتم في رعاية الله. ما تنسوش طبعا بلانيت سبور مع جمال وبقية الليكيب.
0: مع زهير الجيسي.
17: اليوم تنجم تعمل برشا خدمات إدارية وانت في دارك، لا صف لا تنقل لا انتظار، وهذا الكل بفضل الرقمنة. هل التكنولوجيا فعلا سهلت حياة التونسي اليوم ولا زادت عقدتها أكثر؟ مواقع ما تخدمش، تطبيقات معقدة، إجراءات إلكترونية وحكايات أخرى. التطور التكنولوجي سهل تعامل التونسي مع الإدارة ولا زاد عقدها؟ رايك نسمعه بشاركنا في المباشر. اطلب على 73-275-800 ولا 36-300-1000 ولا سجل موقفك على الموزع الصوتي 73-243-1000 أو 29-100-100 أو بعث لنا فيديو على رقم الواتساب 48-155-3-0.
0: المشهد مع
18: مع زهير الجيس.

0: المشهد، المشهد على ذمتكم.
1: في المشهد على ذمتكم، النقاش على ذمتكم انتم، والكلمة على ذمة المواطنين. تنجموا تتكلموا في المباشر 73 275 800، وإلى 36 300 ألف، كما تنجموا تبعثوا زادة على واتساب، تنجموا تكتبوا ميساج، تنجموا تبعثوا فوكال، تنجموا تصوروا فيديو أيضا على الواتساب 48 155 ألف، 48 155 000. مواطنينا بالخارج بطبيعة 00216، نفس الرقم 48 155 ألف. في موضوعنا اليوم باش نحكيو على الإدارة اللي من المفروض أنها تكون بالرقمنة ولات في هذا الجهاز في التليفون. الإدارة من المفروض أنها تكون ولات في التليفون، مش لازم تمشي، مش لازم تستنى، مش لازم تسد الصف، مش لازم تعمل عركة، مش لازم أرجع غدوة وتوقف بالساعات قدام الشباك، ولكن المفروض أن تكون الرقمنة تربحك الوقت وأيضا تربحك الجهد وتسهل حياة المواطن. أما السؤال اليوم، هل الرقمنة فعلا في تونس سهل التعامل التونسي مع الإدارة، وإلا بدلت الطوابير قدام الشبابيك بطوابير إلكترونية وتعقيدات إلكترونية جديدة؟ هاو منصة ما تخدمش، هاو الريزو طاح، هاو موقع ما يخدمش، إجراء رقمي وبعد لازمك تمشي للإدارة باش تكمل نفس الإجراء. ساعة ساعة يقول لك تنجم تخرج مضمون، أما بعد لازمك تمشي تطبعه في دراوي، وإلا ما تهتم بعض التفاصيل اللي نجم ناخذها من عندكم كمواطنين وكموظفين من خلال تجاربكم، باش نشوفوا المواطنين اليوم بين اللي يشوف فيها حل للمستقبل واللي مازال يعاني، باش يفهمنا خاصة وبش يفهم استعمالها، لأنه فما ناس كبار زاد اليوم يقولك وليدي أنا ما فهمش فيه هذا، أنا نحب نمشي ديريكت البوسطة باش نريق الكذا، نحب نمشي لستيك.

0: حنمشي لاستونيا اليوم. الرقمنة سهلت والعقدة تعامل التونسي مع الإدارة التونسية. أول تليفون يجينا من سيدي بوزيد، معنا سي إبراهيم، إبراهيم الرمضاني من سيدي خليف بالتحديد. سي إبراهيم أهلا وسهلا، مرحبا
1: أو بيك سي زهير،
0: شحوالك يا أخوي لاباس؟
1: الحمد لله عايشك يا سي زهير، والله لي شرف أني نكلمك ونشارك في الموضوع نتاعك. أنا من المتابعين نتابع فيك من قبل،
0: فهمت
1: في برامجك وكل شيء. بقينا موضوع هذايا راهو موضوع متداول عند الناس كلها، موضوع الرقمنة وكل شيء. احنا حبينا وأنه الرقمنة تتقدم والمواطنين تقدم وخدمات تتقدم وكل شيء، إلا أنه ولا العكس. تمشي الإدارة تلقى صف شنو الرزوقات، خويا صار يرجع ريزو وقتاش اربع ساعه يقولك ما نعرفش. معناها لهنا هو لو كان ان انت كنت نجم زي تطرح سؤال اخر على الرقم انا تساعد ولا وهل هناك ضمير مهني ولا
0: بمعنى
1: انه توكينا احنا نفتقدوا للضمير المهني. خاطر ساعات في اداره، ما نقولكش انا اداره نسمي الاداره ولا حاجه، يعمل كيف ماك ينحي الكابل نتاع الريزو يوري الكرون خويا هاو الريزو قاص عليا، والمنهك مسكت لي الروتور نتاع الريزو ولا حاجه ويقول لك هكا. احنا قبل كنا بالورقه والستيلو فرحنا قلنا ولينا في رقمنا ولات خدمه متقدمه ومش ما عادش الصف وكل شيء.
0: الا انه تجربه شخصيه عشتها والا كلام تسمع منه؟
1: لا لا لا لا عشتها. ندخل ادارات مضمون حاجه يقول لك اخويا ولا مش تخلص الورقه تو ما فماش ريزو
0: عديش. الريزو طاح ورجع بعد شوية،
1: الريزو طاح ورجع بعد شوية. يعطيك الصحة،
0: الرقمنة في عوض سهلة عقدت للأسف الشديد.
1: مش عطيك مثال بسيط صار لي برسك آخر مرة في الخدمة.
0: مش الرقمنة راه اللي تحكي عليه أنت، يبدو أنه ضمير ماني معتها
1: هدول. أنا قلت لك هو أنه باش نحكوا على الرقمنة راهو خاطر نحكوا قبل إسك ثم ضمير ماني ولا ما ثماش. خاطر انت كي تجي تقول لي رقمنا راهو معناها عصر سرعه ولينا صحيح ولا عصر سرعه. تمشي تلقى صف فيه 23 وتلقى اربع قشيات وعباد تستنى قال شنو هو الريزو قاص، شنو هو الرقمنا هذه عاد ما نرجع الورقه والستيل يولي هنا يكتبوا وصف يمشي وما نقعدوش نعطلوا المصالح. فهمتني يا زهير؟ معناها لهنا شنو ثم مربوطه الرقمنا بالضمير. اسكو معناها فعلا ثم ريزو خاص والا انت حالتك النفسيه في اللحظه ذيك كي شفت الصف ذاك ما عادش نجم باش تقدم الخدمه.
0: واضح. دونك بالنسبه ليك ترى انه الرقمنه للاسف ما تنجم
1: تنجح كي يبدا ثم ضمير،
0: يكون الضمير في نهايه الامر
1: ثم اذا كان ثم راه في اي ميدان. اذا كان ثم ضمير مهني ما عادش تخاف. ما عادش تخاف علاش؟ خاطر توا احنا المجتمع التونسي فقد المصداقيه. علاش؟ خاطر قاعد يشوف كأنه الضمير ما فماش. ساعات حتى يبدا ريزو قاص يقول لك لا ذاك عامل بالعالم نحي كابل الريزو. خاطر ليش؟ شافوه مره واثنين كيفاش كابل الريزو. تمشي الاداره اللي بجنبك تقول لك باهي اني هاو ريزو يمشي، تدخل مثلا السولاد يقول لك هاو ريزو يمشي، تدخل بجنبها السيك يقول لك ريزو قاص عندي. شنو معناه؟ معناها يلزم اذا فيه يبدو زوز موجودين الاساس انه ضمير. اذا كان ثم ضمير راهو الدوله تمشي وكل شيء.
0: طيب شكرا لك.
1: اما
0: شكرا لك بارك الله فيك. بارك الله فيك ابراهيم. نمشي ولقصر هلال رفيقه. رفيقه
2: عسلامة
0: شهرك يا رفيقة لاباس؟
2: عيشك علينا سلامتك.
0: يعيشك
2: يعني متابعة لك. وفية وأول مرة نشارك في البرنامج
0: ويشرفني وإن شاء الله مش آخر مرة.
2: عيشك
0: إن شاء الله ديما موجودة
2: كذلك.
0: معنا
2: عيشك وأني كذلك. بالنسبة للموضوع الرقمنة في تونس، أنا بالنسبة لي ما عندناش رقمنة، عندنا ورقنة. الورقة ما تنحاتش، يهبطوا لك سيت يقول لك سجل، مثلا سجل ولدك في رياض الاطفال والا في المدرسه والا غيره، ومن بعد ما تسجل في بلاتفورم والتعقيدات الكل اللي نعرفوها الناس كل كي من بعد كي تمشي يقول لك هات مضمون، هات شهاده كذا، هات شهاده تلقيح. يعني ما عادش فما رقمنا ولا تورقنا. مادام يقول لك هيك ما فماش، مادام انت بلاتفورم تهبطها اش تعمل اوفر دومبلوا تبعث، ومن بعد كيف توصل غادي كي في مرحله متقدمه بتعدي معناها ما لازم من عندك يقول لك هات شهاده كذا، هات شهاده كذا، ما فماش معناها رقمنه. عند بالنسبه لي يعني ورقنه، بالنسبه لي يعني الرقمنه عقدت ما حلتش المشكل، زادت عقدت وسامحني دخلت لعبات في الشيط. خاصه ثم برشا معناها ما ننكرش هذا الا في تونس ثم برشا معناها مازالوا ما عندهمش الامكانيات باش يفهموا هالرقمنه، هذه حاجه جديده علينا.
0: هو من المفروض راهو لو باساج هي فترة انتقالية تنجم تسير وتكون فما مدة معينة، مش بالضرورة سي ما تأكل أكم تاع أسمع معاش نجم تعملها كان بالتليفون ما يلزمش تسير. خاطر فما ناس ما عندهمش اولا تليفون تاكتيل وثانيا حتى كان عندهم ما يعرفوش يستعملوه.
2: صحيح.
0: سيرتو الناس الكبار واللي ما عندهمش فكره على الشيء هذا.
2: صحيح. صحيح. ثم ناس كثيره.
0: انت تجربتك الشخصيه رفيقه.
2: نعم.
0: مثلا شنو هي الاداره اللي شفتها برقمنا سهلت عليك وشنو هي الاداره اللي شفتها بالرقمنا صعبتها عليك؟ هو انا جبت اكزومبل من غير ما نسميه معناتها نوع لوبيراتور. لكن انا الحقيقه مثلا فاتوره التليفون تاع الانترنت قلت لي سهله نخلصها هنا ديريكت ما عادش عندي اشكاليه تمشي نشد الصف وناقف ونستنى حتى يجي دوري تك يبعثوا لي ميساج ندخل نخلص بالكارت نتاعي على التليفون وعاد نشد الصف لا حد شيء والله سهلت لي على الاخر الحقيقه كان عندي هاجس تجيني فاتوره الانترنت ايش باش يخلصها وك الصف وكذا تو الحمد لله تحلت المشكله
2: ما ننكروش في بعض الميادين اما في ميادين اخرى مازالت معقده برشا بالنسبه لي انا تجربتي الشخصيه مثلا عندي وليدات معناها عندي وليدات صغار فيهم ملف الرياض الاطفال وفيهم ملف المدرسه الكل مادام انت تحلي بلاتفورم وتقولي سجل ولدك في رياض الاطفال وهو البلاتفورم الفلانيه وهو الموقع الفلاني واني نسجل ومن بعد كيف نهزه لك تقول اعطيني مضمون واعطيني صوره واعطيني شهاده تلاقي شنو هي هذه شنو من رقمنا هذه ماشي رقمنا بالنسبه لي يعني
0: دونك كانوا ما عملنا شيء كانك ما غزيت يا بوزي
2: صحيت معنا ما شيء فهمت معنا بالنسبه لي دونك
0: كانوا عملوا رقمنا على قاعده يا مش لازم احنا باش نجري ونجري هكا ولا هكا تقول انت
2: شو زهير فما استراتيجيه كامله بالنسبه لي بلادنا ما زالت مش مهيئه للرقمنه حتى الخطوات اللي معناها قاعدين نمشيو فيهم بشويه بشويه ما هو مش ولا بد
0: ما زلنا ما وصلناش إلى حد أنه سهلنا كل شيء
2: صحيح لحد الأدنى
0: شكرا لك رفيقة سلم عليك برشا برشا
2: عايشك بارك الله فيك
0: مرحبا بك سلم عليك سلم على خسارة هلال الكل
2: يبلغ عايشك
0: وما دام جبنا خسارة هلال هي مناسبة باش ترحم مرة أخرى على حسين الديماسي الله يرحمه بما أنه ولد خسارة هلال به باش ناخذ سي محمد الحديدي من شرار دا القيروان ولكن أونتر تو نحب نذكر البارح والله شفت مواطن يقول هو يعيش في فرنسا ولكن هبط بالذمة خاطر بو مريض للأسف بالسرطان عافانا وعافاكم الله وداوي في سبيطار صالح عزيز يقول بابا يمشي من الأربعة تاع الصباح يشد الصب باش يدخل يعدي وعليه نص النهار مادي ساعة يقول احنا في فرنسا هو تونسي روا ما عايش في فرنسا يقول فما أبليكاسيون اسمها حاجة متاع لاين ولا حاجة كيما هكا الأبليكاسيون هذيك تخليك تعرف انت في الصف قديش نمروك قديش دخلوا قبلك وقديش مازالك معناتها ماكش اوبليجي باش تشد الصف تمشي تسجل يولي نمروك كذا كذا وفي الابليكاسيون هيك تدخل تلقى نمروك مثلا مازالوا زوز قدامك تولي تجري للسبيطار وتدخل ما فماش علاش مريض كيما هكا مرض سرطان ونعرفوا قديش يتعب يقعد يشد الصف وملوح قدام السبيطار ولا في وسط السبيطار يستنى في دوره كان جات الامور مرقمنا نتصور هي سهلت الامور اي الشرار ده القيروان سي محمد اهلا وسهلا سي محمد مرحبا
3: احسن معك
0: باه نمشيو لحسن وبعد نرجعوا للشرار ده احسن متقاعد من سلك التربيه والتعليم سوسه
3: اي نعم
0: اهلا وسهلا سي حسن مرحبا بك
3: اهلا وسهلا يعيشك
0: هاي قولي سي حسن
3: التجربه مع الرقمنا باهيه فما ادارات هو تقريبا الادارات الكل منخرطه في الرقمنا ما فما تفاوت برشا في التعامل وفي البرفورمانس نتاع السيت طيب نذكر ايجابيات مثلا ستيك تيليكوم سونيد تخلص عن بعد منظمين تلقى حسابك تلقى فاتوراتك تلقى كل شيء مريقل منظمين بالكدا البوستا كيس كيس باهية البنوك بصفة عامة زاد الخواص عندهم ديما مواقع وديزابليكاسيون تلقى عليهم كل شيء كل ما يلزم منظمين فما مثال في بعض الإدارات ما تلقاش المعطيات محينة نعطيك مثال مثلا إدارة الملكية العقارية
0: أي؟
3: الموقع متاعهم متكامل الحقيقة وباهي ما صعيب الدخول إليه باش تلقى ساعات باش تدخل للموقع يلزم تفركس بلاغصة هذيك ويني ووافقوا بعد ما تهبط صفحتين ولا ثلاثة باش تلقى وافقوا على اللي صار
0: معناتها الباكلير مش سهل معقد شوية معناتها التعامل مع الموقع
3: تدخل منا برشا عناوين مش عناوين واضحة وصارت لي مشكلة مع الرقمنة في إدارة الملكية العقارية تطلب شهادة ملكية عن بعد يقول لك إجا خذها من الإدارة باهي داكور جوسكو لا باهي تاخذ الفلوس وتخلص وكل شيء تمشي تاخذها للاداره لهنا في سوسه قولك ما عندناش ما في بالناش ما فما حد شيء
0: هم بعثوا لك قالوا لك راهي حاضره ومريق لو برا مشي
3: انت قصيت باش تاخذها من الاداره معناها انت عملتها اليوم وبليتار غدوه يلزم غدوه تمشي للاداره تاخذها فما الاداره ما همش كونكتي على الموقع ولا ما همش مانيش عارف حاطين باش خذينا الشهاده الملكيه عاودنا دفعنا من اخرى باش خذينا الشهاده على البلاصه من الاداره مباشره هذه اعمال ماهيش
0: بورتونتي خلصت على الانترنت معناتها
3: خلصت على الانترنت مشى والله يرحمه
0: لا إله إلا الله به في كل الحالات يبقى حق الرد مكفول لإدارة الملكية العقارية وأنا نصور الملكية العقارية مهم جدا زادة باش تسمع المواطنين يقولوا لكم راهو الموقع معقد ولكن أيضا التعامل فيه مش سهل وفما شكون بالتجربة وسي حسن خلصت بالإنترنت مش تاخذ شهادة ملكية سمعتني سي حسن نلخص وخلصت وكمشيت قالوا لي لا راهو ما راهو تخلص وباش
3: تاخذ عندي عميل الحكاية واضح
0: شكرا
3: للطلاع والكل باهي مريقل
0: شكرا سيدي بارك الله فيك يعطيك الصحة سي حسن شكرا ليك والله يا باهي سي ماجري شداد مهندس إعلامية وبرمجيات خلنا ناخذ ماجري الساعة ماجري معانا سي ماجري أهلا وسهلا
4: شنو
0: حوالك يا خويا لاباس انجينير انفورماتيك وبروغراماسيون شكون اللي تقص عليه التليفون
4: لا سافا سافا
0: باه هاي مرحبا يا ماجري
4: الله يخليك عايش
0: قول لي الرقمنة سهلت ولا عقدت في تونس
4: والله سهلت انا نحكي لك علاش راهو هذه في قلب الدومين نتاعي انا بوسك انا نخدم جيجيري لي سيرفور معناها هم تكنيكمون هو الكليون انت مناح لي كليون يدخل باش ياخذ سيرفيس يمشي للسيرفور ياخذ سيرفيس
0: اي
4: سهلت بالكدا اما وين المشكله المشكله في الكو راهي الكو كي نقول انا باش نمشي للنوميريزاسيون في البلاد نقول النوميريزاسيون ستا انفرا كامله كلاود سيرفر وديزيكيبمون دو سيكوريتي وريزو
0: بياسر
4: اللي تحت الارض اللي يمشيو هذوم اللي يمشيو غاليين ياسر السيرفر يمشيو بالليسونس مش هاردوير الليسونس غاليين ياسر والليسونس نتاع لي فايرول ليزيليمون دو سيكوريتي غاليين اكثر كل عام تجددهم والانفرا نتاعنا الناس كلها تعرفها نتاع الريزو الكوابل نتاع التليكوم اللي هي تمشي تحت الارض اللي هي الريزو ابار الانترنت نحكوا على لي لي داب بون فام بليزيور ليني دو كونيكسيون اللي هي لام بي ال اس والانترنت ودي ال اس دي ليني سبيسياليزي اما الاكثريه تمشي نوميريزاسيون لام بي ال اس للادارات على السيكوريتي نتاعها باهي نمشي توا علاش قلت لك سهلت الخدمه كما قال الضيف نتاعك راني كل شيء نخلص فيه اون لين يعني كل شيء هذه اهم حاجه اما هي وين المشكله وين الكو يا سي زهير راهو الكو نتاع النوميريزاسيون ياسر غالي
0: الكلفة غالية برشا غالية من منطلق انه باش نسهلوها ولا غالية من منطلق انها باش تقعد معقدة
4: غالية نقول لك وين الغالية مثلا انا مثلا في ادارة انا تو ادمنستراتور سيستم في ادارة عمومية ما غير ندخل انا مثلا كل يوم نعمل طلع على 40 50 سيرفر كل يوم نعمل بلاياج بي اي كل يوم نعرف وحدي فما البينك فما كل شيء تمشي لامبرا تمشي سي بون كل يوم نعمل لامبونتير نتاعي يلزم باش الكليون من غادي ما يلقاش مشكلة في السيرفر بشكل ايدي كي نلقى مشكل يلزمني نكلم الاوبيراتور انترميديير بيني انا والكليون بس كل تعرف اش معناها اوبيراتور اللي هو اللي يربط لي كيكسو اونليني ولا كيكسو المؤسسه المشكله كي نكلم الاوبيراتور انترميديير مش مشكله في السيرفر انا ولا في المؤسسه في السيرفيس المشكله في الانترميديير الانترميديير ديما فما كومونيكاسيون معاه الحق راهم قاعدين يخدموا لي نهار انا نعم نتعامل معاهم كل يوم وموش راهم ورود في زوايا عباد قاعده تخدم في النوميريزاسيون راهي تيمارس نتاع عالم كامل ماشي فيه معناش نهربوا من المشكله وين تاو انا كي نخرج مضمون نيريك مثلا يترفض في بعض المؤسسات علاش يترفض على خاطر المؤسسه هذيك ما عندهاش باش تفيريفي اسكو المضمون دوريجين ولا عند الحق صحيح. زاده صحيح
0: مصحح ولا زاده
4: رجعنا للكو تاو كان جاي عنده هو لاباري الانسان اللي باش نعطيه المضمون يسكان الكيو ار كود ويطلع لي اسمه صحيح عنده الحق زاده داخله في سيكوريزاتور لهنا ديما نرجعوا للكو سي زهير لخصها لك عندي فلوس نعمل لك اقوى انفرا في تونس اعطيني الفلوس اما الكليون عنده الحق يتذمر زاده
0: لانه احنا ما عندناش الانفستيسمون الكامل والفلوس اللي لازم باش نجموا نعملوا رقمنا طايره طايره
4: نعمل رقمنا نتاعنا نجم نعطيه انا 7 على 10 6 على 10 6 باهي 6 نسمو بارابور برشا دول الاخرين
0: مثلا 10 وماشيين 7 على 10 كنا تاخذ طريقها في انتظار انها تزيد تتحسن طبعا
4: الكو لما يسيدو هاي الكو
0: في فتره نتاع ترانزيسيون معناتها في فتره انتقال بين الاداره الكلاسيكيه التقليديه للانجينير نتاعك اليوم
4: للانجينير نتاعك نتاع الانفورماتيكيين نتاعو ما عندكش انجينير في تونس ما كلهم سيفرا
0: كلهم في الخليج
4: انجينير يتخرج فوالا ها ما عندكش انت لهنا عندك الكو طالع وعندك
0: الكفاءات
4: الكفاءات مانيش نحكي اللي تخرجوا هنا هنا هذوك ناخذين تجربه راهو راهو سيرفير لازم انا نجيب لك انسان خرج مثلا عنده مازال كيتخرج جديد كيما واحد عنده 10 سنين واخر يلقى البان ماك تعرف انت تو كي تجي البان لازمك اقل وقت ممكن تترجعه انسان لازم اكسبيرمونتي باش يدخل السيرفير يمشي ديتكت البان ديريكت يرجع في درج خاطر اكسبيرمونتي تعدى عليه البان هذاك قبل وخذا فيه وقته وحفظه صاي بار كونتر انسان جاي جديد تخرج يقعد فيه ثلاث ايام لهنا الكليون اللي هو المواطن ولا كيك سوا باش يلقى مشكل يقول الدرج هذاك سي بون يرجع لك بعد جمعه ولا يقول لك ريكلاماسيون وما يدخلش السيد وكل شيء
0: وفما اشكال اخر بربي كان تنجم تفسره لي ماجري هو اشكال انه ساعات فما مواقع بالسيزون مثلا معناتها نعطيك منصه ترسيم الاطفال.
4: فما اي انا عندي زوج اولاد يقراوا
0: ندخل بالاربعه بالخمسه ما تحبش تتحل. فيها اشكال معناتها فما
4: كلمه. ديما نرجع لك لكو فهمتك انا دخلت الولد نص الليل رسمته راه ندخل في النهار ما نجمش الرسم والدبي عندي طوميكا على خاطر لهنا ديما نعاودوا نرجعوا للكور تاع الانفرا. انت تعرف الكور تاع السيرفر قد يتكلف غالي انا باش نطلع لك انا كلاود قوي ياسر نطلع لك كلاود نيفو على الاخر
0: يستحمل طاقه استيعاب كبيره تدخل انت بتاع ناس تدخل
4: يستحمل فوالا عباره على قهوه انا نحل القهوه نحط زو سيرفر ويجوني 100 كليون الكليون باش يوصل له السيرفيس كي بعد ساعتين نفس الشيء السيرفر كل ما نطلع في قوه تقييم قوه السيرفر اللي هي كاباسيتي نتاع الروح سيرفر قوي نسموه سامحني بكل دمدوم ولهناك نطلع السيرفر كاباسيتي نتاع البروسيسور والرام والديسك قدامش ولهنا يلزمني نعمل استيماسيون تاعي انا قداش من كليون باش يدخل في السكوندا
0: إيه ما هو كل قايم في الاخر معناتها يا نعمل حاجه على قاعده يا ما نعملش خاطر زعما
4: نرجع للكو انا نرجع للكو انا مثلا انا نجي انا باش الكو يا سي زهير شو سامحني شكون معايا سي زهير كيكا
0: زهير
4: اي سي زهير شو لهنا نرجع للكو راني ديما اي انسان اي مؤسسه
0: الكلفه
4: تعمل لك اي تقرا الكلفه راهي
0: ميزانيه ولا ما فماش في الاخر
4: الميزانيه نحطوها اول العام جينيرالمون نقولوا نحن وين نعملوا بانفرا كلنا ذايا راهو كي نقول سيرفير باش ما يسمعونيش الاخرين الزملاء سيرفير ولا ابليكاتيف زاد راهو ابليكاتيف زادك مع تربط نعمل ابليكاليس اف تاع نعطيها سيرفير قوي روند مو بيجيو نتاع بزاف يلزم الزوز يمشيو قوي الابليكاتيف تكون روبست قويه مخدومه مطروزه على قاعده كي نقول ديفلوبمون تاعها تكون مطروزه طريزه صحيحه ومن ما نشكش فيها هذا عندنا ديفلوبر قويين في تونس دونك طير على الاخر هذاك علاش انا مشيت للهارد على خاطر الديفلوبر نتاعنا ما شاء الله عليه نرجع كل الهارد اعطيني هارد الصين الكل وما نتاع السيرفر هذاك بين نعطيك اكزامبل انا نتفليكس تعرف باش تدخل عليك
0: اي صحيت
4: كي تدخل علي نقول لك مليار انا في السكوند وشوف قداش يجاوبك الدبي طالع نفس الشيء على خاطر السيرفر نتفليكس باهي نمشي لك على المرحله اخرى في تونس تو الكلاود لازم نمشيو الشركات ماشيه للكلاود اللي هي سيرفر انا مثلا غدوه الحي انا نحب نطلع في السيرفر في السيرفر نتاعي كمؤسسه عموميه تاو قلت باش نطلب باش ديما نرجع للكوران باش راهو عامين و30 السيرفر يتيح راهو التكنولوجيا هذيك تقدام طيش عاد شري جديد راني انا انفستيت عملت 2 مليارات
0: ولا مليار على خاطر ثم سيرفر اجدد ولا على خاطر
4: لا التكنولوجيا التكنولوجيا كما التليفون بالضبط تليفونك انت بعد 3 سنين ولي تكنولوجيا قديم السيرفر نزيدهم عامين اخرين 5 7 سنين ونزيدهم لامورتيسمون والكون تاع المانتونس نتاعهم والكون تاع لي ليسونس نتاعهم والكون تاع الانجينيور باش يعمل لك المانتونس
0: واضح اما هو اللي طحوني عمل لها دندان في نهايه الامر شكرا لك ماجي
4: بارك الله فيك
0: شكرا مرحبا الله يخليك جدا بارك الله فيك
4: الله يخليك
0: سي محمد من الشرار ذا القيروان محمد
5: سلام
0: شو حوالك سي محمد لاباس
5: والله لاباس الحمد لله
0: شنو والله الحمد لله نحكيو على رقمنا عاونت ولا عقدت التعامل مع الاداره التونسيه هاي سي محمد هاك في المباشر
5: بالله يا سي زهير يا سي زهير
0: نسمع فيك
5: هو الرقم هذه هذه ما تساعدش مثلا لسان كبير ولا مراه ولا حاجه ما تعرفش اذا انت سيدي يعني كنا بالستيل والورقه تاع فيه الرقم يا طلع لك مضمون ولا حاجه اما الرقم هذه ثم الناس ما يعرفهاش
0: ايه
6: يعني ما تساعدنيش مثلا.
0: معناتها بالنسبة للناس الكبار تقول أنت ما تساعدش.
6: طبعا طبعا. يا ودي الناس الكبار ولا المساوين الكبار ما يعرفوش ما يتساعدهمش.
0: اي هو راهو الاداره الكلاسيكيه موجوده معناتها كسوا ستيك ولا سونيد ولا بوستا ولا اللي تتصور في بالك كلهم موجودين وتنجم تمشي لهم، لكن احنا نحكيو عن الناس اللي قادره من تليفونها باش تقضي قضيتها من غير ما تشد الصف.
6: هذاك ربما

0: قادر يعرف ولا حاجه. فما الناس مثلا ناقل كبير ما يعرفش ولا مراه يا اخي الانسان كما كان قبل انت سيدي ورقه وسجلوا يعرف رقمه قديش يطلع مضمون من البلاد واحدهم.
1: واضح. دونك محمد بالنسبه ليك تقول الرقمنه تنجم تسهل الشباب، ولكن بالنسبه للناس الكبار اليوم يعني مش مطلعين على التكنولوجيا هذه، تنجم تعقدها خاصه اذا كانت تولي الامور ما تنجم تتعمل كان بالرقمنه. دونك مازلنا في فاز نتاع النقله بين الاداره الكلاسيكيه العاديه والورقه والستيلو وعمر وكذا، وبين الاداره الجديده المرقمنه اللي موجوده. هل الادارات الكل دخلت وانخرطت والا لا؟ وشنو اللي نجم يعاون وشنو اللي نجم يعقد حياه التوانسه في التعامل مع الاداره وحياه الموظف ايضا في التعامل مع الكليون او الشخص اللي نجم يجي باش يخدم وياخذ خدمات من اداره معينه، كانك موظف او مواطن يتعامل مع الإدارة التونسية وعندك تجربة خاصة؟ اطلب 73-275-800-36-300 ألف، أعطيني رأيك وأهلا وسهلا مرحبا. بعد لحظات نقرأ شوية الكومنتير اللي موجودين على صفحة الفيسبوك، ما تنسيوش أيضا واتساب 48-155 ألف. مرحبا بالجميع، متواصلين حتى لثلاثة نتاع العشية في المشهد. الرقمنة عقدت ولا سهلت حياة التوانسة في التعامل مع الإدارة؟ راجعين.

0: المشهد، المشهد على ذمتكم.
1: نحن على ذمتكم في المشهد، باش يكون صوتكم هو صوت المواطن وقت اللي نحكيه في موضوع الرقمنة. عقدت وإلا سهلت حياتكم كتوانسة في التعامل مع الإدارة التونسية، تطلبوا في المباشر 36 300 ألف. جمال بوقديدة يستناكم، وإلا 73 250.

0: 75 800، كذلك تنجموا تطلبوا ولا تسجلوا ولا تبعثوا فوكال وتبعثوا فيديو أيضا على الواتساب 48 155 ألف. بالنسبة للمواطنين بالخارج تنجموا تتبعونا زادة كيف كيف وتبعثوا لنا بال 00216 155 ألف، هذا هي رقم الواتساب. نعاود 00216 48 155 ألف. مرحبا بالجميع، ناخذ معنا سي جلال من مهدية. جلال
1: مرحبا بك
0: زوير تاكسي فردي.
1: مرحبا بك بو العزيز، مرحبا بك، توحشناك وبرشا ما سمعناش الكل. ربي يبارك لك، يا ربي يبارك فيك زوير ويرحم والديك.
0: مرحبا بك. اي
1: بالنسبه خويا الرقم، خويا الرقم مازال ما وصلتناش، مازلنا من ماناش تاع رقمنا.
0: علاش ماناش تاع رقمنا؟
1: خاطر شي من التعطيل فيه اكثر من الفائده. أنا التعطيل أكثر من الفائدة.
0: تعطيل أكثر من الفائدة كيفاش؟
1: كي تجيب باش تطلع ورقة تحب لك 7 سنين وأنت تستنى. أرجع غدوة، أرجع شوية، أرجع الجمعة الجاية، أرجع كذا، فهمت؟ وقت رقمنا نورمالمون كيف تجي تتكلم على الورقة باش تطلعها على البلاصة.
0: إحنا كان نحكيو من منطلق تجربة شخصية مثلا التعقيد.
1: والله تجربة شخصية. بالنسبة أني بيت روى. نجي نطلع بيت رواء. تحب لي قداش؟ يعني تو صافي بيت رواء عندها اكثر من شهرين وتو ما حضرتش
0: وصبيتها بار انترنت.
1: لا هذاك كان صبيتها بار انترنت تحب لي 6 شهور. فهمت؟ تحب لي 6 شهور نستنى وفي الاخر يقول لك بلا عاود واحد اخر.
0: بالنسبه ليك الرقم انا مازلت ما خذتش بلاصتها ومازال
1: مازلت. لا مازلت ما سهلتش، مازلنا
0: معاه ولكن في حاجات سهلت ولا ليه؟
1: يعني أنا بالنسبة لي يعني ما سهلت ليش.
0: أنت بالنسبة ليك التوى ما سهلت لكش.
1: ما سهلت ليش
0: تشد الصف في ستيك
1: صحيح. أنا نقعد نستنى ولدت أنا نشوف أوقات الذروة تتنحى أوقات الذروة، نمشي في الأوقات اللي ما فيهاش ذروة باش نقضي شوي.
0: واضح. دونك الرقم أنا في تونس ما زالت ما سهلتش حياة
1: الناس. ما زالت احنا ماذا بينا الحقيقة، ماذا بينا الواحد يبدأ بعيد في داره، يبدأ خارج، يبدأ في بلاصة أخرى يقضي شوره، فهمت؟ ماذا بينا، نحبوا التقدم، احنا نحبوا التحسن، والخاصة في تونس ماذا بينا. راهو الانترنت أول دولة عربية دخلناها لتونس ما استبدناش به.
0: دونك دابري التجربه نتاعك تقول مازلت مالوريزمون. شكرا لك
1: عليك. ربي يبارك لك الزهير، ربي يخليك. عشكون
0: شكرا، بارك الله فيك. سي محمد الطاهر مكون في مجال تعليم السياره المحمديه، اهلا وسهلا من تونس. مرحبا.
2: مرحبا بك. عايش
0: شعورك سي محمد؟ لاباس.
2: ربي ينورك. عايش.
0: ها يا سيدي الرقم. انا
2: الرقم انا على كل حال في المقدمه باش نقول لك حصل لي شرف باش تكلمت مع السيد شفتك. يعني
0: ربي يبارك لك، الشرف لي يا خويا انكم تكلموني. مرحبا.
2: ربي ينورك. عايش خويا. ديك سمعت الموضوع ديجا انا عندي معاه محمد وقاعد مباشر فيه وقاعد في المعترك نتاع الموضوع هذا.
0: كيف
2: والله نحن نتعاملوا فهمت على مستوى بالنسبه للتدابير الاخرانيه الاخيره فهمت ولا في السنوات الاخيره على مستوى الادارات وبصفه خاصه الاداره التعامل معها لاداره النقل البري فهمت وكاله فني النقل البري فهمت الاداره العامه للنقل البري فهمت يعني يعتمدوا في الرقمنه تبقى اعتماد منقوص فهمت يعني في برشا نقايص وفي برشا حاجات ما هيش
0: ما هيش
2: ما هيش ما فيهاش ميزانيفو ما هيش في المستوى. كيفاش بار اكزومبل نحن فهمتني تو بار اكزومبل عندنا عمليه باش نعملوا الانسكريبسيون خاصه باش نخشوا باش ناخذوا مواعيد وكل شيء. يعني قبل كنا ناخذوا تيكي فهمتني من الجيشي وكل شيء واحد يعطينا تيكي. يعني نفس المشوار نعملوه باش تعمل دينار تعطي فلوس للقباضه وترجع يعني اللي فهمتني هي ربحت الاداره كل الفلوس وفهمت الميزانيات نتاع قداش من مليارات يعني فهمت فلوس فهمت نتاع لي زامبريمونت الامبريمونت 5 ملايين ولا كذا كل اداره راهي فيها كذا شوفوا على الجمهوريه قداش هذاك حطته على كذا نحن نعطيو الفريق كامل واحنا ومام تو نزيدوا نتعبوا المفروض لا نيميريزاسيون تسمع فيها تكون فيها واحد وبعدش ثم فلوس ضاعت لنا نحن في الافناء بين البوسطه وبين الواحد
0: ما لقيناهاش معناتها اللي موجود تقريبا اشتر رقمنا معناتها هانو عندنا
2: رقمنا يعطيك الصحة وما فهمت اون بلوس تسمع فيا يعني ثم ما فماش يقولوا نحن فهمت يعني يقولوا نحن توافق وما فماش فهمت يقولوا نحن اكيليبر مش كيليبري العملية فهمت يكون ثم مراوحه بين الرقمنه وبين بين نقول نحن البوردرو مانويل بتاع قبل وبين فهمت الانفورماتيزاسيون وفهمت الكل وبين الاعلاميه. يعني ينفع ريزو خدمات يتابع الخدمات يقول الرقمنه وريزو يمشي ساعه يقول لك الريزو مطايح ما فماش ولا ذو مقصوص. يا ولدي يعطينا كي قبل نحن بكري وقت بورقيبه فهمت ولا تك تك الدنيا ماشيه وافريقيا وتونس فهمت كان الوجهه نتاع كان سويسرا تاع افريقيا فهمتني. تو يلزمنا المشكل الموضوع بالضبط الاداره الداخل ثم اربع كعبات يتحكموا في الموضوع ويعملوا برنامج ويمروه للوزير. الوزير ما براسك الوزير الوزير الجديد فهمت مازال باش يفهم يا قراءه تبدل يا قراءه مدير العامين هم فهمت ما يعيطولناش احنا فهمت اصحاب الشان فهمتني ما خلينا فهمت السلطه اكبر الاداره فهمت عندهم اربع كعبات نقابات وكل شيء فهم غير غادي
0: مواطن يتعب في التربيه.
2: عاش خويا ربي
0: يبارك الله فيك وان شاء الله تتطور الامور باش تزيد تسهيل.
2: عندنا افكار يا استاذ فهمت عندنا افكار وعندنا الكرياتيفيتي تسمع فيها فهمت اما ما يحبوش يهبطوا يقولوا نحن نقولك فهمت ولا ما يزيد على وعلينا
0: يمكن ايضا خارج. اللي كان هو لنا بكري المهندس في الإعلامية الكو والكلفة زادة راهو عندها دخل كبير واليوم الميزانية المرصودة شوية
2: والله شوية ذكاء وشوية اجتهاد وشوية استشارات على مستوى ثم ناس ثم كفاءات تسمع فيها ترى نرتجل معاك راه ما حضرتش السيل والقلم فما الكفاءات راهو موجودة في البلاد ويعرفوني بالضبط حق المعرفة. قلت لهم على ذكر المثال يعملوا باش يعملوا بلان ناسيونال بروجرام ناسيونال دو فورماسيون باش يعملوا كتاب باش يعتمدوا زملاء الكل. قلت لهم هاني انا نعطيكم النواه نتاع بروجرام انترناسيونال شو فيه حطوا اسمي معاكم وكذا بطلوا المشروع جمله
0: صحيح معناتها ماناش باش نخترعوا العجله. العجله موجوده ما فقط نعرف
2: لا لا ما ثم كفاءات فهمت الطفيره وكل شيء فهمت وخليها تمشي كيك.
0: شكرا ليك سيدي شكرا لكل مستمعينا في الحمديه بارك الله فيك اهلا وسهلا مرحبا. باش ناخذ سي طارق ما قبل نقرا زاده لي كومونتير. هاي فاتن حبيب تقول انا نتصور الرقمنا سهلت برشا حاجات على المواطن خاصه في ربح الوقت قضى بعض الاجراءات عن بعد وتفادي الطوابير والتنقلات اما في المقابل مش كل المواطنين عندهم نفس القدره على استعمال التكنولوجيا والانترنت. فما كبار في السن وفما ناس ما عندهاش انترنت ولا معرفه كيفيه بالتطبيقات والمنصات. لذلك المشكله مش في الرقمنه في حد ذاتها، المشكله في كيفاش تتطبق. اذا الرقمنه تكون وسيله للتسهيل وتبقى معها مساعده وخدمات حضوريه للي يحتاجها تولي مكسب فعلا، اما اذا تولي شرط اجباري وتقصي المواطن اللي ما ينجمش يستعملها وقتها تصعب وربما بدل ما تسهل عليه تعقد له حياته. اي ناخذ طارق معنا اهلا وسهلا سي طارق مرحبا.
3: مرحبا السلام عليكم.
0: طارق لاباس؟
3: والله نحمد الله ونشكرك.
0: طارق مقيم بالخارج ولكن انت في الحي الرياض السوسه.
3: اي صحيح.
0: دونك نجمو ندخلوا في مقارنه الخارج وين الساعه كانت تحب تقول؟
3: والله انا عندي شركه في قطر ولكن نتنقل في برشا بلايص مش كان
0: صح. طيب الرقمنة في تونس سهلت لك حياتك صاحب أعمال على الأقل مقارنة بالرقمنة في بلدان أخرى؟
3: والله شوف أنا نعرف اللي أنا عندي تو تقريبا 9 سنين عيش برا البلدان اللي بدأت من الأول بدأت نفس الإشكال هذا ها واحد مش قاري ها واحد كبير ها واحد كذا ولكن من الأول هكا شوي شوي وبعد تو
0: مش كل بالتليفون تقضي قضيتها.
3: الناس كل تقضي قضيتها واللي يبدا يقول لك راجل كبير وما ينجمش يشوف شكون يثق فيه ولا يعملوا لها من 10 ابليكاسيون خاصه بهم ينجم يعمل يشوف شكون يثق فيه ولا يشوف يلقى حل ولا يمشي هو للاداره مباشره ولا خاطر حاجه لازمه معناها مش نقعدوا ديما نحن عمر ورقه وعمر ورقه. قبل كنا نجوا مسافرين ولا داخلين ورقه في المطار عمر كي ما فهمتش علاش يعمروا فيها كي نحوها من الاول لعبات تعلق عليها وكي نحوها تو يحبوا يرجعوا يعمروا بستيلو والورقه كما السيد اللي كان قبلي تو قال هو عامله بستيلو والورقه خير. انا نشوف فيها حاجه لازمه بصراحه. اي بشويه بشويه من الاول ديما تبدا صعوبات شوي شويه ومن بعد تتحط على السكرتوري الامور مريضه. انا واحد من الناس شفتها حاجه خلق العاده.
0: وفي تونس بدات الامور مريقله ولا ما زالت تتعكس؟
3: والله شوف بحكم اني راهو الابليكاسيون مازالت جديده واحد يلزم شويه توعيه زاده من عش يعملوا لها ومضه هكي شهريه يعملوا لها معناها ناس تفهم شويه وتو من بعد الناس كل تفهم من الاول تبدا شويه هكا تحسها معقده وتحسها كومبليكي شويه تدخل هنا تخرج هنا الواحد يفد شويه من بعد
0: معناتها لازمها شويه وقت تدخل انت.
3: لازمها شويه وقت حتى اللي عمل الابليكاسيون راه كل مره يطور فيها شوي، ثم برشا
0: كل مره يزيدها ميزانيه باش ينجم يقوي فيها السيرفر كما قلت انت.
3: يزيدها ميزانيه ويقوي فيها السيرفر ويزيدها حاجات اخرى. معناها تو انا شفت
0: انت بالنسبه لك تشوف انه الرقمنه في طريقها صحيح، لانه
3: نشوف مقارنه
0: صبر باش تنجم تاخذ
3: مقارنه مع بلدان اخرى بداوا كيفنا في الوقت، يعني نقارن الوقت بدينا فيه نحن والوقت اللي بدينا فيه البلدان الاخرى اللي عندهم تو متطورين بصفه غريبه سموا نحن طيارات عليه.
0: واضح. شكرا لك طارق على الشهاده هذه، بارك الله فيك. نقرا للناس اللي تبعث لنا زاد على الواتساب هذيا، يقول شكرا على اثاره الموضوع. الرقمنه في الاداره التونسيه فشلت نظرا لانها لم ترافقها الاتممه لوتوماتيزم او لوتوماتيزاسيون، والإشكال هو الانعدام الثقة بين مختلف هياكل الدولة إداراتها وضعف الشفافية بين مؤسسات الدولة. أضف إلى ذلك عدم العمل على تنمية ثقافة الرقمنة لدى مختلف المستعملين في مقدمتهم أعوان الإدارة. ومن الضروري العمل على التوعية بتحويل الرقمي داخليا والمواطن بشكل ثانوي، لأن الإمكانيات ومستوى الاستيعاب والوعي متفاوتة بين الأجيال وبين الجهات. للأسف هذه انتظار من نابل. شكرا لك انتظار. الرقم تاع الواتساب 48155000. مرحبا تنجموا تبعثوا كومنتير كيما هكا باريكري فوكال ولا فيديو. باش ناخذ معايا سي الهادي الفقيه، متقاعد من شركه لصناعه السيارات القلعه الكبرى. سي الهادي
4: مرحبا. سي زوير
0: شو حوالك يا سي الهادي؟ لاباس؟
4: اش راكم؟ لاباس مرحبا بك.
0: الروتريت
4: باهي الحمد لله.
0: يا رب احلاها.
4: يا ربي لك الحمد لله.
0: لازمني نعمل موضوع الروتريت. اي قول لي سي الهادي، الرقمنه سهلت ولا عقدت؟
4: الله يرحمه وينعمها السيا، الله يرحمه وينعمها السيا، واحنا بغير الحمد لله رب العالمين.
0: شكون اللي الله يرحمها؟
4: السيا الشركه التونسيه للسيارات، الله يرحمها.
0: عليك
4: عايشين في جروتها لاباس.
0: اي الحمد لله اخويا، الحمد لله
4: الحمد لله. سيدي الرقم هذه ساعات باهيه واغلب الاوقات مش باهيه. علاش؟ على خاطر هريزو تو ساعه اني تو ريتريتي مستيا وعملت نشاط اخر، معناها كريت رخصه نتاع دخان، ناخذ الدخان ساعه نهارين باش ناخذ الدخان. نمشي للقبابة الريزو ما فماش، نستنى ونروح. تمشي للبوسة كيف الريزو ما فماش، المشكلة باه ريزو
0: هاي
4: ديما الريزو ما فماش. أغلب الأوقات الريزو ما فماش، أخي شي حتى لها الدنيا ما هي باهية.
0: دونك المشكلة ديما في الريزو والقدرة على استيعاب الطاقة، معناتها مرة أخرى باش نرجعوا للكو على خاطر ماناش نحطوا في الانفستيسمون اللازم معناتها في الأخر.
4: أولي ساعة ساعي في الريزو منا يقص الضوء منا، يقص الريزو منا، احنا نستناو في الريزو يقص الضوء، ما عملنا شيء.
0: واضح.
4: فما برشا تعطيل من الريزو.
0: دونك اللي يلزمو يتصلح هو الريزو حسب رايك، وهي الكلمه جينيرال ما راهي فيها برشا تفصيل وبرشا تدقيق. سي الهادي شكرا لك، بارك الله فيك. صحه على المشاركه. محمد على الفيسبوك يقول مساء الخير خويا زهير، الرقمنه اصبحت عائق في تونس، يلزمها برشا خدمه. اني كتاجر على البلاتفورم تاع اللي عملوها لنا باش نسجلوا فيها لروتوني على سورس، ولات لنا مشكله بحكم مره محلوله مره مسكره، والفاليداسيون تقعد بالسوايع. هذا مش معقول، تلقاك عندك ريغلومون يستنى فيك والتعطيل، وخاصه كان تحت عاد الكونيكسيون. نزيدوا نشوفوا شكون قادر يبعث لنا في المساجات، برشا مساجات قاعدين يوصلوا، ولكن الفوكال ما نجمش نسمعوا انا سيرونتين على خاطر الحقيقه المشكله هو اني يلزمني نسمع بعد البرنامج ولا قبل البرنامج اذا كانوا فوكال. اذا كنت حاب نقرا لكم توا اكتبوا لنا كتيبه، مرحبا بكم. عبد الباسط يقول فضيحه في المعهد العالي للدراسات التطبيقيه في الانسانيات بزغوان، طالبه اسئله السرس تتنحى بعد الترسيم واسنادها غرفه بالمبيت وتتحط في مكانها طالبه اخرى مسنوده، ويريد تحكيوا على الموضوع هذا الموضوع للتثبت طبعا في الموضوع. اي مازلنا ناخذ تليفوناتكم وتليفونات قاعده تجينا على 73 275 800 ولا 36 300 ألف. ناخذ نزار الشتيوي 48 سنه مسؤول تجاري بشركه خاصه من سوسه. نزار
5: مرحبا
0: نزار، شو حوالك؟ اي
5: شو حوالك خويا؟
0: والله الحمد لله. الرقمنه يا نزار
5: باختصار
0: هاي
5: كلمه حق اريد بها باكش
0: اسمعناها
6: يعني توا مسؤولينا مرحبا مسؤولينا ووزرائنا واللي جاونا سيرتو الحقيقة بعد الثورة كل شيء يحطوه في الرقمنة شبيه ما فماش هذه في الرقمنة شبيه هذه مش ماشية في الرقمنة إيه رانا كي كنا قبل برمي معناه لي مايوت في العرب وفي الأفريق ما كانش عنا رقمنا الحقيقة أوكي الرقمنة مهمة أوكي لازمنا نواكب الدنيا اوكي اما زادا انهي لازمنا نعرفوا روحنا وين احنا في تونس مانيش في سويسرا معناها ولينا اللي تقولوا صباح الخير يقول لا غالب احنا تونس احنا لازمنا نعرفوا روحنا ونعرفوا قيمتنا ونعرفوا بلاصتنا ونعرفوا مستوانا ونعرفوا ادارتنا ونعرفوا المواطن نتاعنا
0: من حقنا نكونوا كسويسرا وخير من سويسرا زاد
6: اكيد وصدقا تونس تستاهل تكون خير من سويسرا
0: صراحه راس خويا نزار كان نمشيو نعملوا تحقيق توا ونشوفوا قداش من كفاءات تونسيه في سويسرا تخدم على موضوع رقمنا تشوف في سويسرا وغير سويسرا
6: بالضبط هذاك علاش قلت لك كلمه حق وريد بها باطل يعني انت تحب الرقمنه وتحب تتطور لازمك تجيب عباد دي كومبيتون تجيب عباد تعرف شنو تعمل تعرف الرقمنه شنو طالبه
0: اي دونك احنا مش ناقصنا كفاءات ولكن
6: لا ما نقصش كفاءات لا مستحيل كفاءات ما شاء الله
0: شو اللي ناقصنا
6: اللي ناقصنا انه نحطوا العباد اللي الملازمه في
0: وتملي بلايصها
6: في اماكنها بيان سور يعني يعني سامحني انا احكيه بصراحه ينجم يكون صحفي اخر بون فما مش ما فماش اما اون جينيرال كي نقولوا صحفي اخر يطرح المواضيع اللي تطرح انت
0: موجودين
6: موجودين
0: ما ما ما ما ما
6: عادشين
0: وما عادش
6: لا لا لا ما قلت انا قبل نتكلم قلت لك موجودين
0: برشا صحفيين الحمد لله
6: لكن كي نعطيه الميكرو ونعطيه برنامج اجتماعي المذيع بمستوى معين يعطيك طرح معين يعطيك طرح راقي
0: يعطيك طرح الفكره نتاع يلزم الناس الكفأة هي اللي تكون موجوده وتبرمج وتخدم على الكبير
6: بالضبط بالضبط يعني
0: من كلامك انت حبيت تقول انه هانو ما كل تحكي عن رقمنا ولزمنا الرقمنا وكذا أنا بدينا نعمله في رقمنا تانو عندك شيء عندي
6: ايه هاوكا قايل على رقمنا هاوكا احنا كل شيء رقمنا فيه معنا هاوكا
0: واضح
6: وحتى كان فشلنا هاوكا مازلنا ما واكبناش الرقمنا
0: بيني وبينك مبكري شويه كان معنا طارق يقول مقيم بالخارج قال البلدان اللي بدات عندها مده راهي كانت عندها نفس الاشكاليات ومن بعد تطورت الامور دونك بالضروره انهم باش نعيشوا اشكاليات معينه ومنصه طاحت او ريزو طاح او مشكل في السيرفر او كذا ولكن في وقت معين وبعد التجربه والخبره راي كل شيء يتسهل ان شاء الله في كل حال هذا موقفك نشكرك شكرا لك بارك الله فيك ناخذوا سي رمضان الزلفاني عامل يومي من بن عروس رمضان رمضان لحظة لونتين ما فيش لحظة رمضان معانا ولا مش معانا ها يا سيدي في انتظار انه يرجعونا سي رمضان معانا بالتليفون معانا ها سي رمضان
7: هلا خويا شنحوي
0: شحوالك لاباس
7: لاباس عليك
0: الحمد لله شحوال بن عروس
7: الحمد لله أنا باهي صافا
0: مطيرة غادي اليوم ولا شيء
7: هذيك وين هاني كنت صب المطر نتفاجئوا تغرق الدنيا
0: اي اليوم فما مطر ولا ما فماش
7: ها عم فميش
0: ربي يرحمنا مشيت للجنوب
7: اما عينها في المطر
0: مشيت للجنوب اليوم والبارح مشيت للجنوب الحمد لله
7: هاي خليها تمشي الفلاحة خير من الحيوط
0: ان شاء الله ربي يرحمنا هيا رمضان
7: الرقمنة الرقمنة سيدي
0: من حياتنا
7: يعيشك الرقمنة من اللي دخلت استغلها معناها الموظف ما عادش حب يخدم ووخرت معناها من كانت تقدم وديم هاو ريزو ما فماش هاو ويعملها حتى بالعاني الموظف يقول لك ريزو ما فماش يمشي دار يدور والمواطن تلقاه دار يتخبط ما قدمتش حتى شيء في الدول العربية بصفة عامة ما قدمتش ديما وخرت ما قدمتش
0: يعني كان قبل خويا لا نتدخل في الشأن الداخلي بتاع بقية الدول العربية خلينا حدنا حد تونس احنا
7: في تونس علمت الموظف البخل ما عادش يحب يخدم من الاخر ما عادش حب يخدم و... ويجي يشوف تو تشوف الاكتظاظ في كل بلاصه. كان مشيت للبوسطه تونس هاي في البوسطه، كان مشيت للسبيطار تونس كلها في السبيطار، انت تجي تشوف ما عادتش تطاق.
0: ما زالت نتائج الرقمنه الحقيقيه مش واضحه،
7: مش واضحه معناها كشفتنا بركه
0: كو... بها واضح
7: اي كشفتنا للبره كشفتنا، اما ما وخرت معناها حتى من خدام بطل ما عادش حب يخدم
0: مو
7: استغل الفرصة هذه.
0: واضح. رمضان شكرا لك، يعطيك صحة، نسلم عليك، سلم على بن عروس وعلى كل مستمعينا وين ما كنتوا. كانت هذه مختلف في المواقف والأراء اللي لا نتبناها بقدر ما نوصلها ونناقشوا فيها، ويبقى النقاش مستمر على الريبوندور 73 24 3000 وإلا على 29 100 باش نتقابلوا غدوة في موضوع جديد من 3 من ساعتين لثلاثة العشية في المشهد، وهذا موضوعنا.
8: المشهد مع زهير الجيس.
9: السحر حقيقة ولا وهم نعيشوه ونصدقوه، ولا تجارة تتغذى من خوف الناس ومن وجعتهم؟ علاش كل ما تتعقد حياتنا نلقاو شكون يقول عملولك سحر، وشكون يستغل الخوف والمرض باش يبيع الوهم؟ في المشهد نحط الموضوع على الطاولة بلا خوف وبلا أحكام مسبقة. السحر حقيقة أم وهم أم تجارة بخوف وأمراض الناس؟ رأيك نسمعه، بشاركنا في المباشر، أطلب على 73-275-800 ولا 36-300-ألف، ولا سجل موقفك على الموزع الصوتي 73-243-ألف أو 29-100-100، أو بعثنا فيديو على رقم الواتساب 48-155-30.
8: المشهد مع زهير الجيس.
0: وعنا احنا اكل مثل المشهور يقول لك خانها ذريحة قالت مسحورة، نعرف اللي برشا كملوها في قلوبهم، خانها ذريحة قالت مسحورة. فما والله بعيد على البوز وبعيد على ضيق الموضوع متاع السحر، فما ناس تمن وفما ناس ما تمنش، فما شكون يقول لك دينيا وشرعا السحر موجود والسحر ملعون، وفما شكون يقول لك لا راهو مرض نفسي، فما شكون يقول لك لا تعدى على حاجة سخونة ولا ما سميش بسم الله وكذا ف مسوه جماعة بسم الله، وفما شكون يقول لك ليه راهو مرض نفسي ويزمو طبيب نفسي وعلاج نفسي. تختلف الروايات بين الرؤية العلمية والرؤية الشرعية، فما ناس تمن بالرؤية الشرعية وتمشي، واليوم ولات راهو دي كابيني وناس بالفلوس وكذا، فما شكون يقول لك راهو نحيو بالقرآن، وفما شكون يقول لك نحيو بدار شنوع وكذا، وفما برشا كلام يتقال. انتم تراو انه السحر هذا مرض نفسي والا حقيقة من منطقة

والا تطلبوا في المباشر غدوه على 73 275 836 300 ألف، وتبطبع على الواتساب على ذمتكم. نتقابلوا غدوه في مشهد جديد. انتهى مشهد اليوم. أجمل تحياتي زهير الجيد، شكرا سمية صغير في الإخراج، سعاد العدواني، جمال بوخديدة في غرفة العمليات، ياسمين في الإخراج الرقمي. باي باي.

0: آخر المستجدات، أما ديما بطريقتنا، خفيفة، قريبة ومن غير تعقيد. أنتيبيوتيك، مشكل أخبار، هي جرعة أنت بوزيتيف، شوية معلومة، شوية ضحك، شوية نقاش، وباشا طاقة باهية، باش تكمل نهارك على كيف كيفك، من الأربعة للستة متاع العشية. أنتيبيوتيك، الجرعة اليومية بالأخبار والضحكة والطاقة الإيجابية.
1: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أفهم. بسمة سعيدية،
2: أهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري. نظمت اليوم كونفدرالية المواطنة التونسية كونكت لقاء لتتويج الفوج الثاني لبرنامج بناة الثقافة، وهو برنامج موحد بين كونكت ووزارة الخارجية الدنماركية ممثلة من طرف الجمعية الدنماركية جيم. ماهر الصغير تابعة وتحدث إلى رئيس منظمة كونكت أصلان برجب.
3: الفوج الثاني لبرنامج تي سي بي او برنامج سكيل هو برنامج موحد ما بين منظمه الكونكت ووزاره الخارجيه الدنماركيه ممثله كذلك في تونس بالجمعيه الدنماركيه جيم، اللي هي جمعيه في قطاع الثقافه والرياضه. شنو البرنامج هذا؟ البرنامج هذا هو برنامج لتكوين شباب في المبادره الخاصه، وما ادراك ما المبادره الخاصه واهميتها اليوم في تونس في قطاعات كالرياضه بمفهوم الواسع، الرياضه الكلاسيكيه ولكن كذلك المشاريع الرياضيه الكلاسيكيه ولكن كذلك المشاريع الرياضيه في الصناعات الإلكترونية، في ألعاب الفيديو إلى غير ذلك، في كل ما هو ثقافي، الثقافة الكلاسيكية بمفهومها الواسع ولكن كذلك الثقافة بمفهومها في علاقة بالسياحة، في علاقة بمخزوننا الثقافي، وهذا الكل نحولوه إلى مشاريع بمبادرة خاصة لشباب ما بين 18 و 30 سنة. الهدف كما قلت لكم أنه نبدأ قرابة 60 ولا 65 شخص، يصير لهم تكوين في عدة قطاعات، تكوين في كيفية تكوين شركة أيا كان الوعاء، شركة تجارية، مبادر ذاتي، شركة كذلك الشخص الواحد، باش الشباب هذوما يعرفوا أهمية الأخذ الريسك والمبادرة والمبادرة في قطاعات اللي ذكرتهم الكبيرة. طبعا كذلك المرافقة تكون كذلك بعد تكوين الشركة في البرنامج الاقتصادي للشركة، لينكدين كذلك، نخدموا برشا على لينكدين، لكن لينكدين مع لينكدين العالمية بإعانة مالية وتقنية من الجانب الدنماركي.
2: أطلقت وزارة الشؤون الاجتماعية اليوم رسمياً المنصة الرقمية، منصة إدارة العمل الموجهة أساساً إلى متفقدي الشغل ومصالح تفقد الشغل، وذلك في إطار التعاون مع منظمة العمل الدولية ضمن مشروع حوار اجتماعي مسؤول وشامل من أجل تماسك اجتماعي مستدام في تونس، وذلك خلال موكب حضره كل من وزير الشؤون الاجتماعية ومدير مكتب منظمة العمل الدولية لشمال أفريقيا ومدير التعاون بسفارة سويسرا بتونس إلى جانب عدد من إطارات الوزارة. دوليا، كشف موقع أكسيوس اليوم أن مجلس السلام بقيادة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والذي يضم 28 دولة بالإضافة إلى الحكومة التكنوقراط الفلسطينية، يعتزم الإعلان عن خطة تعاف لقطاع غزة بقيمة تناهز 2.45 مليار دولار أمريكي. وتوفر هذه الخطة التي تضم 66 مشروعا واحدة من أكثر خرائط الطريق شمولا لرسم معالم الأشهر الأولى من إعادة الأعمار والحكم في غزة بعد انتهاء الحرب. تتواصل المعارك والهجمات بين القوات الحكومية اليمنية وجماعة أنصار الله الحوثيين، حيث تركزت خلال الساعات الأخيرة في 6 محافظات وجبهات على خطوط التماس بين الطرفين. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
1: للمزيد من الأخبار، www.jawharfm.net. نفرح

0: كي تتفكرني كي تهنيني وتكرمني كل يوم نفرح ونهنيه بعضنا في قوم عيدك اليوم
1: عليك بعيد ميلاد في قوم عيدك اليوم نفيقوه ونفرحوا سيربريز تعمل الكيف
0: باش تشارك وتهني لعزيز عليك بعيد ميلاده في قوم عيدك اليوم
1: ابعث لنا اس ام اس في المساج اللي تحب توصله له على 85 990
0: اس ام اس على 85 990
1: سيتي واتش لا ميزان دي مونتر اوريجينال

0: الثالثة الأربعة متاع العشية، حكايات بوليسية وقصص من الواقع. المحقق بلوس مع حمزة البلوبي. مع حمزة البلوبي.
1: تحياتي لكل مستمعي جوهرة فام أينما كانوا. حمزة البلومي معاكم في الميكرو، ملاك جلاصي في الإعداد، وطارق الريابي في التسجيل والميكساج، وانتم تسمعوا في المحقق بلوس، موعد القضايا والتحقيقات التونسية العربية والعالمية. بعد شوية نزكم لأول قضايانا بالنسبة

من أهداف البرنامج أخذ العبرة من الحكايات اللي نسمعوها، تحسين ثقافتنا القانونية والطبية، وتسليط الضوء على نقائص وثغرات مختلف المنظومات سعياً لإصلاحها. المحقق بلوس برنامج للكهول وما يتناسبش مع صغار السن والقصر. المحقق بلوس.

0: دقيقة بلوس مع حمزة البلومي.
1: قصة اليوم تهزنا لمصر، تحديدا منطقة توم شيراز في الإسكندرية، وترجع بينا أطوار القضية لنهار 10 أوت 2016. سكان واحدة من العمارات عندهم أيام وهما يشموا في ريحة قوية خارجة من دار جارهم في الطابق الأرضي. جارهم هذا هو العم ملك، هذا اسمه، راجل مسن عمره 74 سنة ويعيش وحده. الشيء اللي خلى الجيران يزيدوا يحتاروا ويخافوا أكثر أنه يكون معناتها صارت له حاجة، بما أنه عنده أيامات ما بينش في الحومة ولا في القهوة اللي مسانس يقعد فيها. في الأول بان قالوا بالكشي مشى بحذا واحد من الأولاد أولاده اللي يعيشوا في السعودية، لكن مع الريحة عادة اللي فاحت في العمارة واللي كانت خارجة من الشقة متاعه تبدلت نظرتهم للموضوع، وولوا خايفين لتكون الريحة اللي يشموا فيها هي ريحة جثة العم ملك. هذيك علاش أعلموا الأمن اللي بش يجي ويدخل الدار. أول حاجة بش يلاحظوها العناصر الأمنية إنه باب الدار ما كانش مسكر، كان عبارة مردود فقط، كان تظهر عليه علامات الخلع. فوراً الشرطة دزوا الباب ودخلوا. من أول خطوة عملوها وسط الدار ولاو متأكدين أنهم في مسرح جريمة. الدار كانت في حالة غير طبيعية، الأثاث مقلوب، الماعون مكسر. الأمنيين تبعوا مع ذلك مصدر الريحة، بمجرد أنهم حلوا باب بيت النوم لقوا قدامهم جثة، جثة مغطية برشا خطوات، الرأس برك هو اللي كان باين. والجيران بشي أكدوا أن الجثة ترجع للعم ملك. سريعا تم إعلام الإسعاف. من المعاينة الأولية لحالة الجثة أكدوا المسعفين أن الضحية تعرض لضرب مبرح، وكان باين الضرب على راسه وربما بآلة حادة كما سيتعرض للنحر. تم نقل الجثة للطب الشرعي اللي بش يأكد في تقريره أنه ملك توفى على الأقل من 4 أيام. طبعا أول خطوة بش يعملوها المحققين في البحث هي جمع أكبر عدد ممكن من المعلومات على الضحية، التعمق أكثر في حياته، مع شكون يتعامل، كيفاش عايش، شكون يقابل، باش يعرفوا أنه ملاك أو العم ملاك كما مستنسين يناديوا له الجيران في المنطقة توا سنين يعيش وحده في هذه الشقة بعد ما مرته توفيت وصغاره الزوج سافروا للسعودية، بالتالي كان يعدي أغلب وقته وحده في الدار. ملاك تعرف أنه إنسان خواف برش، بالتالي علاقاته الاجتماعية كانت محدودة، عنده كعبتين أصحاب يخرج معاهم للقهوة كل عشية، لكن علاقته بهم دوبها دوب القهوة، ما كانش مثلا يدخلهم للدار ولا يخلي أي إنسان يجي لداره. مع هذا أغلب الجيران أكدوا أنه ملك رجل طيب، دوبه دوب روحه، ما عندوش مشاكل مع المحيطين به. بون هجمعوا لمحالة زادة على نقطة أساسية، قالوا لي هو كان كموشة بخيل، رغم أنه يحكي ديما في القهوة أنه أولاده يبعثوله في فلوس يبعثوله في فلوس ما معتبرة، إلا أنه كان يخبيهم وتقريبا ما يصرف منهم شيء. النقطة هذه خلت المحققين يفترضوا أنه الدافع وراء الجريمة ما يكون كان السرقة، لأنهم خلال تفتيش دار ملاك ما لقاوش أثر للفلوس اللي حكيوا لهم عليها الجيران. أكثر من هكا المحققين مش يتوصلوا لمعلومة جديدة تفيد أنه ملاك مازال كيشبد نهارين قبل ما يتقتل حوالي 100,000 جنيه، قرابة 6 ملايين توانسي، لكن ما كانش فما أي أثر لهذا المبلغ في داره. وين مشاه كان ما تسرقش هكا أصبح

0: أصبح المحقين شبه متأكدين أن الغاية من الجريمة كانت السرقة. يظهر أن القاتل عنده سابق معرفة بملاك وكان يعرف أنه مخبي فلوس في داره. في خضم البحث توصل المحقين معلومة من واحد من أصحاب ملاك اللي مستانس يقعد معاه في القهوة. أكد لهم أنه قبل شهر من الجريمة ملك مشى لمركز الأمن وقدم بلاغ ضد امرأة اسمها نيفين حسن محمد، اتهمها وقتها بسرقة فلوسه 47,000 جنيه، زوز ملايين وشوي صرف. شكون نيفين هذه؟ مش يأكدوا لهم اللي هي امرأة زوالية كانت تجي للقهوة اللي يقعد فيها هو وملاك، قال تخدم ممرضة ولا شنو، ومختصة في رعاية كبار السن. كما زاد في أوقات فراغها كانت تمشي تخدم كمعينة منزلية باش تنطر مصروفها ومصروف أولادها اللي هي مسؤولة عليهم بعد ما تخلى عليها رجلها وعرس بامرأة أخرى. بيه علاش اتهمها بالسرقة؟ حسب كلام صديق الضحية، نيفين هذه طلعت الدار ملاك على أساس باش تنظف له الدار كما قلنا، ما هو وحداني وكذا، ويقترحت خدماتها. لكن نهارين من بعد ما مشيت له بط يجري في الحومة وهو يبكي وفي حالة، وقال راي سرقت لي فلوسي ومشيش كبها. المحقين خذوا المعطيات هذه بعين الاعتبار وحاولوا يشوفوا شكوني السيدة هذه، وهنا كانت المفاجأة، ما لقاو حتى معلومات على امرأة بهالاسم. كأنه نيفين حسن محمد هذه غير موجودة. هنا المحقين باش يرجعوا للقهوة اللي كان يقعد فيها ملاك وطلبوا من مولاها يعطيهم سجلات كاميرات المراقبة وتسجيلاتها باش يشوفوا شكون هالسيدة. بمراجعة التسجيلات اكتشفوا المخبي. في الحقيقة السيدة اللي عرفت بروحها كنيفين لمتساكني المنطقة، امرأة متحجبة ومحترمة ومسكينة ورجلها مطلقها وخليها تعاني في الصغار وتخدم عليهم، ما هيشي أبدا حقيقية تلك الصورة، لأنه الحقيقة للمرأة هذه اسمها نهلة حسن محمد. شد عندك، عندها 60 سابقة عدلية، 60 سوابق جرائم اللي تحب أنت عندها، منها السرقة والنشل والدعارة والمخدرات وحمل السلاح الأبيض وغيره، 60. طبعا بعد هالمعطيات سيتم إدراج اسم نهلة ضمن التفتيش. ساعات بسيطة وتوصل الأمنيين معلومات على مكان تواجدها، في فيلا في واحدة من المناطق الراقية في الإسكندرية. فيلا اكتشفوا المحاقين أنه نهلة هذه تستعملها كوكر للدعارة. تمت مداهمة المكان. نهلة أول ما شفت الأمنيين ضحكت باستفزاز واستهزاء وتقدمت ناحيتهم، قلت لهم بكل ثقة لو كان جايين باش تلقيوا علي القبض على خاطر جريمة العم ملاك فأي أنا اللي قتلته. وبعد مدت إيدها للشرطي اللي لبسها المنوت وتم اقتيادها للتحقيق. خلال التحقيق نهلة قالت أنها تعرفت على العم ملاك صدفة وهي قاعدة في القهوة اللي تحت العمارة اللي يسكن فيها. قالت كنت نسمع فيه هو صاحبه يحكيه، وفهمت من خلال كلامه أنه عنده زوزة أولاد يعيشوا في السعودية واللي هو يعيش وحده وبعد ما مرته ماتت، وفهمت من كلامه أنه يلوج على شكون ينظف له الدار ويطيب له. وقتها قالت مشيت سلمت عليه وعرفتهم على روحي وقلت لهم اللي أنا راني سمعت من غير ما نقصد نقاشهم، ووضحت له اللي أنا راني نخدم في الديار ونطر في الفرنك باش نصرف على صغاري بعد ما أبوهم طلقني وعرس بامرأة أخرى. نهلة قالت أنها نجحت في إقناع ملاك بشخصية المرأة الطيبة اللي تكافح باش توفر فلوس لحلال لصغارها. وقتها قالها به يجيني غدوة الصباح وبدي أخدم على روحك في الدار، وذاك فعلا اللي باش يصير. حسب قولها مشيت له الصباح وبديت تنظف في الدار، والدار اللي كانت في حالة خايبة ياسر ولزمها برشة تنظيف. قالت كل بيت كنت ننظفها كنت نلوش فيها بالباهي ونشوف إذا كان فما حاجات تستحق السرقة. حتى لين وصلت البيت النوم وغادي باش تلقى قدامها الكنز بين ظفرين اللي تستنى فيه. قالت وين نخمل في بيت النوم؟ في قشر من القجرة لقيت ماسو كبير حليت في ساعة لقيت الفلوس، ما نجمتش نعرف بالضبط قديش، رجعتهم لبلاصتهم بقيت ننظف في الدار كأنه شيء ما صار. بعد ما كملت خلصني ملاك في حق خدمتي وتفهمنا باش نعاود نرجع له بعد نهارين باش نطيب له شوية ماكل. حطيت فلوسي في الساك وشكرته وعدته باش نجي بعد نهارين. هم قبل ما نخرج من الدار استأذنته باش ندخل التواليت، لكن الحقيقة مشيت البيت نومه هزيت الماسو اللي كان في القجر وخرجت من دار وساقي على من راسي. أول حاجة عملتها بعد ما هزيت الفلوس حسبتهم لقيتهم 47,000 جنيه، مبلغ باهي. بقيت نخمم شنو نعمل بيه، ولقيت أحسن حاجة هو أني نمشي نكري بيه فيلا، فيلا باش ترجع فيها نشاطها متاع الدعارة ومنه تخبي فيه وجهها لين تشوف شنية باش تعمل في حكاية ملاك هذايا وهوش باش يعمل بعد ما يكتشف اللي هي سرقته. نهلة باش تقول اللي هي بقات شهر كامل ما رجعتش لك الحومة وما تعرف شيء على ملاك ولا شنية عمل بعد ما اكتشف اللي هي سرقت له فلوسه. قالت تم الفضول غلبني، الشيء اللي خلاني نلبس حوايج الشخصية الأخرى شخصية نيفين معناها تنكرت ولبست الحجاب وهبطت للتوم شيراز وتوجهت تحديدا للقهوة اللي قابلت فيها ملاك. غادي عرفت من الموجودين أنه قدم قضية ضدها وشكابها في مركز الأمن. عملت روحها مصدومة، قلت لهم كيفاش أنا سرقته؟ مستحيل. وكما نجحت في إقناعه هو اللي هي مرأة زوالية تلوج على قوتها وقوت صغارها، أقنعت الموجودين في القهوة اللي هي خطيها ومش هي اللي سرقت الفلوس، حتى أنهم تعاطفوا معاها ونصحوها تطلع له الفوق وتحكي معاه وتفسر له اللي راي مش هي اللي سرقت له فلوس وتفض هنزع معاه. قالت وانا فعلا اطلعت له. دقيت عليه شوية وجاني صوته من وراء الباب يسأل عشكون؟ قلت له أنا يا عم ملاك، سمعت بيك أنك شكيت بيا وتتهم فيا بالسرقة، حبيت نوضح لك اللي أنا خاطيني. حل يا عم ملاك خليني نحكي معاك، لكنه رفض أنه يحل الباب. قال لي برا سبقني للقهوة ونخلط عليك ونحكي وغادي. فهمت وقتها اللي هو ناوي يبلغ علي الأمن باش يشدوني في القهوة. وقتها أهربت لكني كنت مقررة، قالت أني باش نرجع في الليل ونسرق الفلوس الأخرى. مع حوالي ماضي 3 متاع الصباح وبعد ما تأكدت أنه الحركة قلت والناس الكل شدت ديارها دخلت للعمارة باستعمال مطرقة باش تقوم بخلع الباب وتدخل، لكن اتفاجأت بملاك واقف قدامها. في اللحظة ذيك شددته من رقبته ودزته لبيت النوم، رميته على الفرش بقوة، الشيء اللي خلاه يضرب راسه في اللوحة من اللوطة بتاع الفرش، ضربة دوخت وخليته يفقد توازنه. ورغم هذا بقى يحاول يقاومها، لكن قالت أنا كنت أقوى منه بدنياً، ضربته ما مع المطرقة عندها تورنوفيس، ضربته بالتورنوفيس على راسه برشا مرات حتى شفت الدم خرج منه ويديه بدت ترجف وعينيه تسكرت. وقتها جبدت السكينة اللي كانت في جيبها وعديتها على رقبته باش تتأكد أنه مات. قامت من بعد من فوقه وبدأت تلوج في التراكن متاع الدار الكل حتى لقات مبلغ يعتبر كبير 100,000 جنيه، هزتهم وخرجت من الدار.
1: إن أنا دخل له نوياله أقتله مستعداله إن أنا أقتله، لا مش في دماغي إن أنا أقتله أصلاً.
2: انت ليه كده بتكرهيه قوي؟
1: بكرهه من اللي
2: عمل لك ايه ده؟ هو
1: فيه.
2: انت قلتي 3 ايام اللي قعدتيهم معاه، يوم في مره خدتي 47,000 ويوم خدتي 10,000.
1: خدتهم بمزاجه غصب عنه عشان كان معفن نتي في نفسه. ده كنت بصي عمال امسك طفايه، لا وشقه لو اقول لك سالي محمود بيقول لك لما راحوا يطوروا التصوير هناك الشقه يعني ما تقيش تقفي فيها 5 دقايق اللي هو قاعد فيها. شقه فيها اجهزه نظيفه بقى كده، بس هو مش عارف قيمتها. صحاب البيت في شقه فوق منه رجع يلف ويدور يقول لي هتجوزك عرفي عشان صحاب البيت عايزين ياخدوا مني الشقه. قلت له انت مسيحي وانا مسلمه، انت عايز تدخلني في امن دوله؟ انا مش عبيطه برضو. قلت له انت عايز تدخلني في امن دوله؟ لا انت ما تقول حاجه انا اعملها لك، ومع السلامه مع السلامه.
2: انت دلوقتي مش ندمانه على الموقف اللي انت محطوطه فيه؟
1: انا ندمانه طبعا، ما في حد مش ندمان. انا كنت في نيابه من ورا وحد ما جيت هنا محمود بيداني. انا زعلت لان انا ما عرفتش من الاسم من هنا اللي هو بيت. انا عرفت لما رحت النيابه امبارح. انا من امبارح في النيابه، انا لسه جايه من النيابه دلوقتي.
0: بعد اعترافاتها احيلت نهله محمد حسن على محكمه الجنايات، المحكمة اللي مش تحكم عليها بالإعدام.
3: محقق بلس مع حمزة البلومي.

0: حركة بلوس مع حمزة البلومي.
1: مرحبا بكم من جديد. ما تنسوش المحقق بلوس تلقاوه زادا على فيسبوك صفحة المحقق، وين تلقاو مقتطفات وأجزاء من مختلف الحلقات اللي نقترحوا عليكم يوميا، وين تنجموا تخليونا زادا كيف كيف التعليق متاعكم. ثاني قضايانا تسمعوا تفاصيلها حالا على المحقق بلوس، وتتفرجوا فيها وقت ما تحبوا على قناتي على اليوتيوب. متابعة طيبة.
0: المحقق بلوس مع حمزة البلومي.
1: قضية اليوم تهزنا للولايات المتحدة الأمريكية، وتحديدا مدينة بومو، مدينة تقع في جنوب شرق ولاية تكساس، مدينة معروفة بتاريخها الطويل مع صناعة النفط. ترجع بينا أطوار القضية لنهار 9 جويلية 1999 مع 5 متاع العشية. كيمبرلي آن لونغويل خرجت من خدمتها تخدم في مصنع كيميائي، ركبت في كرهبتها على أساس تروح، وهي في الطريق كلمت بنتها تيفاني وعلمتها اللي عندها قضية صغيرة ما تفوتش 7 وتروح، وأكدت عليها باش تحضر روحها وتلبس حوايجها لأنهم متفاهمين باش يخرجوا يتعشاو مع كين. كين هذا هو العشيق الحبيب متاع كيم. لكن 7 تعديت وكيم ما ظهرتش، بل ما كلمتش بنتها، ما علمتهاش اللي هي باش تزيد طبطة أكثر. تيفاني حاولت تتكلم أمها عديد المرات، تليفونها كان ينوقز لكنها ما تجاوبش، وبعد دقائق اتسكر التليفون جملة واحدة. تيفاني وكين حبيب أمها إذن خرجوا يلوجوا على الأم في البلايس الكل، مشاو للخدمة، تعداوا لديار الأصحاب المقربين لكن دون جدوى، حد ما كان يعرف وين مشي. طاح الليل وشمس نهار جديد بدأت تطلع، وكيم ريحتها ما فهمهاش، لهي دايور لكرهبتها. وقتها كين افترض انها ربما تعرضت لحادث مرور بما انه الكرهبه ما فهمهاش، مشى لوج عليها في المستشفيات متاع الجهه لكن باقي ما فهم شيء. وقتها ما بقى كان ابلاغ الامن. الامن تحرك سريعا، واول حاجه عملوها هي تعميم اللوحه المنجميه متاع كرهبه كيم، عمموها على المراكز. فعلا وصلوا لأول خيط من خلال اللوحة المنجمية. بعد ساعات بسيطة وصلتهم معلومات على كرهبة كيم. الكرهبة باش تلقى مراكية في باركينج واحد من المساحات التجارية مول في المدينة. فورا الأمنيين توجهوا لهذا المكان. غادي لقاوا الكرهبة مركونة بشكل عادي جدا. الغريب أنه لقاوا مفتاح الكرهبة مرمي تحت. أمنيين حلوا الكرهبة فتشوها، وغادي باش يلقاو ساك كيم، وفي وسطه لقاو تليفونها وأوراقها الشخصية. العثور على كرهبتها طرح برشا تساؤلات عند المحققين. زعما هي حطت الكرهبة غادي وقررت أنها تختفي؟ الحقيقة العائلة والأصحاب جميعا أجمعوا أنه هالهدرة مستحيلة، مستحيل كيم تهرب ولا تبعد على المدينة، وخاصة على بنتها تيفاني. الكلهم انفاوا فرضية الهروب، بالتالي بقات فرضية واحدة أنها تكون تخطفت. وطبعاً مش نجموا المحققين يعرفوا شنو صار لهذه السيدة وشكون المسؤول على اختفائها، كان لازمهم يتعرفوا عليها بالباهي ويدرسوا خاصة علاقاتها وتحركاتها، ربما ينجموا يلقاو خيوط تقودهم لمعرفة بلاصتها أو بلاصة خطفها. كيم ولا كيمبرلي لونويل سيدة عمرها 34 سنة، عاشت في بومو بتكساس، وكانت معروفة عند الناس المحيطين بها بشخصيتها المرحة والقريبة من الناس. هي أم عزباء وبنتها كما قلت لك اسمها تيفاني. كيم كانت تخدم في مصنع للمواد الكيميائية وتحاول تعيش حياتها بشكل عادي رغم بعض المشاكل والضغوطات اللي كانت تمر بها. في الفترة اللي سبقت اختفائها ارتبط اسمها بثلاثة رجال اعتبروا المحققين أنه ممكن يكون واحد منهم عنده علاقة باختفائها، هتنبداو انحقوا معاهم. أول اسم يبان كان ويذرفورد، هذا العشيق الجديد، الخليل الجديد الكيم. ليلة اختفائها كان من المفروض أنها تقابله وتتعشى معاه هي وبنتها، رغم أنه المحقين عرفوا من المقربين أنه العلاقة بينه وبين كيم كانت علاقة طيبة جداً وكان يحبها برش، إلا أنه تم استدعائه للتحقيق معاه كمشتبه فيه. كين بعد سماعه كان متعاون جداً مع المحقين، جاوب على كل الأسئلة بكل أريحية ونجح في أعطائهم حجة غياب قوية. قال أنه كان في الدار مع تيفاني بنتها يستناو فيها تروح على أساس متفاهمين باش يخرجوا يتعشاو، بالتالي مستحيل أنه يكون عنده علاقة باختفائها. هذا الأول وفات تحقيق معاه. المشتبه فيه الثاني كان فرانك ماكورميك. فرانك هذا هو مدير المصنع اللي تخدم فيه كيم. عرفوا المحقين أنه كان مهتم بكيم بطريقة تجاوزت حدود العلاقة المهنية. كان مثلاً يبعث لها مساجات بشكل يومي، كان يراقب فيها باستمرار وساعات تمشي لبلاصة تلقاه فيها، كان ما يفوتش حتى فرصة باش يعبر لها على إعجابه بها، وهذا يخلى المحقين يشوفوه كمشتبه به محتمل في اختفائها. لكن بعد تحقيق معاه فرانك أعطى للمحقين حجة غياب قوية، وراهم فاتورة تيكي ماخذها من واحد من المتاجر الموجودة في مدينة أخرى تبعد على بومون قرابة 500 كيلومتر، وبالتالي استبعد هو زادة من قائمة المشتبه فيها. وهنا بيجي الاسم الثالث، تيري روز. هذا حبيب كيم السابق. تيري كان مشتبه فيه مثالي جدا لاختفائها. علاش؟ لأنه تيري كانت عنده سوابق في العنف معه. دايور الشيء ذا هو اللي خلى كيم تاخو قرار الانفصال عليه، لكن تيري وقتها ما عجبوش الأمر ورفض يبعد عليها وتعارك معاها ووصل ضربها وخنقها لين داخل. حسب كلام صديقات كيم المقربات فإنها كانت ديما تحكي لهم اللي هي تخاف منه تيري برشا، وتخاف لنهار من نهارات يقتلها. حتى بعد ما انفصلت عليه كان ديما تلاحظ أنه يتبع فيها، بل كان ساعات يكلم تيفاني بنتها ويسألها يقولها يا أخي أمك وين مشيت، وخاصة مع شكون خرجت. اللي باش يزيد شك المحقين فيه أكثر هو معلومة جديدة باش تفيدهم بها صديقة كيم في الخدمة. نهار اختفائها كيم قالت لها اللي هي باش تمشي الدار تيري، لأنه كلمها وطلب منها تجي شنو حشته بها في موضوع. سريعا بعد هالمعطيات تم استدعاء تيري للتحقيق معه. الحقيقة تيري كان متعاون جدا إلى أبعد الحدود، لم ينكر اللي كيم جاته للدار نهار اختفائها. قال صحيح كلمتها وطلبت منها تجيني باش نحكيه شوية وزيد عندي شوية أثاث في الدار هكا زعما باش نبدل الفورمة وكذا باش نبدل بلاست وهكا زعما تعاوني، وهي جاتني وبقات بحذايا تقريبا ساعة. هما من بعد سيد المحقق خرجت، وأنا زادة مشيت بعدها بشوية لدار صاحبي دافيد وعديت بحذايا ليلة كاملة ونجموا ثبتوا معاه. وفي الصباح كي فقط سمعت لي كيم مختفية. المحقين طلبوا منه يجتاز اختبار كشف الكذب باش يشوفوا مدى صحة كلامه، وتيري وافق واجتاز الاختبار ويبدو أنه كان صادق في كلامه لأنه الاختبار ما بينش لي هو يكذب. رغم ذلك المحقين طالبوا زادة يفرك صداره وكرهبته، وهو من جديد كان متعاون وقال لهم تفضلوا، والتفتيش ما هو بيش يجيب حتى نتيجة، وبالتالي تم استبعاده هو زادة من قائمة المشتبه فيهم. المحقين لقوا رواحهم إذن قدام قضية اختفاء معقدة. لهم عارفين الساعة كيم توا عايشة ولا ميتة، لا عندهم جثة لا عندهم مسرح جريمة واضح ولا حتى دليل يحدد شنو اللي صار لها. هكا إذن وصل التحقيق لطريق مسدود، وتمر الأيام فالأشهر فالسنين دون أي جديد في القضية. 24 سنة كاملين يتعدي وقضية اختفاء كيم سجلت ضد مجهول. الحاجة الوحيدة كانت العائلة والشرطة متأكدة منها أنه كيم ما عادش باش ترجع، أنه كيم قتلت وجثتها راهي في مكان ما تحت الأرض أو فوقها. هما شكون قتلها وين بالضبط هالجثة؟ هذا اللي ما زالوا يحاولوا يعرفوا. سنة 2023 من جديد قضية كيم مش ترجع للواجهة من خلال برنامج تلفزيوني اسمه Cold Justice. هاي البرنامج هذايا كان نعمله نسخة تونسية منه، برنامج تحقيقات جنائية يتابع قضايا قتل قديمة ومسجلة ضد مجهول. في مجموعة من المحققين المتقاعدين يدرسوا ملفات القضايا ويحاولوا يوصلوا لحلول جديدة. البرنامج قرر أنه يتابع قضية اختفاء كيم، وبالتعاون مع شرطة بومون محققي البرنامج رجعوا يعاودوا يبنيوا يوم اختفاء كيم من البداية بدقيقة بدقيقة، وراجعوا الأشخاص الثلاثة اللي كانت تربطهم بها علاقة في الفترة الأخيرة من حياتها، وشافوا حجج غيابهم وحاولوا يحللوا إذا كانت منطقية ولا لا. وبش يلقاو أنه حجة غياب تيري ما كانتش مقنعة جدا، لأنه في الساعة اللي قال أنه جات المختفية بحذاه ساعة من الممكن جدا يكون قتلها وخباها في ساعة. الوقت كان كافي لارتكاب جريمة وإخفائها. من المعطيات الأخرى اللي دقق فيها فريق التحقيق الجديد هو اختبار كشف الكذب. ماني قلت لك قداش من مرة جهاز كشف الكذب ما هوش دليل قاطع على صدق المشتبه فيه. ساعات ينجم يكون شخص قاعد يحكي في الحقيقة لكن يكون خايف، بالتالي الجهاز يعطي إشارة على أنه الشخص هذا يكذب، والعكس بالعكس. وهذا يا ما صار في قضايا أخرى ويا ما حكيت لكم عليهم. أكثر من هيك، مش عارفوا المحقين أنه تيري ما عاودش اتصل بالعائلة ولا سأل على حبيبته السابقة كيم من وقتها، وأصلاً ما عمره ما عاون العائلة في البحث عليها، وكأنه يعرف أنه زايد البحث عليها. بالمعطيات هذه رجع التركيز تاع المحقين من جديد على تيري روز. هذاك علاش استدعي مرة ثانية، استدعي للتحقيق بعد 24 سنة. تيري وقتها معرس وعنده عائلة ومستقر. خلال سماعه باش عاود يحكي نفس الرواية بنفس الثقة، نفس رواية عام 1999. قال مانيش مسؤول على اختفائها ولا قتلتها ولا أصلا نعرف ويني. المحققين استدعوا مرته فيلوت، سألوها ربما يكون صارحها بمعطيات معينة، لكنها أكدت اللي هي ما تعرف حتى شيء، وأكدت أصلا أنه رجلها بريء ومستحيل يرتكب جريمة في أي شخص. وقتها المحققين استنطقوا دافيد ويلي، دافيد اللي هو الصديق تيري اللي أكد وقتها أنه هو مشى وبات الليلة بحذاه. دافيد حكى نفس التفاصيل اللي حكاهم في سماعه عام 99، أكد أنه تيري كان موجود بحذاه فعلا في الدار، وأنه ما خرج من بحذاه كان في صباح اليوم الموالي. رغم ذلك المحققين كانوا شاكين في كلامه، شاكين على خاطر دافيد كان رغم مرور السنين متوتر خلال سماعه، على عكس الثقة اللي كان عليها 24 سنة التالي. هذيك علاش خلاوه يبحث على نار هادئة. وبعد ساعات من الاستجواب دافيد قال لهم عندي منقوب، أما عندي شرط سيد المحقق قبل ما نقدم لكم المعلومات اللي باش نقدمها. شنية الشرط دافيد؟ نحب نتمتع بالحصانة الكاملة من أي ملاحقة قضائية. المحقق باش يتشاور مع النيابة، نيابة وهذه الوفاقات تصير في أمريكا قلت لكم قديش من مرة، فيها نوع من التخفيف في العقاب أو أحياناً إعفاء تام من العقاب. بعد التشاور مع النيابة تم قبول المطلب بتاعه. دافيد في شهادته الجديدة بش يحكي رواية مغايرة تماماً للرواية اللي حكيها 24 سنة التالي. قال أنه ليلة 9 جويلية 1999 تيري صاحبه كلمه في الليل وطلب منه يجيب أحذاه للدار. أول ما وصل بحذاه قال لقيته في حالة من الذهول. سألته شبيك لباس؟ وهنا تيري صدمني وقال لي هو قتل كيم. قال لي صار بيناتهم خلاف كبير، هو يحبها ترجع معاه وهي عاودة حياتها، وأكدت له اللي هو توا بالنسبة لها مجرد صديق، صديق عزيز على قلبها أما مجرد صديق فقط. اللي فهمته من كلامه قال لي هو ما عجبوش الوضع واللي الهوس بكيم سيطر عليه، أصر عليها أنها تنفصل على حبيبها جديد وترجع معاه وهي رفضت، الشيء اللي خلى النقاش يحتد بيناتهم. قال في لحظة غش اجبد السلاح متاعه وأطلق عليها. دافيد سكت شوية ومن بعد واصل قال حتى أنه سيد المحقق قال لي على البلاصة اللي دفنها فيها. وين دفنها ترى؟ في داره سيد المحقق، تحديدا تحت زليز بيت النوم. دافيد أكد أنه تيري قام بالجريمة وحده ودفن كيم وحده، هو ما عاونوش. قال الحاجة الوحيدة اللي عاونته فيها كانت تأكيد حجة غيابه. سيد المحقق تيري من الأول كان يعرف أنه هو بش يكون أول مشتبه فيه، وقتها قال لي نحبك تعاوني وتشهد معايا اللي أنا عديت الليلة بحذاك وما روحت كان في الصباح بكري. سيد المحقق هو صاحبي وعشيري، هذاك علاش قررت نعاون. بعد شهادة دافيد نهار 10 جوان 2024 أصدرت النيابة إذن بتفتيش دار تيري. رفقة فريق مختص في الحفر وباستعمال أجهزة رصد بداوا عمليات البحث في الدار. تيري كان واقف يراقب في عملية البحث بكل تركيز، كل بيت في الدار تم فحصها مرة واثنين وثلاثة بواسطة هالأدوات وهذه الأجهزة المتطورة. وأخيراً الجهاز ظهر أنه فما حاجة غريبة في أرضية بيت نوم تيري. فوراً بداوا يكسروا في الزليز وبداوا يحفروا. القاوة حفرة مليانة تراب، نبشوا هكا التراب بدأت تظهر الحقائق، مفتاح، لونات شمس مكسرة، ملحفة زرقة ملطخة بالدم، تم استخراجها وأول ما حطوها يلقوا رواحهم قدام هيكل عظمي. كانوا متأكدين أنه الهيكل العظمي هذا يرجع الكيم. أرسل الهيكل للطب الشرعي وتمت مقارنة سجل أسنان الهيكل بسجل أسنان كيم، والنتيجة كانت التطابق. سيتم القبض على تيري ومرته فايلوت اللي كانت مذهولة باللي شافته، وحيلوا الاثنين على التحقيق. تيري ورغم أنه الجثة تلقات في بيت نومه ابقى متمسك ببراءته ورفض الاعتراف. النيابة عرضت عليه صفقة، صفقة للإقرار بالذنب، يعترف مقابل يخففوا له العقوبة، أو كفي عوض نعطيوك إعدام نعطيوك 40 سنة سجن، شنو رأيك؟ في الأول رفض، لكن قبل أسبوع فقط من جلسة النطق بالحكم محامي تيري اتصل بالنيابة وأعلمهم أنه وافق أخيرا، وبش يحكي لهم نفس التفاصيل اللي حكيهم صاحبه دافيد. أما فايلوت مرته فأثبتت التحقيقات أنها فعلاً ما تعرف حتى شيء، وأنها عدت سنين وهي راقدة في فرش تحته فما جثة ادفنت لمدة أكثر من 20 سنة. في 16 ديسمبر 2025 صدر حكم الإدانة في حق تيري روز، تحكم عليه بالسجن لمدة 40 سنة دون إمكانية استئناف الحكم.
0: المحقق بلوس مع حمزة البلومي.
1: الأربعة متاع العشية تفصلنا عليها بضع دقائق، هكا نكون وصلنا لنهاية موعدنا بالنسبة لليوم. شكرا للجميع على حسن المتابعة والاهتمام. المحقق بلوس من الاثنين للخميس على جوهرة أفام، ودائما وأبدا وفي كل وقت على قناتي، قناة حمزة البلومي على اليوتيوب. إلى أن نلقاكم قلكم ربي يحفظكم في لمان. المحقق بلوس محقق.

0: ladies. Good morning. And that's it.
1: بعد العرب سات جوهر اف ام تي في عنا السات عدل الفريكونس واعمل ميزة جور للباقة التونسية 11657 فيرتيكال جوهر اف ام تي في وسع

0: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. بسمة صعيدية،
1: أهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري. أعلنت الوكالة الوطنية للدواء ومواد الصحة عن إطلاق آلية رسمية تتيح للمواطنين وللمهنيين الإبلاغ عن أي أدوية أو منتجات صحية مشبوهة أو مقلدة في خطوة تهدف إلى تعزيز الرقابة وحماية الصحة العامة. ووضعت الوكالة الوطنية للدواء 3 قنوات مباشرة لتلقي الإخطارات والبلاغات، منها المنصة الرقمية عبر تعمير النموذج الإلكتروني المتاح مباشرة على الموقع الرسمي للوكالة، أو عبر البريد الإلكتروني بإرسال التفاصيل والمستندات على العنوان المخصص للغرض dpm@rns.tn، أو عن طريق البريد بإيداع ملف البلاغ رسميا لدى مكتب الضبط بوزارة الصحة. نظمت الإدارة الجهوية للحماية المدنية بصفاقس اليوم عملية بيضاء مشتركة في إطار رفع درجة الاستعداد والجاهزية لمجابهة الكوارث وتنظيم النجدة. مراسلتنا ريم عبد العزيز تابعت وتحدثت إلى المدير الجهوي للديوان الوطني للتطهير بالنيابة وعضو اللجنة الجهوية لتفادي الكوارث ومجابهتها زياد رقيق.
2: التجمع اللي صار اليوم هو معناها عملية بيضاء في إطار اللجنة الجهوية لمجابهة المتاحة وتفادي الكوارث. هدف العملية هذه في تجميع كافة الموارد، معناها الموارد المادية اللي هي معناها من شاحنات، شاحنات ثقيلة وشاحنات معناها اللي تنجم تساعدنا وقت هطول الأمطار بعد قبل وبعد هطول الأمطار، وتساعدنا سواء في إنقاذ المواطنين ولا تصريف مياه الأمطار وإلا معناها كل الكوارث اللي تنجم تصير وقت تهطلات الأمطار. هو عمل متواصل معناها فيما بين سابق اللي هو عمل متواصل مش جديد، معناها مش من توا حدينا ديما، معناها الحبال على جرارة عمل له روتيني بالنسبة لإدارات الكل وديوان التطهير معناها على رأسهم اللي هو جهر الشبكة العمومية للتطهير. كذلك معناها بعض الأودية الموجودة لهنا على جهة ولاية صفاقس اللي هم لهنا الموجودين معناها في وسط صفاقس، كذلك معناها نحاولوا إنه الإمكانيات الكوليكة تكون متاحة، الشاحنات ما تكونش معطلة، تكون معناها جاهزية متاحة بالوقت كيف زاد الموارد البشرية يكونوا حاضرين وما عندهمش حتى إشكال.
1: أعطى والي المنستير عيسى موسى اليوم إشارة انطلاق أشغال تهيئة وصيانة الطريق الجهوية عدد الدمياء الرابطة بين مدينتي المنستير والساحلين، وذلك على مستوى مفترق نوفالير، وتشمل الأشغال إنجاز طبقتي الأساس والقاعدة والتغليف السطحي بالخرسانة الأسفلتية وإعادة إنجاز الأرصفة، فضلا عن التشوير الأفقي والعمودي، بما يضمن استعادة هذه الطريق لمواصفاتها الفنية وتأمين شروط أفضل للسلامة المرورية. ونظرا لغلق هذا الجزء من الطريق إلى حين استكمال الأشغال، فقد تم اعتماد الطريق الجهوية عدد 92 عبر شارع البيئة بالساحلين كمسلك بديل. دوليا، تعهد الرئيس السوري أحمد الشرع أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة اليوم بأن الجولان الذي ضم كيان الاحتلال أجزاء منه ويحتل أخرى سيبقى أرضا سورية، وشدد الشرع على أن جميع إجراءات الضم باطلة وملغاة بقوة قرار مجلس الأمن رقم 497 الصادر عام 81 و900 ألف، والذي اعتبر قرار الدولة العبرية ضم أراض في الهضبة السورية لاغيا وباطلا. إلى الموجز، إلى اللقاء.
0: للمزيد من الأخبار، للمزيد من الأخبار. www.jawharfm.net

0: فهم مرحبا تحياتنا ليكم طريق سلامه وين ما كان يصلكم صوتنا على لي زوند فهم. نسلم برشا على الناس اللي تشوفنا على جوهره تي في. هذه حلقه جديده من انتيبيوتيك بلس من توا حتى للسته نتاع العشيه. انا رامي مكلين في الاعداد والتقديم, سامي بن نور يرجع لكم غدوه ان شاء الله في موعد جديد وفي جروب اليوم. فرحان برشا على امتداد سبعتين من زمان معايا سامي سنوسي. سامي مرحبا.
1: مرحبا مرحبا بالناس الكل, مرحبا بالمستمعات والمستمعين. سي سريعكم في الكياس في سيركيلاسيون ونصعوا بالنا شوية وبربي ما تقريوش عن دوزيام بوزيسيون باش كي تجيبوا صغاركم ولا تهبطوهم ولا يعيشكم. احترموا الناس وخليوا الناس تتعدى بسلاسة.
0: نداء يومي هذا,
1: نداء يومي على خاطر كل يوم هكا ثم عباد اللي بالنسبة ليهم ما تحترمش لا أوقات الصلاة بار اكزامبل نهار الجمعة لا الصباح كي هبطوا صغارهم للمكتب. يا أخي كي تجي مخرة مش مسؤوليتي أنا, مسؤوليتك أنت
0: بالضبط. وألف خطوة ولا تنجيزة والدقيقة ولا دقيقتين اللي باش تربحهم ما هوش يبدلوا حاجه كبيره يظلي ما فهمش علاش. واحده واحده تو نروحوا الناس كل سلامات واحنا نونسوكم كيما العاده بموزيكا بنينه وبرشا معلومات. ومعنا في جروب اليوم سليم بوصفار. سليم مرحبا.
2: مرحبا رامي, مرحبا سامي. ان شاء الله تكونوا بخير وان شاء الله نعديوا عشيه خفيفه وباهيه وفما حاجه هكا فيها اضافه وفيها دلا بونومور
0: ان شاء الله. الاضافه عندكم انتم. هات نسلموا على ليكيب تكنيك, معز من استوديو تونس, حسام من استوديو سوسة, وياسمين زادة كيف كيف في البث الرقمي والتلفزي زادة. من البداية نبدأ كما يقول سامي بن نور, هات نبدأ بي كواد نوف.
3: كواد نوف كواد نوف.
0: يلا مع سليم بوصفارة نحكي كرة والتعليق السامي سنوسي أكيد نخطيني الموضوع. على شو مش نحكي سليم؟
2: زيدان رجع إيراني. لروتور دو زيدان بعد أعوام من اللي كمل مع ريال مدريد مقبل حتى عرض قاعد يستنى في المومون هذا اللي هو ليكيب دو فرانس. وأخيرا زيدان لو سيليكسيونور تاع ليكيب دو فرانس اللي هو ان ايفينمون كبير ياسر. والصحافة الفرنسية ركزت معاه في النهارين الأولانيين تاع رجوع معناتها رجوع جوارات في الغاسومبلي هذيا اللي صارت في كلير فونتين نهار الاثنين. الحاجات تاع روتونير من رجوع زيدان, أول حاجة نحى الديفيلي اللي كانوا يعملوه جواريت كي يجيو كي يدخلوا يجيو الصحافة يصوروهم يشوفوهم شنو لابسين يعملوا معناتها بتي ديفيلي
0: يعلقوا ذي الكاسك نتاعو صومها كذا
1: وسبونسورينغ نتاع الماركات
2: كل شيء اللي هي حاجة زيدان ما تروقلوش ونحاها. الحاجة الثانية لكونفرنس دو بريس اللي هي كانت كان فيها واضحة على الاخر وجاوب افيك بوكو دوتوريتي وفي نفس الوقت كان معناتها سوريون وكان قبل السؤالات الكل. مثلا نحكي على لي زونسيان كيما بنزيما كونتي مش باش يرجعهم, نحكي على البوزيسيونمون تاع جوارات معينين. واخر حاجه اللي هي معناتها اون توش ماركتينغ زيدان شكون سبونسور نتاعو معناتها سي اديداس حياته الكل مع اديداس. اديداس خرج له ان موديل بريداتور اللي هو باش يهبط ايراني بيه مع ليكيب دو فرانس ومعناتها وباش يقولوا اللي راهو ذيك 30 سنه بريداتور 30 كان مانيش غلط اسمه باش يقولوا اللي هذايا 30 سنه تاع بارتناريا بين زوز اطراف زيدان والماركه.
0: انا ما نفهمش كوره وانت تعرف سليم, جوست كان عندك المعلومه قداش قعد ما يدربش؟
2: يظهر لي انا كان مش غلط من 2017
0: فما شكون سالوا شنو عمل من 2017 اليوم شنو قعد يعمل؟
2: لا هو ما براتيكمون
0: فكرني مشيت معني الكونفرنس
2: براتيكمون هو زيدان قعد في لي زوبيراسيون ماركتينغ صغار نتاعو ما قعد يستنى في البوست هذا. وصاروا برشا اختلافات مع الفيدراسيون فرونسيز خاطر لي برولونغاسيون زوز الاخرانيين تاع ديدي ديشان هما اللي عطلوا جايين زيدان. دونك ولا راهو كان ينجم يكون موجود في البلاصه هذيك عامين ولا اربع سنين التالي.
1: صبرونا فرنسا صبرت ونالت على خاطر الحق نتاع ربي. زيدان من احسن يفي بارتي دي توب 5 في التاريخ اون طونك نيميرو 10. وزاد عنده ثقافه كرويه سبيسيفيك لي هو افيك بوكو دو كيفاش يقولوها بوكو دو كالم بوكو دو كلاس. حتى كمدرب مش كل مدرب اللي دمه سخون, مش كل مدرب لوفنسيف
0: كجوار دمه سخون.
1: لا كجوار اي اما با سور لو تيران يعني حتى في اللعب في تكتيكمون هو كف الدنيا اي مي حتى كانترينور اي لي تري اوتوريتير كاري اما اي لي با دون لا بروفوكاسيون دايور عمل ابار الكونفرنس ابار الديفيلي الى اتابلي بروتوكول كامل للصحافه. يعني توا الصحافه ما عادش عندها اكسي اوسي فاسيلمون كيما قبل. حسيلو يعني قاعد يبدل في حكايات في

0: في ليكيب دو فرانس وزيدان راهو لونترينور يحب يمسكوره كونتريرمون ا دوتر يعني كي شفناه في لونترينمون هو اللي وزع التوزيعات وهو اللي فالو لي جوور هو سور لو تيران ايترا حظ موفق والثلاثة والعوام اللي فاتوا زادا إليه بولدو راهو اللي هو الجارديان تاع الجزائر تبع فيه بالكدا وقعد في ستاف تاع ريال مدريد برشا اون طونك كونسلتون وزين دين زيدان خويا
1: زيدان وي يقول لك زادا لوغا تاع زيدان خاطر زيدان كي هبط في لي سيونس دونترينمون ما يحكيش ياسر عنده عاتي البتوني اللي هو كان في الكلوب افريكان هو اللي يعطي لي انستركسيون دونترينمون عنده فابيان بارتيز مي هو زيدان يقول لك راهو في الفيستير السكوت نتاعو بركه عنده ان امباكت قوي قوي على الجوارات
0: هو الحاجه المهمه زادا من نساوش راهو بوغ ان كوتش شفناه هكا شويه في لي كوتش الكبار ديرنييرمون كيما انشيلوتي وكيما شو اسمه مورينيو وحتى ايرفي رونار ولي كوتش هذوما اللي هما عندهم كاريزم كبير وبيرسوناليتي قويه ما حشوش باش يصيح برشا ما حشوش يتكلم برشا ما حشوش باش يكون يعني سو سون دي كوتش يقعدوا في درجه عاليه من جيستيون تاع ليكيب نتاعهم وما تخش عليهم الهف اوسي فاسيلمون غوارديولا لي بلو فريندلي فهمت غوارديولا يدخل في الصحبه ويدخل في الواحد كيما لي زونترينور اللي قبل كيما مارتشيلو ليبي كيما الكبار هذوك تاع ليبوك تشيزاري مالديني وكل شيء كانوا كيما قال ما يحكيش برشا اما خي
1: سي دي زيكول
0: وتخاف لا تولي دي سوا فهمت خلي كيما الوالد فهمت كان ما يجاوبكش عرفها ليه خلي
2: تقعد راي يلا سي ميس نوسي شنو عندنا في كوادنا
0: انا رابيدمون باش نحكي على شخص خبى كنز في داره الكنز هذا خبيه ردمه في حيط فبنى حيط عليه ويلا كيتي داره هرب منها في حمص في سوريا على الحرب
2: خمسة عشر فيديو هكا نجم نشوفوها على جوهرة تي في
0: 15 سنة هرب من الحرب وكي رجع توا الجمعة اللي فاتت كسر الحيط باش يشوف اسكو الكنز مازال موجود لقاه اللي هي بيبليوتيك نتاع الكتب نتاعو
1: خبر بيبليوتيك
0: بيبليوتيك كاملة وحتى شيء حتى كتاب ما صار له حتى شيء وما تمس دونك انا يظهر لي
2: كان جات حقك طماطم راه مشات
0: يظهر لي
2: اما كتاب لي يقعد
0: اما خويا
2: كيما حكينا كنهار على السوق اللي في العراق
0: شغلي في العراق على خاطر اللص ما يقراش واللي يقرا ما يسرقش
2: صحيح وانت شنو اخر حاجه قريتها؟
0: لا انا نقرا ديما انا
2: اخر حاجه
0: اخر حاجه سي دي ليفر تكنيك اكثر من من من تو دنيير مون كملت كتاب تكنيك على الامباكت نتاع الاي اي في عالم الاشهار بون اما نقرا ديما
1: سليم انا فما كتاب ديما نرجع له كل مده هكا نعاود نقراه اللي هو لو بتي برانس
0: نعم لو بتي برانس
2: انا اخر حاجه قريتها مازلت نقرا فيها روايه قبو الحفصيه محمد امين بن هلال صديقنا الصحفي ورواية ممتازة جدا الحقيقة يلا بعد شوية نمشيو للكويز قبل أن نبدأ بالموسيقى صوت تونسي مزيان هذه محرزية طويل في بنت الرومية غستي برانشي على جوهرة فام الدنيا وما فيها

Antibiotique Plus. Antibiotique Plus كل يوم من الاثنين للجمعة من الأربعة للستة على جوهرة FM TV.

0: الأربعة 21 دقيقة على جوهرة فام. رجعنا لكم من جديد، نواصل معكم المشوار في أنتيبيوتيك. لقيت هذا وقيت الكويز توت سويت في هيا بنا نلعب.
1: هيا بنا نلعب، هيا بنا نلعب.
0: سامي وسليم، شنو النقطة المشتركة بيناتكم في الكويز؟
2: فما سبور، فما موسيقى بتات.
0: الحاجة اللي بتحبوهاش.
3: نحبوهاش المسلسلات المصرية
2: والأفلام المصرية.
0: سؤالنا على ممثل يلا. مصري يلا. قبل الذي نقول للي اسمعوا فينا انتم زادة نجموا تشاركوا تثريوا إجابات الفريق بمساج فوكال على واتساب 48-166-3-48-166-3-3. إذا عندكم معلومة نجموا تضيفوها في الكويز. دونك سؤالوا اللي قلت تعرفوش شكون الممثل المصري اللي كان طبيب نساء وتوليد وعمل 200 عملية توليد والكلهم جاوا بنات.
2: كل يعني
0: كل يعنيه ماي
2: لا لا
3: حسين فهمي
2: لا شو اسمه تعالي الحلمية كل يعنيه خضر
0: وي
2: هو
0: أي عزت
3: عزت العليلي
0: عزت أبو عوف.
2: أبو عوف
0: قبل ما يدخل عالم الفن كان دكتور خدم
3: كلهم بنات
0: لمدة 5 سنوات كان معروف برشا شاطر محبوب ولكن كانت حاجة غريبة كونه عمل أكثر من 200 عملية ولادة والكلهم بنات والكلهم أو أغلبهم كانوا بعد نصف الليل معناها يجيوه بتليفون مفاجئ يزمو يجي وهذا اللي خليه يعيش ديما في حالة طوارئ ليليا. مع الوقت ولات تضحك الحكاية في حوار تلفزي يقول الناس ولات تتشائم مني يقولوا بلاش الطبيب ده بتاع بنات. في وقت راح له الله يرحمه مقدم برشا أدوار جميلة ما نعرفش. أنا نعرف شوية من الممثلين مثلا في المجال اللي عندهم خدمة أخرى وبعيدة كل البعد على عالم الفن والتمثيل ومنظم حياته. وقت اللي ممثل وقت اللي يخدم تاكسيست يخدم تاكسيست.
3: حاجة بيه يا راهو حاجة بيه كي تبدأ عندك دوبل اكتيفيتي كيكا
2: هكا توا نعرف راو اما دقيقه بارك تون استحضر شكون ما خاطر عندي
0: توفيق توتو توفيق البحري الله يرحمه مثلا كان
2: البحري.
0: تاكسيست وبشوش مع الناس ويطلعوا معاه ويحكي له بيجي ماتريكس برشا فنانين
2: فما
0: نحكيو او ميم طون احنا نحكيو في نفس الوقت
2: او ثم كان نحكيو حتى على
0: معز مخرج ومدير مهرجان
2: فتح الهداوي زاد كان ممثل ومدير مهرجان
0: سيب نور مقدم ومنتج
2: ومغني زاد مؤدي
0: وي
2: ثم زاد في على السين انترناسيونال ثم شو اسمه نسيت شو اسمه الباسيس نتاع جروب كوين استاذ فيزياء فهمت والتو يقري في الليسي يعني
0: في مصر فما حاجه غريبه مثلا نعرف على الاقل 4 ولا 5 ممثلين او مغنين عندهم طندنس نتاع المطاعم يبدا عنده ريستو باسمه هو
2: برشا عندهم قهوه في تونس
3: كوارجي عنده قهوه فكره على طندنس تاع التسعينات ليه اما هو راهو كي يبدا عندك زوز خدمات كي تقلق من واحده وتمشي الاخرى راك ديما تعطي ان غوندمون خير باهي راهو لا كومبونساسيون هذيك باهي برشا فما عباد تمشي معاهم على الاخر
2: وثما شو اسمه تزيري
0: ثم معز يقول لي سامي بن نور يشارك معنا في الكويز يسمع فينا ونسلموا عليه برشا يحيى الفخراني ممثل
2: هذاك اللي حكيت لك عليه نتاع العيني خضر نتاع
0: صديقنا حسن الهمالي صحفي وطبيب زاد دكتور
2: حسن
0: يلا عندنا اكستريم معز عندنا اكستريهات نسموه مع بعض
4: الراجل ده النازل ده انا كنت بقول تملي البنت دي لان انا عمري ما جبت ولد في حياتي انا كل اللي خلفتهم كانوا بنات عمري ما جبتش ولد واحد
3: هو
2: هذا
0: وي
3: اوكي
0: باهي دونك نمشيو لحاجه اخرى بعيده شويه نمشيو لكندا جون يلاقوا شي خدمه في كندا بعث اكثر من 300 سي في باش يدبر خدمه كيما ندادوا الكل ما تلقى حتى رد حتى حد ما جاوبه فعمل حاجة خليته في 24 ساعة يجيوه 3 عروض شغل
3: بدل اسمه هذا
0: بدل اسمه بمعنى
3: انه اسمه كان ماهوش مرحب به تلقاه من كوميونيتي ماهيش بريفيليجي مينوريتي اللي يخيروا عليهم شكون دونك يبدل اسمه اللي هي صارت برشا راهي تصير برشا في فرنسا
0: عندك حظوظ أوفر سي سامي خاطر سليم عطانا نص إجابة وكان نعدله شوية في الجزء الثاني نجمو ناخذ إجابة صحيحة بدل اسمه وي
2: باه.
0: ولكن السبب ما هوش كونه اسمه فيه كنية خايبة ولا
2: حط اسم معروف عبد معروف.
0: بدل اسم العائلة في السي في متاعه لسينغ، وهو لقب منتشر برشا عند الهنود. الصدمة كانت أربعة عروض شغل في أقل من 24 ساعة، عمل فيديو من بعد وعمل ضجة كبيرة برشا، ووضح كونه في كندا وفي أمريكا مؤخرا كيفاش الهنود ولاو مسيطرين برشا على عالم الوظيفة، وهما يلقاو حظوظهم في وظيفة أكثر من السكان الأصليين.
2: خاطر يسون كونيو بور لو سيريو الهنود، ويخدموا برشا ومنظمين وهم شغالين ياسر زادة في السالير
3: لا، وحتى هي راي سينغ أكثر منه اسم رتبة كبيرة، خاطر هما في الراجستان في عندك العبارة اسم متاع الملوك متاع الجهة ذيك. دونك يقول لك هذا سيد باش يجيب حويجة معه.
0: وي يلا تعرفوش شكون أكثر شعوب العالم في استهلاك اللحوم؟
3: الأرجنتين.
0: لا
2: أمريكا.
0: قبلها شكون؟
2: الهند. لا الهند لا
3: لا لا
2: سامحني
0: الهند جملة.
2: الصين.
0: هونغ كونغ. وي أمريكا وأستراليا. الفرد يأكل في المتوسط في العام قديش سليم؟
2: الفرد 100 كيلو
3: برشا. 100 ذولي 70 كيلو.
0: بين 110 ل 130 كيلو سنويا، يعني تقريبا ربع كيلو لحم يوميا. أما هنا نحكيه من مختلف الأنواع.
2: أي على خاطر ما تنسيش هذا أمريكا لفاست فود اللي هما أباز سانسي يكونوا أباز دو لحم مفروم ولا ولا الهوت دوغ ولا هذوكم اللي يكلوهم كازي كوتيديانمون، فهمت؟ هذوكم يتحسبوا زادا كيف كيف اللي هما اللحوم يعني والكباب والشاورما
0: هذاك عندنا في المشرق.
2: لا لا في أمريكا شنو؟ الأمريكان الفاست فود
0: شيش طاووق وشيش طاووق وكل شيء؟
2: طبعا لاتراك
0: لاس فيغاس
2: لاتراك غاديكا واللبنانيين منتشرين
0: مقلوب
2: لا مقلوب لا ما زال ما خلصش المقلوب.
0: في ذيل الترتيب الأقل شكون؟
3: ذولي إفريقيا جنوب الصحراء.
0: الهند قطر قال سامي لأسباب دينية، ودول كيما الكونغو الفرد ما يوصلش في العام الكل الخمسة كيلو.
3: أي الحم ما تلقاش في الأفريق سوبساريين، راهو معناتها الغنم يربيوه أكثر منه، معناتها مش كيف نحن نذبحوا ناكلوا، عندهم هما معناتها الغنم عنده يستعملوه الحاجة.
0: العرب فين في الحكاية ذي الكل؟
3: العرب
2: أنت وغلاء المعيش. فهمت؟
0: الترتيب عندنا العراق هي اللي تتصدر الترتيب، الترتيب عفوا متوسط 28 كيلو. تونس وتزاير يتسموا في المنطقة الدافئة متوسط 20-25 كيلو الفرد في العام. مصر والسودان الأرقام بين 10-20 كيلو.
3: حتى احنا شعب كارنيفور ناكلوا برشا لحم. ناكلوا ياسر لحم.
2: احنا شو اسمه هم الافراح والمسرات نتاعنا كلنا باللحم.
0: اعيادنا الكل فيهم مربوطه بالماكله.
2: ابار يعني المولد اللي هو ماكل حلو والباخي كل بين الملوخيه والمشوي والكسي بالعلوش
3: وليه وقد ما يغلى سوم اللحم ديما نقعدوا فرد نيفو نتاع معناتها الكونسوماسيون نتاع اللحم ما تطيحش
0: وما تتبدلش.
3: معناتها راهو غريبه شويه.
2: انا هذيك نقعد بيت كيفاش عبد الدين باش يشري علوش وهو ما عندوش ويقول لك الامور دينيه.
0: لا هي مش حكايه امور دينيه، هي حكايه عناد معناها.
2: ما عندكش مثال.
0: جاري بابا عنده وانا ما يبعبعش، عندي ميسالش. وعندي ولدي صغير ولازم يلعب العلوش والحاجه هذيك. يلا باش سمعكم مقاطع تعطيوني اسم العمل، مسرح سينما تلفزه ولا اذاعه. هذا الاكستري الاول.

0: هاي نظرت سهلة برشا الحكاية.
1: دابا
0: ديسانيمي جابونيز 52 حلقة 24 دقيقة ديفوزيون نتاعها بدات من 1980 وفي الأعوام الأخرى تعملت أفلام.
1: تعملت أفلام يابانية يعني مانجا يعني
0: في الحمامات فما دار في المركز
2: بيل سيباستيان.
1: بيل سيباستيان
0: بيل سيباستيان
2: انت تعرفوا اللي باش يقولوا
0: الأمارة اللي لقيتها
2: فما اللي باش يقولوا الكلب هذاك شنو الراس نتاعه يقولوا كلب بيل سيباستيان
1: كلب بيل سيباستيان مع بعضهم
0: معناها يظل في فترة ما نعرف شفتوها انتم
1: لا طبعا ما نعرف جينيريك بالعربي
0: شفتها بالعربي
1: طبعا
0: هو الحقيقة أنا قريت حساب أنس
1: لا بلا حتى أنس حتى أنس خلطت عليها في الثمانينات تعديت
0: هذا بالعربي ولا اهتموا معنا
3: يحيى يحيى الصديق بن وسيباستيان
0: مرسي معاذ يلا هات نمشيو للإكستري الثاني
4: عندك بطاطا
5: عندي للا
4: الحمد لله كي قلت عندي توجي جمعة ما دخلتش لداري هيعطيني 3 كيلو
5: كان تاخذ معاهم فلفل وطماطم وتسل نعطيكوا حيت كيلو بطاطا
4: بالله كرهتونا في حاجه اسمها بطاطا
5: ما هو ذنبي انا كيفك الصباح نمشي لسوق الجمله باش ناخذ صندوق بضرب البونيه العيب في الهباطه اللي يخزنوا فيها
0: يلا عرفتوا العمل ولا
2: مصطفى العدويني اللي يتكلم
0: هو مسلسل تونسي على اسم البطله نتاعو اللي فيها كل مواصفات فتاه الاحلام ورغم نشأتها في المدينة قبلت تتزوج وتعيش في الريف مع شاب
2: غالية
0: وي
2: ريم رياحي
0: العمل من إخراج المنصف كاتب تأليف جمال الدين خليف بطولة أحمد سنوسي ريم رياحي صالح جدي سامي العياري زكية بن عياد محمد اليانجي غالية 1998 99 ونمشيو للإكستري الثالث
2: استنى فما غالية فما انسان ميتيك انسان ميتيك هذيك اللي ديكلاراسيون دامور اللي عملها صالح جدي
0: اللي هي امبرو
2: يسر قوية
0: اللي امبرو
2: هذيك نورمال مو تعديها
0: لكن كنت عقلها تو تشي انسان فما البطاطا
2: انسان كولت بالحق
0: ويظل عديناها السنة هذيك كانت امبرو من صالح جدي ويظل ريم بحذانا وقت اللي حضرت في الانترفيو وحكينا فيها وقتاش هي تصدمت
2: خاطر ظاهرة مصدوقتي هو البيبي اللي في يدها مصدوق
0: يعني تصدمت بالجد ومن بعد يلزمها تجري السين وكهوا ويقعد ثنائي معناها هذاك نجح فما برشا ديزكتري المشهد اللي في العرس مثلا وقت اللي يقول لها ما عادش تتبسم عيب ما يجيش قدام دارنا
1: وصالح جدرزن شوية عنده دي دي دي سين ميتيك كان يعملهم حتى نذكر ديو زاد مع زوجته سمرة هذيك في المسلسل نسيت اسمه المسلسل ذاك كيف يا فين سين ميتيك ذاك كيف وسنيرا وفي حياة عمل حاجة حلوة ياسر
0: وي
1: خدمة اكسبشنال
0: في آخر عامين يعمل حاجات ممتازة جدا
1: حبه ياسر يعني مدخم ياسر كممثل وظاهر الانرجي نتاعو حلوة ياسر يعني الانرجي نتاعو عنده برشا قبول والتلفزة يعبي ياسر البلاستو يعني
2: ليه حتى في الليبتيرول يظهر بالقدام معناتها في الليبتيرول يملى بلاستو كما قلت انت
0: انا قبلته وحبيت يكون واحد من ضيوفنا ولكن المشكلة اللي هو مش ديما موجود في تونس العاصمة إن شاء الله دونك في فرصة نجم يكون واحد
1: كلم المعد
0: من ضيوفنا معاذ يقول لك عفاف الحاجي
1: ميرسي
0: مع في المسلسل هو زاد مسلسل مزيان سي معاذ انت بديت كمل تعطينا اسم المسلسل اللي احنا نحكيه عليه
1: شوف انت كلم المعد اللي معنا تقولوا
0: ريحانة مسلسل الريحانة يلا هتنعملوا ترتيحة مع الموسيقى نمشي وشاب خالد يغني لنا مالها غستي برانشي على جوهرة فام الدنيا وما فيها

Antibiotique Plus. Antibiotique Plus. كل يوم من الاثنين للجمعة من الأربعة للستة على جوهرة FM TV.

0: الأربع 41 دقيقة على جوهرة فام، رجعنا لكم من جديد. مرحبا باللي التحقوا بينا الكل، نواصل معكم المشوار إن شاء الله حتى للستة متاع العشية. مركز أنا ومعز، وعندي حب اطلاع رهيب، نحب نعرف إيش تحكيه سامي وسليم وقت الدخلة.
1: نحكيه على الفن،
0: تحكيه على الموسيقى.
1: الموسيقى
0: هاي برشا رأي اليوم.
2: نحكيه على الانسترومون،
1: كل واحد ورايه.
2: كل واحد ورايه.
0: شكون معاه وشكون ضد باش نعرف أنا علاش قادمين. سليم ضد، ما تستسيغش الجو هذايا.
2: ليه بالراي؟ بالعكس بالعكس، شورتو الراي اللي بوك هذيك التسعينات. شو فاهم مخير
0: ما نعرفش توا يظلي لين.
2: لا تبدل توا
0: برشا اوتوتيون،
2: تبدل توا
1: برشا. انا اللي الحاجه اللي قعدت هكا قلقني شويه، اللي هي فقر الكلمه. قبل الراي كان يعبر كوسوسوا على في الغزل،
0: ولا حسني خالد،
1: حتى يعني حتى التجاريين
0: نصر،
1: حتى نمشيو للموزيكات المعروفين برشا كيما بختة ولا كيما وهران ولا اللي هو
0: يا زعزع خاطري نصف الليل
1: بار اكزامبل. يعني غنيات هذو معروفين ياسر، شو الاشياء حتى عبيد متفهمش بالعربي تسمعهم. والنص محترم، والنص ثقيل، والنص يعبر على حاجات اللي انت بيدك تشيخ في مخك تسمعها، على خاطر يعني يعبي لك فتره تنجم تكون في حياتك مش لك الكل. غنيه كانت تحكي عليك. توا ظهر لي هكا الكلمه ما عادش تمس اوتون، فهمت؟ ما عادش فما ما نعرفش هكا
2: ما عادش تسمعها الكلمه. راهو التوزيع ولا وليزانسترومون كيفاش ولاو ياخذوا معناتها دوسو على الصوت،
0: ياخذوا مساحه
2: قويه ياسر. ساعات اصوات مزعجه راهو بالحق، معناتها ساعات فما فوضى ماكش تسمع فيه غني، تسمع فيه يصيح الفنان، معناتها سي نورمال ما تتغرمش بيه. انكومبارابل.
0: وي هكا نحاولوا كل مره ندوكم احنا بحويجه من العتيق هكا ولا في الراي
1: ان شاء الله.
0: نكملوا احنا في هيا بنا نلعب.
3: هيا بينا نلعب،
4: هيا بينا نلعب،
3: هيا بينا نلعب.
0: ذكر انتم زادة تنجموا تشاركوا وتتفاعلوا معنا وتثريوا الحوار بمساج فوكال في الاسم والمعلومة اللي تحبوا توضحوها أو تعدلوها على 48-166-3-0 48-166-3-0. سؤال يقول: في بروكلين في نيويورك فما مطعم مميز يمنع حاجة غريبة شوية، زعما شنية؟ على حكينا آخر مرة على القهوة اللي ممنوع فيها التليفون، المرة هذه رستو. شنو نجم يمنع رستو؟
2: تدخل بصباتك؟
0: لا،
1: برشا كلام.
0: مطعم حافية القدمين هذا
1: برشا كلام،
0: ولا
1: لازم رائحة مش خايبة ياسر؟
0: ماكش بعيد سامي، ما كنتش بعيد برشا.
1: أنا يعني الكلام ملزمش يكون كلام قوي،
2: الكلام البذيء. ليه؟
0: لا
2: عمل
0: انت قلت ما يلزمش برشا كلام
2: الصراخ.
1: ايه؟
0: هو ما يلزمش كلام بالكل.
1: اوكي،
0: يمنع
1: صمت
0: الكليون نتاعو من التحدث نهائيا بمجرد كونه يقعد على الكرسي. يقدموا له البلان نتاعهم في صمت تام ويتواصلوا بالاشارات لمدة 90 دقيقة. الفكرة كاملة استلهمها الشيف صاحب المطعم المعابد البوذية، والهدف منها كونه اللي يجيو يركزوا مع حواسهم الكل على لي بلا باش ينجموا يتمتعوا بهم. اما يظل لي برشا 90 دقيقة.
1: والله جرب تنشوف.
0: انت تجرب لو جرب. عندك الإمكانية.
1: انا عملت من اكسبيريونس في باريس في المطعم اللي ما تشوف فيه شيء.
0: اش معناها؟
1: اللي انت في الظلام كلي، واللي اللي هو يعني باش تعيش الاكسبيريونس نتاع العبد اللي ما يراش، وتحط روحك في بلاستو وتحسك الاحساس نتاع الحواس الاخرين اللي يكثروا ويكبروا، اما الا البصر. دونك الاكسبيريونس هذيك يعني الحواس نتاعك الكل من بعد يكثروا، يولي الحس مرعج. دونك العباد الكل تحكي بسياسه، خاطر فورسيمون خاطر تولي تسمع برشا، دونك اوتوماتيكمون وحدهم الناس كل
0: يحكي بسياسه
1: تهدى. حواس المذاق زاد كيف يكبروا برشا، خاطر تولي فيكم تراشن ولي تاكل ديكو تمشي بشويه بشويه. بون ما نستدعى حتى حد باش يذوق الاخر، خاطر ينجم يبالو في عينه. اما انا الحاجه اللي كيما هكا توشي على الاخر وهكا ايمو، اللي لا سيرفوز اللي جاتنا في الساس هذاك ما في لي ريستوران غاديك تدخل في صاله اللي بين صاله الريستوران والبراني
0: تقعد في ليست داتون حتى لين
1: ان بتي ساس غاديك جاتنا اون سيرفوز نون فويونت يعني ما تراش كي شدينا بعضنا الكل باش نتبعوها شفت كي دخلنا للصاله الدخلانيه اللي هي بورنيولي بلغه السينما يعني كلها دحسه ما ترحت شيء تولي انت اللي عندك اعاقه ما عاد شيء خاطر هي دون سون اليمون
0: يا من سؤالي وانت تاكل وما تراش عندك علم الاول شنو باش تاكل
1: بيان سور هي تمل عليك المنيو الكل
0: اه اوكي
1: وانت تختار بيان سور اللي شنو تحب
0: قطوس بشكاره
1: لا تختار المنيو اما شفت كي تدخل انت هي ال سو روبير هي تعرف لي روبير نتاعها تولي انت ضايع وهي دون سون اليمون تولي تتقلب المشاميه كل وتلقى روحك في عالم اللي حتى لو كنت تاخذ طرف الحم وشويه فريت يولي تحسهم كلي
0: هدره كبيره
1: خاطر
0: تتطعم
1: بلوتو تتبنن ابخي انت والذويق اما تتطعم اكثر برشا تسمع اكثر برشا كل موفمون يولي تقرا له حساب اي حاسه تنقص شويه ثم برشا حاجات يكثروا الاخرين ودايور انا علاش ليه نجربوهاش هذا
2: جربوها
0: ما فينا ذوق سي مهز ونبعثوا
1: لفريزا لا على الكلام
2: ليه الكلام انا مره نحكي مع صاحب مطعم وقلت له علاش تحطوا صوت قوي للدرجه ذيك علاش معناتها ساعات راك تبدا واحد متر قدامك تبدا تصيح باش يسمعك يقول لي راهو نحاولوا التواول ما يسمعوش بعضهم فاش قاعدين يقولوا تلمو فما تواول كي دراب يتخمروا يحكيوا ساعات كلام يخرج على السيطره ولا يحكيوا فرد وقت يقلقوا يقول لك انا جو كوفرك الفوضى هذيك بفوضى اخرى ما تخرج راسك باش يفرقع
0: انت سليم في السفرات نتاعك فما حاجه هكا قعدت في مخك من المطاعم
2: والله انت فكرتني في اللازي بالحق ياسر ستري كالم معناتها الصوت كيفاش انت تتكلم وكيفاش حتى كيف تحكي مش حتى في مطعم حتى مع الناس معناتها كالفوليوم ولو طون اللي تحكي بيه يلزموا فيه برشا احترام اللي هي حاجه تشلق بها كي تسافر في تونس بعد تقول شبينا احنا متشنجين شبينا هكا
0: احنا يظل شعوب المتوسط الكل انفعاليين نحكيه بدينا بجيشنا بمهجتنا
1: ايه ليه وحتى ثم شعوب زادا كيما في امريكا اللاتينيه وكيما حتى في افريقيا وما فورسيمون المتوسط يعني ثم الشعوب يعني العبد الي اكسبريسيف بطبيعته اما ثم شعوب اخرين اللي عندهم الديسيبلين منهج حياه يعني اليابان ما تحكيش في المترو بار اكزومبل في اليابان ما تحكيش بالتليفون في المترو ما ما ما ما تحكيش مع عبد اين سيغتان ديستانس ما يعني ثم منهج نتاع عبيد اختاروا حياتهم هكاك تكون منظمه تكون
0: خاطر ما يحكيش في التليفون خاطر يحكي بالتليفون ما يلقاش التليفون
1: ولا ينترو خاطر
2: هو ديجا راهو كي يجي يحكي معك واحد في تونس ما تعرفوش ديما تسبق الشر
0: تبدا ماخو حذرك
2: ماخذ حذرك هذا سيد جاي ناوي لي حاجه اللي هي بعد كي تسافر وتقعد بنفس اللوجيك هذيك مع العباد بعد مده تقول شبيني يعني نحط في العباد
0: شبيني هكا شنو نعمل
2: فرد شكاره وبعد ترجع تقول احنا هكاكا معناتها ولينا عايشين ولينا متشنجين ولينا نخافوا من الاخر ولينا نقراو في ال اي مالوغوزمون معناتها الحاجه هذه تمشي وتزيد معناتها ما
0: يلا كبر الموضوع نكمل معك في
1: دقيقه جوست نضيف حاجه صغيره انا مره مشينا نصوروا في جهه القصرين وثم ريستورون شعبي تبارك الله كبير ياسر كبير يعني فيه قرابة 50 طاولة ولا أكثر كي تقعد يجيك سيرفور تري رابيدمون يعطيك المنيو يقول لك تلمع 4-5 حاجات تختار منهم حاجة كل واحد يختار منهم حاجة شنو الحاجة اللي تشربها بالضبط بطول من اللي قعدت للي قمت 20 دقيقة وشبعت وكليت في عقلك وعملتهم كل بعد كي تروحي أنا يعني 20 مينوت يعني قعدنا جيب لك التكتاك ثم 3 سيرفر واحد يخذ لك الكماندا وثلاثة من الناس يجيب لك الشرب اللي يجيب لك الصحن السلطة واللي يجيب لك وبعد واحد آخر يجيب لك كيستي وصحن صحين غلة في الآخر 20 دقيقة مشيت نحكي مع السيد قلت له يا أخي عملها بالعاني يعني قال لي إيه عملها بالعاني قال لي أنا لازمني كل طاولة كل ثلاثة طاولة يعملوا لي ساعة فرد طاولة تعمل لي 3 سيرفيس و3 سيرفيس هذاك مش بالزهر خاطر عندي بريغاد في الكوجينة اللي لهيلي بالصوص واللي لهيلي بالواحد وأحنا كي نعطيه لبلا ديجا كازيمو حاضرين دونك لو طون اللي انت عديت كوماندا عندنا خمسه بلاويت برك اون ليجير لو طون اللي عديت الكوماندا تك تك تك حتى روتار.
0: كوجينا عالم كبير في برشا فن وانضباط
1: ولي سيرفور ولي سيرفور ثم اثنية تهز واثنية تجيب سانس انتردي يعني اللي الحاجة اللي يخرج منها حتى ما يدخل منها. ايه شفتها الحكاية عبقرية جدا يعني تخيل انت كان واحد يعمل بروسيس ياخذ وقته في البريباراسيون تاع البروسيس نتاعه تشوف قد يربح وقت قد يربح فلوس خاطر العبيد علاش تمشي له الريستوران هذا احنا وقفنا فيه بالزهر سألنا شكون قالنا برا لذاك تربح وقتك وتربح تربح كل شيء يعني افترت في عقلك كليت مليح وبقاتش برش
0: والوقت حاجة مهمة برشا هذاك علاش نمشيو الأسئلة السريعة يقتل البعوض كملوا انتوما قداش يقتل البعوض
2: قداش من مليون شخص
0: منعيش انت قداش مليون
1: البعوض يقتل
0: قداش تقتل في العالم
1: هي من الأولانيين هي التوب 3 في العالم اللي تقتل
0: مفترسين
1: اي
0: قداش حسب رايكم
1: معاش 50 مليون
2: 100 مليون
0: برشا
1: مية
0: انتوما مشيتوا برشا لبعيد 725 ألف إنسان كل عام
1: أوكي
0: بينما تقتل الأسود
1: 10
2: مش برشا
1: 20
2: ما أكثرش من 50
0: لا
1: أكثر
0: شوية 100 إنسان
1: 100 إنسان في العام
0: 100 بشر في العام هتلر كان يخاف برشا من
2: القطاطس
0: وي من القطاطس
2: كان عنده بيرجي اسمه البرجي نتاعي نسيت
0: بالذمه القطاط
2: لا يحب البرجي المون كلبه ذاك نسيت اسمه الكلب هنا
1: مش لايكا تنقول
0: باش تكون سؤال باهي هذه في الكويز
1: الكويز
0: تنفس الهواء في مدينه مومباي الهنديه في نهار واحد يعادل تدخين
1: زوز باكوات دخان
2: تري بولوي
0: برشا
2: ياسر مسخ
1: 10 سواق
0: 10 سواقر وي عندي راية مشيت
2: لمومباي مومباي فريمون من أكثر البلايس اللي تنجم تشوف فيهم الوسخ وفي نفس الوقت من أكثر البلايس اللي تشوف فيهم الهند بالحق
0: بمعنى
2: أنه الكونتراست الهندي معناتها تشوف الفقر تشوف الغناء تشوف المناظر المزيانة تشوف الألوان تشوف الكحولية معناتها أنا نتفكر كي مشيت لمومباي من بين لي زيكسبيريونس اللي ما ننساهمش دارا في اسلام لي بيدون في اللي مثلوا فيه اسلام دوك مليونير مشيت له ذاك دخلت له معناتها حاجة من وراء العقل معناتها لي زاندستري اللي تلقاهم في بيت فيها 2 متر مربع ولا 3 متر مربع تشوف العبيد كيفاش تعيش نومبر دو بيرسون بار معناتها نحكيو على
1: متر كاري
2: لا حتى الانفراستركتور سانيتير قداش معناتها حاشاك من تواليت على 1000 عبد وكيفاش يعيشوا في البلاصة هذيك الدوخ
0: ما نعرفش سليم وانت مشيت احنا اللي وصلنا على الهند والكوجينا الهندية الفيديوهات اللي انتشروا برشا ونشوفوهم
2: والله شوف
0: فيهم مبالغة ولا بلا
2: فيهم مبالغة فيهم خطر هذيك يوريك ستريت فود في بلاصة في معناتها الحقيقة عندهم كوجينا باهية ما لي زيبيس نتاعهم
1: من قبل الكوجينات في العالم
2: من قبل الكوجينات الحقيقة أنا عديت شهر في الهند حتى مرة ما صارت لي مشكلة معناتها بورتون ناكل ستريت فود ناكل معناتها في الريستو العاديين الحقيقة معناتها ياسر مبالغ فيه
0: تقريبا عام ناكل في نهج الهند الحق في ناكل ممتاز يلا نمشيو للموزيكا ونرجعكم في ساعتنا الثانية هذا صبري مصباح يغني مش مني غستي برانشي على جوهر فام الدنيا وما فيها

0: المشهد مع زهير الجيس.
1: السحر حقيقة ولا وهم نعيشوه ونصدقوه، ولا تجارة تتغذى من خوف الناس ومن وجعتهم؟ علاش كل ما تتعقد حياتنا نلقاو شكون يقول عملولك سحر، وشكون يستغل الخوف والمرض باش يبيع الوهم؟ في المشهد نحط الموضوع على الطاولة بلا خوف وبلا أحكام مسبقة. السحر حقيقة أم وهم أم تجارة بخوف وأمراض الناس؟ رأيك نسمعه باش تشاركنا في المباشر. أطلب على 73-275-800 ولا 36-300-1000، ولا سجل موقفك على الموزع الصوتي 73-243-1000 أو 29-100-100، أو بعث لنا فيديو على رقم الواتساب 48-155-3-0.
0: المشهد مع زهير الجيس.
2: تحب تتعلم الفرنسي ولا تتحصل على شهادة معترف بها في فرنسا وعلى المستوى الدولي؟ سجل أنت ولا صغيرك في لو سنتر دو لانغ دو لانسيتي فرانسي دو تونس، والتسجيل مفتوح حتى 28 سبتمبر في مراكزنا في تونس الكبرى، سوسة، المنسير، صفاقس، نابل والحمامات، باجة وجندوبة، مدنين وتطاوين، قبل وتوزر. سجل تو على موقعنا وصفحتنا على فيسبوك ولا كلمنا على 31 32 52 62. لانسيتي فرانسي دو تونس، الفرنسي يفتح لك أبواب المستقبل.
3: مع Orange, boost il rentrée B5G.
4: Youm, en exclusivité مع Orange et Samsung Galaxy A17 5G. Smartphone boosté par l'IA. Batterie Doom ou caméra 50 mégapixels. Ou Zidma Buds ou chargeur ADI. هذا الكل ب 899 دينار في عوض 1287 دينار.
3: مي لافيش تستنى، امشي لاقرب بوتيك اورانج ولا ادخل على orange.in و بوست ال رونتري ب 5G.
4: عندك اورانج.
5: ساني ساني
6: جو الصغر يعود إليكم من جديد. المنتوجات اللي كبرنا معهم الكل من اليوم وحتى 31 أكتوبر فيهم حتى 50% تخفيض في مونوبخي، من شوكولاتة فطور الصباح للمجة اللي كنت تاكلها مرتاح. يفكروكم في الصغر وجوكم يرجع لتالي بسنوات.
7: مونوبخي ديما معك.
8: كانك على تبحيرة ناوي، اقصد بوجعفر والقنطاوي، الحجر المقلوبة والبسيسة المرتوبة، وجهة السياح في مساكن القلعة أكودة وغرق لا ترتاح، حافلة ليلة مع نهار يحليني سوسة في المنار.
9: تروبيكو كوكو وحده في الكادوات، كاني باكو تروبيكو جديد، ألعب مع كوكو واربح آيفون بلاي 5 خوتينات إلكتريك وبرشة كادوات أخرين. تروبيكو وحدك يا كوكو، لعبة غير ملزمة للشراء.
10: جوهرة أفلام
11: Publicité.
12: Business News. Business News.
1: أهلا بكم إلى هذا الموجز الاقتصادي. أفاد البريد التونسي بأنه يمكن لحاملي بطاقة جراياتي من متقاعدي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي CNSS وأيضا الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية CNRPS سحب جراياتي من الموزعات الآلية للأوراق المالية الداب البريدية أو البنكية بداية من هذا اليوم على الساعة 17:00 مساء. أعلنت ولاية تونس أنه في نطاق برنامج مقاومة الحشرات بالمآوي الريفية ستقوم مصالحها بحملة لرش المبيدات بواسطة الطائرة فوق ضفاف سبخة السجومي بلديتي تونس وسيد حسين كامل أيام الفترة الممتدة بين 24 سبتمبر إلى غاية 6 أكتوبر القادم. ودعت الولاية في بلاغ أصدرته اليوم كافة مربي النحل إلى أخذ الاحتياطات اللازمة لحفظ وحماية بيوت النحل الموجودة بهذه المناطق خلال الأيام التي ستتم فيها عملية رش المبيدات وطيلة 24 ساعة التي ستليها. أكد كاتب الدولة المكلف بالانتقال الطاقي وائل شوشان اليوم بتونس أن الانتقال الطاقي يمثل إحدى الأولويات الاستراتيجية لتونس في ظل عجز طاقي هيكلي تشهده البلاد واعتماد كبير على الواردات، مشيرا إلى أن القطاع الطاقي أصبح عنصرا رئيسيا للسيادة الاقتصادية والقدرة التنافسية الصناعية ولجذب الاستثمارات الأجنبية. شوشان أضاف خلال افتتاح الدورة الثانية من تظاهرة منتدى إفريقية للطاقة أن التحولات الجيوسياسية وتقلبات أسواق الطاقة ومتطلبات التزود الآمن والالتزامات المناخية وأيضا تسارع الابتكارات التكنولوجية من شأنها إعادة رسم التوازنات الطاقية العالمية. من جانبها أكدت المديرة العامة المفوضة للمؤسسة التونسية للأنشطة البترولية والمكلفة بتسيير الإدارة العامة للمحروقات بوزارة الصناعة رانيا المرزوقي أن الأمن الطاقي لم يعد قائما على رافد واحد، وإنما أصبح مرتبطا بالقدرة على تنويع مصادر الطاقة وتطوير الإنتاج الوطني وتحسين النجاعة الطاقية وتعزيز البنية التحتية وضمان تكامل مختلف مصادر الطاقة. اجتمع وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ اليوم بالمدير الإقليمي لمنطقة المغرب العربي ومالطا بالبنك العالمي أحمد مصطفى الذي يؤدي زيارة عمل إلى تونس حاليا، حيث شكل اللقاء فرصة تطرق خلالها الجانبان إلى سير التعاون وبرامجه وأفاقه في المرحلة القادمة. دوليا وصلت أسعار النفط تراجعها للجلسة السادسة على التوالي هذا اليوم الأربعاء مع ظهور مؤشرات على تقدم دبلوماسي بين الولايات المتحدة وإيران وتحسن أفاق تدفقات الخام من الشرق الأوسط، مع أيضا استعادة السعودية مسارا رئيسيا للتصدير وفق وكالة رويترز. وبالتفاصيل، تراجعت العقود الآجلة لخام برنت إلى مستوى 98.58 دولارا للبرميل. أيضا هبط خام غرب تكساس الوسيط إلى مستوى 89.38 دولارا للبرميل. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
0: Business News.
5: برعاية حصريا مع أريدو في الغونتخي انتي وانترنتك اون موبيليتي، تمتع اون اكسكلوزيفيتي بالبويسانس متاع الميفي 5G ومعه 200 جيجا باش تقرا وتكونكتي وين ما تكون. هذا الكل ب 149 دينار اكاهو.
11: أريدو، طور عالمك.
13: تهيدنا لكم مستمعينا الكرام وين ما يوصلكم صوتنا على راديو جوهرة اف ام. توندونس بالنسبة لليوم نحاول نجاوب فيها على سؤال أكيد العديد منكم تسألتوه، هو اسكو التليفون قاعد يسمع فينا اش قاعدين نقول وإلا لا؟ هذا بطبيعة سؤال يجي بعد ما تبدأ تحكي انت وصديقك ولا انت والعائلة تحكيوا على موضوع معين، مثلا تحكيوا على وتيل في الحمامات، تحل تليفونك تحل الفيسبوك تلقى بيبليسيتي جاتك على الوتلة اللي موجودة في الحمامات. بطبيعة خفيت اكزامبل نتاع اوتيل في الحمامات نجم ناخذ العديد والعديد من الامثله. دونك هل لي بوبليسيتي اللي يظهر على منتوجات والا خدمات تحدثت عليها قبل دقائق، اسكو التليفون نتاعنا قاعد يسمع في الكلام اللي قاعدين نقولوا فيه باش يعدينا دي بوبليسيتي اكثر ارتباطا بالاهتمامات نتاعنا والا لا؟ الاجابه ماهيش بنعم ام بلا، وبالرغم من كون ظهور اعلان مرتبط بحديث دار بين شخصين يبدو وكانه دليل اللي كون التليفون قاعد يتنصت عليك، لكن استهداف الإعلانات يعتمد في الأساس على حاجات أكبر برشا وأقوى برشا من اللي يسمعك أنتش قاعد تقول. كمية كبيرة من البيانات والإشارات الرقمية اللي قاعدة تجمع فيها المنصات والأبليكاسيون، هذا الكل وفقا لإعدادات الخصوصية والأذونات المتاحة لها. إيش معناها؟ معناها أنت وقت اللي تنستالي الفيسبوك وإلا الانستغرام ولا تيك توك ولا غيره تعطيه ديزوتوريزاسيون، هاك اللي زوتوريزاسيون هذوكم هو اللي قاعد يستغل فيهم باش ينجم يتبعك انت شنو حاجتك. مثلا شنو يعمل؟ جيت انت وعملت ريشيرش على الجوجل بار اكزامبل على اوتيل في الحمامات، باش نرجع نفس الاكزامبل اللي خذيته. دونك هو يسجل المعلومه هذه ويتعدى بها للبيبليسيتي، يلوج في الريجستر نتاع لي بيبليسيتي نتاعو شنو هي البيبليسيتي اللي تتلائم مع لي مو كلي اللي انت تابيتهم. كيما مثلا سالت شات جي بي تي على حاجه، اوتوماتيكمون الفيسبوك يجبد من غادي ويعطيك البيبليسيتي على الشيء اللي انت سألت عليه. حاجة أخرى زادة كيف كيف هي اللي فيديو اللي قاعد انت تتفرج فيهم، كسوسوا على اليوتيوب كسوسوا على المتصفح العادي وإلا حتى على الفيسبوك والإنستغرام والتيك توك. إذا كان قاعد تتفرج أكثر من 10 ثواني وإلا أكثر من 30 ثانية، وإلا انت واللوغاريتم اللي موجود في اللوجيسيال دو ريشيرش اللي موجود عندك متخبي قاعد يلوج لك في البيبليسيتي اللي باش يمدهم لك، دونك يولي يعطيك المعطيات الخاصة ويعطيك البيبليسيتي الخاصة ويعطيك الفيديو الخاصين بأكثر حاجة أنت تفرجت فيها. دونك لهنا السؤال اللي يطرح نفسه، كيفاش نجم نحمي روحي من الحاجات هذه؟ أول حاجة يلزمك تلغي ليزوتوريزاسيون غير الضرورية. ما نعرفش أنا الاس ام اس مثلا في تليفونك طالب أكسي للميكرو للكاميرا متاعك، شو يعمل بيهم؟ دونك ما حاجتكش بيهم، تنجم تنحيهم له. حاجة أخرى زادة ننصحوا بها هي ما نعطيه صلاحية الوصول للميكرو وإلا للكاميرا متاعنا إلا إذا كانت الابليكاسيون تستحقهم. إيفكتيفمون الماسنجر مثلا ما تنجمش إذا كانك تتكلم بيه، ولا الواتساب إذا كانك تتكلم بيه دي كونفرساسيون فوكال، دونك ما تنجمش تجي وتقول له ما نعطيكش اوتوريزاسيون للميكرو متاعي. دونك هذه خلاصة القول، التليفون ماهوش قاعد يتجسس.

0: بروحك ألاباج؟ تحب تفهم العلة وبنت العلة؟ تحب تدخل في الشقيقة والرقيقة وتعرف الحقيقة؟ تحب تسمع صوتك وتحكي على اللي همك؟ جوهرة اف ام معك في كل حكاية وفي كل خبر وفي كل حقيقة. جوهرة اف ام، جوهرة اف ام، الدنيا وما فيها، الدنيا وما فيها. جوهرة اف ام بوبليسيتي. فما ناس كيف تجي الغانتري يتي حلها الكيف، أما أحنا جماعة البنكيف ديما عاملين كيف موكيف توحل في السيركولاسيون، حللها باكو ديكروك سيتران التركيز في الانفي لازم تقرمش تقوفي، وكي يغلبك النوم وتمشي بيجاما ستايل نورمال مدام فما بيسكوي سمايل، غسرة الكار معروفة عديها باكو ستار، وحتى كان فاتك المترو وسع بالك بكابا بينتو، وعندك في الغيكري ديما فما فوغي، وانتي فيش تستنى جيب كيفك ويلا نعملو بان كيف، على خاطر في الغانتري مش الناس الكل كيف كيف. بسكوي كيف، كل واحد وكيفو.
1: بعد الباك طموحك يستحق مستقبل كبير، هندسة طيران، جيوماتيك توبوغرافي و انفورماتيك نلقاو في داتا ساينس، انتليجنس ارتيفيسيال اي كلاود، اي انكور ليسانس ان جيني ميكانيك، ديبلوم معترف به عالميا مع امكانية منح دراسية، 5 اختصاصات في فرصة واحدة في ليزات يونيفرسيتي. اتصلوا بنا توا على 71 940 422، ولا زورونا في 15 نهج المعمل الشرقية 2. ليزات، هون يبدأ المستقبل. Antibiotique plus. Antibiotique plus. Antibiotique plus. كل يوم من الاثنين للجمعة من الأربعة للستة. على جوهرة FM.

0: 5:18 دقيقة على جوهرة فام. مرحبا باللي تحقوا بينا الكل. سريعا نمشيو مع سليم وصفارة في نهار من نهارات.
1: في نهار من نهارات.
2: تتفكروا أيامات الكوليج والليسي؟
0: وي
2: كومون اللي ترجع القراية، شنو أكثر حاجات كنا نركزوا معاهم مع رجوع القراية؟
0: الامبلوا
2: ما عشكم باش تقرا؟
0: ما عشكم باش نقرا؟ وقتاش ما تقراش؟
2: اي وعندكم باش تقرا؟ فما امبلوا قراية، وفما الامبلوا نتاع تعب، وفما امبلوا هملة. شنو الحاجة اللي تخلي الامبلوا يحث على الهملة؟
0: الأوقات معناها أوقات
2: في الأوقات
0: في الأوقات ما عادش نتذكر التكنيك كيفاش نقراو سمن أ سمن بي ساعتين هذوكم
3: ولا يغيب الأستاذ ساعات
2: يغيب الأستاذ فما حاجة أخرى فما هكا ساعات نتيحوا بأوقات ما نعملوا فيهم شيء
0: ساعة ولا ساعتين اللي بين البنين معناها تبدأ عندك ساعة من العشرة
2: شنو نسميوها؟
0: ساعة كروز
2: صحيح
3: الكروز
2: ساعة كروز أنا كي كنت تلميذ ساعة كروز نعتبرها مادة وفيها برشا محاور نجم نسمي منهم ساعة حرية تربية اندماجية جولة في المجتمع تتعرف على صديق
3: تلاق حضارات
2: طول سقيك تتعلم تجيري المصروف تتعلم حاجة كيما موسيقى جديدة تلعب كارتة رامي بلوت تعمل صديقة مع مولا البيفيت ولا مولا سالجو تتعلم ستريت فوت ولا ستريت فود
0: هاي نذكر انا الكسكروت ما عاش قديه سومو توا 250 مليم
2: اي 250 مليم
0: هريسة وزعمة طن
2: زعمة اي هو زعمة معناتها يوريك منظر طن اما بعد
0: برشا سردين
2: بعد تقال
3: بيه رب سردين ربي تقال
2: سردين بيه شنو كنتوا تعملوا في ساعة كروز انتوما
3: كنا انا نذكر ساعات الكروز وسرتو في رمضان نذكر هكا في مخ البلوت يمي نتاع البلوت
2: لعبنا
3: البلوت بابا بابا بابا با با
0: انا كل حقيقه كنت نمشي دار شباب قبل معسكر خياطي مخرج الحصه وي
3: صديقك
0: وي احنا 20 سنه ولا اكثر
3: وش كنتوا تعمل
2: والبلوت
0: كنت مسال جول البلوت كان فما الراديو ويب اللي بدينا فيه كان فما برشا حاجات
2: دونك فما حاجه تصلح تعلمتها في ساعه كروز
0: برشا حاجات
2: مثلا الموسيقى
0: اي
2: تغرمت الموسيقى
3: انا زاد
2: خاطر العوام هذيك نتاع الليسي والكوليج تشد ثنيه نتاع شنو الغرام اللي باش تمشي به فما اللي يمشي للكوره فما اللي يمشي للموسيقى فما اللي يمشي ما نعرفش انا الكلوب فوتو دونك كل واحد شنو الثنيه اللي يمشي فيها فماش حاجه ما تصلحش تعلمتها
0: برشا حاجات نعاني فيهم توا ما نقولهمش الراديو
2: معناتها انت تو كي تشوف الزاويه اللي تغزر لها ساعه كروز وانت صغير كنت تفرح هكا تبدا شيخ وجو وكل توا مع تجربه الوالي كي تشوف ولدك عنده ساعه كروز كيفاش تغياجي
3: انا واحد من الناس ساعه ما فماش القعاد في القدام اللي سايو اللي سايو
0: انا بين بينين بين اسمه كيما عشت يعيش هو ويجرب ويتعلم وبين ليه فما حاجات انا تعلمتهم ما كرنيش تعلمتهم ما فماش علاش باش تعلمهم هو
3: اي والوقت موش وقته الحق نتاع ربي يعني قبل الخطر ما كانش كيما تو يعني كسوا في الناس ولا حتى في الموبقات الموجودين في المحيط الليسي والمكتب وكل شيء ما كانش فرد اختار يعني احنا ماكسيموم كي كانوا ثم شكون يتكيف سيجارو كلي لازم يفوح روحه بالقوارص من بعد ويعمل اربع كعبات فلاي
0: يتكلف له 4000
3: فهمت هكاكا فهمت جوست خاطر لازموش يروح ويشم عليه الريحه توا ثم حاجات اخرين الحق نتاع ربي ماهيش كيف كيف يعني باش يعيش اللي عشته لازم توعيه كبيره ياسر
2: هو معناتها الكومنتير هذا نتاع كل وقت ووقته يتقال في كل وقت
0: في كل وقت
2: في كل وقت من بعد معناتها يلفو ريلاتيفيزي خاطر ديما الجيل القديم معناتها يهول الامور شويه دونك حتى معناتها الصغار احنا كي نشوفوا توا صغارنا كيفاش معناتها صغير ما ينجمش يمشي يشري حاجه من العطار ما يخليهوش يخرج صغير ما معناتها ما
0: يخلصش
2: ساعات صغير عمره 14 سنه ما يخليهوش وحده في الدار معناتها كل قبل كل تحمل المسؤوليه
0: يهرب ما سرقش البصاعه
2: فما التجربه دي هي التجربه الاجتماعيه اللي ناقصه معناتها انت توا
0: سوسيا فما سرق برشا بصاعه
3: وتوت البصاعه يمين
2: انا سيمي نتصوروا كانك اللي يكري موتور ب 15 دقيقه هذاك نتاع 103
3: ما قعدوش 15 دقيقة
0: عمرك ما تقعد 5000 نذكرها حاجة
2: غالي برشا الساعة كانت
3: وإلا أما خير كنت تكري يبدأ عندك صاحبك عنده موتور وأما هو كيفاش يقولوها الشخصية نتاعو مش يسرقوه
0: أي على خاطر هو مولى الموتور
3: وعلى خاطر هو مولى الموتور هو اللي صديق
0: مولى الكورة معناه خاطر هو مولى الكورة
3: يشد جول
0: بالضبط
2: بيو تتفكروا بعد ساعة كروز شنو يصير ديما تدخلوا للسيونس المخر والبروف يشلق اللي انتو ما كنتوا في ساعة كروز
0: مرمدين ديجا
2: مرمدين تعبين واشترها تقيل في السيونس هذيك والبروف ديما يلفي لا رمارك يقول له ميا اهملتو كيما حبيتو توا جيتو باش ترقدوا لي في السيونس هذه معناتها سي تان كلاسيك هذاك كان دونك انا حبيت نحكي اليوم شويه على التجربه هذه اللي كيفاش تغزر لها قبل كصغير وكيفاش تشوفها توا كولي وكيفاش تتبدل معناتها النظره لها و بور ريزومي كل وقت وقته كما قلت انت والله
0: وي سامي بنور المفروض شنو يقول في توا
2: سامي بنور يقول توا من فضلكم ما نشجعوش على الصغار على ساعة كروز
0: يقول في كلمة واحدة يقول زمن ميرسي سليم يعطيك صحة كانت هذه النهار
2: كيما تحب انت
0: نهارات باش نمشيو للموسيقى ونسمعوا كفر ضيفتنا اللي بعد شوية نسمعوها نحكيو على مشاريعها الفنية في الانترفيو مرام بوحبل نسمعوا كفر مزيان اسمه بصراحة غاستي برونشي على جوهرة فام الدنيا وما فيها

Antibiotique Plus. أنتيبيوتيك بلس كل يوم من الاثنين للجمعة من الأربعة للستة على جوهرة FM TV.

0: L'interview. L'interview. 25 دقيقة على جوهرة فام، رجعنا لكم من جديد. ضيفتنا في الانترفيو صوت أوبرا لحضور رقحي مميز، تكوين أكاديمي وبارشة مشاركات فنية في مشاريع منوعة مختلفة. الاسم هذا إن شاء الله بش يكون عنده مستقبل كبير في تونس وخارج تونس. مرام بوحبال، مرحبا. صباح
1: الحمد لله، فرحانة يا مهديكم أول مرة هنا في جوهرة
0: فام. إن شاء الله مش آخر مرة،
1: إن شاء الله
0: إن شاء الله ندينا مرة جاية بالإنتاجات وبالنجاحات ونفرحوا لك برشة. أنا اكتشفت الصوت والصورة من أوبرا كارمن في 2024، ومن بعد شفت لي عندك مدة وعندك تكوين أكاديمي في تونس وتجارب زادة خارج تونس في أوروبا في العالم العربي. ما نعرفش فقنا بيك مخر في الإعلام ولا ما كانش عندك هدف كونه يتحط الضوء على الخدمة اللي تقدمها.
1: لي بيان سور اي واحد يخدم خدمه يحبها يتحط عليها ضوء بيان سور، اما يمكن شويه الاعلام
0: احنا مقصرين
1: شويه.
0: باهي ان شاء الله في المده الجايه
1: ان شاء الله يا ربي
0: نشوفوك اكثر. ما نعرفش مرام المرحله اللي انت فيها اليوم كان القولها عنوان، هي بالنسبه ليك مرحله شنو؟
1: والله ديما نحس لينا مازلت نتكون، معني في مرحله التكوين، في مرحلة أني ناخو من برشا بلايس باش نعمل برودوي متاعي أنا. منعرفش، نحس اللي صوتي مش شرقي برشا، مش أوبرا زيدا برشا، مش أوكسيدونتالا كهو، مش فما برشا حاجات ينجم يخرجوا مرام بوحبل. دوك أنا في مرحلة أني نلقط ونكون
0: وتصفي وتغرب الهكاية. قديش أنت راضي على النتيجة اللي وصلت لها؟ فرحانة ولا تقول لا نستحق مخير برشا؟
1: لي فرحانة
0: والحاجات اللي تخليك فرحانة اللي هي
1: برشا حاجات. ساعة أولا أنا ساعة بروف في الفاك
0: أستاذة جامعية في الموسيقى،
1: في المعهد العالي للموسيقى بتونس، ونقري في الكونسيرفاتوار زيدا ونغني في بار اكزومبل. انا توا في العمر هذي طلعت على كارتاج والجم، وديما نعمل اوفرتور في الجم، وكل ما نجم نكون كاين فرحانه الحق نتاع ربي. مازالني البرودوي اللي باش ينجم يخرج مرام بوحبل للضو ونستناو فيه وكا تو سامبلوم، نخدموا عليه بلوتو مش نستناو
0: نخدموا عليه. قاعدين نشوفوا في تصاور من برشا مشاريع وحاجات خدمتهم. ما نعرفش توافق كي نقول مرام هي الابنه الضاله للاوبرا وقت اللي مشات للشرقيه.
1: شو معنى الظاهر لو سمحت؟
0: يعني بدلت الخطوة
1: لا
0: اللي هي تربيت عليها.
1: لا بالعكس،
0: عليك فرصة باش توضح.
1: أنا متلمذة ساعة على بابا اللي هو عازف عود محمد بليل بوحبل، عازف عود وفنان. دونك أنا ملي صغيرة نسمع فيه يغني. شنو يغني بابا؟ يغني المالوف، يغني الموشحات، يغني الحاجات هذوما. دونك أنا متلمذة كان على الشرقي من الأول والتونسي، وقريت كونسيرفاتوار ناسيونال في شارع باريس. كونسيرفاتوار ناسيونال هذاك
0: اش قالوا لك؟
1: وليه من الاول مشي الباركور نتاعي عادي. انا خديت ديبلوم موسيقى عربيه، دونك قريت كان الموسيقى العربيه.
0: اوكي،
1: من بعد كي دخلت للفاك توجيهي تبدل. دونك انا الاوبرا والشان ليريك خديته في الفاك في الانستيتيو سوبيريور دو ميوزيك دو تونس.
0: قالوا لك في الشرقي والطربي فما مئات اعمل حاجه مختلفه؟
1: اي، قالوا لي راهو الصف ديجا طويل مش نورمال، جونغ مانيش ناقصين بلوس ا، دونك برا نبدل حاجه اخرى بربي فهمت هكاك.
0: وانت خذيت النصيحه هذيا عن اقتناع مقتنعه، ولا قلت هات نجرب؟ انا مضمن روحي في الطربي في الشرقي، هات نجرب روحي شنو نجم نعمل في الاوبيرالي.
1: انا من الاول ما حسيتش نصيحه الحق نتاع ربي، معني ما جاتنيش كنصيحه، انا جاتني صدمه. خاطرنا بالنسبه لي انا ما نعرف كاين هذاك، دونك في بالي من نجم من قد كان هذاك. سوف كو خلف الموهبه، معناها خاطر اللي يغني اللي غيك مش صوته مزين بركه، لازم ربي يعطيك موهبه انك تكون عندك لوغي ميوزيكال. لازمك تكون موزيكالمون سافا، باهي على الاخر مش سافا، خاطر نحن الحق نتاع ربي في الليغيك وفي الاوبرا مش تحفظ اغنيه وتمشي تغني، لا دي شيفراج وموزيكا ودي بارتيسيون ونوتيت وشيف دوركيستر لازم تكون تفهم فيه واوركيستر معاك من 50 الى اكثر عازفين. دونك بالرسمي مسؤوليه كبيره ولازم يكون وراها باركور، معناها ميوزيكال.
0: وصوتي كسر البلاره؟
1: لا،
0: ما نعرفش
1: قاعد. لكن تقول لي عيط وما نعرفش نعيط، خاطر نحن ما نسمعوش لي كورد فوكال، معني اي واحد باش يعيط باش يجرح صوته كيما نقولوا نحن. انا لينا كنغني من كان نجرح صوتي تو نعرف لينا غنيت بالغلط، نحن ما غنيش بالصوت. لا ما نكسروش بالار، بالعكس.
0: دونك عملنا الترابي والتونسي ومشينا للاوبيرالي، وين نجمو نمشيو؟
1: نجموا نبعدوا أكثر،
0: نجموا نبعدوا للخفيف مثلا.
1: للخفيف والله مانيش كونتر.
0: مغرورة بس تنكا شوية، مش مغرورة بس تنكا شوية.
1: لا
0: لا نجموش نمشي والغاديك.
1: لا لا باس با.
0: أنا شفتك في أعمال أوبيرالية كبيرة في تونس والبرة زادة، وشفتك في حاجات أخرى كما قلنا مهرجان الأغنية مثلا. ما نعرفش اليوم مرام تعمل في حاجة أنت تحب تعملها وإلا الجمهور يحبك فيها، ولا بين ظفرين السوق التونسية هي تراك فيها؟
1: بالأوبيرا الجمهور يحبني فيها.
0: وانتي؟
1: وانا نحبها، وفما حاجات اخرين نحبهم اكثر شوي برك.
0: كيما
1: انا ان فيت كي بار اكزامبل كي انا من العبيد اللي نحس الكلمه. دونك كي تغني لي بلغه انا نفهمها، دونك ديما نحب الموسيقى نتاعها اكثر. دونك بار اكزامبل نعطيك، انا نحب الشرقي والتونسي واللبناني والمصري وهذوكم الكل على خاطر نفهم فيهم بالكدا، بيان سور زاد الفرنسي وهذوك.
0: ما شاء الله شفتك تغني اسبانيول، تغني تركي، تغني برشا حاجات. تنغنيهم بعد شوية؟
2: شنو إن غنيه؟ شكون تحكي؟ شنو إن غنيه؟
0: تو تغني هي
2: شوية؟ ولا خاطر من غير فضايح يا حمود ديك.
0: على اليمين غنينا شوية نجم معاك. ونحن وما عادش يجينا.
2: لا لا من بعد.
1: أما نغني
2: لي مزود. أنا
0: نحب أنت تغني مزود؟
1: أنا نحب المزود مش نورمال.
0: باين حين تابيسي معز، وخلينا نسمع مرام بحبل في تريح بومزيود. شوفوا شنو تنجم تعمل.
2: شنو اللي حفظتها؟
0: شفتك اللقم اللي يخرج ساعات. تلبس الكاسك، خذ وقتك. ما نعرفش في الفن الشعبي اذا تحب البدوي شنو ينجم يجي لبالك تقول.
2: مزود مزود مزود مزود اغنيه شعبيه.
1: شنو نجم نغني خاطر نضحك مش
2: الماء. لباس لباس
0: ونشط ضامر.
2: شنو ضامر؟
0: معوض ضامر. سي سليم في الميكرو باش نجم نسمعوك، وهكا مرام تنفس في الحاجه تشرب الماء.
3: نجوم الليل نجوم.
2: اما سهله
1: فما باش نغني الصعيب المش معروف.
2: يلا
1: بي ملا ملا وأحلى طفلة في الكون معايا أنا. ملا ملا وأحلى طفلة في الكون معايا أنا.
0: صغيرة وتحفونة ومزيان. هشام سلام يضلي
1: وفي الحب مش حياة.
0: تحية ليه هشام سلام. مشيت للمزود الحفالي وإحنا نحبوا المزود الجارح هكاك نقولوا زمم به. عملت تجربة برا من تونس. واغلب الشباب ولا الناس اللي تحاول في المجالات الصعيبه هذه تقول لك ما يصدق يلقى فرصه لبرا. انت عملت تجارب لبرا وديما ترجع لتونس.
1: والله من الاول حبيت الحق نتاع ربي نقرا لبرا، معني حبيت الماستر نتاعي نكملها لبرا، سوف حاربت وصبيت وتقبلت وعيطوا لي لبرا، معناها لي زانستيتو لبرا وكل، كنت ماشيه باش نقرا في ايطاليا ولا ديرنيغ مينوت ما كتبتش. دونك ماذا بيا ديما، سوف كو انا نمشي نعمل عروض ونرجع توا، وتوا ماذا بيا زيد نتعرف في تونس علاش لي، هو ما حالفنيش الحظ وما كتبش كوا كيما نقولوا نحن. دونك ماذا بيا نمشي نغني ونرجع، غنيت في برشا بلايص وديما نرجع.
0: وباش نوصلوا نعملوا هالانتشار هذايا في تونس، شنو لازم؟ صوت عنا ما شاء الله، طلعنا كارتاج، عملنا مهرجان الاغنيه، عملنا عروض كبيره، افتتحنا الجم، شنو اللي ناقص؟
1: السوشيال ميديا واغاني تمس العبيد، ولازمك ديما تخرج تحكي في انستغرام وديما تغني لهم حتى وانت ماشي في الشارع في الكهرباء في في في. انا ديما مالوروزمون خاطرني معني في الموسيقى اكاديميه، معني ما نجمش نمشي نشد تليفون سلام انا نغني، لا نحب ديما نمشي استوديو ونصور بكاميرا ويت برو والتريتمون تاع الصوت يخرج يفتق وبرشا حاجات توا. لي العبيد تحبك سبونتانيتي ديك.
0: هو شنو يمنع الاكاديميه الاستاذه اللي في الجامعه باش تحل تليفون وتغني؟
1: حتى شيء ما يمنعها شيء، جوست يمكن في الفاك يقريونا هكا ولا تتعدى ولا ما فهمتش.
2: هو جوبونس لازم شويه استراتيجي. هي استراتيجي، هي منهج كان بروسيس، يعني في الماركتينغ توا ديجيتال مهم. يعني باش نعرفوك انت شكون اوبليغاتوارمون، اول حاجه تعملها انت حتى عبد يسمعك توا يسمع اسمك ولقبك باش يدخل ديريكتومون اي سوشيال ميديا كان مش جوجل باش يعرفك انت اش تعمل، ومن بعد تغني. تغني اوتوماتيكمون حاب نسمعها، وين نجم نسمعها؟ مش يقعد يحل يوتيوب باش يشوف عرض. ماذا بيه كل لاكابيلا الخفيف نتاع البارتاج وتقرب للناس، يعني كي وثما برشا برشا فنانات وفنانين طلعوا من السوشيال ميديا كما فايا يونان، كما كارلا شمعون، كما هذوما يعني عباد في لبنان وفي مصر وفي سوريا اتسيتيرا. علاش طلعوا؟ خاطر الناس حبوهم، مش خاطر اونتر كيمي بسطوا الامور، با دي تو.
0: سليم
3: لازم نحكيوا على الكارير بالنسبه للي جونز ارتيست. كان ما فماش مانجمنت ارتستيك شكون يقف معاك ويدز معاك راهو تتعب. معناتها ان ارتست باش يقعد هو يلجير في اللوجيستيك ويكلم ويلوج ويشوف العازفين ويتبع السوشيال ميديا ويخلق هو لو كونتوني ما نجمش راهو. معناتها ان ارتست يركز على لو فولي ارتستيك نتاعو ويخلي البقيه الكل يبعد على كل الحاجات اللي تشخش بو هذاك باش ينجم يلافونس. معناتها هذا من الحاجات اللي نشوفوها ناقصه عند سيغتان زارتيست وزاد فوت دو مويان على غالب ما تخلطش ساعات.
0: فما ثنية أخرى نشوفك فيها مرام وما نعرفش صلح لي إذا كان غلط قاعدة تتجد في مشاريع جماعية ومختلفة أسهل من أنه تركز في كارير سولو
1: كيما لي زوبيرا معناها كي تعملوا
0: مثلا
1: أنا هكا وهكا نحب زاد كارير سولو نحب معناها نشوف روحي في ليزوبيرا دونك عندي رول معين ونشوف روحي زادا كسوليست خاطر نحس في الصوت اللي عندي نجم يغني كل شيء بوركوا با معناها يكون سولو.
0: نشوف روحك في الحفلات الخاصة
1: وي نعمل ديجا حفلات خاصة
0: تعمل تبجلهم على مشاريع فنية بويسكو هما ماديا مربحين باهين
1: أبدا بالعكس.
0: بمعنى
1: بمعنى كي يجيني عرض ويجيوني خمسة عروسات ولا خمسة حفلات خاصة ولا أربعة اللي هما نورمالمون فينانسيغمون معناها أكثر برشا سوهم سوف كو نختار العروض بيان سور اللي نحنا في الأوبرا بار إكزومبل نعرض نبرفو سامحني قبل بشهر وشهرين وساعات عام وساعات خمسة شهور اللي هو ذيك الكل ونورمالمون نجم نخدم فيه حاجات أخرى أنا سوف كو أنا فيك نحب الأوبرا ونحب العروض هذوكم لا بالعكس نختار هكا.
0: وما نعرفش المشكلة في العروض الأوبرالية الكبيرة اللي هي كبيرة ومكلفة ويكون فيها عدد كبير نحس اللي المجهود اللي تعمل للتحضير ما يقابلش مشكلة التوزيع معنى عدد العروض يكون قليل بارابور الوقت اللي خذاته والبجي والناس اللي توجدت وحضرت وكل شيء تلقى العروض تتعدى على الصوابع ولا
1: صحيح على الخ... دونك اللي نجم يخرج بار اكزومبل اللي نجم ياخو عرض كيما اوبرا كارمين نجم يكون كان الجام كارتاج بنزرت عروض معناها هكا مهرجانات هكا مش مهرجانات صغيره
0: مسارح كبرى
1: مسارح كبرى فوالا
2: وثم بلدان اخرين عندهم عرقه زاد يعني في فيين في ايطاليا في حاليش لي فيروس زاد بولشوي بوكو با تاع دو شاتلي في فرنسا جو سؤال اذا كان مش تعمل عرض تو شنو هو الريبرتوار تاعني يقول لك دون ثلاثه جماعات اخرين عندك عرض
1: تونسي وشرقي
2: اوكي
1: كنت نعمل الأوبرا ومشيت حتى لتوزر الحق ومشيت للجنوب ومشيت لبرشا بلايس توينسا ما يحبوش برشا الموسيقى ذي معناها
2: اي صحيح
0: ما يتفاعلوش معاها
1: لا
2: ثقافيا لا
0: ما يجيوش
3: سترينيش
1: ما يجيوش ليميت ما يجيوش.
3: انت الأكاديمية الشباب والجون اللي يقراوا عندك شنو تنصحهم في الجيستيون كارير متاعهم أول ما يبدأوا معناتها الحاجات اللي كنت تنجم تعملهم وما عملتهمش انت
1: والله الحاجات اللي نجموا يعملوهم معني كانوا نجموا يعملوهم وانا ما عملتهمش حتى عملت كل شيء قاعد نطوع نعمل ونحارب
0: كله ما زلت نعمل كله وتحارب
1: ما زلت نعمل
0: فركوت اللي فما حاجه نحب نعرفها وسمعتك في حوار مع الزميله والصديقه مريم نوردين جمله ياسر محلاها انا حلمت بابا انا حبيت نعرف انت حريصه كونه تكون كيما الوالد يحب ولا اليوم تحب تكون كيف ما انت وتنجم تتمرد شويه على الحلمه هذيك
1: كيما الوالد يحب من الاول معناها بابا فنان سي نوجه له تحيه برشا
0: نوجه له تحيه اكيد
1: ديجا تغش عليا قال لي شمالي تحكي عليا كي كتقولش عليا انا توفيت قلت له يا با والله لي قال لي قولي لي انا مازلت نغني وكل
0: بطل
1: مازال يغني وجاوبي مازال توا يغني انا حلمه وي خاطر هو كيما قلت انا في الانترفيو اللي فات كي جابني قال مرام لازم تطلع فنانه معناها الحمد لله ربي حط فيا الحلمه هذيك سوف كنا توا متمرده مش نورمال
0: كيفاش
1: الاوبرا سي ا بابا ما يعرفش معناها اوبرا كيما قلت
0: ضد هو الاوبرا
1: لا مش ضد ما يعرفش يقول لي الثقافه هذه مش نتاعنا وكل معناها نحن نتفرجوا فيها كنا قبل في تونس سبعة في الجامعة
0: يقول لك ما توكلش خبز
1: يقول لي علاش تعمل فيه ما توكلش خبز وقديش باش تخرج لبرا معناها ديجا في ايطاليا باش يخدموا لي ايطاليا ماشي يخدموا تونسية
0: مي مرام مازلنا باش نحكيو هات نخرجوا فاصل صغير وراجعين
4: تحب تحكي وتوصل كلمتك؟
5: احنا نتبسم تاعنا راهو جغرافا ما نحكيو كان جغرافا نحكيو لحد.
4: عندك راي؟
6: ربي فسول ربي محمد فسول.
4: ما تخليهاش في قلبك.
6: مش حرام عليكم.
4: اتصل بميكرو جوهر على 29 100 100 والا 73 243 الف.
6: جغرافا مرني ديما تبع فيكم جغرافا وصولي صوتي.
4: احكي عبر وخلي صوتك حاضر.
7: واحلى احلى احلى احلى اذاعه ربي صلى يوفقكم.
4: ميكرو جوهره ما تخليهاش في قلبك.
6: اول واحد فيه هب الله
8: جوهره اف ام بوبليسيتي.
9: بالفوتوفولتايك فاتورة الضوء خفيفة تجيك. للمزيد من المعلومات زوروا صفحة الفيسبوك للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة. اللي تقتصدوا تربحوا.
8: جوهرة اف ام بوبليسيتي.
10: انتيبيوتيك بلس. انتيبيوتيك بلس كل يوم من الاثنين للجمعة من الاربعة للستة على

0: L'interview. L'interview. رجعنا في الجزء الثاني من الانترفيو. ضيفتنا مرام بوحبل. كنا نحكيه على الوالد، حلمة الوالد، التمرد وغيره. مرام، عملت كوفر مثلا ملحم بركات، الناس استحسنته حبته، ونتصور باش تمشي في هذا بمنه هذا شنو يحبوا يسمعوا منك الناس. انا نحب نعرف في تونس لشكون تحب تغني مرام؟
1: في تونس لشكون تونسي تحكي ولا شرقي؟
0: اي في تونس.
2: تونسي تونسي
0: من الاسماء التونسية
1: الكل نغني لهم الحق نتاع الكل نحبهم. عليا صالحه علي ريح الكل نحبهم. تحب نغنيك حاجه؟
0: اي
1: مش الثلاثه دوما اللي
0: سميك احنا ماشيين غاديك ديجا
1: باي اوكي نغني
2: اوموت كوفر ولا كيما الغناء
1: اوموت كوفر
2: يلا.
1: ما حبيتش وعمري عمري ما نحب، ما حبيتش وعمري عمري ما نحب، حبيت مرة ناري حرة، حبيت مرة مرة.

نسيت حياتي بينديها، عشت تحية لغنيها، عشت تحية.

0: الحب.
1: الله عليك، برافو مران، يعطيك الصحة. سيد علي رياحي
2: مانيفيك.
0: وي
1: باهي، نعملوا كل الشوك ترميك هكا فيسع فيسع. نحب نسمعك في التركي.
0: التركي باهي، حاجة
1: جوزيل، حاجة تشوك جوزيل.
0: باهي جوست نحط باغول.
1: هاي ما يسالش، الفوسكة مسموحة.
0: باهي
3: دوكيومون اوتوريزي.
1: يلا حاضرين، إذا حاضرين نحيو التابي. تفضل المرة.
0: يلا. أرى مام سر مام بردها يا الفرصة.

0: dünya mi yaktın ben kere, kaldırım sana bir kere, aramam.
1: Brahim, Brahim de, Brahim Atlas. Be, maşallah mane.
2: غني. C'est notre technique.
1: تكنيك ما نعرفش اكاديميه بحذنا وهي تقول لك
2: التكنيك انا ظهر لي
1: انا حد التركي المدبلج خاطر
2: لا لا التكنيك تاع الغناك لي فيبراتو الحاجات
3: حاجات اخرين
2: ليميت يخوفوا يعني كيفاش تخرج هي تري ديفيرونت خاطر ما تنجمش تبعهم حتى انت في الكهرباء وحدك في بالك مش تبعها ما تخلطش خاطر تلمون طلع هابط برافو
3: ميرسي
1: شخصيه فنيه مختلفه في تونس أو حتى مش مختلفة تشوف اليوم هي قدوة هي مثال تقول أنا نحب نمشي على السكة هذه
3: في تونس
1: أي
3: نجاة عطية
1: تحية لها نجاة عطية وي
3: صوتها قوي
1: فاش تعجبك نجاة
3: صوتها قوي فنانة محترمة ومحترمة جدا ما شاء الله أنا كان لي شرف أني نتعامل معها معناها موسيقيا أنا كنت الكوتش فوكال متاحة دونك ريتها كيفاش في دارها ريتها كيفاش احترامها للمواعيد البرايف متاحة كيفاش تحفظ نصها وتحفظ أغنيتها خلف اللي هي صوت كبير برشا وتكنيك ما نجموش ما دونك وي في تونس نجات عطية وي نحبها نوجه لها تحية
1: وأنا كأكاديمية نسألك الفنان هو التزام وانضباط ولا هو هبلة
3: أنا نشوف اللي هو التزام وانضباط طوى ما نعرفش كلهم ولاو هبلة سوف كان العكس نشوف العكس
2: بي تعرف جورج براسانس اللي هو مغني فرنسي اللي ما كانش عنده صوت كبير ما كان عنده نص كبير يقول لك سون تكنيك لو دون كين سالماني يعني اذا كان ما تعملش التقنيه الموهبه تولي لك عالة عليك علاش على خاطر تنجم انت تكون عندك ما نعرفش انا صوت عظيم تبدا عايش في جبل وصوتك عظيم جدا اما كان ما تنطقش لنوت ميوزيكال صحاح وكان ما توظفهمش في زملة موسيقية يقعد جوست صوت قاعد يخرج كبير اوكي اما مش مسقول ومش تكنيك
1: ما نعرفش هذا ينطبق على شاعر مثلا شاعر عنده قصيدة ما ثلاثة تاع الصباح باش يكتبها
2: اما ذاك اسمه
1: شهور ما فما حتى شيء
2: هذاك انضباط زاد راه هذاك انضباط زاد يعني الانضباط يخلف التكنيك والتكنيك هذيك هي اللي توظف الموهبه يعني ما تنجمش يعني تكون انت في بالك تبدا راقد وتقوم تمشي تعمل حفله من غدوه كما تبرفش روحك وما تستناش روحك وما تبرفش كل يوم اتسيترا يظهر لي الانضباط من اهم حاجه في اي ديسيبلين في العالم شخطو اون سولو يعني
1: صحيح سليم عاد في الانضباط معنا منضبط بالكدا بالكدا
2: سيل منضبط
4: نحاول نحاول نكون منضبط
1: سيل ستونس يا مبودياج
2: لا انا مبودياج
4: في الوقت في الوقت
1: سنين مولا به مرام باش نفهم شخصيتك الفنيه اكثر اسئله سريعه تقول لي مع او ضد واذا تحب توضح علاش باش نفهم انا مع او ضد مرام تغني لجمعيه رياضيه
3: مع
1: اللي هي
3: النادي الافريقي
1: نادي الافريقي تغني له في حفله تمشي وتغني خاطر نسمعنا برشا فنانين يقول كنا نحب المنتخب الوطني والجمعيات الكل
2: كيف كنت
1: انا ما نحبش بالكل الكره
2: انا مخطئ منتخب الوطني
1: ما نحبش بالكل الكره مع ولا ضد كونك تغني تراند يعني الاغنيه اللي هي تو قلب الدنيا
3: كنت تمشي مع صوتي نغني دونك في النص مع وضد
1: شنو الاغنيه اللي ما تغنيهاش
3: الاغنيه اللي ما فيهاش كلمات عابره و بلوتو كلمات هادفة سامحني ولحنها يبدا لحن هكا عابر وكهو معناها اي لحن
1: ما نعرفش انا بحكم الخدمه نتوجد شويه في الحفلات الخاصه ظني مش نغنيوه الكل هادف
3: صحيح مش الكل
1: اما ذاك نغنيوه
3: اما ذاك نغنيوه وي
1: بي
3: كيما شنو سامحني قصدت عليك
1: ما نعرفش معناها ما نحبش نسمي احتراما للبرشا فنانين وكل شيء يعني اغاني ترفيهيه باش نسخنوا الصاله باش
4: نحتفلوا
1: هذيك اللي فيها بارودي باهيه على السمجري اللي يعيش البرة ويرجع
2: اما ثم اغنيات اما ثم اغنيات التيتر نتاعهم باغ اكزومبل يضر للنساء باغ اكزومبل اللي هو ان كاليفيكاتيف يسميها درشنو اللي تبدا بدينا ولا اللي هو ثم اغنيه اسمها كيكا سامحني يعني على غالب ما اسمها كيكا فهمت هذا تسميها اغنيه نعشا بعدين ما نفهمش ياسر
4: في الموسيقى ثم اغنيات في السبعينات والثمانينات كانوا شوكونت معناتها انت تحكي على ان تكست سنسيبل جونر قبل كان موجود ما كانش موجود
1: انا عندي توضيح بالكتاب بما انه هو لمح ما وضحش كان وضح راني وضحت هي وجهه نظر وكهو نكملوا مع ولا ضد نعمل غنية الهدف منها العروسات؟
3: ضد.
1: ضد باهي. مع ولا ضد ندفع باش نغني ديو مع اسم كبير؟
3: ضد.
1: عليه الفن مش صناع؟
3: لا بارتاج الفن.
1: خممت فيها قبل؟
3: نحب وي بوركوا با، اما كان الفايب نتاعي والفايب نتاعو في الموسيقى نجم نبارتاجيوهم وي بوركوا با، اما باش نتفاعلوا نجم بعد ما تخرج غنيه خايبه برشا خاطر جوست دافعه انا معني باش ناخذ حاجه كاني باش نشري الفنان هذاك ولا باش نشري البرودوي اللي هو اللي عم فيه.
1: وكيف صوت تحب يتقابل مع صوتك؟ تبعث مساج، تهز تليفون، تتكلم؟
3: والله ما عمري ما عملتها، معلش ليه النجم؟
1: اذا كان باش تعملها تو تهز تليفون وتكلم شكون تختار؟
3: نختار من الشباب، ما نختارش عبد، ما نعرفش معني ما نختارش عبد كبير، نختار من الشباب. فما برشا اصوات ونحب نغني معاهم.
1: كيما
3: سميتهم قبل، نحبهم ثلاثه تريو هذوما، نحبهم بوثينه نبولي، احمد الربيعي، دالي شبيل.
1: دالي زاده بوثينه تحيه ليهم،
3: نحبهم هذوما
1: كل
4: محليهم.
1: مع ولا ضد نواكب الموجه نكون موجود اما بالتدوينات؟ نهبط أنا ستاتيو على حفلة إليسا، نهبط تدوينة على المهرجانات، نهبط تدوينة على غنية يلالة مش نكون موجود والصفحات يحكيوا عليا.
3: تحكي كمرام بوحبال؟ لا ضد، عمري ما عملتهم، ما نهبطش تدوينات.
1: علاش؟
3: ماذا بيا كان نهز تليفون ونصور روحي نغني، نجم نغني كل يوم، كنت نجم نعمل حتى 7 غنيات و7 فيديوهات، مانيش ياسر تليفون وواحد.
1: مع ولا ضد نفسخ كاريري الكل في تونس ونسافر ونعاود من الصفر؟
4: قولوا معاه،
3: قولوا معاه،
4: قولوا معاه
3: معاه.
1: وعلاش ليه؟ علاش ليه؟ علاش ما عندناش؟
2: شفت الباس ما استنسنا احنا راهو ما
1: شنو اللي يمنع؟
3: شنو بالضبط؟
1: علاش ما إذا كان أنت معاه علاش ما مشيتش في هذا؟
3: حاولت والله حاولت، ما كتبش، حاولت نحب ما نعرفش كل شيء كان حاضر على ديغنيغ مينوت، ما كتبش وكاو.
1: مرام خليك في تونس ونتمنى لك برشا نجاح عايشك وتوفيق. نستناو انتاجات وتجي بحذانا، اكيد باش تكون حاضره في جي ام سي وتشجعوا توانسه وغير توانسه ونكتشفوا عروض موسيقيه. ميرسي ليكيب، يعطيكم الصحه. الوقت معكم عدى في ساعه في ساعه نوفيو بالموسيقى. هذه أسماء بن أحمد في مالو الحمام يغرد. غستي برانشي على جوهرة فيم، ملتقانا غدوة إن شاء الله في حلقة جديدة.

0: في الشبكة الجديدة 2026 على جوهرة FM TV. الرياضة عندها طعم آخر، أخبار أكثر، تحليل أكثر، ونقاشات أقوى. جوهرة سبور، كل ما يهمك في عالم الرياضة في برنامج واحد. جول، الحماس، الأهداف، والحديث على أهم المباريات. راديو سبور معاكم في قلب الحدث، أخبار، كواليس، ومتابعة متواصلة. انفو سبور، المعلومة صحيحة في الوقت صحيح. وبلانت سبور، وجوه رياضية، آراء مختلفة ونقاشات سخونة على أهم الأحداث. خمسة برامج وبرشا مواعيد، وكل مرة جديد في الرياضة. الرياضة على جوهرة FM TV. دنيا أخرى، دنيا أخرى.
1: فما ناس كيف تجي الغانتري يتيحل هالكيف، أما أحنا جماعة البنكيف ديما عاملين كيف. موكيف توحل في السيركولاسيون، حللها باكو ديكروك سيتران. التركيز في الانفي لازمو تقرمش تقوفي، وكي يغلبك النوم وتمشي بيجاما ستايل نورمال مدام فما بيسكويت ماي. غسلة الكارل معروفة، عديها باكو ستار. وحتى كان فاتك المترو وسع بالك بكابا بينتو. وعندك في الغيكري ديما فما فوري. وانتي فيش تستنى، جيب كيفك ويلا نعملو بان كيف، على خاطر في الغانتري مش الناس الكل كيف كيف.
2: بسكوي كيف، كل واحد وكيفو.
3: Sprechen Sie Deutsch? Vous parlez couramment allemand et cherchez un nouveau défi? Vistaprint recrute ses futurs conseillers clients. Venez booster votre carrière et rencontrer nos équipes lors de notre grande journée de recrutement. Rendez-vous le 30 septembre de 10h à 15h à l'hôtel Sous Palace. Votre futur commence ici avec Vistaprint.
4: Comar Santé Internationale. Toujours confiant. Une protection santé complète. Lik ou l'aïltek, fitoun swala falkharj, min aham mas'ouliyatek. Votre contrat Comar Santé Internationale vous permet un accès aux soins auprès des meilleurs spécialistes et établissements fitoun swala falkharj. Une solution complète, comprenant une couverture kamla. Masarif l'aïlaj toussal hatta 2.5 millions dinar lil fard lwahed fil aam. Avec une prise en charge intégrale des frais d'hospitalisation et de maladie. Min ghir hatta tasbqa fitoun swala falkharj. Enti librement les bleds ou l'établissement de prise en charge. Le remboursement des frais fit 7 ايام au maximum. فيها كل مصاريف العلاج والخدمات الصحية ليك والعائلتك. Des plans d'assurance sur mesure. Plan fondamental, plan confort, plan optimal. Comar, santé internationale, toujours confiant.
5: Publicité.

0: للسبعة، كامل الفريق يوجه لكم التحية، وطبعا نقعد مع بعضنا حتى للسبعة. تحية لكل السادة المشاهدين داخل وخارج حدود الوطن. كيف العادة طبعا برشا مواضيع للتعليق وبرشا صور وبرشا كذلك ملفات باش نحكيوا عليهم اليوم. باش نحكيوا كرة قدم، نحكيوا كذلك كرة يد، ونحكيوا أيضا منتخب وطني يستعد لمقابلته الأولى في تصفية كأس أفريقيا أمام أوغندا. خلينا نرحب بكامل الفريق. باش نبدأ ياسمين، باش نبدأ على يساري. باش نبدأ على يساري دونك هشام بالجمعة. أهلا وسهلا بك، مساء الخير هشام.
1: مرحبا بك جمال، مرحبا ماتر، مرحبا سيد توفيق، مرحبا بكل أوفياء جوهر اف ام تي في.
0: باهي، شنو الأمور؟ لاباس؟
1: أكيد الحمد لله.
0: الحمد لله. نرحبوا بالسيد توفيق زعبوب، مساء الخير.
2: أهلا وسهلا. مساء الخير، مساء الخير لكل الحضور في الاستوديو، مساء الخير المستمعين ومستمعاتنا واللي شاهدوا فينا على جوهر تي في.
0: برشا عملوا لي ملاحظة، قالوا لك سيد توفيق ما عادش تجيما غير الكاسكيت.
2: باي الله يبارك.
0: والله اعلم حل الواحد. قلت لهم تبدلت البال، قلت لهم تبدلت دونك استانسوا بك بالكاسكيت. خويا وين انت؟
1: لو فهمت علاش تسالني انا ايش دعوه لك
0: علاش تبدل؟ علاش تبدل انت؟
2: نسيت البارح خرجت بليش.
0: والله العظيم ما تم بعد ما كمل هائل من
2: الملاحظات. خرجت بليش نسيت ايش بيساري.
0: دونك خل نذكر بالمواضيع ومن بعد نمشيو لل حاضر حاضر الاستاذ حاضر. دونك استاذ كريم مصدق اهلا وسهلا بك، مساء الخير.
1: مساء الورد، مساء النور والسرور ليك سي جمال وخير لكل كي بلانت سبور. تحيه لكم وتحيه لكل متابعين جوهره تي في.
0: باه، باش ناخذكم الى البقاع المقدسه. شنو رايكم نمشيو للسعوديه؟
1: سعوديه
0: برشا. اي سعوديه، باش يكون معنا زميلنا انيس السحباني المتواجد في السعوديه ان شاء الله باش ياثث معنا ديما في ما كنا أربعة نشاركوا معنا. خلي عيش الأجواء الكرة التونسية، ولو أنه على الفيسبوك نشط جدا دونك ما فاتوا حتى شيء. مرحبا بك أنيس، أهلا وسهلا.
3: تحية ليك، تحية لضيوفك والمستمعين ومستمعات ومشاهدي جوهرة تي في، وأنا فرحان أن نكون معكم اليوم إن شاء الله في هذه الساعة، وإن شاء الله نعطيه الإضافة.
0: باهي حاضر. دونك والصواريخ متاعك حاضرين؟ ها
1: شوف معاه سيدي وجهه، انا ضحكت.
3: حاضرين. انا قلت خويا بعد الاذاعه يتحمل التبعات القانونيه، نجبد روحي.
0: لا وعندنا رجل القانون يعرف شنو.
3: تحيه ليك، تحيه.
0: خليني نحكي ونبداو بالمشاهد اللي اختارها الاخيان انيس. تبع معنا انت لانه انت ما اخترتش، ما هم اختاروا بعض المشاهد يحبوا يعلقوا عليها. خلينا نبدا بالمشهد بالصوره الاولى. خلت عدينا هي الصوره الاولى. وطبعا تنقول لكم شكون اختارها الصوره هذه. الصوره هذه كاس الخليج. شفاها كاس الخليج توفيق او انيس على عين المكان؟ تفضل.
2: بيسور، فرصه سعيده صح باش نسلموا على انيس. واليوم بدات كاس الخليج، اللي ما عاشش في الخليج وما يعرفش معناها الاجواء نتاع كاس الخليج ناقصته حاجه. خليج الخطر اجواء معناها غير طبيعيه في الظروف اللي الامنيه اللي تعيش فيها الخليج الكل يعيش فيها. تبقى متمسكوا بالتنظيمه لانه 2024 دارت في الكويت وفاز فيها المنتخب البحريني في النهائي على المنتخب العماني، وكانت معناها مفاجاه للكويتيين اللي ما كانوش في الدور النهائي. فاعتقد اللي بالنسبه للخليجيين الكل تنافس كبير بين المنتخبات الكل، يجندوا لها يحضروا لها. عدة مدربين كبار زاد اللي ما عملوش نتائج في كأس الخليج تم إقالتهم، برشا ملاعبيه زاد برزوا من خلال دورة الخليج. فحدث كبير في الخليج والناس الكل تنتظر، وأنيس تو يزيد يمكن يأكد لي كلامي أو ينفيه.
0: أنيس تأكد لنا، لكن عنده تسمية جديدة أثناء الدورة هذه أنيس هكا ولا؟
3: صحيح جمال، وكما قال الكوتش راهو كاس الخليج راهو لهنا عباره معناتها اهم من كاس العالم بالنسبه للخليجيين. يعني حاجه كبيره برشا في معناتها في الخليج، وان شاء الله احنا زادها جمال حتى احنا كتوانسه زاد نساهموا، باعتبار انه

0: كوس خليج في وقت اللي كان عموري واسماعيل مطر وملاعبين نتاع بالكويت وملاعبين والدعية والسعودية. فيعني احنا بيدنا عندنا شويه حنين الجيل نتاعنا يعني تاع الثمانينات السبعينات انه بدينا نعرف الكوره وقت اللي جات كانت كاس الخليج وقت اللي كان بس محلول يعني توا معناتها الامور ولات شويه صعيبه على مستوى النقل التربوي.
1: لكن ذول اللي عنده تسميه اخرى كاس الديار ولا حاجه من هكا ولا دوره ما نش شنو الاسم
2: اللي يسميه خليجي يا جماعه
0: هو يعني كل جمال في كل معناتها دورات تصير يعني كل اسم العودة للديار يعني العودة للديار يعني العودة للأصل يعني ديما قلت يعني يستناه يعني ديما الخليج تعرف يعني التسميات زادة مهمة معناتها أنه يعني دور ترجع القلب الرحابي بالتفسير بتاعنا نحن
1: واضح باه عندك ما تقول حاجه
3: لا جوست اللي كنت نقوله قالوا هنيس معناها برافو هو انه فما حنين لانه كاس الخليج عندها نكهه عندها شارم نتاعها معناها ماهيش كيما كاس اسيا مش كيما كاس افريقيا معناها شارم بالحق ويحافظوا عليها وديما تكون في نيفو الحق نتاع ربي فما برشا تنافس وبرشا كوره
2: كانوا
3: مقيمين برشا نجوم يعني
1: معناها كلام هنيس جوفينيك عندك اضافه استاذ في الموضوع هذا ولا نمشي للصوره نتاعك انت
4: نفس الكلام وتعدوا للصوره نتاعك
1: يلا هاي الصوره بعدها هي صورتك انت ولا صوره ولا الموقف اللي لا هذا موقف اختاره هشام بن جماعة ليش اخترت لنا هذا اللي فيه ساديو ماني النموذج للعطاء في حين في تونس أين المبادرة ما عرفش علاش شنو تقصد
3: والله جميل ديما نتحدث نحن عن النجومية ونتحدث على القضايا الرياضية ونتحدث على الجرايات وما تابعوا نعرفوا أنه اليوم بطولة تونس جل الجمعيات تقاسم الفلوس ونعرفوا أنه الفلوس تقاسي معناها لازمك تخلص الجوارات معناها ولا بليبار دي جوار ربي يزيدهم ويبارك لهم معناها في تونس معناها حتى اللي خرج معناها دبر تفتوفة به وما شاء الله ما يسور الحال ولكن ما أحوجنا مبادرات بسيطة جدا كانت بصراحة الماجري وأيضا أنس جابر وغيرها ولكن في تونس الثقافة الراو فيها معناها الأسياد متاعها دي جوار أفريكان ما بيناتهم سيدو مانيخ 15 مليون استرليني بخلاف المدارس وبخلاف لي لي لي معناها الاندستري وغيره وغيره وغيره معناها ما احوجنا الملاعبيه ورياضيين معناها توانسه اللي يغزروا حتى يقول لك اني نعمل اوبجيكتيف مدرسه ولا زوز قبل بدايه السنه الدراسيه ولا مستوصف ما احوجنا بالحق الرياضه نناقشها ونتحدث ساعات تشتد شويه كما نقولوا النقاشات ولكن يا حبذا نرجعوا لذكريات الرياضه اخلاق ولا تكون فما مبادرات اخلاقيه انسانيه خاصه نشوفوا نحن الظروف المره اللي فاتت ما نعرفش كريتوهاش الكربه نتاع الحرس كيفاش نطلع التلامذه عليه معناها لهنا الجواريت يلزمهم يكونوا مبادرين لانهم يلزمهم يكونوا قدوه كما ساديو ماني قدوه تاع مستوستين كيف
1: لا وعندهم الفلوس اخويا شنو هاي الصوره اللي من بعد اللي اختارها الاستاذ كريم صدق مع بعضنا تفضل هذه 2 مليون درو خليل عياري سي كريم
4: صحيح بالضبط اخترت الصوره هذه شوف جمال حبيت ننوع شويه الحقيقه البارح كنا حكينا على ايمن عبد النور حكينا على حاتم الطرابلسي لاعبين قادوا في الذاكره الحقيقه وصنعوا مع ربيع المنتخب الوطني التونسي في اوقات معينه وحتى مع الفرق نتاعهم خليل عياري الحقيقه نعتبره من اللاعبين الفلته نعتبره فلته الحقيقه ولاعب ممتاز وممتاز جدا نعرفوا العياري
3: وقع وخريج البطولة التونسية
4: بالضبط تعطيك الصحة انتماء الملعب التونسي صحيح. في 2023 كان البداية بتاعه 2025 كان يعني المنعرج الحقيقة في حياة خيل عيارة الرياضية 2025 الدعوة اللي جاته من فريق باريس سان جيرمان بعد جاء عقد الاحتراف اللي وقع توقيعه معاه ولكن اليوم نلقاه في شكل إعارة لفريق دانكيرك فريق تاريخيا معروف دانكيرك
3: خيل عيارة
4: بالضبط حتى في كرة اليد كذلك كيف القفزة الكبيرة في علاقة نحكيه على القيمة التسويقية لخيل العياري في سبتمبر الفارط سنة الفارطة 2025 القيمة التسويقية 300 ألف يورو جوان هذا الفارط ثلاثة أشهر قبل 1 مليون يورو في 3 أشهر فقط نحكيه على 2 مليون يورو خيل العياري هدف ممتاز جدا كان سجله كان تفرجته فيه تقريب البطولة أيامات قبل هدف ممتاز جدا فالعياري فينا سقط تصاعدي الحقيقة وربما حتى نحكيه وعليش ليه اليوم حتى على صناعة نجم تونسي لأنه افتقدنا الحقيقة في كرة القدم التونسية النجوم ولكن إن شاء الله يلقى التأطير اللازم لأنه شوية ممكن حتى المحلين أو حتى كيف سي توفيق إنه اللعب الفردي طاغي أكثر ربما على اللعب الجماعي

0: ان شاء الله راهو يعاون اكثر اصحابه خاصه في المحطات الرياضيه خاصه مع المنتخب التونسي القادمه.
1: باه واضح حكى نيس انت ما عندكش حتى شيء المره الجايه تحضر لنا حاجه.
2: لا لا لا جمال نجم نحكي وديما على معناتها ظاهره معناتها ظاهره انا ديما نحكي عليها اللي هي عدم التقييم تتبع عدم المحاسب. شفنا كاس عالم في كره القدم شفنا العاب متوسطيه نتائج هزيله شفنا معناتها رياضيين يمشيوا يغيروا جنسياتهم ولا واحد عمل تقييم ولا واحد عمل دائره مستديره كما نقولوا ولا واحد حل ديباء ولا وزاره تحركت ولا وزير قال اجى خلينا معناتها شعل الضوء وكاس العرب نفس الشيء كاس افريقيا نفس الشيء لليوم نعرفوش شنو صار فنحب ديما نحكي على حاجه في معناتها انا واحد الناس قلقني اللي هي عدم التقييم بعد كل منافسه في العالم معناتها حتى افقر دول العالم يعملوا تقييم يقولوا يا خويا رانا مشي هذا الشيء مشي هذا الشيء ما مشاش الا نحن وليت عندنا ثقافه في السنين الاخرى نتاع تختف تو الشعب لدينا الشيء تسعى ينسى تو تجي الكومبيتيسيون اللي من بعدها وكاو تو ينسى وكاو نتعدى ونقعدوا احنا في بلايصنا وما يكلمنا حد وبالتالي معناتها استخفاف بعقول الناس لانه هذا شعب راهو ذكي راهو جمال اليوم جمهور جمهور في حد ذاته ينجم يفهم في الكوره ساعات خير مني ومنك يفهم في يدخل على تطبيقات يدخل على لي ريزو سوسيو يعرف يعني ما تنجمش بلغتنا تعديها عليه فرجاء من مسؤولين بتاع الرياضه خاصه في تونس يحترموا عقول الناس انه على الاقل على الاقل ابسط شيء يجي يقولوا للناس رانا غلطنا اخوي تحب تشد في بلاستيك اقعد شد بالقانون تقول لي وباش تغلبني وتقول لي والفصول 50 و30 و80 ما يسالش اما يجي على الاقل قول لي راني غلط على الاقل نفهم على الاقل اللي انت على الاقل معبر شيء هذا جزء جمال ملاحظه صغيره بالله جمال كنت نحكيها منذ البدايه تعرف اليوم في السعوديه اليوم الوطني اللي هو تقريبا يقابل هيئه الجمهوريه في تونس كل 23 سبتمبر فانا جست حبيت نحيي معناتها الحقيقه البلاد هذه اللي احتفلت برشا توانسه معناتها رياضيين ومدربين ومدربين مساعدين واعلاميين معناتها في كل المجالات فالف مبروك للشعب السعودي.
1: واضح. ايه بعد الموسيقى نمشي الملف الاول في الحصه طبعا نحب ناخذ رايكم فيه يتعلق ما وانت تحكي على المحاسبه وغيرها هذول تفهمني بعد لانه فما تراجع زاده في رياضه معينه وهو في كل الرياضات الحقيقه. ايه نرجع بعد شوي.

0: 26 دقيقة عودة في بلانيت سبور. طبعا معنا كل الضيوف استوفيق زعبوب هي زميلنا وصديقنا هشام بن جمعة الأستاذ كريم مصدق وسعيد برشا زاد معنا يكون معنا زميلنا أنيس السحباني مباشرة من السعودية. طبعا أنيس تعرفوا اللي هو من الصحفيين البارزين واللي تبارك الله نجح في السعودية وبالتحديد في قناة الام بي سي. هو بدا في قنوات اخرى لكن توا المهمه موجوده في القناه هذه. به نحكيوا على هو بكري نيس حكي على يعني ظاهره عدم المحاسبه وعدم التقييم. خلينا نمشيو في عدم التقييم يا سيدي. المحاسبه من يحاسب من هذيك نخليوها للناس واهل الذكر، لكن نحكيوا على التقييم وخاصه عدم ربما اخذ العبر. نحب نبدا بتدوينه الحقيقه دارت في استوفيق في كل المواقع المصريه هي قدامنا على اثر طبعا فوز المنتخب المصري للاصاغر ببطوله افريقيا على حساب المنتخب الوطني التونسي. ايش عملوا؟ هبطوا ثلاثه صور هاكم ثلاثه نهائيات اللي ربحونا فيهم. تعرفوا كل اللي هما ربحونا في ثلاثه نهائيات ربحونا في يعني في الاصغر هاكم قدامكم 28 25، ربحونا في الجونيور 31 29، ثم ربحونا في الأكابر زادا مفلتوناش في الأكابر نتيجة عريضة 37 24. طبعا التدوينة هي النتائج اللي نعرفوهم احنا باش نقول ما نعرفوهم، ولكن ولا نوع من التعليق في مواقع التواصل الاجتماعي فيه شوية من خلينا نقوله من تطيح القدرة وبين ظفرين المس من قيمة كرة اليد التونسية. أضربك فين توقل ما عادش عارف وين، معناتها ما دام كل ربحتك في كل وين، طب شو يعني كان عندك حاجه اخرى عندكم حاجه ايكيب اخرى هبتوا هنا. وهذا قاعد تدور في مواقع التواصل الاجتماعي في مصر. طبعا نحب ناخذ رايكم، هل احنا اليوم خلينا ثنيه لمصر ومن حقهم باش يستهزئوا ربما بهذا التراجع؟ هل هي فتره وباش تتعدى ومن يتحمل مسؤوليه؟ تحب نبدا بك صفيق مثال؟
1: لا مش معناها مش من حقهم مش يستهزئوا بالمنتخب التونسي، لانه احنا زاد على مر التاريخ وصلنا زاد نفوزوا عليهم في الاكابر والاصغر والاواسط وبنات ولاد. دونك جيل ورا جيل، جيل يتعدى جيل اللي بعده، ناس خدمت على رواحها. تبقى اللي ما عجبنيش انا هو التهكم هذا اللي مكتوب في الفيسبوك على هوند ايجيبت معناها الباج هذه نتاعهم هما.
0: بيان سور.
1: دونك استهزاء بالمنتخب التونسي هذه اللي ما تعجبش. كان اللي عمل المحتوى هذا كان من المفروض انه يحترمنا، ما عدم ما احترمناش وما احترمش تونس. من حقهم يفوزوا، هذاك الرياضه فيها تنافس وشريف. علاش وخرنا وعلاش هذا نرجعوا له؟ تبقى اللي ما عجبنيش هو التيتر بصراحه. التيتر يوجع برشا كي تقرا معناها كلام من الكلمات
0: بين السطور.
1: اي كلمات بالشكل هذا.
0: تعليق
2: والله باش نكونوا موضوعيين، الاستفزاز او الجيست اللي عملتها الصفحه الرسميه يعني.
0: لا هو لا على مري صفحه رسميه ولا بون، اما صفحه مختصه بكره دي معرب
2: كره يد المصري
0: يعني معرب داخل
2: مش مشكل. الصفحه المعنيه بالامر هو في الرياضه راهو حاجه عادي. اش معنى عاديه؟ لانه التشالنج اللي ديما بين في السنوات الاخيره والحقبه الاخيره خلينا نقولوا بين تونس ومصر، ولكن علينا كان نلوموا انفسنا، لانه في السنوات الاخيره الخدمه اللي تخدم فيها مصر بعيده برشا على الخدمه اللي يخدموا فيها في تونس. والدليل على ذلك بسيط، معناها قبل كانت البطوله التونسيه في كره اليد تخرج في كل موسم 3 و4 و5 و6 ملاعبيه للاوروبا، واذا كان تحسب تغلط. اليوم الوجهه نتاعنا شويه بلدان الخليج ولا في اقسام سفلى في الاوروب، ما عدا درمول اللي مشى لالمانيا وعمل معناها كارير باهي ومازال يواصل ربي يوفقه لهنا. اذا كان نحن باش نعاتبوا المصارع علاش هما اضربك فين معناها الثاني، معناها نلوموا رواحنا نحن علاش خليناهم هما يتجرؤوا على المنتخب التونسي، على خاطر نحن وخرنا خلينا لهم المجال باش تصير. ونعرفوا نحن مش في كره اليد فقط يعني، ديما بينا وبينهم في مصر في كره القدم في كره الطائره معناها حاجه عاديه، ولكن ان شاء الله نفيقوا على وضعنا وان شاء الله نرجعوا للتكوين السليم، خاصه انه مصر بخلاف التكوين والامور الفنيه خدمه برشا على البنيه الجسمانيه تقريبا من لي كاتيجوري جون الكل، وهيك علاش يعني نشوفوها تقريبا في كل المنتخبات نتاعها معناها بنية جسمانية كبيرة.
0: باهي خلينا باش نجيك استاذ، خلينا نعملوا ناخذوا راي انيس وبعد جيك انت باش نلعبوا في تونس والبرا زاد. انيس السحباني دونك معنا.
3: جمال
0: رايك تفضل انيس.
3: جمال ولا راهو الصفحه هذه مش رسميه معناتها، انا بدي وصلتني من بعض الزملاء المصريين في دار التهكم بيناتنا يعني كل ما يوم يعني ما هيش صفحه رسميه هذه حاجه. ثانيا ديما نرجع جمال، شفت احنا خلينا الخيبه نتاعنا اللي هي تهمنا وتلهينا في حاجات اخرى اللي هي احنا نسميها انا ديما تصدير الازمه، نصدروا الأزمة الناس أخرين وننسيه أصلا يعني خسرنا لنا في تروى سكسيون راه ما دخل في تروى سكسيون جمال.
0: هي هذا هو هذا هو
3: معناتها راهي مشكلة، راهو مشكلة معناتها مش نخليه احنا المشكلة نتاعنا اللي عندنا اللي باش نقولوا اللي عندنا مشكلة باش نقعدوا نحكيوا واحد هبط معناتها صفحة هبطت حتى احنا غدوكا كان نربحوا غدوكا تونا معناتها نعملوا ايش. انا ديما نقول كان فو بروبليم معناتها جمال ما تنجمش انت تعرف الريزوسيسيون انكونترولابل ما تنجمش انت تو جمال انا نبدا نحكي هكا وعادي تلقى 50 واحد مثلا يبدا يسب فيك لا سمعك ولا شافك ولا حد شيء شاف العنوان وتخليه يسب. دونك بالنسبه لي انا وزيت هذا فوق من هذا ماهيش صفحه رسميه وبالتالي معناتها الحقيقة نبداو ديما بالمشكل ديما نقولوا إذا كان تحب تصلح جمال ابدأ بروحك ابدأ بمشكل قول إيجا قول أنا راني خسرت معناتها حتى ساعات نشوف حتى رئيس الجامعة مثلا تاع كرة اليد ولا بعض الأعضاء معناتها يبداو يحللوا ويحكيوا معناتها إلا كل في كل شيء إلا باش يقول والله معناتها يا خويا قول خسرت قول ما نجمتش النيفو قول ما تنصلحوا قول تو نعملوا نبدلوا استراتيجية قول تو نلقاو حلول. أنا باش نقعدوا احنا واحد قال علينا في الله أعلم عليه منين يكونكتي من الهند ولا من الصين ولا منين وعامل صفحة
2: واحنا بدنا احنا كبار انيس يعني يتفاعل معاك حتى كان رسمية راهو في الرياضة معناها حاجة ولات بديهية معناها الاستفزازات
3: صحيح ولا ولا ولا لا معناتها رسمية كنت تنجم مثلا تخاطب الاتحاد المصري في إطار هكا واحد يمكن ينجم يتفاهم أما هذا شكون باش تخاطب شكون تلوج أنت شكون الأدمين نتاع الصفحة هذه اليوم قلت لك ينجم يكون في نيويورك ولا في الهند ولا وين معناتها هذايا أنت ما
0: هو نحوسوا الكلام يا نيس حوسوا الكلام وقول له أعطاه الوقت السيد هذا لأنه
3: صحيح
0: لأنه الدروس كانوا ياخذوا فيها من كرة اليد التونسية كون احنا النتائج هذيك كانت
3: مقابلة
0: كانت يتمنى باش يبدأ باش يبدأ في بالك ها
3: باهي دونك فوالا دونك جميل صحيح احنا اللي أعطيناهم الفرصة. أنا إذا كان نعطيك الفرصة أخويا عامل شو تحب في الرياضة بالطبيعة وهو معناتها كيما كان المتر يحكي معناتها ما تنجمش معناتها تقول أنت اليوم راني أنا والله لا اخترت ما اخترتش على خاطر هبطوا علي السطير المهم ولا ما اخترتش على خاطر أنا مخايف باش يهبطوا علي السطير لا خسرت خاطر ما نجمش النيفو هذايا دونك أنا نحاول نصلح النيفو نتاعي وكاهو معناتها باش نقعدش نحكيو في حكايات نتاع ولو أنه هام جدا الجمال ديما نقول لك هذا المشكل الكبير ديما في تونس في الرياضة أنه نصدروا الأزمة مش عاوز نقول نشوفوا حل احنا نقولوا لا فلان ديما الآخر هو المشكل ديما الآخر هو الجحيم وهنا هذه المشكل ما فيه جمال

0: 36 دقيقة مرة أخرى نرجع في بلانيت سبور. خنقدموا شوية ما قبلها كريم خاطر بكري قصينا عليه كريم في موضوع كرة اليد نسكروه. حبيت تقول لي أنت قلت فما تراجع هذا هو
1: بالضبط قلت تونس وقت من الأوقات تربعت على عرش إفريقيا هذا ماهوش كلام هذا واقع كان وحتى نظمنا حتى بطولات عالمية 2005 إلى غير ذلك ولكن قلت فما تقهقر كبير على مستوى النتائج وتراجع كبير وكبير جدا كرة اليد التونسية. قلت مصر اليوم يا أربع مرات متالية تهز كاس إفريقيا
0: صحيح.
1: 2020 ضد تونس ضدنا احنا هزتها هي البلد المنظم كان في تونس ثم البلد المنظم راس الأخضر مصر كذلك تهزها هي
0: على حساب ثم
2: دائما 2016
1: آخر مرة ثم
2: الأكابر آخر مرة 2018
0: أن
2: التكوين
1: معناها
2: مش حاجة من فرق
1: بالضبط معناها أربع مرات متالية من المضحكات المبكيات الحقيقة يعني مصر طوع علينا احنا يعني في الأواسط تزهي في الأصغر كيف كيف وفي الأربعة معرضتها الأصناف يعني أكابر وأواسط وأصغر مصر أربع مرات متالية ترفعها وين تونس في هذا الكل وين الاستثمار في الرياضة وفي كرة اليد بالخصوص احنا كي نجي ونشوفه سي جمال فما مجمع حسن مصطفى لكرة اليد والألعاب الجماعية هذايا بكلفة يعني وقع الاستثمار فيه وكذا وبني وتتخيلوا الكل معناه بكلفة قدرها 1.5 مليار جنيه مصري شوف الاستثمار في الرياضة اليوم كي تلقى انت مصر على مدار قداش من عام وهي تسفي كاس افريقيا تسفي كاس افريقيا وتونس بعيده كل البعد وين البنيه التحتيه وين الناس باش تترانك الصغيرات وين يترانا وين يلعب وين كذا وين باش تكون المدربين الى غير ذلك هذا كله فقدناه
0: موضوع كبير برشا نرجعوا له ان شاء الله مره اخرى في ملف اخر نقعدوا مع المشاكل هي رياضتنا عندها برشا مشاكل بما فيها استوفيق المدربين اللي ورا بعضهم مدربين اللي قاعدين يتغيروا ورا بعضهم اخر مدرب بتغير
3: مدرب
0: ترجيس
3: مشارك دونك رغم النيه ولكن الامور تحس اللي من الكره ما عادش تعدى وقرروا انه يقعد مشاغه تعويض وتبقى فما اسماء عده مازال ما خدوش القرار الرسمي ما نسي يكون
0: دونك نحسبوا مشارك
3: عندك اول واحد سعى المويهبي اللي قدم استقال مدرب الترجي هرب
0: انا جايين مدرب الترجي
3: ديزيرتور بالنسبه لي والثالث مدرب هو مجرجي هذا مو رسمي
0: باهي هرب هرب هرب مدرب الترجي عندك اخر المعطيات ولا لسه فيه؟
3: لا المعطيات اللي بعثوا له هذا المنفذ ما كانش موجود في الحصه التمارين واخذوا المعطيات اللازمه اللي معناها قانونيا مش يتبعوه والسيد معناها
0: لا ورفض يدفع 150,000 يورو رافض
3: دونك رافض واختي اللي ديزرتور يخلي مكانه من الجيش ويهرب دونك نصور اللي معناها من حق الترجي الرياضي ان تتبعوا قانونيا مش المره الجايه معناها ما عادش يعاودها اي مدرب يتجرى مش يجي لتونس ويعمل اللي يحب ويقرر وقت اللي يحب هو يروح الترجي عنده استحقاقات عنده كاس افريقيا جايبينه على مش
0: مباراه اي صورته قدامنا مثل
3: سيد دونك السيد وقت اللي نجيبك بالرغم اللي انا بون الواحد مش يقعد يلوم على رجعوه ولكن اللي صار رجعوه على اساس انه ولكن في الاربع مباريات الاخيره وحتى الاجواء والتمارين والكل فما عدم رضا سواء من الجماهير ولا حتى فما تململ حتى في الاداره انه ما فماش ليكيب اني بون اون تران دو بروغريسي رغم الكم الهائل من اللاعبيه اللي جات وباسعار خياليه دونك الريكروتمون هذا الكل اللي صار في الترجي وماكش قادر مش تحضر جمعية تقول لي جاو متأخرين نقول لك لا أخويا دورك أنت مش تحضر لي الفريق أول مباراة ضد السبيحلي جيني قبل بأسبوعين وتهرب وتخليها في البلاي
0: دونك أنا أخويا
3: من حقي أنا لا من حقي أنا مش نتبعه هو يحب يمشي يمشي على روح أما على الأقل نضمن حقي مش ما يعاودليش الفيلم اللي عملوا في المرة الأولى
0: مش حبيت تقول هشام
2: فقط هو في خصوص الفلوس ويقول لك أني نسير شهرين خلص كان شهر من هذا اللي
0: اي ولا هو مش خالص
2: معناها مش
0: متاكد انه هو مش خالص ما خدش
2: هذا هو ما خدش جميع المنطقيين مش عملوا له فيرمون
0: هو مش
2: ما عندوش كونت معناها هذا حكيناه في الملف
1: المشكله ما فماش كونت معناتها حتى باش تحكي على كونت باش يتصبوا فيه الفلوس ما فماش
0: اي دونك مش خالص
1: وكذلك من ناحيته هو انت الاصل في الاشياء اذا كان ما خلصتش ما هو تنبه وتعذرهم مده 15 يوم المده القانونيه
0: المعروفه زعما ما قامش به هذيا
1: نتصور ما نعرفش الحقيقه ما عندناش المعطيات إذا كان عملها بطبيعة الحال هنا الملف مش ياخذ منعرج آخر وإذا كان هذا ما صار من جهته مش يتحمل تبعاته كذلك كيف كيف
3: معناتها تصور ديكارت سيجور ما في الترجي في تونس العاصمة ما عدوه با من وزارة الداخلية ما تحضرش في جماعتينا
0: لا عاد ما فيها إجراءات في طبيق شون
3: هو عملوا إله في المرة كي جاء المرة الأولى وكي جاء المرة الثانية
0: إيه هو عنده كرسي وجور وقال ما عنديش معناتها يكذب هو زعما
3: مالا ما يقوموش يكذب
0: ما نعرفش كيف يصفح ما
3: رينيش
0: مسؤول ما تترجى قرار ويكذب
4: حتى ما سمع تكذيب
0: ما بقاش
4: كذيب رجب تصعب عليها تاخذ مثال صورة من كارت سيجور تقول راهو ديجا عنده
0: تعرف أني هاو باش نمشي لانيس انيس وكأنه هو تولى محل البديل جاء بديل إسباني بابلو هاي صورته قدامنا
4: بطل المغرب مع المغرب الفاسي
0: المغرب الفاسي هاو قدامنا صورته المدرب هذا عندك أي فكرة هشام؟
4: والله مدرب كان قبل معناها يعمل فيزيوناج في ريال مدريد نجح في تجربته مع الفريق المغرب الفاسي وحتى معناها على مستوى الأداء معناها المغرب الفاسي ريناه يلعب في كرة ممتازة
0: دونك مادسة إسبانية ما نحب نسأل أنيس خلينا نمشيو ديريكت للهدف وقت اللي هو يقول ما عملوا ليش هالطلبات هذه الكل ما تحسش أنيس وكأنه هم بيدهم زادة مسؤولية الترجي يظهر لي يعني ما عارفين اللي مش ماهوش بشي يطول بعد البداية وبعد التحذيرات وخاصة الجولة الأولى والجولة الثانية وشفنا كل مستوى اللي عادي وعادي جدا بالنسبة لفريق الترجي
5: ما هي معقول جمال نجم يكون أنا تعرف جمال معناتها كل ديما في كل نزاعة نوعا ما قانوني يمكن الماتر يعرفه أكثر مني يعني ديما معناتها كل واحد عنده لي زطو اللي يلعبها معناتها كل واحد فيش يخمم يقول لك فما مازال على في تونس يقول لك نفطر بيك قبل ما تتعشى بي وهذا
0: اللي هذه هي نفطر بيك
5: اللي احنا من اي اللي احنا ما نحبوش يصير او في تونس ولا جميل ولا انا شخصيا يعني ضد معناتها ضد بالحقيقه فكره ديما معناتها ملي بيت نعرف الكوره ضد فكره انه مدرب يرجع الفريق كان يدرب فيه يعني معناتها بين عام ونص ولا عامين جمال معناتها شنو اللي تغير في المدرب هذايا معناتها باش انت ترجعه هذه حاجة وثانيا انت تعرف معناتها هو عاد معك فترة أولى تعرف الكاركتير بتاعه بالضبط يعني ما تصورش احنا نجم نكونوا تو تفاجئنا بالكاركتير بتاع المدرب هذا اما المسؤولين بتاع الترجي القراب اكيد راهو معناتها يعرفوه يخلطوا فيه يوميا ومعناتها يعرفوا شنو البوتنسيال بتاعه وهذه حاجة ثانيا معناتها الحكايات القانونية وثلاثة شهور وما خلصنيش وما انا ما معناتها باش ما كليش كارت سيجور ورغم اللي معناتها هذين نتصور صار زادا مع فما لاعب تقريبا جابوا الترجي بعد مشى للمغرب جميع الملعبش بالكل وصار المشكلة انه يحب هو يحب يصير له فيرمون برا يحب يصير له فيرمون معناتها بالديوفيز وترجي تقول لك ليه راه القانون التونسي يمنع وتعرف احنا
4: جنسيته تونسية خاطر عنده مزدوج جنسية
5: تونسي يعني والحقيقة معناتها تو اي واحد معناتها ماذا بيه يرد باله في الامور التحويلات وتعرف معناتها يقول لك انا يا اخوي انت تو انت في التريتوار التونسي تخلص بالدينار التونسي معناتها فماش علاش انا باش نخلط دونك وندخل انا في اشكاليات ومع البنك سنترال وتعرف فما كوتا وتقول لك انا كوتا بالكش انا بعد نجيب مدرب اخر وندخل معناتها فهمت ما ماتر يعني انا قلت معناتها هذه امور اداريه يمكن احنا نجهلوها لكن كما قال الكوتش زعبوب انه انا تجيني يا اخوي انا قبل ماتش في تشامبيونز ليج انا المشكل مش ضرر مادي برك معناتها راهو ضرر نفسي انه انا اليوم بتجيب لي انت كان بتجيب لي مدرب تونسي ما تعرف السوق شنو فيها كان بتجيب لي مدرب اجنبي انت وانا مزلوا لي قديش من نهار على ماتش مهم ضد السويحلي زاد شنو نعمل يعني انت ما ضريتنيش راهو في كانتي كشخص انت ضريت المجموعه الكل وهذا هو المشكل جميل معناتها في التايمينج
0: التايمينج خايب
5: بالنسبه للترجي وانا الحقيقه مع انه الترجي ياخذ كل الاجراءات لانه مش لعبه صحيح جيت تقول لي انت هاو تنجم الترجي بيتها تتخلى على المدرب في وسط السيزون ولا الفريق يتخلى على مدرب وهي لعبه معناتها الفار والقطوس نقول لك صحيح لكن انت اذا كان انا موفر لك كل شيء معناتها موفر لك وما عبرت لكش على رغبتي ولو انه في الكواليس ديما نقولوا احنا الله اعلم معناتها
0: نجم يكون
5: تلزوا الله اعلم
4: فقط
5: لكن المدرب جديد جمال تعرف مدرب معناتها درب في القادسيه في الكويت درب زاد سيمبا تنزاني درب معناتها مازولو في جنوب افريقيا
0: فيصلي في السعوديه
5: والفيصلي في السعوديه المغرب الفاسي يعني فما درب في اسيا ودرب في افريقيا يعني ان شاء الله البروفيل نتاعو يمشي مع الترجي، لانه ديما المشكل هو الوقت. الوقت
0: هو الوقت. استفيق كلمه على المدرب هذا قبل ما نمشي
3: للمدرب
0: الاسبانيا.
3: اي الاسباني، النقطه تستفهم عليه اللي ما يطول معنا كل عام في نادي.
0: كل عام
3: عدم الاستقرار.
0: معلومه هذه اذا نستروها.
4: فقدتهم بكري نيسي يتحدث، هو يقصد الضرر الرياضي معناها طريقه التخلي والخروج نتاعو، ولكن زاد انيس قال وفرنا له، هو قال عكس هذا. معناها هني كلام تاع كواليس. في نهايه الامر المدرسه الاسبانيه اللي اختارتها الترجي الذي تونسي هي اكثر مدرسه ناجحه حاليا على مستوى العالم.
0: على مستوى العالم. وقفه مع الموسيقى ومن بعد نشوفوا فما بلاغه، فما بلاغ من مجموعه بريغاد روج حب النجم نعمل فيه قراءة يظهر لي
4: والله هي...
0: بعد الموسيقى. بعد الموسيقى
4: مش تمشوا فيها بلاغة.
6: صلي زمان ما خجلتش من واحد.

0: 56 دقيقة باش نختموا الحصة ببلاغ. مازال كيف هبط من مجموعة حب النجم الرياضي للساحلي بريغاد روجة هشام، انت شفته طلعت عليه شنو البلاغ هذا؟
1: بلاغ
0: التوقيت هذا ما هو الهدف منه؟
1: دعم ومساندة للقضية الفلسطينية والأمر من مأتاه لا يستغرب، معناها تحدثوا على النجم الرياضي الساحلي كان عبر التاريخ ديما مساند القضية الفلسطينية كيف وكيف الشعب التونسي بكله. الناس كل تعرف أنه بريغاد روجة في أغانيها وغيرها معناها كانت مساندة للقضايا الإنسانية وأبرزها وأهمها القضية الفلسطينية اللي تمس العقيدة متاعنا، وأنه يهبطوا بيان من نوع ذا استنكاري لواحد من المستشهرين اللي رافضينه طول عرض، وهذا مفهوم ومقبول. ومش كان بريغاد روجة تقريبا جل إذا كان ما نقولوش كل أحباء النجم الذي سالي حتى على مواقع التواصل الاجتماعي عبروا على امتعاض متاعهم تجاه تلك المستشهر.
0: تعليق ستوفيق، هل
2: المستشهر هذا حاطت لوجو نتاعو في الملعب ولا في مريول؟
0: لا هم يحكيوا على المريول،
2: لا سبيل إليه، يعني ضد من المفروض
0: يعني أنت تقول المستشهر يجي في الملعب ما يجيش في التريكو.
2: مريول النجم الرياضي الساحلي مش بيك، أنا مش معقول إنه جيت تحط فوق منه حاجة اللي الناس الكل تعرف وإحنا ضدها. فيجب شوية تروي ويجب استشارة، ما فيها بس معناها داكوردو إدارة النجم الساحلي جديدة ما عندهاش الخبرة الكافية، عندهم من 3 شهور برك، ولكن المفروض أنه يستشيروا
1: أحد تأييدا لكلامك. أحد الجمل اللي قدوه قال لكننا نرفض أن تصبح الحاجة إلى المال مبرر للتفريط في رمزية النجم الساحلي.
0: ما
1: يجبش يكون مبرر معناه، لأنه اليوم فمش حتى تبرير للمقاطعة اللي تقريبا الناس كلها تأييدها.
0: دكتور
1: متر كريم
0: متر في الأخر دكتور متر متر دكتور
3: هو الحقيقة مانيش باش نبعد برشا على الكلام اللي جاو عليه الخيان. صحيح رغم حاجة النجم الرياضي الساحلي الموارد الحقيقة، ولكن آخر كلمة في البلاغ اللي قريناه يقول الهيئة قد تملك صلاحية توقيع العقود لكنها لا تملك حق تغيير معنى القميص في وجدان الجماهير. حاجة تمس برشا الحقيقة، كيف نشوف معناها شعار نجم الرياضي الساحلي إلى جانبه شعار الشركة بتلاقي غير ما نسميه وغير ما نسميه بطبيعة الحال، شعار شركة أخرى بتبيع وغير ما نسميه.
0: احنا على وعي المحب كيفاش يحب
3: بالضبط.
0: محب خاصة كما الجملة اللي قالها هشام أنه يقول لك لما إذا كان الحاجة المال يعني ما تخليكش تغير
3: بطبيعة الحال
0: تتنازل عن المبالغ
3: هذا هو. خاصة مقاطعة صارت العيد المنتجات غير ذلك باش نرجعوا، ولكن نصرة القضية الفلسطينية اللي هي القضية الأم في وجدان كل تونسي ما هيش الفلوس اللي مش بدل هذا.
0: خلنا نسأل أنيس، ولكن أنيس سؤالي بش يكون أبعد شوية أعمق شوية. هل اليوم دور المحب أنه زاد ربما يفرض أو يتدخل في مثل هالقرارات هذه، لأنه في الأخير زاد هذه يعني نظرة أخرى للوضع المالي للنوادي الغير، ويقول لك هذا مستشار وين تمشي؟ تمشي مع موقف النوادي اللي تحب تحافظ على يعني مبادئ النادي وعلى ربما القيم اللي مغروسة في في في في نوادي، ولا نمشي أكثر للوضع الكارثي لبعض النوادي ماديا؟
4: جميل، راهو معناتها ساعات ما تتحقش برشا معناتها اجتهاد الجمهور، راهو جزء معناتها الجزء الاكبر من من من من النادي، يعني هو الكيان نتاع النادي فيه برشا اطراف، فيه الملاعبيه وفيه الاداره وفيه الجمهور. انت شكون تلعب كنادي؟ يعني انت تلعب للجمهور، الجمهور هو المتلقي، يعني عباره انت تلعب في باش تطلع في سبيكتاكل في مسرح وتقول لهم راني انا باش نعمل حاجه ضد قناعاتكم ويجيوني يقصوا، ما يجيك حد سهل الامور بالحق، معناتها ما يجيك حتى حد، يعني اسهل حل هو باش يلقى لك انه يقاطع. وانت الفلوس اللي انت تحب تربحها جمال من المستشفى اكثر لازم تخسرها من الجمهور.
0: اي صحيح،
4: هاي شنو عملت معناتها؟ شنو عملت جمليه؟
0: صحيح انيس، هذيك الصحه
4: معناتها ينجم الجمهور غدوك يخسرك في نفس المبلغ ولا اكثر من جراء انه ضد قناعاته. هذا راهو مش واحد، معناتها مش واحد برك تكلم ولا اثنين ولا واحد تكلم في راديو ولا مسؤول، لا دمامات. وتعرف جمهور النجم الساحلي، معناتها جمهور النجم الساحلي معناتها اللي انا نعرفه مليح وخدمت معاه مئات المباريات، معناتها راهو كي قال لك معناتها خذا قرار معناتها ما عادش ما تدخلش في التصعيد، فهمت؟ الجمهور الرياضي جميع راسه صحيح، خاصة إذا كان عنده الحق، وإحنا هنعطينا الحق اليوم. وما فماش عليه شو عنده الحق إذا كان هو ما عندهش الحق. فما قناعات يجي يقول لك أنا فما مبادئ متاع نادي، مبادئ متاع دولة، مبادئ متاع متاع قضية، الناس كل إحنا معها. فأنت ما تدخلش في السياسة ذي، شوف حل آخر، شوف طريقة أخرى. راهو تراجع على بعض القرارات جميل، موش جبن راهو ولا موش ولا ماهوش خوف، ولا انت اليوم انت المتلقي بتاعك انت عباره مثلا نعطيك مثال اخر، تبيع في شرايح نتاع نتاع تليفونات الناس وتقول لهم اسمع لا الشريحه هذه راهي بمليار دقيقه، ما هو ما يشير لك حتى حد، دونك انت باش تخسر ماكش باش تبيع. فننصح معناتها ساعات نتريس جمال السرعه في جلب المال هام، معناتها مهمة، وهذا دور المسؤول. أما دور زاد المحب باش يعطي رأيه اللي هو جزء كبير من النادي راهو جمهور راجل.
0: يعطيكم الصحة
2: حضرتك. شوفوا
0: دقيقة برك مازال
2: قبل المباراة مش نعملوا دقيقة صمت رحم عنا على أرواح غزة، كيفاش تفسروا اللي التناقض هذا؟ مش معقول.
0: واضح على كل هو هذا بلاغ لبريغاد روج، انا موجود نجموا تقراوه، موجود حتى في برشا مواقع وحتى على الصفحه الرسميه،
1: الصفحه الرسميه نتاع بريغاد روج
0: نتاع بريغاد روج
2: الهيئه تتراجع.
1: لي اونتر بارونتيز باللي فما نقطه باش تفهم مبادئ الناس، بريغاد روج حتى وقت اللي رمات الشماريخ
2: خلصت
1: هزت الفلوس خلصت، معناها ناس عندهم مبادئ. وصدقني جمال راهو فما دي مومبر اختار من الصغار اللي هو عادي يكبروا اللي هو اكثر وعي، ولكن كي تتحدث مع الكبار الكبارات انت اقسم بالله درجه وعي ومستوى اكثر مما يتناهي الى فكره البعض.
0: واضح، شكرا لكم الكل، يعطيكم الصحه. طبعا نتقابلوا ان شاء الله غدوه، ولكن غدوه راهو ما فماش بالنسبه غدوه باش نتابعوا ماتش تونس ان شاء الله ينطلق 8. تحية كامل الفريق، شكرا لك أنيس السحباني نورتنا، نتقابل الأسبوع القادم
4: إن شاء الله في نفس التوقيت. في كل وقت معك أنت شخصيا جمال في كل وقت.
1: ونحن ليه ونحن ليه أنيس؟
4: نعم؟
1: ونحن ليه جمال برك شخصيا؟
4: لا لا ولا بالعكس جمال، والله صدق ما عنده والله بلاش رمي يرود لحد شيء، ما شاء الله والله البلاتو معناتها متوازن، الناس ما شاء الله عليها معناتها لا
0: شكرا.
4: لا سلب ولا سب ولا بوليميك ولا معناتها ما شاء الله هذم بلاتوات ينجموا راهو بصراحه معناتها باش يكون عندهم في الاخر راهو باش يرجع للاصل كيما نقولوا، باش يرجع الناس تتكلم وتوصل معلومه ما غير ما نقعد نعيط ونسب ونعمل في البوليميك، هذا هو هذا اللي هذا اللي هذا اللي لازم يكون الحقيقه جمال فيه. وانت يعطيك الصحه جمال، اما قلت جمال لانه تعرف جمال راهو مات العام تقريبا 35 سنه يعني مع بعضنا في السراء وفي الضراء.
0: منا ما متعدتش اللي غالب.
4: تحيه ليك يا مات، تحيه ليك، تحيه
0: لكل الساده المستمعين والمشاهدين، تقابلوا ان شاء الله الى اللقاء. Thank you.

0: تحب تحكي وتوصل كلمتك؟
1: احنا نبسم تاعنا راهو جغرافا ما نشكيو كان جغرافا نشكيو لحد.
0: عندك راي؟
2: ربي محمد رسول.
0: ما تخليهاش في قلبك.
2: مش حرام عليكم.
0: اتصل بميكرو جوهر على 29 100 100 والا 73 243 الف.
1: جغرافا مريني ديما تبع فيكم جغرافا رسولي صوتي.
0: احكي عبر وخلي صوتك حاضر.
3: واحلى احلى احلى احلى اذاعه ربي صلى يوفقكم.
0: ميكرو جوهر ما تخليهاش في قلبك.
4: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أفهم. بسمة سعيدية،
5: تحية طيبة وأهلا بكم إلى هذه النشرة الإخبارية المسائية، وهذه أبرز عناوينها. رئيس الهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية يؤكد في الدوحة التزام تونس بمكافحة الفساد. وتونس والبنك العالمي يبحثان تعزيز التعاون وأفاق الشراكة خلال المرحلة القادمة. في تفاصيل أخبارنا، شكل سير التعاون بين تونس والبنك العالمي وبرامجه وأفاقه خلال المرحلة القادمة محور لقاء جمع اليوم بتونس وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ بالمدير الإقليمي لمنطقة المغرب العربي ومالطا بالبنك أمادو مصطفى نديه، الذي يؤدي زيارة حاليا إلى تونس مرفوقا بالمدير الجديد لقسم شمال إفريقيا والقرن الإفريقي بالمؤسسة المالية الدولية آري نعيم. ونوه عبد الحفيظ خلال هذه المناسبة بمستوى التعاون القائم بين تونس والمؤسسة المالية الدولية معربا عن تطلعه إلى مزيد تعزيزه خلال المرحلة القادمة في ضوء التوجهات والأولويات التي تم ضبطها في المخطط التنموي 26-30، خاصة في المجالات الحيوية على غرار المياه والطاقة والصحة والحماية الاجتماعية، مع دراسة إمكانية توسيعها لتشمل مجال البنية التحتية بالنظر إلى المشاريع الهامة المدرجة ضمن هذا المخطط. من جانبه، جدد أمادو مصطفى نديه التزام البنك العالمي بمواصلة دعم تونس في تنفيذ برامجها الإصلاحية ومشاريعها التنموية، معربا عن الاستعداد لتوسيع مجالات التعاون في إطار برنامج الشراكة القطرية الذي سينطلق الجانبان في إعداده قريبا بما ينسجم مع التوجهات والأولويات التي ضبطتها تونس في مخططها للخماسية القادمة. جدد رئيس الهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية عماد الحزقي التأكيد على التزام تونس بمكافحة الفساد، وذلك خلال مشاركته على رأس وفد تونسي في أشغال الدورة السادسة لمؤتمر الدول الأطراف في الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد التي انعقدت أشغالها في الدوحة بين 21 و23 من سبتمبر الجاري، حيث بيّن الحزقي أن مكافحة الفساد في تونس تتجسد من خلال العمل المتواصل على تعزيز تنفيذ القانون وترسيخ قيم ومبادئ النزاهة في القطاعين العام والخاص، والذي يبرز خاصة من خلال صياغة وأيضا مراجعة عديد النصوص التشريعية والترتيبية، والعمل على تبسيط الإجراءات والمسارات الإدارية ورقمنة الخدمات العمومية وتطوير النظم المعلوماتية المعتمدة بالقطاع العمومي وتحقيق الترابط بينها، بما يسمح بتقليص هامش التدخل البشري وفق ما جاء في بلاغ صادر عن الهيئة. أيضا شدد رئيس الهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية عماد الحزقي في هذا السياق على أهمية تعزيز الجهود العربية المشتركة بهدف دفع المجتمع الدولي إلى تطوير آليات التعاون الفعلي في مجال مكافحة الفساد عبر تنفيذ جميع مواد اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وخاصة الالتزام الحقيقي بواجب تسهيل إجراءات استرجاع الأموال المنهوبة. دولياً، وفي الأراضي المحتلة أصيب جندي إسرائيلي بجروح خطيرة اليوم إثر عملية تهسين عند حاجز بيت عور العسكري الإسرائيلي غرب مدينة رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة، في حين استشهد منفذ العملية ويدعى محمود سليمان. جيش الاحتلال كان أفاد في بيان بأن المصاب هو جندي في صفوف الاحتلال كان داخل مركبة تابعة للشرطة قرب حاجز بيت عور العسكري ضمن لواء بنيامين، في حين ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أنه يبلغ 40 عاما. وفي وقت لاحق ذكرت القناة 14 الإسرائيلية عن مصدر أن الجندي المصاب هو ابن سفير كيان الاحتلال لدى واشنطن يحيئيل ليتر. الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان في كلمته أمام الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة قال إن بلاده تحتاج إلى الطاقة النووية لأغراض التقدم لا إلى قنبلة نووية، مؤكدا أن البرنامج النووي الإيراني سلمي وأن طهران لا تقبل بأن تبقى التكنولوجيا النووية حكرا على دول قليلة. إلى ذلك قالت إيران على لسان أمين مجلس الأمن القومي الإيراني إنها لن تفتح مضيق هرمز ولن تكون هناك مفاوضات قبل دون قبول شروطها، مشيرا إلى منح واشنطن مهلة 5 أيام لتنفيذ شروط بلاده قبل فتح مضيق هرمز. هذه النشرة بفكرة عن أحوال الطقس، حيث يتواصل هذه الليلة ظهور خلايا رعدية مصحوبة بأمطار بالوسط الغربي والجنوب، وتكون أحيانا غزيرة مع تساقط محلي للبرد، فيما تغشى ببقية الجهات سحب عابرة تكون أحيانا كثيفة، وفق نشرة متابعة أصدرها المعهد الوطني للرصد الجوي. هذه النشرة، شكرا وإلى اللقاء.
4: للمزيد من الأخبار، للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net. المشهد مع زهير الجيس.
5: السحر حقيقة ولا وهم نعيشوه ونصدقوه، ولا تجارة تتغذى من خوف الناس ومن وجعتهم؟ علاش كل ما تتعقد حياتنا نلقاو شكون يقول عملولك سحر، وشكون يستغل الخوف والمرض باش يبيع الوهم؟ في المشهد نحط الموضوع على الطاولة بلا خوف وبلا أحكام مسبقة. السحر حقيقة أم وهم أم تجارة بخوف وأمراض الناس؟ رأيك نسمعه، باش تشاركنا في المباشر اطلب على 73-275-800 ولا 36-300-1000، ولا سجل موقفك على الموزع الصوتي 73-243-1000 أو 29-100-100، أو بعث لنا فيديو على رقم الواتساب 48-155-3-0.
4: المشهد مع زهير الجيس.

الاستماع إلى جوهرة اف ام في ولاية سوسة عدن الموجة على 105 على 105. جوهرة اف ام.

0: بروحك ألباج؟ تحب تفهم العلة وبنت العلة؟ تحب تدخل في الشقيقة والرقيقة وتعرف الحقيقة؟ تحب تسمع صوتك وتحكي على اللي همك؟ جوهرة FM معك في كل حكاية وفي كل خبر وفي كل حقيقة. جوهرة FM. جوهرة FM. الدنيا وما فيها. الدنيا وما فيها.
1: آخر الأخبار. آخر الأخبار على جوهرة FM. هاجر النوالي.
2: المواعيد تتجدد على موجات الجوهرة في مستمعين الكرام. سعد الله مساءكم واهلا بكم الى هذا الموجز الاخباري. استقبل المعهد الوطني للزراعة الكبرى وفدا من المزارعين الليبيين، وذلك في اطار التعاون بين المعهد ومنظمة الامم المتحدة للاغذية والزراعة الفاو بهدف تبادل الخبرات والتجارب في مجال تحسين انتاجية المياه ورفع كفاءة استخدامها في الزراعات المروية. وتضمن برنامج الزيارة التي جرت بداية هذا الأسبوع التعريف بالمعهد الوطني للزراعة الكبرى ومهامه وأنشطته في مجال تطوير الزراعة الكبرى، إلى جانب تقديم الأدوات الرقمية المساعدة على اتخاذ القرار، فضلا عن تنظيم نقاشات مع عدد من الفلاحين ومنتجي الحبوب. كما شمل البرنامج زيارة إلى محطة التجارب ونقل التكنولوجيا التابعة للمعهد بمنطقة الكودية للاطلاع على التجارب والممارسات المعتمدة في مجال الزراعة الكبرى. ومثلت الزيارة مناسبة لتعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين تونس وليبيا، ولا سيما في مجالات تطوير الزراعة الكبرى وتحسين استخدام الموارد المائية وترشيدها ودعم الممارسات الزراعية المستدامة. دعت ورقة أعدها مركز المرأة العربية للتدريب والبحوث كوثر إلى إطلاق حوار وطني شامل حول لغة الإشارة في تونس بمشاركة مختلف الوزارات والمؤسسات الحكومية المعنية ومكونات المجتمع المدني ووسائل الإعلام والأشخاص ذوي الإعاقة السمعية، بهدف وضع استراتيجية وطنية لتنسيق الجهود وتعزيز استخدام لغة الإشارة ونشرها. وتضمنت الورقة التي أعدها المركز بالشراكة مع جمعية صوت الأصم التونسية بمناسبة اليوم العالمي للغة الإشارة دعوة إلى أحداث مجموعة عمل وطنية تتولى صياغات سياسة عمومية واضحة للنهوض بلغة الإشارة والاعتراف بدورها في تعزيز إدماج الأشخاص الصم وضعاف السمع. وأوصت الورقة أيضا بتنظيم مؤتمرات وورشات عمل وحملات توعوية تجمع مختلف المتدخلين، إلى جانب تشكيل فريق عمل وطني يعهد إليه بإعداد استراتيجية وطنية لتعزيز لغة الإشارة ونشرها. دوليا، مسؤول إيراني كبير يقول أن إيران والولايات المتحدة لا تزالان متباعدتين كثيرا بشأن كيفية إنهاء حربهما، لكن يجب أن تستمر الجهود الدبلوماسية، وذلك بعد أن أعلن الرئيس الإيراني مسعود بازكشان أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، أعلن أن طهران لن تستسلم أبدا للضغوط الأمريكية. واتهم الرئيس الإيراني خلال كلمته التي ألقاها في نيويورك نظيره الأمريكي دونالد ترامب بتبني عقلية البلطجة، بعدما هدد الأخير يوم أمس أمام الأمم المتحدة بإبادة إيران. السلطات المغربية تشدد إجراءاتها لمواجهة أي ممارسات قد تمس بسير العملية الانتخابية وسط توقيفات وتحقيقات في وقائع تتعلق بشبهات استمالة ناخبين وعرقلة التصويت وحيازة أوراق انتخابية. وللإشارة مستمعين، فقد أدلى الناخبون في المغرب اليوم بأصواتهم في الانتخابات التشريعية لاختيار 395 عضوا في مجلس النواب وتحديد شكل الحكومة المقبلة. وفي ختام هذه الليلة الإخبارية، فكرة عن أحوال الطقس هذه الليلة، حيث يتواصل ظهور خلايا رعدية مصحوبة بأمطار بالوسط الغربي والجنوب، وتكون أحيانا غزيرة مع تساقط محلي للبرد، فيما تغشى بقية الجهات سحب عابرة تكون أحيانا كثيفة. درجة الحرارة تتراوح بين 17 درجة و 22 بالمناطق الغربية للشمال والوسط، وبين 22 و 27 درجة ببقية بقية الجهات. الريح تكون من القطاع الشرقي ضعيفة فمعتدلة، ثم تتقوى نسبيا بخليج جابس، كما تتجاوز مؤقتا 60 كيلومتر في الساعة أثناء ظهور السحب الرعدية، والبحر يكون متموج ثم يصبح مضطرب بخليج جابس وفق توقعات المعهد الوطني للرصد الجوي. نهاية الموجز، في أمان الله.
1: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net

0: 20 100 ميكرو جوهرة ما تخليهاش في قلبك.
1: في كياس جديد ما بين بوحسينة وسهل الأربع 7 كلاب حشاكم صدقوني راجع كبير على موبيلات الله أعلم روح بالخدمة ولا ماشي يخدم فهمتني ولا يتبعوا فيه اللي يطيحوا فهمتني ولا وحبس معناتها وعدتوا عليه بالله يشوفونا حلة كلاب وكجماعة ولا ميجوا هزوا كلابكم ولا أخويا فهمتني ولا أسكتوا معاش دخلوا في الطلطوات خاطر ما غماش حتى حل ما غماش حتى الوضعية هذية فهمتني ولا وكل مرة تصير كارثة وكل مرة تصير حكاية بجرتها كلاب السايبة ومانيش عارف وين ماشيين نحن والله لاني عارف
2: راهو مش معقول انت تجي توفيني محطة تاع التاكسي الفردي في البحر ونجي يعني كتاكسيستي مش نهبط كليون مش طلع كليون نلقى المحطة معبية بالكراب السيفي علاش نعمل يعني انت لازم باش ناخذ ديزيام بوسيون ما عنديش حل اخر تكك التزمير والتزمير يجي الاوراق اعطينا الا كان ما وقفناش ما زيناش كليونات التاكسي وحرشة ومحرشة الكليونات قسم توا المدة هذية واكلنا دم وريش يا ودي روعية اعطيني حقي يا اخي عندي محطة هذيك عبارة داري مش نحب نهبط كليون ولا نحب ناكل زي دغاش.
3: حقيقة نحب نقترح على صناع المرطبات والمشروبات نقصوا من كمية السكر راهو السكر ياسر دبوس الجازوز فيها تقريبا يقارب 25 طابع سكر الباكو جي فيه مازال كيف كيف ما يقارب 20 ولا 30 طابع سكر هاك البويتر هذاك معناها ياسر سكر وانت والمرطبات كيف كيف كعبة الجاتو فيها ما يقارب تقريبا 7-8 طابع سكر حتى اشتري الكمية اخي مش مرة قبل في وزارة الصحة دخلت في مخص الملح بالنسبة للمخابز بنقص من الملح والحفاظ على صحة المواطن نفس الشيء زاد بالنسبة للسكر.
4: أنا عندي مشكلة في لحية منطقة في لحية تابعة سليانة الجنوبية مغلقة من مارس كان فيها مسلك فلاحي جاء مواطن سكروا معناها قال معناها في أرضي التجأنا للوكالة العقارية التجأنا للإدارات ما بيناش حتى حل بالرغم المسالك موجودة ومهيئة بالرسم العقاري المنطقة دي مشهورة بالزيتين فيها آلاف أجار زيتين تضرت من الإشكال هذا ما بيناش حتى حل لا نجموا نخدموا أراضينا لا نجموا نتنقلوا إلى أراضينا المنطقة مغلقة هذه المشكلة نتاعنا كل إدارة تقول إحنا خاتين شوفونا حل نحبوا نخدموا بلادنا نحبوا نخدموا الفلاح في سيبيانا.
5: اللي قاعد يصير في معهد نموذج العددين النموذجية من لمبالات وإهمال تجاوزات للتراتيب الجاري بالعمل بما في ذلك عدد التلاميذ في كل قسم بما في ذلك توزيع العشوائي للساعات الدراسة ولا مدروس وساعات الجفاء اللي فاق الحدوث ما فيه الراحة المطولة اللي إن شاء الله سمعنا باش تتنحى هذا الكل هل من تفسير هل تحبوا تقضيه على النخبة هل تحبوا تقضيه على الكوليج بيلوت راح القاعد يصير ضرب من ضروب الخيال العلمي اللي بالحق عمرنا اللي شفنا كيفه بالحق فجأنا صغارنا تعبت وضرت وتقلقت من ما يسمى بالإعدادية النموذجية والمعهد النموذجي اللي ما عنده حتى علاقة بالنموذجي للأسف الشديد.

0: بلونوي بلونوي كل يوم من الاثنين الجمعة من 9 لنص الليل بلونوي على جوهر اف ام تي في. شوف اسمع وتمتع.
1: التسعة وحدش دقيقة، أهلا وسهلا ومرحبا بالجميع. رونديفو جديد كالعادة من بلونوي يبدأ معكم انتوا حتى نص الليل. تحية لكم من ما كنتوا في الاستماع والمتابعة بتاريخ 4 سبتمبر 2026 الموافق ل 12 شباط الثاني 1448 هجري. رونديفو إن شاء الله يجمعنا بكم مع أخبار فنية موزيكا جديد وبرشا فقرات. كما قلنا ترافقكم انتوا في الخدمة، ترافقكم في الدار، ترافقكم في الثنية، ترافقكم مش نقول بداو ريفيزيو مازال، أنا ريفيزيون توا كهو ريفيزيون لا حتى شيء، ولو انه شفت برشا في القاوي

29 دقيقة على موجات نرجع لكم في بلونوي نحكي ومهرجانات وأكيد الأنظار كلها مسلطة على المهرجان العربي الإذاعة والتلفزيون اللي تبعنا من خلال سهرة الافتتاح. لكن حديثنا باش نركزوا على الجوائز وين تونس تحصد عدد من الجوائز في المسابقات البرامجية والتبادلات والإنتاج المشترك. هذا اللي تم الإعلان عليه اليوم الأربعاء بمدينة الحمامات. دونك نحكيوا على نتائج مسابقات الدورة 26 المهرجان العربي الإذاعة والتلفزيون اللي شملت المسابقات البرامجية الإذاعية والتلفزيونية ومسابقات التبادلات والإنتاج التلفزيوني العربي المشترك. خلينا نبدأ بالجائزة الأولى في صنف بعيون عربية كانت من نصيب الإذاعة التونسية حول موضوع مدن تتحدث عن برنامج مدينة الزيتونة تونس المدينة درة العلم والحضارة. قالت الجائزة الثانية إلى شبكة الإعلام العراقي عن برنامج همسات من بابل نحكيه في صنف إعلام العرب حول موضوع حماية اللغة العربية. فازت كذلك الإذاعة التونسية بالجائزة الأولى عن برنامج نبض الهوية وفارس العربية محمود المسعدي بينما تحصلت الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون السورية على الجائزة الثانية عن برنامج أمة الحروف. على مستوى المسابقات البرامجية التلفزيونية فازت التلفزة التونسية بالجائزة الأولى في صنف في ربوع الوطن العربي الأسواق العربية عن برنامج خيوط الذاكرة سوق القماش في حين أسندت الجائزة الثانية إلى المؤسسة القطرية للإعلام عن برنامج سوق واقف ذاكرة تتجدد. في صنف البرنامج الوثائقي البيوت العربية القديمة إلى الجائزة الأولى إلى الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون السورية عن برنامج قصر العظمة وتحصلت المؤسسة العمومية للتلفزيون الجزائري على الجائزة الثانية عن برنامج بيوت الجزائر المكان والإنسان حكاية الطوب والحجر. تونس زادة تتوش في مسابقات التبادلات. في مسابقات التبادل الإذاعي لسنة 2025 تحصلت الإذاعة التونسية على الجائزة الأولى في جائزة التبادلات البرامجية الإذاعية وهي الجائزة المخصصة لها مكافأة مالية. قالت زادة الجائزة الثانية وهي تقديرية إلى الإذاعة القطرية. في جائزة التبادلات الإخبارية الإذاعية فازت إذاعة جمهورية العراق بالجائزة الأولى وأسندت الجائزة الثانية إلى إذاعة صوت فلسطين. في مسابقات التبادلات التلفزيونية لسنة 2025 فاز تلفزيون العراق بالجائزة الأولى في جائزة التبادلات البرامجية التلفزيونية وتحصل تلفزيون قطر على الجائزة الثانية. في جائزة التبادلات البرامجية الشاملة أسندت الجائزة الأولى إلى تلفزيون السعودي والجائزة الثانية إلى تلفزيون العراق. في جائزة التنسيق الإخباري لسنة 2025 فازت هيئة الإذاعة والتلفزيون السعودية بالجائزة الأولى وقالت الجائزة الثانية إلى شبكة الإعلام العراقي وكذلك الجائزتين مخصصتين كانت فيهم مكافئات مالية. جوائز الإنتاج التلفزيوني المشترك دونك نحكي وعلى الصيغة الثامنة اللي حملت عنوان التطوع أسندت جائزة أفضل فيلم وثائقي إلى فيلم تحية العلم فكرة وسيناريو وإعداد الصحفية خديجة صوى وإنتاج التلفزة التونسية. منحت درجة التحكيم تنويه خاص لفيلم الحلم الأخضر للصحفية هندة أطبول من إنتاج التلفزيون العمومي الجزائري. وفي الصيغة التاسعة من الجائزة اللي حملت عنوان المسرح قوة للتغيير والتأثير فاز فيلم حلم للمخرج فيصل شيباني من إنتاج التلفزيون العمومي الجزائري بجائزة أفضل فيلم وثائقي. وتم إسناد تنويه خاص إلى فيلم خشبة تحت الحصار مسرح الحكاويتي من إنتاج التلفزيون الفلسطيني وتنويه خاص آخر إلى فيلم ملاذ للمنجة هادي حسين من إنتاج التلفزة التونسية. تكريم آخر كان زيادة لأعضاء لجان التحكيم نحكيه على أعضاء لجان تحكيم الإذاعة والتلفزيون وكذلك تكريم عدد من العاملين في مؤسسة التلفزة التونسية. وأكد رئيس اتحاد إذاعات الدول العربية محمد بن فهد الحارثي أنه التبادلات الإذاعية والتلفزيونية تمثل جزء أصيل من عمل الاتحاد وأشار إلى أن ارتفاع أرقام التبادلات يعد مؤشر إيجابي على تطور مستوى الإنتاج والاستفادة المشتركة بين الهيئات والقنوات التلفزيونية. فألف ألف مبروك للفايزين بالجوائز. أما إحنا بينسور كنحكيه على المهرجان ما نجموش ما هكا ما نتعديوش أو ما نجموش ننسيه حفل الافتتاح اللي الحقيقة تم من خلاله هكا تكريم زادة دونك الممثلة لطيفة القفصي وشخصيات أخرى. كنا مع زميلتنا نسرين علوش كنا في لقاء مع الضيوف اللي جونا من مصر من سوريا
من لبنان، من الأردن، من الجزائر وغيرها من الدول، واتكرموا على مسرح كارتاج. لكن الجدل الحقيقة اللي رافق حفل الافتتاح اللي أحيته أحيه نصيف زيتون بيان سور، ونعرفوا احنا نصيف زيتون قداش عنده محبين في تونس والفنانة العراقية رحمة رياض، ما نجموش نمر مرور الكرام على الجدل اللي أثرته أغنية يا لال عيونك سود وجلابة. أي نعم، نحكيه على الأغنية اللي أدتها الفنانة العراقية رحمة رياض خلال حفل افتتاح مهرجان إذاعة والتلفزيون، ونسبوها إلى التراث. مش هذا فقط الجدل اللي خلى الفنان والشاعر والملحن الشاب عماد الغيلوفي يخرج عن صمته ويعبر عن الغضب متاعه تجاه الموقف هذية. كيف نقرأ شوية في التعليقات بعد ما الفنانة نجات هكا نعرف نجاة عطية اللي تميزت في أداء الأغنية هذية، تعرب عن فخرها وكيف على أعجابها بأداء رحمة رياض، وهكا قالت في كلمة، قالت الحكاية هذية أو الأغنية هذية شرفني ويسعدني أني نستمع إلى أحد روائع التراث التونسي الأصيل يا ليلى، وهي الأغنية اللي كان لي شرف أدائها في وقت سابق لكن سمعتها اليوم بصوت الفنانة العراقية رحمة رياض. دونك تقول انتشر تراث الفني وتعرفوا عليه الناس وتعرفوا عليه الفنانين، وهذا من نجم يزيدني كان اعتزاز ببلدي تونس، هذا الوطن الجميل الغني بتاريخه وثقافته وإبداعه، كل المحبة لتونس ولكل من ساهم في التعريف بتراثها وإشعاعه في العالم. هذه اللي دونته دونك كما قلنا نجاة عطية. لكن الأمر ذي والتدوينة خليت برشا من الانترنت والتعليقات تقول توا الغنية هذه تراث، الغنية مش تراث بل هي ملك أدبي لفنان من جابس، وبرشا كما قلنا تاجي، وحتى الشاب عماد اللي كما قلنا خرج على صمته وقال انه الاغنية هذية ترجع له، كتب كلماتها ولحنها في بداية تسعينات القرن الماضي وانها مسجلة باسمه منذ 1994 او 95 وفق ما صرح به لأحد الاذاعات، وقال انه اللحن مستوحى من اغنية للفنانة سميرة توفيق، لكنه شدد على انه كلمات الاغنية اللي قدمها هي من تأليفه، أن العمل المسجل عنده يختلف عن النسخة اللي تم تداولها مؤخراً. دونك كما قلنا جدل كبير خلاه حتى ينتقد تغيير الكلمات، قال انه الاشكال ما يتعلقش فقط بمجرد اعاده اداء الاغنيه وانما بما وصفه هو بتغيير كلماتها وتقديمها على انها اغنيه تراثيه، واعتبر انه النسخه اللي اديتها رحمه رياض ضمنت كلمات مختلفه عن النص الاصلي، وقال انه الامر ذي ولا محل تتبع قانوني وانه كلف محامي لمتابعه الاجراءات، واكد ان الهدف الاساسي هو حمايه حقه الادبي والملكيه الفكريه للاغنيه مش الحصول على مقابل مالي، وأضاف أنه الفنانين اللي يحبوا يعاودوا أداء أعماله يمكنهم أنه يتواصلوا معاه ويتحصلوا على موافقته، واعتبر أنه احترام صاحب العمل وذكر اسمه يمثل أساس في التعامل مع المصنفات الفنية. وقال الشاب عماد أنه هذه مش المرة الأولى اللي تثار فيه مسألة إعادة أداء أعماله دون الرجوع ليه، وأشار إلى واقعة ترجع ل 2004، قال وقتها انتهيت بمسار قضائي واعتذار إلى جانب سحب نسخ من شريط كان قد طرح في الأسواق، وقال أنه عدد من الفنانين أداوا الأغنية في مناسبات مختلفة، وأكد أنه موقفه ما يتعلقش بمنع الفنانين من أداء أعماله وإنما بضرورة احترام حقوق صاحب العمل والتنسيق معه مسبقا، وهذه الحقيقة من حقه. فيما يتعلق برحمة رياض قال الشاب عماد أنه ما يحملش المسؤولية للفنانة شخصيا، واعتبر أنها ما كانتش على علم بأصل الأغنية وحقوقها، وأنه الأشكال بالنسبة لي يتعلق أساسا بالطريقة اللي تم بها تقديم العمل وتغيير نصه. دونك احنا كما قلنا نتابعوا كل الأخبار في علاقة بالمهرجان والجدل اللي يمكن أثير من خلال أغنية يا ليلى عيونك سود وجلبات. خلينا نسمع احنا بصوت نجاة عطية توت سويت على موجات الدنيا وما فيها جوهرة فيما

0: هنا تامر حسين نوصل مع حتى 9:48 دقيقة على موجتنا. تحياتنا للي يسمعوا فينا الوقت هذايا، يكونوا شادين ثنية ديبلاسمون عيد إن شاء الله ربي معاكم، خدمة إن شاء الله ربي معاكم، بروجرام هكا خارجة إن شاء الله ربي معاكم، احنا نونسوكم وين ما كنتوا ومهما كان الغرض بيان سور بالموسيقى. خلينا نسلموا على شيف لطفي بن عربية اللي قدم تحياته للمخرج، دونك سيد المخرج وميساج موصول كيفاش مضمون الوصول بليتو. دونك سيمونير قال لك شيف لطفي لا استنى عاد نقول لك شو قال لك، عاد سلم عليك برشا، قال لك راك معلم راني نحس بالتوش نتاعك، افرح بينا في الساعه الثانيه راني فزت ما خلطتش الحمامي افرح بينا الساعه الثانيه. دونك نفرحوا بيك يا شيف، نفرحوا بيك مش فقط موسيقى، حتى زاد اخبار في علاقه بالطقس وانت ماشي الحمامات وقصد ربي ان شاء الله ثنيه زينه للجميع. نحكيوا على طقس ليل الاربعاء، الليل وسماه ونجوم وقمر، وكيف بتكون الطقس؟ ظهور خلايا رعديه مصحوبه بامطار بالوسط الغربي والجنوب، تكون احيانا غزيره مع تساقط محلي للبرد، تتغشى ببقيه الجهات وتكون فما سحب عابره احيانا كثيفه، هذا وفق المعهد الوطني للرصد الجوي. الريح تكون من القطاع الشرقي ضعيفه فمعتدله، ثم تتقوى نسبيا بخليج قابس وتتجاوز مؤقتا 60 كيلومتر في الساعه اثناء ظهور السحب الرعديه، والبحر متموج ثم يصبح مضطرب بخليج قابس. الحراره اليوم في الليل بين 17 و22 درجه بالمناطق الغربيه للشمال والوسط، وما بين 22 و27 درجه ببقيه الجهات، وهنا في الاستوديو نورمالمون 35 درجه حل كليم يا منير عايش خويا 35 درجه في الاستوديو. طريق الحمامات لازم الشيف تو يجاوبني يقول لي شنو الاجواء، اجواء منعشه طريق كيفاش. دونك راني نستنى في الشيف يكتب لنا ترى شنو هو الامور. سينون سلمو كما قلنا على كل واحد زاد يكون في الدار، عندنا جموله زاد تسمع فينا في الدويره تقول انا ديما هكا نكون كونكتي، جموله من القلب نقول لك نحبك برشا ربي فضلك وميرسي بوكو لكل مستمعاتنا ومستمعينا اللي ان شاء الله نونسوهم بالموسيقى وبالريتم نتاعنا. سينو خليني نقول لكم ساعتنا الثانيه ان شاء الله اكيد اخبار فيها زاده في علاقه بشان الثقافي، اما في علاقه بان كور ميتراج الحقيقه حتى على لي ريزو سوسيو، ما نعرفش كان فضولكم هكا دفعكم انكم تسالوا شنو هو حكايه هالتنين الصغير اللي براتيكمون الناس الكل هكا متصوره معاه مع ذكاء الاصطناعي، فما دي كومنتير معناها فضول يخلينا نسألوا شنو حكاية هالتنين هذية. احنا التفاصيل نعطيها لكم ان شاء الله بعد الاخبار كالعادة، وتفاصيل في علاقة بعالم الذكاء الاصطناعي ونسب المشاهدة والسوشيال ميديا، خليكم معنا حتى نصل للغونديفو من بلونوي. منير اسماعيل في الاخراج، هبة الوصيف من قدام ميكرو دنيا وما فيها، وانتوما تكونوا معنا دي مع موجات جوهرة فيم الدنيا وما فيها.
1: Bleu nuit.
2: Elle est montée dans la voiture.
3: Ouais, monte, bille, elle
2: monte, monte, Bill, elle monte. Hey, Atmen. Allez, monte, monte. Allez, on y va, on y va. Hey. Hamé Karim, pour du blé.
4: Pour du blé.
2: Pour tous les Miss Moore. Pour les Bubladi. 504 break chargé. Allez, montez les neveux. Juste un instant que je mette sur le toit la grosse malle bleue.

0: المشهد مع زهير الجيس.
1: السحر حقيقة ولا وهم نعيشوه ونصدقوه، ولا تجارة تتغذى من خوف الناس ومن وجعتهم؟ علاش كل ما تتعقد حياتنا نلقاو شكون يقول عملولك سحر، وشكون يستغل الخوف والمرض باش يبيع الوهم؟ في المشهد نحط الموضوع على الطاولة بلا خوف وبلا أحكام مسبقة. السحر حقيقة أم وهم أم تجارة بخوف وأمراض الناس؟ رأيك نسمعه باش تشاركنا في المباشر. أطلب على 73-275-800 ولا 36-300-1000، ولا سجل موقفك على الموزع الصوتي 73-243-1000 أو 29-100-100، أو بعث لنا فيديو على رقم الواتساب 48-155-3-0.
0: المشهد مع زهير الجيس. آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أفهم. هاجر النوالي.
2: المواضيع تجدد على موجات الجوهر أفهم. مستمعينا الكرام، سعد الله مساءكم وأهلا بكم إلى هذا الموجز الأخباري. من المنتظر أن يتواصل يوم غد الخميس إضراب سواق شاحنات توزيع المحروقات في يومها الثاني، والذي جاء على خلفية عدم تسوية جملة من الملفات المهنية والاجتماعية العالقة، وفي مقدمتها التغطية الاجتماعية وعدم تطبيق اتفاق الثاني من ماي لعام 2019، وفق ما صرح به سابقا الكاتب العام للجامعة العامة للنفط والمواد الكيميائية سليم السحيمية. تم اليوم بولاية الكاف تدشين محطة تحويل الكهرباء من الجهد العالي إلى الجهد المتوسط، والبلغة كلفتها حوالي 20 مليون دينار. وفي تصريح لمراسلنا بالكاف محمد العياري، قال زيدان المناعي ممثل عن إدارة التجهيز بالشركة التونسية للكهرباء والغاز والمشرف على المشروع، قال إن المحطة ستغذي كامل ولاية الكاف بما يساهم في تخفيف العبء على المناطق المجاورة التي كانت تتغذى منها الولاية.
3: أنا كمسير المشروع هذا أشرفت على المشروع هذا منذ بدايته، وهذا صفقة أبرمت مع شركة برتغالية تسمى إيفاسيك في سنة 2016، ولكن معناها نظرا لعراقيل واحد ما وصلناش باش نحطوه في الوقت هذاك، إذن وضع في خل حيز التنفيذ المشروع هذايا في 18 فبراير 2026 هذه السنة. هو مشروع معناه بتكلفة تناهز 20 مليار، بالتحديد 19 مليار و634 مليون و234 دينار. المشروع هذه فيش يتمثل، المشروع هذه يتمثل معناه في هو محطة تحويل للجهد العالي إلى الجهد المتوسط، معناه من 225 كيلو فولت إلى 33 كيلو فولت. المشروع هذه معناه طوى إن شاء الله قلنا مجهز دوز محولات كهربائية بقيمة 40 ميجا وات، وخمسة خلايا خارجية معناها للجهد العالي، وعندك 27 خلية من الداخل للجهد المتوسط. 27 خلية وقع استغلال منها خمسة خلايا لهذه السنة، وهذه السنة معناها الصائفة اللي مرت هذه اللي هي صائفة استثنائية في تونس. الكاف لم تشهد انقطاعات للكهرباء بحول الله بفضل المشروع هذي اللي تعبنا عليه الأناس كلها من الشركة التونسية للكهرباء والغاز، وكذلك من السلطة الجهوية وعلى رأسها السيد الوالي.
2: أجرى وزير الشؤون الخارجية والهجرة التونسي نبيل خارج محمد علي نفط اليوم لقاء مع وكيل الأمين العام للأمم المتحدة المكلف بعمليات حفظ السلام، وذلك على هامش مشاركته في أشغال الجزء رفيع المستوى في الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك. وتم خلال اللقاء تبادل وجهات النظر حول واقع عمليات حفظ السلام الأممية وأفاق تطويرها في ظل تطور طبيعة النزاعات وتنامي التحديات التي تواجهها البعثات على الميدان. وأكد محمد علي النفطي بالمناسبة تمسك تونس الثابت بمبادئ ومقاصد ميثاق الأمم المتحدة وحرصها على مواصلة إسهامها في جهود حفظ السلام والأمن الدوليين وفق ما جاء في بلاغ للخارجية التونسية. تمكنت فرق المراقبة الاقتصادية المشتركة بالمهدية اليوم من حجز أكثر من 4 أطنان من الدجاج ومشتقاته غير الصالحة للاستهلاك، وجرت عملية الحجز وفق ما أكدته مصالح الولاية لدى أحدى الشركات الناشطة في مجال إنتاج وذبح الدواجن وتزويد المحلات المختصة بالجهة. دوليا، الرئيس السوري أحمد الشرع يقول أن دمشق ترفض المحاولة الإسرائيلية الدائمة لفرض أمر واقع في بلاده، تأكيدا أن الجولان سيبقى أرض سوريا وكل قرارات الضم باطلة وفق القرارات الأممية. ووزير الخارجية الأمريكي يعرب عن قلقه إزاء احتمال اتساع رقعة الحرب الروسية الأوكرانية لتنتقل إلى دول أخرى وفق قوله. نهاية الموجز، في أمان الله.
0: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net. في الشبكة الجديدة 2026 على جوهرة FM TV، الرياضة عندها طعم آخر، أخبار أكثر، تحليل أكثر، ونقاشات أقوى. جوهرة سبورت، كل ما يهمك في عالم الرياضة في برنامج واحد. جول، الحماس، الأهداف، والحديث على أهم المباريات. راديو سبورت، معاكم في قلب الحدث، أخبار، كواليس، ومتابعة متواصلة. انفو سبورت، المعلومة صحيحة في الوقت صحيح. وبلانت سبورت، وجوه رياضية، آراء مختلفة ونقاشات سخونة على أهم الأحداث. خمسة برامج وبرشا مواعيد، وكل مرة جديد في الرياضة. الرياضة على جوهرة FM TV، دنيا أخرى، دنيا أخرى. جوهرة سبورت avec l'équipe sport sur Jawhara FM.
4: برعاية
5: هاو كيفاش نعدي نهاري في الغونتخي؟ نقرا نتكلم في التليفون
4: مع مريدو في الغونتخي، قول الو واربح كادو. خذ نفخ نكلمك وادخل ديريكت في القرعه باش تربح ابونمون 12 شهر وزيد معهم بي سي بلاش. عرسة لحتى 30 سبتمبر.
6: اريدو طور عالمك.
0: جوهرة سبور،
7: أهلا وسهلا ومرحبا بكم في جوهرة سبور، آخر الأخبار وآخر النشرات الرياضية. اليوم كان الموعد مع آخر حصة تدريبية للمنتخب الوطني التونسي بقيادة المدرب معين الشعباني لمواجهة المنتخب الأوغندي غدوة في أولى جولات تصفية كأس أمم أفريقيا، انطلاقا من الساعة 8 ليلا في استاد حماد العقربي برادس. من المنتظر باش يكون ثم حضور جماهيري غفير لمساندة نصور كرتاج في هذه المواجهة. التشكيلة المحتملة للمنتخب التونسي في حراسة المرمى: أيمن دحمان، على اليمين يان فاليري، على اليسار علي معلول، ثنائي في اللاكس الحديث على منتصر الطالبي وآدم عروس، ثلاثة في وسط الميدان الفرجاني سيسي، عيسى العيدوني، إسماعيل الغربي، على اليسار ليس العشوري، على اليمين خليل عياري، وقلب هجوم باش يكون حازم المستوري. وصل البارح المنتخب الوطني التونسي لأقل من 20 سنة لمصر للمشاركة طبعا في دورة اتحاد شمال افريقيا. نذكر بالبرنامج، المنتخب التونسي يلعب غدوة يوم 24 انطلاقا من الساعة 2:30 امام المنتخب الجزائري، يوم 27 امام المنتخب المغربي، يوم 30 امام المنتخب المصري، ويوم 3 اكتوبر امام المنتخب الليبي. هذا طبعا برنامج المشاركة. ونذكر بالقائمة الرسمية للمنتخب الوطني التونسي اللي باش تكون موجودة على ذمة الإطار الفني: نبيلة ترابلسي، ثلاثة على مستوى حراسة المرمى: إياد العابد، سليم بوعسكر، يوسف الوسليتي، وسيم القريشي، علي جابر، شمس الدين الجريد، ريان بوقديدة، لؤي الغذبان، نعيم التلمودي، عبد السلام عقيد، ريان الزوابي، توام سلوزر، محمد عزيز شعبان، فرار بريك، ريان جارا، ألكسندر بوزوميتا، بالإضافة لشهاب العبدلي، قصي معشا، سالم منير بوعجيلة، ياسين الشعباني، فادي طيشي، وأيوب مكيد. ذكر أن المنتخب التونسي كان واجه ودي الاتحاد المنستيري وتفوق عليه هدف مقابل صفر بونتو ياسين الشعباني. نحكيو على المنتخب الوطني التونسي لأقل من 23 سنة، المنتخب الأولمبي بقيادة المدرب أنيس بوجلبان اللي واصل ترابسه التحضيري في سوسة استعدادا لمواجهة المنتخب البنيني ضمن تصفية كأس أمم أفريقيا 2027 تحت 23 عام المؤهلة للأولمبياد 2028. المواجهة بتكون يوم 29 في استاد سوسة الأولمبي انطلاقا من الساعة 4 مساء. آخر الأخبار، الأندية التونسية: بابلو فرانكو المدرب الإسباني هو المدرب الجديد لفريق الترجي في انتظار الأعلان الرسمي. بابلو فرانكو 46 سنة، قادما من المغرب الفاسي، 30 مباراة مع فريق الماس، 16 انتصار، 11 تعادل، 3 هزام. سبق أنه واشتغل كمحلل أداء في نادي ريال مدريد موسم 2018. النجم الرياضي الساحلي واصل الفريق التدريبات والاستعدادات بقيادة المدرب كريستيان براكوني. مواجهة ودية يوم السبت ضد خوتاف القلعة الكبرى باش تكون أولى مقابلات المهاجم كينغسلي دو المهاجم النيجيري. خوتاف القلعة الكبرى الفريق اللي يلعب في رابطة الهوات مستوى أول. في النادي الافريقي الفريق برمج زوز مقابلات ودية، مقابلة ودية يوم السبت أمام جرومبيريا الرياضية، ومواجهة ودية ثانية يوم الأحد أمام نجم الفحص. نحكي كرة يد وبرنامج الجولة الرابعة لقسم النخبة، مواجهات باش تكون طبعا منتظرة ومشوقة في قاعة محمد الزواوي. فريق الترجي الرياضي التونسي يستضيف نادي كرة اليد بجمال في قاعة الجورجاني. نادي الافريقي يواجه جمعية الحمامات في ساقية الزيت، نادي ساقية الزيت مكارم المهدية في قاعة المكنين سبورتينج المكنين نصرة بولبا. بعث بن خيار المنزل الرياضي والنجم الساحلي يواجه الاتحاد التميمي. كل المقابلات تتلعب يوم السبت 26 سبتمبر انطلاقا من الساعة 5 ما عدا مواجهة الافريقي والاتحاد التميمي تنطلق طبعا على الساعة 3 بعد الزوال. برنامج الجولة الافتتاحية لبطولة كرة السلة السبت 26 سبتمبر الساعة 4 نادي الصفاقسي نجم الرادسي، 5 اتحاد الأنصار شبيبة المنازة نجم حلق الوادي نادي الافريقي، 5:30 قمة بدون حضور الجمهور بين شبيبة القيروان والاتحاد المنستيري، والستة نجم الساحلي يواجه الملعب النابلي، ويوم الأحد 27 سبتمبر نادي حمام سوسة يواجه الدالية الرياضية بجرومبيريا. هذا كل ما عندنا في آخر نشراتنا الرياضية، كان معكم رامي نصر في التقديم، في موعد رياضية قادمة دمتم في رعاية الله.
8: بلومي كل يوم من الاثنين الجمعة من 9:30 الليل مع هبة لصيف وأمين الليلاتي على جوهر اف ام.

بينامش ده لو عشق الأحب حرام حدو برضو ما حرمش خلاص القلب ده بدوبان وعبدي خلاص وما سلمش لو كان سكت العشاق خطر أنا في الخطر حمشي صباح الكل على

جورج مايكل ستار بيبل نسمع حتى للعشرة وسبعة وعشرين دقيقة على موجاتنا ساعتنا الثانية من بلو نوين. جدو تحية لكل ما التحق بنا في الاستماع والمتابعة الغونديفو حتى النص الليل أكيد مع الأخبار والمتابعات. أهلا وسهلا ومرحبا بالجميع. بلو نوين قلت لكم في ساعتنا الاولى انه انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي سورتو اللي ديما كونيكتي على الفيسبوك على انستغرام على تيك توك هكا بعض الصور برشا يتسائلوا شنو حكايه هالتنين الصغير هذايا اللي برشا ما همش فاهمين حكايته او اصل الحكايه علاش انتشر في ال 24 ساعه او 48 ساعه اللي فاتوا. نحكيوا على فيلم وحش الأم كما قلنا اللي انتشر مؤخرا والمصنوع بتقنيات الذكاء الاصطناعي واللي هز ليزانترنت العالم غريب وفيه برشا ايموشن. نحكيو على لارا اللي ولدت مولودها داخل مغازة لكن المفاجأة انها ما جابتش طفل عادي, ولدت تنين صغير وسميته امبر. رغم غرابة الأمر ترى لارا فيه ابنها وتمنحه كل ما تملكه من حب وحنان, تبيع ذهبها أغراضها باش تأمنوا الطعام وتربيه نهار بعد نهار حتى يكبر التنين الصغير هذايا ويولي مخلوق ضخم يخافوا منه الناس الكل. لكن خوف أهل القرية من المجهول يخليهم يتهموا لارا بالسحر وتدفع حياتها ثمن لحبها لمخلوق مراوش إلا وحش وراتو هي ابنها اللي جابته من صلبها. بعد رحيلها يرجع إمبر باش يلوج على أمه ويتحول الحزن متاعه إلى غضب وينتقم من الناس اللي حرموه من والدته لارا ويقف عند قبرها وتنزل دمعة من عينيه, دمعة تحمل برشا معاني فيها وفيها فيها ارتباط بين أم احتضنت وحش ووحش معرفش معنى الإنسانية إلا من أمه. القصة ما تنجمش تكون منطقية في عالم الواقع, لكن ربما أكبر الوحوش مش اللي تولد بمخالب بل القلوب اللي فقدت الرحمة. هذا السؤال العميق اللي طرحوا العمل هذايا كما قلنا فيلم وحش الأم اللي مجموعة من الصور انتشرت منه حتى شفنا بالذكاء الاصطناعي شكون هكا مزج تصويرته بتصوير الوحش وخلاو الناس تتسائل شنو حكاية هالتنين هذايا. دونك هاني حكيت لكم على سينوبسيس متاع الفيديو والفيلم الصغير اللي تم احداثه بالذكاء الاصطناعي. دونك واللي طرح فكرة وسؤال عميق, هل يصنع الحب الوحوش ام انه الحب وحده قادر على ترويضها؟ دونك كما قلنا هذايا الفيلم اللي معمول بالذكاء الاصطناعي صناعة وتركيبا. الفيلم هبط على اليوتيوب وحصد أكثر من 40 مليون مشاهدة. الفيلم هذا قام به أو معناها المخرج متاعه هو شاب باكستاني اسمه زاهد إقبال. دونك هو اللي في وقت فراغه حب بالذكاء الاصطناعي يعمل هالسينوبسيس وهالخرافة هذية واعتمد كما قلنا هالتقنيات هذية لنحكيه على هوليود, لنحكيه على تصوير, لنحكيه على كاميراوات, لنحكيه على ديكور, حتى شيء نحكيه على لابتوب, نحكيه على فكرة ونحكيه على مغزى من العمل هذية. فيلم خليه يكسب آلاف الدولارات وخليه زادة الفيلم هذية مقاطع منه تم نشرها على اليوتيوب كيف على التيك توك على انستغرام وعلى المنصات وحتى الناس اللي تابعوا الفيلم هذية. دونك خذيه كما قلنا هالتنين هذية وكل واحد عمل حكاية غريبة وخلى الناس اللي ما تعرف الجملة الحكاية تتسائل شنو هالتنين اللي قاعد يغزو في مواقع التواصل الاجتماعي. دونك كان عندكم كيوريوزيتي تنجموا تدخلوا على اليوتيوب وتحطوا The Mother's Monster دونك وتتمتعوا بالفيلم القصير هذايا كما قلنا المصمم بالكامل بواسطة تقنية الذكاء الاصطناعي والمعروف زادة بفيلم التنين والأم. دونك كما قلنا لكم فيلم في إطار من الفانتازيا المظلمة ويحمل العديد من الرسائل الإنسانية اللي خليت برشا ناس تتفاعل معه. دونك هذه حكايتنا فيما يخص كما قلنا وسائل التواصل الاجتماعي والمنصات اللي برشا يكونوا فيها كونيكتي ويتابعوا الأخبار والموسيقى ولغة الأرقام ولغة المشاهدات. دونك إذا عندكم وقت عملوا طلع على اليوتيوب وإلا زادة خليكم معنا احنا نعطيكم كل الأخبار وكل المستجدات. موسيقى زادة تكون في بلايست متاعنا مع عاسي الحلاني كيف زادة عنا رغب علامة عنا أبو حنين وعنا برشا موسيقى تونسكم وين ما كنتوا في الاستماع وأخبار. تهزنا بعد شوية زادة لعالم السينما والأخبار الثقافية ديما على موجات الدنيا وما فيها جعرافة.

0: تحب تحكي وتوصل كلمتك.
1: احنا نتبسم تاعنا راهو جوهره فهم، يشكيو كان جوهره فهم يشكيو لحد.
0: عندك راي؟
2: ربي فسود ربي محمد فسود.
0: ما تخليهاش في قلبك.
2: مش حرام عليكم.
0: اتصل بميكرو جوهر على 29 100 100 والا 73 243 الف.
2: جوهر افهم راني ديما نتبع فيكم جوهر بوصولي صوتي.
0: احكي عبر وخلي صوتك حاضر.
3: احلى احلى احلى احلى اذاعه ربي صلى يوفقكم.
0: ميكرو جوهره ما تخليهاش في قلبك.
2: راهو الواحد فيه هبه لطفه.

العشرة و49 دقيقة على موجتنا، مازلنا مواصلين معكم الغونديفو في بلونوي حتى نص الليل. مازلنا سهرانين وأكيد نحكي وزادة على الاحتفالات. اليوم 23 سبتمبر اليوم اللي وافق الاحتفال باليوم الوطني السعودي تخليدا لذكرى توحيد المملكة تحت اسم المملكة العربية السعودية بعد ما كانت تعرف بمملكة الحجاز ونجد وملحقاتها، وذلك على يد الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود. في عام 2005 قرر الملك عبد الله بن عبد العزيز أن يكون اليوم الوطني إجازة رسمية في البلاد، ويصاحب الاحتفال إطلاق هوية خاصة وشعار رسمي لليوم هذايا، ويأتي شعار عام 2024 تحت عنوان نحلم ونحقق، ليعبر عن رؤية السعودية 2030 وطموحاتها المستقبلية، ويعكس الشعار الالتزام الكبير من قبل الحكومة والشعب لتحقيق أهداف الرؤية هذه اللي تسعى إلى تحويل المملكة العربية السعودية إلى قوة اقتصادية وثقافية وعالمية. كيفاش عبروا النجوم على احتفالهم والنجمات باليوم الوطني السعودي؟ من خلال رسائل حب وفخر عبر مواقع التواصل الاجتماعي. كما قلنا نجوم ومشاهير الوسط الفني عبروا عن فرحتهم باليوم المميز هذايا من خلال هكا دي ميساج، كما الإعلامية لوجين عمران اللي احتفلت باليوم الوطني السعودي بكلمات حملت مشاعر الفخر والاعتزاز بالمملكة العربية السعودية، وتمنيت أنه تظل بلادها تنعم بالعز والرخاء وتواصل مسيرتها نحو مستقبل أكثر ازدهار، وأنه يحفظ الله المملكة وشعبها. وشركت لوجين عمران جمهورها بالمناسبة هذه صورة صممت باستخدام تقنية الذكاء الاصطناعي، ظهرت من خلالها مرتدية زي مستوحى من التراث السعودي باللون الأخضر، وأرفقت الصورة برسالة عبرت فيها عن حبها لوطنها واعتزازها به. كتبت وقالت: كل عام وطني السعودي شامخ بعزه، مزدهر بطموح قيادته، وآمن بحماية الله في اليوم الوطني السعودي. أدعو الله أن يديم على مملكتنا عزها وأمنها ورخائها، وأن تبقى رايتها خفاقة وحاضرة فخرا، ومستقبلها أجمل مما نحلم بإذنه تعالى. دام عزك يا وطن، كل عام ومملكتنا وقيادتنا وأهلنا بخير وأمن وأمان. كيف نحكي على أسماء عربية؟ أصالة النجمة السورية أصالة نصري زاد عبرت عن محبتها الكبيرة للمملكة العربية السعودية واعتزازها بمكانتها، ووجهت رسالة تهنئة بمناسبة اليوم الوطني السعودي، وحملت كلماتها مشاعر الوفاء والتقدير، وتمنيت للمملكة وشعبها دوام الأمن والاستقرار. وكتبت وقالت: كل عيد وأنت الخير، كل لشعبك وأهلك من كل وطن لجأ إليك واحتماه، قلوب المخلصين تعلقت بك حبا، وأرواح تمسكت بك أمنا، أدعو الله أن يحفظك ويحفظ أهلك، وأن تبقى طول العمر منارة للأوطان على أرض مقدسة. كيف نحكيو على لطيفة المطربة فنانتنا التونسية العربية لطيفة، حرصت أنها تشارك جمهور احتفالات اليوم الوطني السعودي، وأعربت عن محبتها للمملكة وتهنئتها لشعبها وقيادتها بالمناسبة دي، واستعانت بالعلم السعودي ذي اللون الأخضر في احتفالها باش توجه رسالة كلها حب وتقدير للمملكة. وقالت: كل عام ومملكتنا الغالية الحبيبة وأراضيها المقدسة قيادة وشعبا بألف خير، وربي يحمي كل شبر من ترابك. نزلت هكا التهاني توصل كما قلنا عبر مواقع التواصل الاجتماعي بمناسبة اليوم الوطني السعودي. دونك كما قلنا هكا نشوفوا شوية التفاعلات ديما على وسائل التواصل الاجتماعي والأخبار اللي تلقاوها معنا ديما في بلونوي. احنا مازلنا مواصلين معكم الغونديفو حتى نوصل ليل بلونوي.

0: تحب تفهم العلة وبنت العلة؟ تحب تدخل في الشقيقة والرقيقة وتعرف الحقيقة؟ تحب تسمع صوتك وتحكي على اللي همك؟ جوهرة اف ام معك في كل حكاية وفي كل خبر وفي كل حقيقة. جوهرة اف ام، جوهرة اف ام، الدنيا وما فيها، الدنيا وما فيها.
1: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهرة اف ام. هاجر النوالي.
2: الموعد يتجدد على موجة الجوهرة في مستمعين الكرام، سعد الله مساءكم وأهلا بكم إلى هذا الموجز الأخباري. خصيص لقاء جمع وزير التجهيز والإسكان والمكلف بتسيير وزارة الصناعة والمناجم والطاقة صلاح الزواري اليوم بمقر الوزارة بوفدين رفيع المستوى عن مجموعة البنك الدولي لمتابعة تنفيذ عدد من المشاريع الاستراتيجية في قطاعات الطاقة والطاقة المتجددة والمناجم، وتتعلق أبرز هذه المشاريع وفق بلاغ للوزارة بمشروع الربط الكهربائي بين تونس وإيطاليا الماد، ومشروع تعزيز الشبكة الوطنية للكهرباء جنوب شمال بين الصخيرة والكوندار، إلى جانب مشروع النقل الهيدروليكي للفوسفات. وتناول اللقاء الذي حضره كاتب الدولة المكلف بالانتقال الطاقي وائل شوشان سبل تعزيز التعاون بين تونس ومجموعة البنك الدولي، ولا سيما في مجال دعم المشاريع الرامية إلى تطوير البنية التحتية خاصة في المجال الطاقي وتحسين كفاءة المنظومة الكهربائية ودفع الاستثمار في الطاقات المتجددة بما يساهم في مواكبة حاجية الاقتصاد الوطني وتعزيز الأمن الطاقي. بحث سفير تونس ببكين عادل العريبي خلال لقاء ثنائي جمعه يوم أمس بالوزير المكلف بدائرة العلاقات الخارجية باللجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني وفريق عمله سبل مزيد تعزيز وتنويع العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستراتيجية بين تونس والصين، وذلك تفعيلا للشراكة الاستراتيجية والاتفاقيات المبرمة بين البلدين. وتركز اللقاء بالخصوص على دفع التعاون التجاري والاستثماري والسياحي فضلا عن دعم التعاون الأكاديمي والجامعي من خلال مضاعفة عدد المنح المخصصة للطلبة التونسيين وتعزيز الشراكات بين المؤسسات الجامعية ومراكز البحث العلمي والتكنولوجي في البلدين، وفق ما جاء في بلاغ نشر مساء اليوم على الصفحة الرسمية لسفارة تونس ببكين. ينظم مركز النهوض بالصادرات من 15 إلى 19 من ديسمبر 26/2000 بدكار اللقاءات التونسية السنغالية في مجال الرقمنة لفائدة المؤسسات والشركات الناشئة التونسية الناشطة في المجال الرقمي، ولا سيما في قطاعات الأمن السيبرني والتحول الرقمي والتكنولوجيا الحكومية والتكنولوجيا المالية والتجارة الإلكترونية والصحة الإلكترونية والتكنولوجيا التعليمية. وتهدف هذه البعثة إلى تقديم العرض التونسية من صناع القرار والجهات الطالبة في السنغال وتنظيم لقاءات أعمال ثنائية مع شركاء وحرفاء والتعرف على شركاء محليين على غرار شركات دمج الحلول والموزعين وشركاء التطوير المشترك والتمثيل. دوليا قالت تركيا والعراق اليوم أنه جرى الاتفاق على قيام القوات التركية بتسليم معسكر في شمال العراق للحكومة العراقية بشكل تدريجي، وذكرتا عقب محادثات جرت في نيويورك أن الجانبين اتفقا كذلك على إنهاء وجود العناصر المسلحة المحظورة في شمال العراق. ومجلس الشيوخ الإيطالي يقر اليوم قانونا يسمح للبلاد بتطوير الطاقة النووية مجددا بعد نحو 40 عاما من التخلي عن استخدامها في خطوات تهدف إلى حماية الاقتصاد من ارتفاع أسعار الطاقة. نهاية هذا الموجز الإخباري، الموعد يتجدد بعد أقل من ساعة في موعد إخباري مفصل دائما على موجاتنا. في أمان الله.
1: للمزيد من الأخبار، للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net

السفلي إني الخريف بقوته وريحه عواصفه أسوته يضحك عليه باسم الربيع إحساس فظيع.

هذا الهربة عمرو دياب نسمع حتى ال 11:18 دقيقة. قال قلت لك ومش ناوي على حاجة. راهو الحقيقة كل واحد ونيته جد عليه دويه. عمرو دياب يجي ومش ناوي على حاجة. اش قال منير؟ يلا نسلموا على كل من اختار موجتنا باش يكمل معنا السهريه حتى نوصل الليل. بما انه حكينا على الهضبه خلينا في فيزا نحكيوا على الصولات والجولات بالنسبه للهضبه واللي ما زالت متواصله. كنا حكينا على حفل العقبه بالاردن واللي كان الجمهور حاضر باعداد غير.

الحفيرة كيف كيف زاد ليلة صيف جدة في سبتمبر 2026 ونحكيو على محطة مرتقبة باش تكون في الكويت يستعدلها عمرو دياب باش يقابل فيها جمهوره الكويتي إن شاء الله. السهرة باش تكون يوم الأحد 27 سبتمبر على خشبة المسرح الوطني بدار الأوبرا الكويتية. كي نقولوا الهضبة نقولوا على أرقام, نقولوا على أرقام قياسية عالمية مش فقط أرقام هكاك وبرا. نحكيو على البيلبورد أرابيا أرتست 100 وقت اللي يتصدر عمرو دياب موسوعة جينيس للأرقام القياسية كأول فنان يتربع على المركز الأول لمدة 68 أسبوع متتالية. نحكيو على 3 مليارات استماع وهو يعتبر أول فنان عربي يتخطى حاجز 3 مليارات استماع على منصة أنغامي الرقمية. برشا أشادوا بالإنجازات للهضبة ويعتبروه فينومين ويعتبروه زادة من الشخصيات أو من الفنانين اللي هكا يكونوا كظاهرة دونك فنية. هذا اللي أشاد به عمرو يوسف وقت اللي علق وقال في لقاء تلفزيوني إنه عمرو دياب ظاهرة وإنه مش مجرد مطرب ناجح, هو مؤسسة وحالة فنية استثنائية يصعب تكرارها في الوجدان العربي. هذا عمرو دياب الهضبة, لكن زادة باش نحكيه على فينومين آخر في الأخبار الفنية النمبر وان. هو اللي قال أنا النمبر وان, زعما على شكون نحكيه التفاصيل توت سويتا. ستار نيوز باش نحكيو فيها على نمبر وان, نحكيو على محمد رمضان اللي أخباره الفنية أكيد ديما تتصدر السوشيال ميديا, ولكن المفاجأة الدرامية والسينمائية اللي الجمهور يستناها بعد ما غاب الفنان محمد رمضان على موسم دراما رمضان 2025 يرجع لدراما 2027. أنا مازلت في 2026 نحكيو على توا, دونك نحكيو على رمضان 2027 دونك باش يكون حاضر وبقوة للماراثون الرمضاني عبر مسلسل يحمل اسم عشماوي دونك وحسم الجدل, وقال انه يستعد لتقديم العمل هذايا. هو من تأليف محمد اسماعيل امين واخراج بيتر ميمي, وصرح بحساباته بانه مازال ما تمش ترشيح ابطال اخرين للعمل دونك كما قلنا باش يرجع محمد رمضان للسباق الرمضاني 2027. مش فقط مسلسل عشماوي, نحكي زاد على فيلم اسد اللي ركز عليه رمضان في الوقت الحالي ويستعد لعرضه في قاعات السينما. هو فيلمه التاريخي المرتقب أسد. رد مثير على التصريح هذا وعلى يجي من عن طارق الشناوي, قال تفاعل رمضان بأسلوبه الساخر المعتاد مع تصريحات الناقد الفني طارق الشناوي اللي وصفه بأنه نمبر وان في الأجر والطلب حتى لو لم تتصدر أفلامه الإيرادات. نعرفوا أنه طارق الشناوي من أكثر الأقلام نقدا في مصر, ناقد سينمائي الحقيقة كلمته يقولها وما يقصر مع حتى حد, وكما قلنا علق على كلمة النمبر وان اللي اعتبرها ما هيش تابعة الأفلام والإيرادات ولكن الأجر والطلب. علق رمضان وقال يا باشا نمبر 3 نمبر 6 مدام نمبر 1 في الأجر يبقى كده رضا الحمد لله. أنا مش طماع, أنا عشماوي, وهو كسوق انديريكتومو للعمل المرتقب اللي بش يكون في رمضان 2027. كيف كيف نحكيه على الغنيات إن شاء الله بش تكون زادة جديدة واقتحامه زادة لعالم الأعمال كرجل أعمال وإمبراطور يعني في بناء الموسيقى التجارية خلينا نقوله. هذا اللي قاعد يسوق له, قاعد يخدم عليه في الفترة الحالية. نحكي وكما قلنا زادة على موسيقى بشكون حاضرة معنا وعلى اسم زادة نحبوه ونتمناه وزادة يكون حاضر في مهرجاناتنا صيفة 2027. نحبه برشا ونحب موسيقته بعيدا عن السياسة وبعيدا عن كل شيء. نحكيه على فضل شاكر اللي غيابه أكيد برشا افتقدوا الغياب هذية كما قلنا لفضل شاكر. نحكيه على تأجيل محاكمة بشكون 21 أكتوبر بعد ما تعذر عليه الحضور شخصيا بسبب وعكة صحية في الفترة اللي فاتت. دونك كما قلنا ملف قضائي وفني للفنان اللبناني فضل شاكر قاعد يشهد في تطورات متسارعة, أبرز تأجيل جلسة محاكمته العسكرية, تأجيل حفله المرتقب في الرياض إلى شهر أكتوبر المقبل لأسباب صحية طارئة. دونك نشاطات وتحركات مهمة, لكن كما قلنا ألبوم زاد جديد قاعد يحضر له فضل شاكر ميني ألبوم نلقاه فيه 6 ل 8 أغنيات متوقع أنه يطرحه في أكتوبر اللي جاي.
وبش يضمن غنية تحكي على تجربة الشخصية متاعه ومعاناته وهكا ما عاشوا من up and downs خلينا نقوله. دونك نحكيه على فاضل شاكر انه حتى زادة في سوريا قاعدين يرحبوا به ويبدو انه تلقى دعوة رسمية من وزارة الثقافة السورية بش يزور دمشق وإحياء حفلات على مسارحة تكريما لمواقفه وسط ترحيب بعودته التدريجية للجمهور العربي. وأكيد إذا بش يكون فاضل شاكر حاضر في صيف 2027 إن شاء الله ربي يعطينا الصحة والعافية باش نجمو نحضروا السهرة نتاعو، أكيد باش يكون الجمهور وفي لفضل شاكر. دونك هذوما الموسيقى اللي باش نسمعوها بعد شوية بنا تعمل 66 كيف باش ترافقكم وين ما كنتوا في الاستماع والمتابعة. احنا نقول لكم حتى نوصل للرونديفو مع سيمونير إسماعيل في الإخراج، هبة لوسيف من قدام ميكرو الدنيا ما فيها، أهلا وسهلا مرحبا بالجميع.

عايش 31 دقيقة على موجة نرجع لكم في بلونوي وقاية البنة وقاية الموزيكا اللي باش تهزنا الكل تيتر هكا باش يهزنا الموندو وتفاصيل الغنيات باش نسمعهم ونتبنوهم توت سويت. بنة الموزيكا نمشي والوحدة من أشهر روائع طرب الخليجي والعربي للفنان القدير محمد عبد ونحكيه على غناية ليلة ليلة ليلة ليلة كيفاش هي كمل غني ولا ما تغني بعد ولا كنت قريبين اي مثلا كاراوكي بهدي في الكاراوكي سالي الكاراوكي تمشي ولا فاشل فاشل يا فاشل ها وتوا باش نبرف وانا وياك مع محمد عبدو سينو نجمو نبرفو زاده مع شوا ميوزيكال اخر باش يكون معاكم نحكيو على اغنيه ذا شو ماست جو اون لفرقه كوين اللي تعتبر واحده زاده من الاغاني اللي فيها برشا عاطفه هكا تخليك حتى لو كان احبط قليلا دونك تعرف وتتأكد إنه The Show Must Go On كما قلنا نحكيه على غنية خرجت عام 1991 سجلها فريدي ميركوري والغنية كما قلنا من أشهر الغنيات بالنسبة لفرقة كوين سينو باش نمشيه لعالم الطرب وقت اللي شيرين تغني الأم كلثوم وتقول لسه فاكر وتتألق فيها من خلال برنامج شيرين ستوديو عام 2017 كانت تفكروا الأغنية الأصلية من كلمات عبد الفتاح مصطفى والحان رياض السنباتي وإنتاج عام 1960 سينو نختموا مع بارولي بارولي اللي يحكيوا برشا شنو قولوا لهم بارولي بارولي بربي يزيهم البارولي بارولي واعطيونا الأكشن نحكيوا على أغنية ترجع لعام 1973 تأديها داليدا وبشت متعوب بالموسيقى هذه الكل في بنت الموسيقى توت سويت على موجات الدنيا ما فيها جهرة فاهمة.

ملة رومانسية، ملة رومانسية وملة ديون، وسمعاه ال 11:56 دقيقة على موجات الدنيا وما فيها، وأكيد مش رومانسية. يا دي تعارك فيه برومانسية، هذا عارك، هذا عاركنا، عاركنا هكا نحن. فسر لي ماني. إيه سمع عاركنا هكا، ريتك رومانسية في العرك، حتى العرك فيه رومانسية، فما فنون العرك. منيرة بليز بليز بليز مونير، فن العركة فن وليس غنية مشهورة، ريت الفن وني وصل، ريت العركة وني وصل. خويا احنا خلينا في الأجواء هكا اللطيفة، واللي من خلالها نسلموا على كل من اختار موجاتنا بيان سور، واللي يكون في الكرهبة ويكون برانشي على موجات جوهرة فيم. تحية الخونة شكري الداهش، زميلنا وخونا شكري الداهش، دونك اللي مازال كيوصل لحتى الرحال في تونس بيان سور. تحية للجالية التونسية في فرنسا، نقولوا له منور مهلا، نقولوا له مرول. دونك بيان سور باهي يا جاليه، تو تجي لسوسة عاد، لي زوتيل مريقلين ومروات حبيجي الماء موجود، كليماتيزور يخدم، سورتو كيلقى ناس واحبه زاد في استقباله. دونك خونا غازي تحيه ليه، وان شاء الله ثنيه زينه لكم والكل من شد ثنيه. ردوا بكم على رواحكم، مازالت الاخبار بعد اقل من دقيقتين مع هاجر النوالي، وحوصله لكل المستجدات اللي تلقاوها وتقراوها على موقعنا johrafm.net. شكرا لمنير اسماعيل في الاخراج، يعطيك الصحه، بارولي بارولي، دونك شكرا ليك. تحيه كالعاده لكل زملائنا وزميلاتنا في قسم الويب، هبه لوسيف كانت معكم من قدام ميكرو الدنيا وما فيها جوهرة فيم. نقولكم أدوما، ردوا بالكم على رواحكم، تشاو تشاو، باي باي.

0: المشهد مع زهير الجيسي.
1: السحر حقيقة ولا وهم نعيشوه ونصدقوه، ولا تجارة تتغذى من خوف الناس ومن وجعتهم؟ علاش كل ما تتعقد حياتنا نلقاو شكون يقول عملولك سحر، وشكون يستغل الخوف والمرض باش يبيع الوهم؟ في المشهد نحط الموضوع على الطاولة بلا خوف وبلا أحكام مسبقة. السحر حقيقة أم وهم أم تجارة بخوف وأمراض الناس؟ رأيك نسمعه باش تشاركنا في المباشر. أطلب على 73-275-800 ولا 36-300-1000، ولا سجل موقفك على الموزع الصوتي 73-243-1000 أو 29-100-100، أو بعثنا فيديو على رقم الواتساب 48-155-3-0.
0: المشهد مع زهير الجيسي.

0: تضحك على فاش. تحب تفهم العلة وبنت العلة، تحب تدخل في شقيقة ورقيقة وتعرف الحقيقة، تحب تسمع وتسمع صوتك. اسمع جوهر اف ام، جوهر اف ام، الدنيا وما فيها. آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر اف ام. هاجر النوالي.
1: المواد تتجدد على موجات الجوهرة في مستمعين الكرام. سعد الله مساءكم وأهلا بكم إلى هذا العرض الإخباري المفصل، والبداية فيه بالعناوين. وزارة التربية تعلن عن رزنامة الفروض اختبارات للسنة الدراسية 26 و 2027 و 2000 بالأعداديات والمعاهد. وانفجارة قوية تهز كييف وسط تحذيرات من هجوم صاروخي. إلى تفاصيل أخبارنا الآن، حيث من المنتظر أن يتواصل اليوم الخميس إضراب سواق شاحنات توزيع المحروقات في يومه الثاني، والذي جاء على خلفية عدم تسوية جملة من الملفات المهنية والاجتماعية العالقة، وفي مقدمتها التغطية الاجتماعية وعدم تطبيق اتفاق الثاني من ماي 2019 وفق ما صرح به سابقا الكاتب العام للجامعة العامة للنفط والمواد الكيميائية سليم سحيمية. أعلنت وزارة التربية مساء أمس عن رزنامة الفروض والاختبارات للسنة الدراسية 26 و 2027 و 2000 بالأعداديات والمعاهد لمختلف الثلاثيات. ويشار إلى أن وزارة التربية حددت عطلة نصف الثلاثي الأول من 26 من أكتوبر إلى غرة نوفمبر 26 و 2000، وعطلة الشتاء من 14 إلى 27 من ديسمبر 26 و 2000، تليها عطلة نصف الثلاثي الثاني من الأول إلى السابع من فيفري 27 و2000. كما تم تبرمجة عطلة الربيع من 15 إلى 28 من مارس 27 و2000، في حين تضبط مواعيد عطلة عيد الفطر وعطلة عيد الأضحى وعطلة رأس السنة الهجرية في الإبان. وتتزامن السنة الدراسية مع عدد من الأعياد والمناسبات الوطنية، من بينها عيد الجلاء يوم 15 من أكتوبر، وعيد الثورة يوم 17 من ديسمبر، وعيد الاستقلال في 20 مارس 27 و2000، وذكرى الشهداء يوم 9 من أفريل 27 و2000، وعيد الشغل يوم غرة ماي 27 و2000. وتختتم السنة الدراسية وفق الرزنامة التي نشرتها وزارة التربية أمس بالنسبة إلى التلاميذ يوم 34 من جوان 27 و2000، فيما يغادر المدرسون مراكز عملهم في ذات اليوم بعد استكمال مختلف المهام المتعلقة باختتام السنة الدراسية، مع إبقاء عدد منهم على ذمة الإدارة لإتمام الإجراءات المرتبطة بالامتحانات الوطنية وفق مقتضيات العمل. تنطلق اليوم الخميس الفحوصات الطبية للمترشحين لأداء مناسك الحج لتتواصل إلى غاية 31 من أكتوبر المقبل، وتتوزع هذه العملية على 5 أقاليم، حيث ستجرى الفحوصات بالنسبة للأقليم الأول الذي يضم ولايات باجة وجندوبة والكاف وبنزرت بالمركز الوسيط بقصر باردو بباجة شمالية، في حين ستجرى الفحوصات الطبية بإقليم الثاني الذي يشمل ولايات تونس، أريان، منوبة، بن عروس، بنزرت، نابل، زغوان، بالمركز الثقافي والرياضي للشباب ببن عروس. أما الإقليم الثالث الذي يشمل ولاية القيروان وسوسة والمنستير والمهدية وسليانة والقسرين، فستتم الفحوصات بمدرسة الصحة بالقيروان، على أن تجرى الفحوصات للمترشحين من الإقليم الرابع الذي يضم ولاية صفاقة، سيدي بوزيد، قفصة، توزر، بمركز الصحة الأساسية طريق جابس بصفاقس. هذا وسيستقبل مركز الصحة الأساسية بباب حرب جابس المترشحين من ولاية الإقليم الخامس الذي يشمل جابس ومدنين وتطاوين وقبلية. ويبلغ عدد الحجاج التونسيين لموسم الحج لسنة 27 و2000، وفق مديرة تنظيم الحج والعمرة بوزارة الشؤون الدينية بشرى السبعي، 9982 حاجا وحاجة، بالإضافة إلى 1000 حاج من المكفولين بالخارج، لافتة إلى أن تسعيرة الحج ما زالت قيد التحديد. دوليا، هزت سلسلة انفجارات قوية العاصمة الأوكرانية كييف بالتزامن مع تحذيرات أطلقتها السلطات من هجوم صاروخي، وأفاد مراسلو وكالة فرانس بريس بسماع دوي نحو 10 انفجارات قوية في أنحاء العاصمة في وقت مبكر اليوم الخميس، مشيرين إلى أن شدتها أدت إلى إطلاق أجهزة إنذار السيارات. وتأتي تطورات بعد يوم من سلسلة ضربات روسية استهدفت مناطق عدة في أوكرانيا وأسفرت عن مقتل 7 أشخاص على الأقل، كما تسببت في اندلاع حرائق في كييف. وفي نيويورك حذر زيلينسكي خلال كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة من أن الشتاء المقبل قد يكون قاسيا جدا على بلاده، متوعدا برد أوكراني على استهداف منشآت الطاقة. دوليا أيضا، وصل الرئيس الصيني يوم أمس إلى الولايات المتحدة في مستهل زيارة دولة تستمر لثلاثة أيام، حيث من المقرر أن تتخللها قمة مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وكان في استقباله أمس ترامب، وتعد الزيارة الأولى للرئيس الصيني إلى واشنطن منذ نحو عقد من الزمن. ومن المقرر أن يقيم ترامب مأدبة عشاء رسمية على شرف نظيره الصيني اليوم الخميس بحضور مسؤولين تنفيذيين من شركات أمريكية ضمن برنامج يتضمن مباحثات مباشرة بين الرئيسين. نهاية هذا الموعد الإخباري المفصل، نشكر لكم حسن الاستماع والانتباه، في أمان الله.
0: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net للاستماع إلى جوهرة FM في ولاية سوسة، عادل الموجة على 105.5.

تسمع وتمتع وتمتع وتمتع. على استنتكم مرحبا بكم في موعد جديد من ليبرونتين على موجات راديو جوهرة اف ام. موعدنا يبدأ معكم من توا ويتواصل حتى الماضي ساعتين، يتواصل مع مختلف فقراتنا القارة واختياراتنا الموسيقية، وطبعا مع تفاعلاتكم وإهداءاتكم اللي توصلنا بالاسماس على 85 990، وإلا عبر الواتساب على الرقم 48 155 ألف. تحياتنا في البداية لكم من اختار موجات الجوهرة اف ام وصهرية ليبرونتين. نشكركم جدا على حسن الاستماع والمتابعة. نخليكم توا مع الموسيقى ورجع.

0: برونتين.
1: رجعنا معكم جديد في ليبرونتين على موجات الجوهرة اف ام، سهريتنا اليومية من الاثنين حتى للجمعة من نص الليل الماضي ساعتين على موجات الجوهرة اف ام. نذكر ديما على ذمتكم الواتساب على الرقم 48155000 وإلا الاسماس على 85990. لكل تفاعلاتكم وهدائاتكم نبدأ مع فقراتنا القارة، وين تعودنا في الوقت هذا من كل ليلة باش نتعرفوا على قصة غناية من الغنيات الشهيرة، وليلة باش نتعرفوا على قصة غناية وقدرت تهجر للفنانة فايزة أحمد، هي من كلمات حسين السيد وألحان محمد عبد الوهاب، وكانت خرجت عام 1976 كواليس تسجيل الغناية يرويها الفنان عمار الشريعي.
2: فنانتنا الكبيرة فايزة أحمد عاشت قد ما عاشت اللكنة السورية موجودة معاها على طول الخط، ما بتفارقهاش أبدا. مرة من المرات كنا بنعمل معاها بروفات على غنوة وقدرت تهجر، كانت فرقة الدكتور سامي نصير وكنت أنا بتاع الأورج اللي فيها. عملنا 35 يوم بروفات على وقدرت تهجر دي، ودخلنا الاستوديو كانش بقى فيه لعبة تراكات ولا كلام بالشكل ده، كنا بنشتغل على شريط الربع بوصة مباشرة، كل وان تيك، يعني مدام فايزة واقفة بتغني واحنا بنعزف وكل العازفين ملتزمين، لحظة الغنى بنوطي كلنا، لحظة المزيكا بنفرد، اللي بيعنده سولو بيقوله في لحظتها، مفيش بقى فرص التراكات والكلام اللي بتوفره التراكات. عملنا المقدمة الموسيقية والتسليم عمله عبد الوهاب ناعم جميل قوي، ودخلت مدام فايزة وقدرت تهجر. أترنه مفيش قدرت دي في السوري، في قدرت. فالأستاذ عبد الوهاب من الكنترول قاعد هناك، هو المهندس زكريا عامر، قال له افتح التوك باك يا زكريا. ففتح له التوك باك، قال لها فيوذة فيوذة قدرت يا حبيبتي، قدرت يا حبيبتي. قالت له شو العمى؟ حاضر أستاذ. شو يقطعها هاللهجة لزق بلساني؟ حاضر أستاذ. عيدنا تاني لحد التسليم، بنضرب التسليم وفي حالة سلطنة، وراح الدخلة مدام فايزة ودورت تهجر. قال له افتح التوك باك يا ذكرية، قدرت يا فيوذة، قدرت يا حبيبتي. ركزي على الكثرة الرابعة الخامسة الستة، كان زكريا عامر اتعود على حكاية دوس يا زكريا فداس لوحده. أتاري الأستاذ عبد الوهاب ما كانش عاوز يقول دوس يا زكريا، قال حاجة أولها يا بنت، يا بنت كذا، يعني في دماغنا كلنا في الاستوديو شقط، يعني ديب أستاذ عبد الوهاب بيشتم، فكلنا أول مرة نسمع وربما آخر مرة نسمع عبد الوهاب بيشتم، فروحنا كلنا ها كله راح ضحك. لكن ما يتحلش مثل هذا الحرج إلا بخف الدم، زي خف الدم فايزة أحمد. راحت بصل على الاستوديو كده وقالت شفتوا شفتوا شو بيحبني، شفتوا بيعاملني مثل اخته. راح الاستوديو طبعا المره الثانيه، وصل الكلام، التسجيل انتهى وما سجلناش بسبب وقدرت. وعلى بختنا اللطيف ست فايزه احمد صلحت الاستاذ فؤاد، وال35 يوم بروفا راحوا علينا وسابونا وسجلوا هم وقدرت، أقصد وقدرت تهجر.
1: وتوا نخليكم تسمعوا مقطع مطول من الغناية وإن شاء الله تستمتعوا بها، ونرجو نواصل معاكم سهريتنا في البرونتين.

تصبر يا بختك وقدرت تفكر يا قلبك وقدرت تصبر يا بختك ونسيت حياتك.

0: sur antenne.
1: بس معه في راديو جوهرة أفام في ليبر أونتين. سهريتنا بدأت معكم النص الليل ومازلت متواصلة حتى الماضي ساعتين. بعد شوية نواصل مع بقية فقراتنا القارة واختياراتنا الموسيقية وطبعا مع أهداءاتكم اللي مازلنا في انتظارها لل85 990. أبقوا معنا في الاستماع، مواصلين مع الموسيقى.

animales, hace su siesta, ataca a la bestia con sus puñales.